ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: استمتع استمتع مزيك اف ام يا نديم بالليالي اشرب كاس الهوى ولالي ذكرني بايام الماضي يا نديم يا شباب
1: بس بس بس بس بس
0: ثلاثة أربعة

0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين ان شاء الله يا ربي. نهار جمعه ما فيه كل الخير ان شاء الله، نهار جمعه تتحقق فيه الامن نتاعكم الكل، دعواتكم الكل، كل حاجه ان شاء الله تتمنيوها تصير في صبحيه اليوم الجمعه. مرحبا بكم، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه لليوم، اخر نهار في الخدمه، كيف كيف اللي مازال يخدم حتى غدوه نقول لكم عاد ما مازال 24 ساعه ويبدا الويكاند. ان شاء الله يا ربي جمعه ترتاحوا فيها. طريق السلامه للجميع، سيسروا يحكم بعض الولايات اللي شهدت بعض التساقطات، بعد شويه نرجع باكثر تفاصيل في الميتيو ونحكيوا على الموضوع هذايا. ان شاء الله تلقى السلام عليكم، ممكن توا شديتوا ثنيه وخارجين، ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله مشواركم الكل يتعدى به، ان شاء الله قضيتكم الكل تقضى، ان شاء الله مسرحه في وجوهكم، وان شاء الله محلوله الدنيا الكل يا ربي، وان شاء الله كان بالتسهيلات. صباح برشا على مروان اللي رافقني في الاخراج، تحيه لفاطمه اللي تسمعها بعد شويه في زابينغ. عندنا زيد موعد مع الاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور، ونحكيوا بعد شويه في الميتيو على التوقعات الجويه. هذا كله اكثر على امتداد ساعه كامله. الموعد يبدا في اول ساعه يوميا من 5 حتى ل 6 متاع الصباح، من الاثنين للجمعه. مرحبا بالناس الكل، وين ما يوصلكم صوت موزايكا فام. هذه جوليا بطرس مغلط العنوان، هكا تغني لنا اليوم الصباح. مرحبا بكم في اول ساعه.
1: اول ساعه

0: نينا سيمون I put a spell on you. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. طريق السلامة ليكم نتسمعوا في موزايكا فام. موعدنا بدأ من الخمسة مزينا معكم حتى لستة متاع الصباح. موعدنا مع أهم التسريحات في 24 ساعة اللي تعديت وأهم الأخبار مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج احنا ليا مثل كل قاعدين نعيش في اتجاهات رياح جنوبية أو جنوبية غربية بالتالي الحرارة ارتفعت وحسينا لكون في أكتوبر ما تتوافقش هو فصل الخريف زادت شوي ولكن بداية من يوم الغد سنسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال وين الأرقام باش تكون ما بين 20 و 24 درجة أرقام تنزل بمعدل 9 إلى 10 درجات.
2: احنا كمركز وطني للجهود بزرع الأعضاء المهمة متاعنا حث المواطنين ونشر الثقافة متاع التبرع بالأعضاء. هنا في 2021 قلنا خلي نبدلوا الطريقة اللي نعملوا بها التحسيس خلي نقربوا أكثر للمواطن. احنا قررنا عملنا أنسومي ماراتون سامبوليك في 2021 من العام ذاك لقينا المواطنين عندهم إقبال كبير قلنا احنا اثنين إن شاء الله معنا كما العوامل الكل مش تحتفلوا به هو لو 17 اكتوبر سي لا جورني مونديال اي ناسيونال دو سنسيبيليزاسيون دون دورغان. احنا كي العالم الكل باش نحتفلوا به يوم الاحد 18 اكتوبر. اثناء باش تكون مش كي العاده على خاطر اثناء باش نحتفلوا بها بالحق على الشان ناسيونال. ال 24 ولايه في النهار هو بيدو الكلهم باش يشريو ولا يمشيو باش يعملوا خطوات تونس الخضراء سمبول نتاعهم معناها الهدف نتاعهم هو التبرع بالاعضاء التبرع بالحياه. بالنسبه للكلاية حسب تقريب 200 مواطن يتزايد على قائمة الانتظار. قائمة الكلاية قائمة وطنية موجودة عنا في مركز تبرع بالأعضاء وتمشي وتزيد حسب تقريب 1500 مقايدين فوق. دونك المرضى هذوما يستنوا في الدياليز لين تجيهم كلوة والوسيلة العلاجية الأنجع هي زراعة الكلى.
3: بالنسبة للجسر هذا هو الحقيقة مشي أفونتاج للمتسكنين معناها تاع المروجات وللناس اللي جاية معناها عبر الطريق الوطنية رقم 3 معناها من خارج تونس الكبرى واللي ماشيين لتونس السادة والسيدات هذوما مستعملين الطريق هذوما ما عادش مجبورين باش يتعديو من الرومبوان الحروق. دونك عندهم قصة واحدة دوما ما يفوت الجسر الجديد على مستوى المفترق المروج 1 و2 يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر قصة واحدة يلقى روحه في طريق تونس معناها في اتجاه تونس ماشو مجبور باش يتعدى من رومبوان الحروق. وبالطبيعة الشيء هذايا من ناحية مش يتربحنا معناها في سلسة المرور معناها في الحركة المرورية بالنسبة للسيدات والسادة هذا وفي نفس الوقت معناها عندنا زادة معناها ما ننساوش اللي قدام المفترق تاع السبيطار فما ضغط مرور كبير دونك باش يخف برشا باش نلاحظوا معناها الحقيقة مش نلاحظوا انفراجة معناها قدام مستشفى الحروق بالنسبة للناس اللي كسوا داخل السبيطار ولا
4: وحتى تسهيل لوصول سيارات الإسعاف زاد كيف خاصة غاديك الاختناق المروري في المنشيتين.
1: هو في الحقيقة سخنت بالبيه في أكتوبر تطلبنا موزايك وإحنا مازلنا كي أصدرنا البلاغة ونشرة المتابعة اتفقت كل النماذج تقريبا العددية على وجود كميات طيبة من الأمطار وين تتراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 ملم وتصل محلين إلى حدود 70 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه النشرة تعتبر نشرة أولية أكيد كل ما نقدم كل ما ندخل تحيينات كل ما ندخل معلومات أكثر إضافية أو نحافظ على ما أصدر باش نحافظ على اللون الأصفر غدوة إن شاء الله نقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي من عدمه مع تحيين هذه نشرة المتابعة في خريطة اليقظة سنقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي أم نحافظ على اللون الأصفر.
2: بالنسبة للمخاطر احنا في الدليل بتاعنا حاولنا باش نبوبهم هما ثلاثة أنواع ثم المخاطر الكيميائية اللي يجيو من البرودوي خاصة اللي نستعملهم كل يوم دونك نلقاوهم في فريمون معناها في الكول اللي يستعملوا صغيرات فورنيشور سكولير نلقاو في الدهن اللي يدهنوا به قاعات القاعات الدرس ولا قاعات اللي موجوده في المحاضن والروزات كيف في الساعات فما اماكن عندها خصوصيه شويه كيما لي لابوغاتوار مثلا في المعاهد نستعملوا دي سولفون دي رياكتيف لي كونتين سكولير كيف فيهم اكتيفيتي اخرى اللي هي الكويسون دونك نحكيوا على نوع اخر نتاع ملوثات ينجم يكون في الهواء وفما حتى ريسك نتاع انتوكسيكاسيون بواحد أكسيد الكربون فما لي دكتوار اللي موجودين في المعاهد في المبيتات يعطيك صحة دونك وقتا نوليو نحكيو على الفروشات اللي تكون فيهم نوعية نتاع بتاع ملوثات اللي هي تضر على طول المدة، تنجم تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الحساسية، معناها يوليو عندنا دي زنفون أزماتيك. هذوم الكلهم نجمو احنا نتفاديوهم عن طريق جملة من التوصيات اللي احنا بوبنيهم ووضحنيهم وعطينا دي زوتي باش نسهلوا على صاحب المؤسسة كيفاش يطبقها في المؤسسة نتاعو.
4: زابينج، هذا كان اخر زابينج بالنسبه للاسبوع هذايا. اكيد باش يكون عندكم زابينج جديد نهار الاثنين ان شاء الله، تلقاو فيه تسريحات الويكاند للكل. دونك تهنيو حتى في الويكاند كان ما تبعتوش هالاخبار، نهار الاثنين تلقاو كل ما يهمكم اللي فلتوه الكل مع فاطمه. بعد شويه موعدنا يكون مع الميتيو، ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه لليوم ونهايه الاسبوع. بيك مارتيني سامباتيك توت سويت في اول ساعه. مرحبا بيكم
5: اول ساعه

0: جديد سلمها في موازي. مرحبا بالناس الكل، نهاركم مبروك. جديد ديما موجود في اول ساعه وعلى موزيكا فام، اخر الاعمال لمختلف الفنانين وخاصه فرحو زاده كيبدا فنان تونسي قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا، والفنانين التوانسه محليهم ولي تالون محليهم ولي جون محليهم ومحل خدمتهم. نحاولوا انتو كان نكتشفوا مع بعضنا في مختلف البرامج نتاع موزيكا فام. وعندنا توتسيت في فان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 9 أكتوبر، صحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة نحكيه على الوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد. درجات الحرارة القصوى باش تطيح تقريبا فما 10 درجات ديفيرينس بين البارح واليوم، تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب، فمداوير رملية تكون محلية وضعيفة، وتكون الريح معتدلة ببقية الجهات تقوى خاصة وقت ظهور سحب رعدية، وتنجم حتى تفوت 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبت. نهاية الأسبوع نهار السبت 10 أكتوبر الحرارة في استقرار نسبي، مازالت منخفضة، البحر شديد الاضطراب في محليا هائج، الوضع الجوي يقعد ملائم لنزول أمطار متفارقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وبأقصى الجنوب الشرقي زادة. وبالنسبة لنهار الأحد الحرارة تعاود ترجع في ارتفاع طفيف، لكن يقعد الطقس مغيم جزئيا تدريجيا، كثيفة سحب بالجنوب مع أمطار مؤقتا عادية وتشمل تدريجيا مناطق الوسط ولاحقا الشمال، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. ميتيو زينا معكم حدا لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل بعد شوية معاد الأخبار الأكتواليتي وأهم المواعيد المنتظرة تلقاها موجودين معنا. مرحبا بكم كنت وحليتوا الراديو، صحة قيوتكم صحة فطوركم، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، إن شاء الله زينة للناس الكل. تلايت حبيبي لي توتسيتي أول ساعة.
1: أول ساعة

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
1: 5:38 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، الناس الكل وين ما تسمعوا في موزايكا فاهم، إن شاء الله يرفي نهار جمعة مبروك عليكم، إن شاء الله نهار جمعة فيه كان الأحداث البية، وإن شاء الله نهاركم فيه كان الخير. إحنا كالعادة الموعد هذية موعد الأكتواليتي، موعد الأخبار، ونحكي لكم زيادة على كل ما عنده علاقة بالتحذيرات، كل ما عنده علاقة زيادة بأهم المواعيد المنتظرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري كانت تدعات البارح إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة زادة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وهذا لحماية الأشخاص الممتلكات وحتى المحاصيل الفلاحية زادة، وهذا على خلفية تقلبات جوية منتظرة. الوزارة في بلاغ تحذيري لها وضحت أن الوضع الجوي بداية من يوم الجمعة وحتى من بارح الخميس بدأت ملائم لنزول أمطار عادية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة نحكي على أقصى الشمال الغربي. وأضافت أن الأمطار باش تشمل تدريجيا اليوم الجمعة بقية مناطق الشمال وثم جهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وين باش تتراوح حتى الكميات بين 30 و50 مليمتر وتوصل حتى إلى 70 مليمتر مع إمكانية تساقط البرد هبوب ريح، زيتها باش تكون قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك سيسر ويحكم، ومهم نزراه ناخذه بعين الاعتبار هل تحذيرات هذية في علاقة بالإجراءات اللي لازم ناخذوهم، وخاصة زيدا نحكيه على أنه مهم ناخذ الاحتياطات هذية بعين الاعتبار مع التساقطات هذية ومع الأمطار هذية. فموضوع ثاني زيدا شرحكي فيه اللي عنده علاقة ببحر الأبيض المتوسط وعنده علاقة بظهور أعداد كبيرة من الحريقة اللي موجودة في الشواطئ التونسية، وذول اللي شفته مؤخرا فما دي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يوثقوا نوع جديد خاصة نحكيه متاع حريق. على كل جمعية تونسية للعلوم التشاركية رصدت خلال هالأيامات اللي تعدوا أعداد كبيرة من الحريقة المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض، دونك هو كما اسمه يلقى موجود في عدد من الشواطئ التونسية خاصة خليج تونس في المرسى جمرت حمام شط. والفيديو اللي دارت حتى على الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة تونس، دونك شفنا من خلالها البحر متاع المرسى و شفنا كيفاش هالقنديل المنقط بالأبيض موجود. الجمعية قالت أنه تكاثر النوع هذا نجم يؤدي إلى مزيد الضغط على الموارد الغذائية البحرية باعتباره يتغذى على كل ما عنده علاقة بالعوالق الحيوانية، وهي كائنات صغيرة برشة تعيش في الماء وتمثل مصدر غذائي مهم لبرشة كائنات بحرية أخرى. دونك القنديل المنقط بالأبيض هو نوع يتسمى دخيل على البحر الأبيض المتوسط، موطنه الأصلي يرجع لغرب المحيط الهادي، والنقل البحري هو اللي يساهم في انتقاله بين مناطق مختلفة من العالم. دونك تم توثيق تجارب في برشا مناطق من العالم اللي وثقت المخاطر المرتبطة بالنوع هذية، لأنه من بينها زاد استهلاك البيض ويرقات الأسماك والقشريات، تعطيل نشاط الصيد نتيجة لتراكم هالقناديل داخل الشباك، دونك يعطل حتى البحارة برشا. والقنديل هذية يتميز بشكله، معناتها باش حتى كان شفتوا تعرفوه، فيه قبة مدورة وتقريبا شبه شفافة فيها نقاط بيضاء دونك منقط بالأبيض، ونجم يوصل القطر متاعه حتى 50 سنتيمتر. ورغم أنه ظهوره بعدد كبيرة نجم يبدو جديد، فإنه الجمعية التونسية أكدت أنه النوع هذا ما هوش وافد جديد على السواحل التونسية، لأنه تم رصد أول ظهور لي أول ظهور علمي وأول رصد علمي تم توثيقه كان في أوت 2012 في بحيرة بنزرت، وين تم العثور على قناديل صغيرة قبل تسجيل وجود قناديل أخرى بين سبتمبر ونوفمبر من نفس العام، وعودوا شافوه مرة أخرى في 2013. دونك فما زاد وجود هذا اللي يحب معناه يفسر أنه فما مجموعة قادرة على التكاثر محلين. وبناء على هذا فإنه جمعية تونسي قالت أنه الحديث عن موجة جديدة من الظهور بأعداد كبيرة لنوع دخيل موجود في تونس منذ سنوات راهو مش دخيل وما هوش أول ظهور ليه، على المستوى الصحي ما هوش مصنف ضمن قناديل البحر شديدة الخطورة على الإنسان، لأنه حتى اللسعة متاعه تكون خفيفة وأبين تتحس معناتها. لكن زادت الجمعية دعت المواطنين أنهم يبلغوا وقت يشوفوا النوع هذية في البحر ولا على الشاطئ مع تحديد اسم الشاطئ والموقع بدقة، وإلا إرسال نقطة على الخريطة إضافة إلى تاريخ ووقت الملاحظة إذا كان ممكن، وحتى كان نجموا نبعثوا تصور ولا دي فيديو مع التقدير متاع عدد القناديل الموجودة غديكة، سواء كانت بالعشرات أو بالمئات وكانها في الماء وإلا موجودة على الشاطئ. لانه المعطيات هذه راه يتعاون المختصين من انهم يثبتوا من النوع نتاع القناديل البحر هذيا ويتابعوا الانتشار نتاعه وتغير الاعداد نتاعه. وهذا هوني مهم المشاركه نتاع المواطن في انه يساهم في هذه الدراسات هذيا في علاقه بالحاجات الموجوده في البحر الابيض المتوسط.
0: أول ساعة

0: ثلاثة تصبح مع نادية الفوتي. البرنامج du jour موزايك اف ام.
1: الخمسة 46 دقيقة، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، كنت توا حليتوا الراديو، كنت توا حليتوا السيت نتاع موزايك اف ام، مرحبا بكم زيدا كنت توا كونيكتيتوا على ابليكاسيون موزايك اف ام. احنا موعدنا كالعادة مازال متواصل حتى للستة، وباختيغ من الستة الموعد يكون مع أمين جارة، كيف أحلى صباح الكل اللي تكون حاضرة معاكم على امتداد ثلاثة ساعات من الستة حتى للتسعة. نذكركم بمختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم بجديد زيدا، ومختلف المواضيع اللي باش نحكيو فيهم زيدا اليوم الجمعة. دونك موضوعنا باش يكون فيه على الخوية مع سبعة وعشرة دقائق باش نحكيو على الغرفة الوطنية للطاقة للفوتو ضوئية، دونك الفوتو فولتايك، وباش نحكيو اليوم على مطالب بإعفاء التجهيزات الأساسية للطاقة المتجددة من الرسوم الديوانية. هذا باش يكون موضوعنا مع السبعة وعشرة دقائق. دونك الغرفة الوطنية للطاقة الفوتو ضوئية والمجمع المهني زادة للطاقات المتجددة اللي يدعو مجلس النواب إلى التدخل في عذية قابل الموضوع هذية، بش يكون ضيفنا جوستومون رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتو ضوئية بش نحكيه معاه. مرحبا زيدا بأسئلتكم على الرقم واتساب موزايك فهم 23 513 ألف. كان عندكم أي سؤال مرحبا بالأسئلة متاعكم، نحاولوا نجاوبكم على مختلف تساؤلاتكم في علاقة بالموضوع هذية. قبل على الخوي عن الموعد مع فاطمة في دقيقة حال 46 دقيقة، عن موعد زيدا مع 6:55 دقيقة في خير باش تربح كل يوم، عندك فرصة باش تربح معنا كارتو ريشارج من اهداء موزايك اف ام. مهما كان المشغل متاعك عندك فرصة انك تكون انت الفايز معنا. موعدنا مع اسكندر ابراهيم 27 دقيقة في 10 مينوت كونو، هو الموعد الرياضي اليومي نحكيو فيه على كواليس عالم الرياضة، مختلف المباريات، كل ما يهم زيدا الملاعبية ولا حتى الرياضيين والكواليس متاعهم الكل تلقاهم موجودين يوميا مع اسكندر. ساعتنا الثانية زيدا فيها زوز مواعيد متاع ربح. الموعد الاولاني هو مع صباح تربح، راح تكلمون على 71113 ألف. يوميا تنجموا تربحوا معنا أفون داشا من إهداء موزايك فام، وعندكم فرصة أخرى حتى كان ما تكلموش بالتليفون، تنجموا تكونوا خارجين من الدار مشين الخدمة، توصلوا في صغيركم، توصلوا في شكون، تنجموا تكونوا أنتم زيدا ربحين معنا. سهل برشا، تشوفوا أي من وين موجود وأي من اللي ربحكم بسؤال متاعه. يوميا 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. ساعة الثالثة وصلنا الموعد مع إياد الدهماني في مع إياد، وكيما كنا هالجمعة دونك اختار إياد إنه يحكي يا إما على شخصية تاريخية وإلا يحكي على حدث تاريخي مهم اللي بدل العالم. دونك هذا الموعد بوان استوار، خلي نقوله مع إياد كنت هالجمعة. موعدنا زيدا ما تنسيوش في ساعتنا الثانية مع الباغوميتر، ونختمو كالعادة انتبه إيش قال مع التصريحات والمواضيع المثيرة للجدل. هكا نكون وصلنا لآخر جمعتنا، وهكا نكون وصلنا لآخر موعدنا زيدا في أول ساعة. نتمنى لكم إن شاء الله نهاركم ما في كان الخير، نشكركم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الإخراج طيلة الأسبوع هذايا، ميرسي بوكو فاطمة زيدا اللي سمعتوها يوميا في الزابينغ. نعطيكم موعد جديد إن شاء الله نهارتني في أول ساعة، وبعد شوية تلقوني مع كيف أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. الأولى في تونس.

0: الصباح.
1: صباح الفل والعنبر والياسمين، جمعة مباركة لكم الكل. اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، وين ما تسمعوا في موزايكا فام إن شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم إن شاء الله بإذن الله برزق الحلال، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الكل. إن شاء الله قهوة بنينة اللي قاموا بكري، ونهاية أسبوع نتمنى إن شاء الله أنها تكون مريحة مع انخفاض درجات حرارة محسوس إن شاء الله ابتداء من اليوم. نتمنى إن شاء الله أنه درجات الحرارة اللي كانت مرتفعة الحق وبعيدة على المعادلات الشهرية في بداية شهر أكتوبر إن شاء الله باش نقرب المعادلات وحتى أقل المعادلات بعد شوية مع معهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ أكثر تفاصيل على درجات الحرارة إن شاء الله المنتظرة لليوم الجمعة ولنهاية الأسبوع وخاصة بداية الأسبوع القادم. يبدو أنه سنودع درجة الحرارة الثلاثينية إن شاء الله بإذن الله، وملتقانا معها بإذن الله إن شاء الله باش يكون إن شاء الله الصيف الجاي. دونك نتمنى إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيتوا في صبحية اليوم. مرحبا بكم على موزايك، ثلاث ساعات ابتداء من توا. اسمهم أحلى صباح.

28 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. نفكروكم اللي درجات الحرارة باش تنخفض بين 8 و10 درجات، هذا حسب المعهد الوطني البارح في تدخل في موزايك فام. التوقعات الجوية لليوم الجمعة باش تكون سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعض الظهر الوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد، حتى الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتقوى أثناء ظهر السحب هي الرعدية اللي تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، حتى البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى محليا هائج، وتتراوح الحرارة القصوى بين 20-25 درجة بالشمال المرتفعات وبين 26-30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. حتى غدوة السبت الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: We out.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح الضحكة اللي ترد الروح. اليوم نحبكم تفيقوا بنية باهية وتقولوا يا رب إن شاء الله نهارنا يكون أخف من البارح. يا مولود الحمل، نهارك ينجم يكون فيه دفعة جديدة وطاقة تخليك ترجع تشد الصحيح. كان عندك حاجة تستنى فيها ما تفقدش الأمل. الثور، ريح بالك وخذ الأمور بالهدي على خاطر مش كل حاجة تتصلح بالجري. الجوزاء، حضر روحك لنهار فيه حركة، كلام، تواصل، ممكن تسمع أخبار يفرحك، وإلا زادة تحكي مع إنسان يرجع لك الأمل. السرطان، في العائلة فما لما حلوة، وإلا كلمة طيبة تنجم ترجع هي ترجع الروح. وفي الحب، اللي يحبك بالحق يبين لك قيمتك بالفعل مش كان بالحكايات. الأسد، عندك طاقة بيه تنجم تعاونك باش تبرز، خاصة هوني نحكيه في الخدمة والمشاريع. وانت يا عذراء، ما تعبش، كمحبكش تعب روحك بالتفكير في كل صغيرة وكبيرة. مش لازم تعرف الإجابة على كل سؤال من توا، نهارك راهو فيها فرصة باش تنظم أفكارك. الميزان، اليوم نحبك ترد بالك إنك تنسى روحك، وإلا تحاول ترضي الناس الكل. تستحق أنت الفرحة، تستحق الحب، وتستحق زيادة إنك تقول لي الحاجة كانت هكا تقلقك شوية. العقرب، عندك قوة داخلية أكبر من اللي تتصور، وعندك زيادة حتى أنت راك تعديت بفترة صعيبة. هذا ما يعنيش اللي الحكاية وفات، اليوم فما فرصة باش تبدل نظرتك الحاجة وتحل زيادة صفحة جديدة. القوس، فما ديما حاجة جديدة تستحق التجربة، وفما ديما طريق آخر كي تسكر طريق. والجدي، راهو تعبك ومجهودك عندهم قيمة حتى كان النتيجة ما ظهرتش توا. ما تقارنش روحك بحتى حد، كل واحد عنده وقته وعنده زادة طريقه. والدلو، أفكارك راهي مختلفة، أحلامك تنجم تحلك بيبان جديدة. ما تخافش من التغيير، أما خذ وقتك قبل القرارات الكبيرة. ونكملوا مع برج الحوت، يا صاحب القلب الحنين، اليوم نحبك تفرح بروحك قبل كل شيء، وما تخليش زادة الهموم متاع البارح تسرق منك فرحة نهار اليوم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل. اليوم ان شاء الله باذن الله رسميا يخرج الصيف، بما انه درجه الحراره ان شاء الله المتوقعه بالنسبه لليوم باش تكون في العشرينات، في وسط العشرينات. تفاصيل شويه اخر ما عند معهد الوطني للرصد الجوي، كميه الامطار ان شاء الله باش تصب اليوم، ناخذ عليها تفاصيل زاده بعد شويه، خاصه وانها صبحت مسحبه اليوم الصباح. اسكو باش تصب الصباح في تونس الكبرى والا لا؟ بعد شويه من معهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا التفاصيل الكامله. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 69 86 79 74 80 47 07. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

ميوزيك هذه البرمجة الشتوية على ميوزيك فام الويكند اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع اليس الغربي ولاول مره ميدي ماك ويكند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدام والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزايك فام

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن التربية والتعليم يمثلان جزءا من الأمن القومي، مشددا على ضرورة إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع. ودعا رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس بقصر قرطاج وزيرة الشؤون الثقافية أمين أصرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البغديري إلى إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية وتوفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات والمستلزمات المدرسية. وزارة التربية تعمل على توسيع برامج التوعية الموجهة للأطفال والتلاميذ لتشمل مخاطر المخدرات والمخاطر السبرانية إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية. وحسب وزارة التربية فإن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج واسع تقوده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل للتعامل مع المخاطر التي تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وفي محيطهم الاجتماعي. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 متهمين في قضية طفلة الملاسين. وتتوزع قرارات الإيداع بين 7 متهمين بالسجن المدني بالمرناقية وقاصرين بمركز إصلاح الأحداث، إضافة إلى صاحبة المنزل الذي جرت فيه الوقائع بالسجن المدني في منوبة. وقرر قاضي التحقيق ألا إفراج عن سمسار تولى تأجير المنزل لمتهمين 2 بعد أن كشفت الأبحاث عدم معرفته بهما أو علمه بكونهما محل تفتيش. ومن المنتظر استئناف جلسات استنطاق بقية المتهمين تمهيدا لإجراء المكافحات القانونية والاستماع إلى شهادة الضحية إثر تحسن حالتها الصحية. عالميا، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه العاصمة السعودية الرياض وصاروخ آخر استهدف منطقة خميس مشيط. ومن جانبه أكد الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي بمدينة الرياض جراء تساقط شظايا عملية الاعتراض في سماء العاصمة. في الأثناء تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في غرب تعز ومحيطها مع تقدم القوات الحكومية في محاولة لفك الحصار عن المدينة والتقدم باتجاه البحر الأحمر واستكمال السيطرة على المخا وباب المندب. وتشهد جبهات جنوب مأرب والجوف عمليات عسكرية بالتزامن مع غارات على صنعاء ومحيطها واستهداف شبكة الاتصالات في صعدة، فيما يشكل المخزون الصاروخي للحوثيين تحديا أمام توسيع العمليات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. We'll be right back.

0: سبعة وستة دقائق على موزيك فيم. صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام، إن شاء الله طريق السلامة، جمعة مباركة لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله بإذن الله موفقين، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم ما تمنى. وصباح نور إيد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
0: أمين. بون ويكاند ندو، صباح النور،
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين، نهارك زين، وإن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع خارقة العادة للناس الكل وين ما تسمعوا إن شاء الله في موزيك فيم، إن شاء الله تكونوا خاصة زيدا بصحة جيدة
0: ذهنية وبدنية،
2: خاصة الذهنية ونفسية الصحة النفسية ومرها واضحة.
0: الحمد لله.

0: تجهيزات اللي عندها علاقة بالطاقة المتجددة من الرسوم الديوانية. هذا يطالب به كل من الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقة المتجددة. دونك طالبوا مجلس نواب الشعب أنه يدخل باش يتم السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية اللي تم توظيفها على تجهيزات المعدات الأساسية للطاقة المتجددة، وخاصة الألواح واللاقطة الشمسية الفوتوضوئية، البطاريات. زاد البارح كنا حكينا على الباتري، الأنظمة زادة متاع تخزين الطاقة وتجهيزات والمكونات زادة الأساسية اللي تبدأ مرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات اللي تساهم مباشرة إما في إنتاج ولا تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. دونك هذي جاي في دعوة، هذي في رسالة مفتوحة وجهوها كما قلنا لزوز أطراف البارح الخميس 8 أكتوبر إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس، في الوقت اللي قاعد المجلس ينظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 اللي يتعين على الحكومة يحالته إلى مجلس نواب الشعب قبل نهار 15 أكتوبر حسب بيسوغ الأجيال الدستورية. ضيفنا اليوم باش نحكي معاه بأكثر تفاصيل على الموضوع ذي رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سي علي كنزاري. صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الخير، مرحبا مستمعين مزايا كفال.
2: شكرا لك نور سعدي.
1: صباح الفل،
2: ربي فضلك خويا، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. باش نبدا بثلاثه اسئله من الاول مقتضبه ومن بعد ندخل في التفاصيل. اسئله موجهه جدا بطريقه براغماتيه، معناتها نتصور الدوله باش تتعامل بطريقه براغماتيه مع الموضوع هذا بالذات. قديش توا هو توا قديش الانتاج اللي موجود من الالواح الشمسيه المنزلية اللي يساهموا به في إنتاج الجملي للكهرباء؟
1: اليوم في أكثر من 10-15 سنة تقريب ولا 16 ركزنا 550 ميجاوات من الألواح الشمسية، يعني الأسلحة البروسور إليك هذه البرنامج الشمسي. المستوى مش كنا نترقبوا فيه، احنا كنا
2: ما باش ندير قلت لك ثلاثه اسئله سريعه من الاول باش نفهموا وين اليوتيليتي نتاعو. 550 ميجاوات اليوم هو الانتاج اللي موجود من في المنازل التونسيه ولا غيره من الالواح الضوئيه، اي ما يعادل تقريبا سنترال الكتريك، تقريبا هما هكاك لي سنترو معناتها لي سنترال الكتريك معناتها في حدود
3: هكاك
2: معناتها اي ما يعادل. هذوما الانتاج هذايا قداش يتكلف؟ كان جاي باش يتكلف على الدوله فلوس انها باش تعمل سنترال وانها معناتها باش تنتج ضوء من الغاز، قداش يتكلف عليها حسب التقريب؟
1: ان سنترال سيكي كومبيني مليون دولار الميجاوات، مليون و500، معناها 500 مليون دولار.
2: اش معناتها؟ انا في الارقام ضعيف ياسر.
3: 1500 مليار توازن.
2: 1500 مليار، معناتها الالواح اليوم ربحوا الدوله معناتها في انتاج طاقه مليار.
3: لا انت هو يحكي على لوكو دو كونستركسيون تاع ستاسيون
2: ابار بعد الانتاج،
3: بعد الغاز والانتاج والتصفيه.
2: توا الدولة الإشكال الوحيد اللي قاعد عندها توا باش نبدا ندخلوا في الحوار توا باش تفهم الأسئلة هذوما علاش معناتها سألتهم. الدولة باش تنظر بطريقة براغماتية، باش تقول لك أنا كان باش نقص لك في المراسيم وكل، أنا شنيا ربحي معناتها؟ أنا باش نقص موارد مالية لروحي. اسكو البالانس تقابل بعضها بين هي اش تصرف على إنتاج طاقة وأنتم اش نجموا توفروا لها وهي اش نجم تنقص في الأداءات؟
1: هو سؤال وجيه. اليوم الإمباكت تاع لي كونترات هذا الفوتوفولتايك حسبناهم يربحوا 8 مرات 10 مرات المعلوم تاع الديوانه. هو تحسبها بالبالونس بالديفيسيت اللي يوصل له 8.2 مليار من الدينارات، مش متأن جاي من عز الساق. وكان وقعت الاعفاء الجمركي وسهلنا للمواطنين والصناعيين، خصوصا احنا حكينا على المواطنين الصناعيين ركزوا كان 100 ميجا، احنا حسب التصور تاعنا كنا باش نفوتوا 1000 ميجا كل عام، 100 ميجا للصناعيين. الصناعيين عزفوا عليها بالكلفه لانه معناها لا بارير دوانيير تاع تي في خلت نصون درسول يفوت 6 و7 سنوات.
0: وشفنا زيدة سعلي في سيف قديش برشا تعديه حتى معنا في موزايك من الصناعيين اللي عاشوا تجربة صعيبة برشا جراء الانقطاعات المتكررة اللي تعطلت الخدمة متاحهم التوريد متاحهم تعطل.
2: معاك أما هو فهموا شنو يقصد ومعترى وعندك فوتوفولتايك مش معتنى نقصش عليك
0: الضغط. Exactement.

0: اليوم الوضعية اللي احنا فيها انه عندك فوتوفولتايك وما عندكش تخزين كيف ليش؟
1: السعلي على ما نتذكر وجسبير منيش غلط هو انه ما كانتش فما اداءات مرتفعة الى حدود عام ولا عامين التالي وانه اذا نذكر مليح انه المقترح جاء من السادة النواب والارجومون والا معناتها كيفاش دافعوا على المقترح هذا هو انه نشجعوا على المحلي. دوك انتم كيفاش تجاوبوا على النقطة هذه؟
2: أنا ديما الجواب نتاعي وهو مشي أول مرة نتقدمه لمجلس النواب لأن السلطة التشريعية فاهم الموضوع قدمت اقتراحات بتخفيض الديوانة السنة الفارطة قدموا 15 قبلها 10 في الليل ووجهت بالرفض من مجلس النواب. وأنا قلت البارح في واحدة الإذاعات قلت لها كان اليوم المقترح تاع قانون المالي ما يمشوش مع الحكومة مع المقترح نتاعنا راهو الصيف الجاي مجلس النواب هو مجلس الشعب يدافع على الشعب ما يجيش يحاسب الحكومة اللي قدمت مقترح اللي احنا قبل ما نمشي لمجلس النواب عملنا مقترح للسلطة التنفيذية قلنا لهم راهو هاو المشاكل واجتمعنا بالوزير وقال تو نواكبوا الطلب نتاعكم لكن مجلس النواب في ثلاثة مرات في ثلاثة قوانين مالية يعرض للقانون أكثر من ثلاثة قوانين ديما يتعرض يقول لك ثم صناعة وطنية اليوم راهو في العالم ما عادش الناس تركب معنا في الاسمبلاج لا ألمانيا لا الجزائر لا المغرب لا مصر دول المجاورة والناس كلها إلى بليك لتاك زيرو على اللوحات الشمسية على البطريات. احنا وحدنا في تونس في العالم اللي عملنا أعلن عليه ثم سنين معامل قاعدين يركبوا في اللوحات. أنا اليوم نقول من موقع هذا ما نحطش في الميدان مصلحته زوج معامل قدام 4 ملايين مواطن وقدام 120 ألف اندستريال. احنا اليوم في انتقال تحت وشفتوا الصيف كيفاش التأخير نسبة ما نقولش 100% نسبة كبيرة من هذا ودخلنا فيها البطريات لأن قبيلة أنت حبيت تقارن محطة فيك الكومبيني تحت تيك باللوحات الشمسية أقول لك كي نعمل مقارنة صحيحة يجيني نعمل تخزين لأن ما حتى في رادس ولا في سوسة ولا في غنوش دور النساء عندك 24 ساعة طاقة اليوم طاقة شمسية لأن وقت وجود الشمس 8 ساعة اليوم بالباتري اليوم النجم تبدأ عندي طاقة تحت الطلب قصد الضوء وقاعد ديليتاج عندي هذا موجود. ونقول الباترية هذه نعطيك معلومة مش مشكلة المواطن وقت احنا عملنا الفوتوفولتايك وكونيكتيو ريزو ما غشناهوش المواطن قلنا له راهو الريزو تاع التيك موجود 24/24 كي تركب المنظومة هذية مش تبدا عندك معناها تنتج وزنجكتي سوغ لو ريزو. والحمد لله وقت الريزو كان موجود بطون دو روتور في الاربع سنوات واللي يركب المنظومة هذية يبيع الستيك على شيء ربح صافي. كي ولا مشاكل عندنا في الريزو وان شاء الله تتحل المشاكل والستيك تعمل ديكيبمون تاعها انا نامل باش نعدوا صيفيه صعيبه تاع 27/28 وبعد ان شاء الله تتنظم شويه ما يطوع الحل تاع اليوم الباتري كيما قلت لك مش مسؤوليه المواطن هذاك علاش طلبنا اعفاء جمركي كامل.
0: معناتها مش مسؤوليه المواطن
2: المواطن وقت عملنا له الفوتوفولتايك عنده ستيك عنده رابط وعنده كل يوم عنده الضوء 24 ساعة ما عندهش
1: قناة. إذا باش نحاولوا معناتها نعطيه صورة مبسطة للمواطن الفكرة متاعك هو إنه قبل المواطن ما عندهش حاجة للستوكاج إنه كأنه يستوكي عند ستيك اليوم ما عادش في نفس الوضعية.
0: شو عندي فكرة لهنا
1: هكذا علي عادش حبي تقول
0: لا معاك يا ده ما أخذ نجم تكون ستيك ما كانش تحب على الباتري وانت وضح لي لهنا كان أنا غلط ولا ستيك كانت ما تحبش على الباتري تحب تاخو كل السوربلو كل ما تحبكش ممكن تستوكي خاطر تاخذه من عندك أرخص تبيعه لك أغلى.
2: لا ولا لا لا لا
0: ما ده كان الفكرة هذه صحيحة ولا
2: لا لا لا مش صحيحة. أنا ستيك منظومة عاملة في دونات ميترين سي دو تروك
0: ما تقد ما تاخذ قد ما تعطي من بعد نحسبوا بالانس ما
2: بينه نوبل انجو ستيك معناها تدور المفتاح تلقى اللي بلو نوبل كل فوتوفولتايك جي صحابه تقص بالعكس ديجا دول معناها العالم الكل منهم المانيا قال صح عليكم في تونس عندكم النت مترين في اكسيلون احنا عندنا منظومه خارقه العاده لكن اليوم في دير قسال قلنا يلزم هنا الدوله تحط ما جبناهاش مجلس النواب خاطر واجهناه المقصد اللي هو كانت تحت الوزارة. قلنا الباتري بالاعفاء لان الباتري 5 كيلو تعمل 7 ملايين.
0: نعم هذا قداش قداش قداش فيها اي جسم وقداش فيها هي ديوان واداءات وقداش كان نحيو الاداء الاداءات والديوان قداش يولي سوم؟
2: اي اليوم هنعطيك الاداء على الديوان تخلص 15% وتخلص 7% تاكس تعبئة
0: 21
2: وتخلص 19% تبيع
0: دونك تقريبا 41%
2: 40% ينحيو تاكس تاع البيئة ما نصورش كمش ناحة باش يخلوها يقول لك يلزم ريسي كلاس تاع البطارية ما عنديش مشكل نجمو نعفيو ونحيوها حتى تبيع نعفيو نحيوها تبيع ونحو الديوان البطارية تكون مثلا ثومها 7 ملايين تولي
0: 4 ملايين
2: حسب التقرير. وقلنا زد على ذلك يلزم
0: والانستالاسيون فوتوفولتايك اللي سنة هي مثلا تتكلف 10 ملايين كان نطبقوا مع القاعده دي قداش تولي تتكلف حسب التقرير من غير باتريه 10 ملايين من غير باتري
2: كيف سمحني ما تبعت
0: كان انستالاسيون اليوم تتكلف تقريبا 10 ملايين باش ناخذ شيفر معناتها غون باش نجموا نحسبوا
1: معناتها اذا مجلس النواب يمشي في المقترح نتاعكم
0: تاع 10 ملايين قداش تولي
2: من غير باتريه
0: اي من غير باتريه
2: 7 ملايين
0: تولي 7 ملايين معناتها معقول بون بعد يقول لك العباد اللي احنا انجاجي من قبل وقاعدين نخلصوا ايش بيهم احنا تو ما تبعتوش بذوما مش هذا المشكله احنا عطينا نصلحوا اللي نجموا نصلحوه قبل الصيف الجاي
2: هو مش جديد هو في القوه خاطر التونس ايش في رفاهه باش يزيد مكونات باش يزيد ديزاباري خاطر ثم عباد مركبين ويعملوا في الابجريد قاعد يكبر
0: في الاطلاق لازم يبدل من بعد الاندولور لازم يردوا الاندولور هبريد من بعد ما نجمش يخلص
2: اي دونك هنا والصناعي اليوم او البدن على المواطن الصناعي راه اليوم مشكله هنا في 15 معناها 100 ميجا وات ثم معامل معناها تركبها في في في في في, في محطه واحده دونك اليوم طلبنا كيف كيف المعامل بدت تصلحات طلبنا الاعفاء من الديوانه وطلبنا حتى لانجكسيون اليوم الكلفه تاع الكيلواتور للستيك 500 ملي هو كيبيع الستيك الفائض ماكسيموم 30% بيع 80 ملي قلنا لهم يا ستيك يا دولة مش معقول لو انت تكلف ب 500 وتشري في الفوتوفولتايك من المعمل 80 كيفاش باش تشجر تعمل فوتوفولتايك لازم يبيع اقل شيء 200 ملي وقف قصه هذاك المحروف كي نعفوه من الديوانه الانترو يولي يشري البطاريه يشري الفانو فوتوفولتايك وزالي فواغ لا ديناميك كانت تتعمل هذايا قداش باش نوصلوا العام الجاي نأملوا يمكن نعملوا 150 ميجا في تاع المنزلي والمعامل اقل شيء نزيدوا انفلاسيون تاديسيونيل ب 100 ميجا هذا معلق اقل شيء 250 في الاصلاح في العام الاول والجبايه كما قلت لك الدوله باش تربح اكثر من اللي تاخذ فيه من على سورس اللي تاخذ فيه توا في الديوانه مش وراي مش وزاره الماليه يقول ريكليبري في فينونس يقول لك يلزمني دخل من الديوانه لا لا حكينا معاهم وزاره الماليه قال لك انا الاقتراح هذايا احنا معاكم في وزاره الماليه ومشاو معانا معناها حتى في المقترح في السنين اللي فاتت لكن مجلس النواب شدنا في الصناعه المحليه.
3: واضح واضح جدا يعطيك صحه سي علي شكرا لك على هالتوضيحات الكل موضوع مازال متكال للمتابعه ضيفنا علي الكنزاري رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه. احلى صباح
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
5: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
4: عندك أورانج
5: أونور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو إكران ينعم دو إكران الإكران غير تاع الأونور بلاي فانسي إكران تكتيل جاو بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي أونور بلاي فانسي دو إكران دو إكسبيريون Un seul téléphone.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي دفيبري
7: دفيبري
6: دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيط غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.

0: مباشرة مع دواتنا رصد الجوي خونا سليم شنهار كسعة ديان صباح نور
1: صباحي رمين وصباحي الكف مسامعين دات مزايك
0: إن شاء الله صباح رباح. اليوم رسمين أنا ديما قلت لهم مبارح اليوم رسمين مش نودع الصيف الخريف بما ما يحمله من معاني خريف في درجة حرارة من برودة في الليل من أمطار اليوم مش يكون موجود بامتياز وقد تكون لأيامات مطولة إن شاء الله بإذن الله.
1: هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة باش يكون مصحوب بالأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية باش يبدأ تأثيره من فجر اليوم على مناطق أقصى الشمال ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب. الأمطار باش تكون غزيرة خاصة في ولايات بنزرت باجة تونس الكبرى جندوبة الكيف سليانة زغوان القيروان وبدرجة أقل سيدي بوزيد القصرين نابل وجهة الساحل. إن شاء الله الكميات باش تكون طيبة وإن شاء الله تكون تصب وينتفع. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط بالجنوب تكون قوية في تدريجين قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وين تثير محلين الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق وزادة تجاوز 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وهوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج قابس ثم شمال تونس وشرق تونس ورجاءً من البحارة أخذ احتياطات لازمة وعدم المجازفة بما أن البحر باش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. وبالنسبة للحرارة كما قلنا في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى هم كما البارح سجلنا 33 درجة نشوفوا الانخفاض في درجة الحرارة هي اليوم سجلوا 25 درجة وهي ترجع لحدود معدلاتها العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار المتفرقة ومحليا رعدية خاصة بمناطق الساحلية الشمالية هذا مع تنقل منخفض الضغط الجوي تنقل تدريجيا نحو الشرق وبالتالي بعض المناطق الشرقية الساحلية الشمالية بتقعد معنية بعض الأمطار. بالنسبة لقية المناطق يكون فيها سحب عابرة وإن شاء الله نهار لحد آخر نهار مناطق الجنوب زادة باش تشملها الأمطار هذا وصول منخفض الضغط الجوي واحد آخر صحراوي من جنوب الجزائري باش يشمل مناطق الجنوب ثم نهار الاثنين يشمل الوسط ومحليا الشمال.
0: واضح يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام فينا من
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقى

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح نور اسكندر.
3: صباح الانوار. مرحبا
2: نهار
3: الزين، شهر الجمعة مبارك.
2: امين يا ربي، وان شاء الله نهاية اسبوع مريح لكل اصدقائنا المستمعين. اجتماع منتظر لمسؤولي الترجي والافريقي اليوم، شو الحكاية؟
3: هو اليوم 10:30 متاع الصباح الاجتماع هذا باش يكون في مقر الرابطة. هو جلسة باش تجمع ممثل ولا ممثلين، نقولوا من الترجي التونسي، ممثلين من النادي الافريقي، وفي حضور ممثلين من الرابطة بيان سور والجهات الامنية. في الجلسة هذه اشنو باش تحكي؟ باش تحكي على الدربيات الشبان. اليوم نحكيوا على جولة من بطولات الشبان، فيها دربيات بين الترجي والنادي الافريقي، النادي الافريقي والترجي التونسي. الهدف من الجلسة هذه هو ضمان حسن سير وتنظيم الدربيات تذايا بعد غدوة لحد. هنعطيكم البرنامج بالنسبة لدو بارك، البارك A والبارك B. في البارك A من الصباح تبدأ دربيات من خلال مقابلة الأصغر A، الأواسط، الأكبر B. زاد في البارك B موجودين مقابلة المينين B الأداني، يعني B الأداني A والأصغر B. يعني تقريبا فما 6 مقابلة في تلعبوا نهار لحد دربيات شبان بين الترجي ونادي الإفريقي. المعلومات اللي عنا بنسبة 99% زاد فما المقابلة باش تلعبوا دون حضور جمهور او يكلوا، باش تلعبوا في البارك او في البارك بي، في انتظار تاكيد الرابطه اليوم بصفه رسميه وتخرج هي البلاغ ولا المعلومه بصفه رسميه. فما مساعي زاد قائمه ديجا من قبل حتى الجلسه هذه، فما تحركات من اداره الترجي التونسي، من اداره النادي الافريقي باش تتعدى المقابلات في ظروف طيبه. الترجي محضر استقبال، نتصور للافريقي، الافريقي كيف محضر استقبال للترجي التونسي. الصوره زاد المزيانه نقولوا اللي بتسبق مقابله جونيور مقابله الاواسط، باش تكون فما دخله موحده بين الملعبيه، بين ملعبيه الترجي والافريقي في البارك ا. المقابله هذه بتتلعب في حديقه القبيلي، فما كل الملعبيه داخلين مع بعضهم. الصوره واحده، صورة تشكون هي صوره حافظ اثاث الترجي هذه التونسي اللي توفى عنده ايمات الله يرحمه، اسمه محرز بن موسى. اخوه زاده موجود في النادي الافريقي كحافظ اثاث، اسمه حسن بن موسى، هما زوج اخوات، واحد مكشخ وواحد يحب الكلوب. توفى الله يرحمه محرز بن موسى، وكانت هذه يعني لمحة نقوله على اللقطة اللي باش تسبق المقابلة ذي، مقابلة الترجي ولا نادي الافريقي في البارك مقابلة اواسط. واضحة الرسالة هوني، واضح المساج، يتعاود برشا المساج ويتقال برشا ما عنده معاني مشكلة ما كهو. يقول لك راهو ديما في كل دار تلقى المكشخ وتلقى الكلوبيست، هذوما زوج اخوات، واحد مكشخ واحد كلوبيست، واحد توفى الله يرحمه، واحد ان شاء الله ربي يطول في عمره. تبقى كان كما نقولوا احنا كل العلاقة الطيبة، وتبقى كان الفعل الباهي هذاك اللي يقعد في الاخر.
2: ما فهمتش معناتها علاش العام الاخر الامور ولات معناتها بالطريقه هذه، والتجيش هذه والدربيات اللي عندها معناتها نكهه نتاع انتقام ولا غيره، ما فهمش علاش معناتها. طيب انا مثلا في العائله انا فما عندنا شكون كشخ وشكون كلوبيوس، انا عمي مثلا محب للنادي الافريقي معناتها من اول الدنيا، معناتها نتفرجوا مع بعضنا معناتها عادي. انا احسن صديق عندي محمد حمدي عبودي معناتها محب للنادي الافريقي، مش محب، محب في استاد كريمو. معناتها ما عادش بيش ليه مشكل، معناتها ممكن نتفرجوا مع بعضنا ونمشي مع بعضنا ونضحكوا مع بعضنا ونلعبوا مع بعضنا ونقعدوا ديما نحترموا بعضنا، وحدا حتى 90 دقيقة معناتها ما راش اشكال انا في هذا، وهذا العادي ان انا جيران الزوز وانا معناتها ما فهمتش.
3: هو شوف بالله بارونتيز،
2: والله شيء يوجع القلب. تفضل خويا.
3: والله بالحق معناها وفرصه هذه جات، هو شنو اللي خلى الماتشويت هذوما بيكلوا كيما الروتور عم ناول كيما لالي اسناء. اللي صار في مقابله الاواسط وقت عم ناول بين الترجي والنادي الافريقي في البارك بي في حديقه الترجي الرياضي التونسي. وشو نقول لك، علاش قلت لك خليني اسمح لي مثال عشان نحلوا بارونتيز هذه، خاطر انا من المتهمين انه جيشت الاوضاع واني كنت سبب من الاسباب اللي خليت الاحداث هذيك تتواتر ويصير ما يصير في البارك بي، تو سامبلومون خاطر انا عندي ولدي يلعب في الاسبيرونس. وخنقول لك زاد انه للحظه هذه كنت نشوف لي كومونتير من حتى نذكر كنا حكينا على صيادة وقت اللي صار بين الصغار، يقولوا لي انت من الاسباب اللي خليت الكره توصل لهنا، والعنف هذاك والنعارات وغيره. وهي سهله الحكايه، هي سهله برشا الحكايه. وشوف من ساعات واحد اثبت به قبل ما تقول اي كلمه ولا تحكم اي حكم، ماذا بيك كنت راجع شوي تو بار اكزامبل الوليد، وان شاء الله ربي يهديه والحمد لله، نقول ان شاء الله تتعدى سلامات بالنسبه لصغيراتنا الكل. الوليد اللي صار مع المشكل الحارس المرمى اصلا بالنجم نثبته في الاسم، ما عنده حتى علاقه باسمي انا ولا لقب بي انا، ما عنده حتى علاقه السن في اللي يلعب فيه، ما عنده حتى علاقه انا وين موجود، ما عندي حتى علاقه. تو سامبلومون كنت الله يهدي، وهو اعتذر السيد وان شاء الله بينه وبين مولاه في الاخر، شان ربي يسامح مش مسامحوش احنا، حب يعمل فيرسيون كبرها عملها في الاخر هبطها في باجيت عن طريق ناس معينه. هذه سبب من اسباب يخلي الاجواء تتوتر. فهمت مين؟ معناها ساعة كلمة ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى يعني ما عندها حتى علاقة بالحق وبالصح، تنجم تعمل لك مشاكل تخلينا نوصلوا للشيء هذا. من الفاعل ومن الكلمة خلتنا اليوم نعيشوا دربيات من غير جمهور. إن شاء الله يا ربي تتوتر تقول واحنا في تويتر المقابلات وتتالى ومن بعد في الآخر نشوفوا كان الأجواء طيبة ويرجع الجمهور وترجع الدربيات اللي نعرفوهم تاع الشبان اللي تجمع وتخلينا نتفرجوا في الكورة في الجو المزيان أكثر منه من نحكيوا على الحكاية هذه.
2: باهي عريضة بالآلاف من جماهير الترجي فيما يخص شنو؟ انتولي تابعت شوية الموضوع البارح مع حيدر. نفس الموضوع
3: هذاك هو ترجي والدينج الترجي الرياضي التونسي جماهيره عملت عريضة طالب فيها بالشفافية، طالب فيها بتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشروع ترجي والدينج. شنو الحكاية بالضبط؟ أنه ترجي والدينج الشركة هذه إدراجها في البورصة من نهار 24 جوان 2025، يعني كانت موافقة مبدئية من البورصة أنه يتم إدراج اسم الشركة هذه في البورصة. المشروع حتى تو ما وصلش حتى لل المسار النهائي انتاعه نقول وتسكرت كومبليتمون. نص العريضه شنو فيه؟ طلب فيه جماهير السلطات والهيكل المعنيه بتوضيح اسباب التاخير، وضحوا لنا اسباب التاخير. يقول لك انا جبت دوسي فيه كل شيء اللي طلبتوا عليه الكل موجود، الوثائق الكل موجوده، شنو اللي يخلي في الاخر ما فماش اجابه؟ مش حكيت اعطيونا بالسيف ولا غيره، لا اجابه، خلونا اي والا لا. دونك لهنا استكمال المسار كما قلنا في اطار المساواه في التعامل مع الملف واحترام القانون. هكا بالضبط شنو النص العريضة هذه، واللي يقول لك المطلوب ما حاشناش بتجاوز القانون، حاشنا فقط أنه تتسرع الإجراءات هذه والملف يتسكر كومبليتمون، راه ملف مستوفي للشروط القانونية. إذا كان لا قولونا لا، إذا كان ناقص قولونا شنو ناقص. خاطر سامبلومون حتى ديسمبر الترجي الرياضي التونسي إذا كان ما يتمش إدراج الشركة هذه في البورصة، راه الترجي والدينج باش تولي تخلص برشا فلوس، خطية كبيرة. دونك فما خلط راه ساعات بين الترجي الرياضي التونسي والترجي والدينج، فما برشا بتحكي فيه الموضوع هذا. لكن شعار اللي اختاروه في أصحاب العريضة هذه يقول لك يتنجم تأخر الملف لكن ما تنجمش تعطل تاريخ كامل. هذا بالنسبة للعريضة اللي حبيت نوصل للشيفر للعبيد اللي قاعدة تصحح فيه حتى اليوم في 24 ساعة قبيلة برك طلعت 15000 و700 ويش توا 16000 ديجا 16000 أمضاو على العريضة هذه من جماهير الترجي.
2: به بسرعة نكمل الأخبار الأخرين. إسكندر لاعب تونسي ساهم في تحريك العجلة الاقتصادية لنادي إسباني.
3: هو البداية الطيبة لإسماعيل الغربي مع ليغانيس الإسباني خلته يولي من الوجوه التجارية المهمة في الفريق في وقت قصير. مثلا فما جايزة متاع فان أوف ذا مانث نحكي على مشجع الشهر، هو اللي سلمها ديجا إسماعيل الغربي الشهر هذايا. وفريق ليغانيس استغل التألق متاعه باش يدخل منه شوية فلوس. نقولوا فما ببليكاسيون على الصفحة الرسمية للفريق موجهة للجامعة أو الجالية تونسيه لتوينسا فيها تصوره الغربي كما مريول ليغانيس
2: مثلا اللقب كاتبينه بالغلط
3: غربي مسمى هو يقول لك يا تونسا قميص غربي رقم 17 مع ليغانيس راهو حاضر خليك تشيخ ولا شكي في شيء بالبيان تشجع تشجع خليك تشجع شوف بين شيخ بالغربي ومريول الغربي لا تشجعوا وتشري المريول توا دونك
2: نار والله نار ما اللي حابين ما يتعدى امريكا المنظم ماك في الاخر
3: شيخ بالملاعبي ومردود الملاعبي وتلقى في كي تدخل اليانا ذيك تلقى التروموديل تاع مريول الغربي بتروكولور والمريول ب 78 اورو 500 تقريبا 275 دينار تونسي
2: شيخ
3: والله بالحق ما شيخ انا واحد من الناس شيخ بيه اللي يعمل فيه الغربي حتى تو مع بدايه
2: الموسم انا رالي مظلوم الغربي قولي كيفاش
3: كيفاش
2: جاء في توقيت في المنتخب اللي كان جاء في توقيت وعصر آخر كان ينجم هو بيدو شيخ أكثر برشا
3: إن شاء الله يكمل على يهزنا شوية وشيخنا شوية مع المنتخب كما مع ليغانيس
2: واضح يعطيك صحة اسكندر نتقابل معك 8 في سبور إكسبرس
0: دي ميوت كونو ما تحيرش بلاد

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جاو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك.

0: تقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: صباح نور يا أشرف.
2: صباح النور.
1: إن شاء الله جمعة مباركة خويا الغالي، نهاية أسبوع مريحة إن شاء الله، ربي يفتحها في وجهك اليوم الصباح وربي يعطيك ما تمنى. أحلى تحية لأحلى مستمعين في منوبة اليوم الصباح. منين من منوبة بالضبط؟ واد الليل. أحلى تحية لأحلى واد الليل الصباح. صوتك بالنوم مش بيك، مازلت ما قدش ولا؟
2: لا
1: ما خدت صوتك ظاهر تعب، شربت قهوتك ولا؟
2: لا ولا نزلت
1: هيا مالا نفيقهم بعضنا واحدة واحدة وإن شاء الله يا ربي مربوحة. أنبون داشا بقيمة 100 دينار من أهداء موزايك. هيا سيدي شرفوني يا باهي، طلي على اليوم تشنشينا على أرض بيضة وزريعة كحلة، تتزرع باليدين وتتحصد بالعينين، تبكرنو. على أرض بيضة زريعة كحلة، تتزرع باليدين تتحصد بالعينين. أتي صحة صديقنا عبد الناصر قال لي بطل إجابة تعملش كيف وبركة انش كيفش بطل شاطر عبد الناصر معناتها بطل حتى انت وكبه
2: شوية تعاون نعمونا حاول
1: بيه بيه يا أخوية تنعاون تنعودها مرة أخرى نعاونك بيه هاي على أرض أشرف ظهر مستمع وفي بعده والله.
2: لا
1: تاك مش عرفت مستمع وفي أشرف حتى ماشي معايا في الخط بعده عارف منشتك شيعش قاعد يعمل على أرض بيضة وزريعة كحلة. شنو الحاجة البيضة؟ شو حاجة بيضة بقي مزيت ما قربت لكش. زريعة الكحلة وهي بيضة به تتزرع باليدين وتتحصد بالعينين. باهي ما تمشيش لبعيد برشا، هي حاجة تنجم تلقاها موجودة في بيرو. شنو فما في بيرو؟ ابدا تسمع
2: ستيلو.
1: اي ستيلو هو اللي زريعة كحلة والارض البيضة شنو؟
2: ورق.
1: اجابة صحيحة، الف مبروك ليك. أنبون داشار قيمة 100 دينار من أهداء موزايكا فيم. خويا أشرف يا باهي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك. شرف إني حكيت معك، ربي يفضلك في الأمان.
0: صبح تربح. المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: صباح نور مراد.
1: أنا كيف عاد الأيام؟ مين توت لكيف وكل اللي اسمه في أحلى سباحة على مزاي كفن.
2: آه يا سيدي اليومك اللي زيس في جلاس نتفقدوهم. تفقدوا المين تاع لي زيس في جلاس. راك أمورنا أخويا وبإذن الله إن شاء الله ربي يعطي خيره خاصة العشية. بون اللي نجم معناتها يخرج قبل شوية من الوقت مانيش نعرف في معلومات راه تفاديا للسيركيلاسيون روح بكري ما يصيرش. شو رايك
1: هو من ما في شك مين كلامك صحيح يجب ان تفقدوا ساعة السيارة لان ننتظر معناها باش تكون امطار معناها في بعض الاحيان باش تكون غزيرة ونعرف واحنا فك الغزارة نتاع الامطار فك الوقت الوجيز هذاك يجب نقراو له الحساب نتاعو معناها من قبل دونك تفقدوا العجلات نتاع السيارة نتفقدوا ذلك كيف الضوء لان في بعض الاحيان زاد باش نحتاجوك تصوتي بويار والا الكود والا الفار والا حتى الفيروس في بعض الاحيان زاد كيف وقت تكون الامطار معناها في بعض الطرقات الامطار تكون معناها تنزل بكثافة ما فيش شك زادة في بعض الأحيان الأخرى ويجب أن يكون عند العامل بتاع التقدير اللي يخطط كل الأمطار تنزل بغزارة ما ذيبنا أحد هذا كذلك نختار مكان آمن اللي احنا نقدروه اللي هو آمن ونقعد معناها نحطوا شوية تريس متاعنا حتى يتعدك العرض ذاك بسلام ثم نوصلوا الطريق متاعنا. طبعا زادة يجب ناخذ بعين الاعتبار ولذاتنا اللي قاعدين يأموا في مقاعد الدراسة فبالتالي زادة يجب نعطيهم الأولوية حول عملية شقاهم للطريق. ما فيش شك زادة السرعة يجب تكون محددة بطريق ونعرف وإحنا على مستوى السرعة العادية اللي هي بتكون في 110 في الطرقات السيارة ولا 90 على مستوى الطرقات الوطنية 90 كيلومتر في الساعة ماذا بينا ذلك كذلك التخفيض يكون بنسبة 20 كيلومتر في الساعة وبطبيعة الحال إذا كان إحنا نقدر إذا يكون بيكون التخفيض أكثر ماذا بينا معناها نحافظ على سلامتنا وسلامة غيرنا من مستعملي الطريق. طبعا يمكن نعمل دورة صغيرة طبعا على مستوى بعض الطرقات اللي تشهد كثافة فيها الجولان على مستوى المغيرة كذلك على مستوى فوشانة المحمدية وين نلقاو الحركة فيها الكثافة في الجوالية نحن داخلين إلى وسط العاصمة نفس الشيء بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة كيف على مستوى نهج إيطاليا كيف على مستوى نهج تركيا وين لاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. بطبيعة الحال ما ننساوش بعض المحاور الكبرى خصوصا على مستوى برضو وين موجودة الأشغال وين لاحظوا الاكتظاظ اللي هو يبدأ من الدندان من خزنطار وإحنا ماشيين إلى ساحة برضو عبر شارع 20 مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون شاشي قلالة زادة كيف نقل لاحظوا في حركة فيها كثافة مرورية شارع طيب لمهيريك نفس الشيء على مستوى البلدير لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية في المقابل شارع الحرية واحنا جايين من ساحة قصور لاحظوا حركة فيها عادية في مستعملي الطريق لنا ماذا بهم ياخذوا على مستوى شارع الحرية الطريق ذاك ثم على مستوى شارع المملكة العربية السعودية وشارع الكويت لنلقاو الحركة عادية واللي باش توصلنا الى حدود ساحة 14 جنبي نكملوا بالطريق الوطنية رقم 8 وين لاحظوا حركة فيها كثافة خصوصا على مستوى النحلي وتتواصل الى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعد هي على مستوى شارع المغرب العربي واحنا داخلين كذلك الى وسط العاصمه وين تلقاو الحركه ترجع عاديه ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يردوا بالهم سيرتو العشيه معناها وقت اللي بدايه نزول نتاع الامطار يردوا بالهم على صغيراتهم يردوا بالهم على ارواحهم وعلى بقيه مستعملي الطريق اللي قاعدين يستعملوا مع بعضهم في الطريق نجم نقولهم كان ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للجميع وسياق امن ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه مراد ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه في الامن.
3: سيد الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hâtes 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.
6: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس
7: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
6: إيه نعم زيرو من ليف الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة لو سولير سي نوتر أفير.
8: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون تندانس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
0: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي دو زيكران دو expérience, un seul téléphone.
9: لبيك اللهم لبيك. ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دلال ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70 105 900 70 105 900. كتقول عمرة تقول ليبرتا.
10: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
11: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت. فيبري لا تقعد تفبري.

0: كهربتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كهربتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: صباح الفل أمينة، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في هذا الوطن العزيز. يا رب كده يبقى صبحية خير، يعني الشتاء دخل مرة واحدة ها، فما فلوس إن شاء الله. ودلوقتي مش لا، ما هو الراجل واقف معانا خلاص، انت المرة الجاية ان شاء الله. المهم يا عم أمين، ربنا يسهل، الناس كلها بتشوفنا الصبح بتشوفنا فلوس، ما بتشوفناش
3: الحمد لله.
4: الحمد لله يا رب العالمين، فان شاء الله يبقى يوم جميل ان شاء الله. زي ما قلت لك ان الشتاء داخل كده، الظاهر كده ما داخل مش هيتفادلك السنة.
3: انت وين سار؟
4: ربنا يسهل. انا توا موجود ما بين دار فضال والعوينة.
3: اي دار فضال والعوينة.
4: في الرامبوان، الرامبوان اللي ما بين دار فضال والعوينة.
3: اي انت صار برشا
4: استاذ في برشا سيركيلاسيون، وانا كنت وانا امبارح بقى طبعا انت عارف ان انا قلت لك ان انا كنت تعبان شويه فما قدرتش اروح حته بعيده. النهارده انا متكونس
3: شويه ظهرك معناتها
4: يعني. والله العظيم صحيت انسان آلي، مش فاهم ليه والله العظيم.
3: رقبتك ولا ظهرك يا ايمن؟
4: الظهر
3: باهي اخويا، عندي دواء عربي تبعد ما تكمل
4: ماشي اوكي
3: اخويا.
4: معنا استاذ محمد، صباح الفل. صباح النور والسرور وتحيه لفي امين جاره والمستمعين بتاعه والاذاعه الاولى في تونس. الله عليك يا استاذ محمد، ايه الحلاوه دي؟ تاخذ الميتين على طول يا رب بفضلك يا امين وبفضل المستمعين.
3: شو السؤال كان امين؟
4: والله
3: شو السؤال؟ مريقل
4: مش السؤال مريقل والله.
3: شو السؤال؟
4: السؤال كان يعني بسبب انها طبعا النهاردة قالوا ان في امطار، فقلنا هنسأل سؤال عند نزول الامطار شنو يصير لمسافة الفرملة؟
3: مسافة الفرملة تزيد قلوا تزيد وكهو شيمك
4: تزيد، قول تزيد نزيد الفرملة
3: يا ودي نزيد وش فرملة هي تزيد
4: انت ليه عايز انت تزيد؟ قول تزيد بس، قول تزيد
3: صحيح. ألف مبروك ليك.
4: ألف مبروك أستاذ محمد بتدينا أرسول. إحنا طيبين تشكر يا أمين والجو باهي ويعطيكم الصحة.
3: معلم أنت معلم، أنت المعلم
4: تحميس عليكم أنت ومراد والسيدة ذي المصري،
3: السيدة ذاك المصري اللي ظهر ويوجع
4: اللي واقف في الرمبوان. ربي يفضلكم وإن شاء الله ديما متألقين وربي عين وربي عين تونس.
3: الله يرحم والديك محليك
4: صباح. الله راجل جميل والله العظيم.
3: بيه أيمن روح وطن نكمل الميسيون كلمك.
4: طب قولي طب ايش نية الدواء العربي؟
3: بعد اخي توا راتي لازداستوس انتاعي معتها في الانتين تم بعد أيمن نكلمك جيس نكمل الخدمة ونكلم خويا باللطف عليك يا أيمن ان شاء الله باللطف ان شاء الله بيس سلمين على كل مستمعين. بالله انت في رامبوان وين بواق في رامبوان توا؟
4: انا راكب في رامبوان و تعال تسلم على مين؟ اسم حضرتك ايه؟ اتفضل تعال بسرعه بس انا مين عشان تعال عايز تسلم عليك.
3: اي اخويا يدلوا كلهم اصحابي واحبابي.
4: اعطيني بس دي خلاص انا هاخد منك بطاقه تعريف السنه يا استاذ محمد. اتفضل حضرتك
3: كده بطاقه تعريف.
4: طبعا واخيرا مين
3: صباح الفل يا غالي
4: كيف الكل؟
3: نهارك اسعد ليا.
4: نهاركم سعيد. بارك الله فيكم وقضي وقت طيب معاكم.
3: ربي يخليك.
4: كل نهار صباح نوصلوا الصغار ومن طول نسمعوا في الريبريت بتاعكم الكل. ربي زيزي كمال اسكندر نزل لي عليه شويه. السيد قدامي المصري التونسي تبارك الله عليه
3: ربي يخليك
4: صحته جيدا نشوف فيه.
3: صار يسلم عليا ظهر هو
4: نهار سعيد وبارك الله فيكم اللي كيفكم
3: ربي يخليك ما احلى موجات الايجابيه الصباحي ايمن مداويك مداويك ظهرك يوجع باش نداويك ما تخافش يعطيك الصحه يا ايمن. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.

هيكسين مع مصرف الزيتون. صحة المريض ما تستنيش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سانتي ديما يلوج على أحسن ماتريال أجد ماتريال، وديما زيدا يحب يتابع التكنولوجيا الجديدة باش يداوي خير ويداوي زيدا أسرع. كيبدا عندك ماتريال متطور يعني راحة، يعني ثقة، ويعني أمل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع إيجارة معدات طبية من مصرف الزيتونة؟ الحكاية تسهل عليك، نمولولك معداتك الطبية حتى لمية بالمية. أنت تختار الماتريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمدة توصل حتى لـ7 سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى متاعك، والتمويل علينا.

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
1: قوليلهم قداش توحشتهم، قوليلهم قداش انت فخور بيهم وقداش تخمم فيهم، قوليلهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توا في بوست كندا. إلى جوا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
6: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات ادخل على سيت tunisibooking.com.
7: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
8: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى ان كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيدي.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة على خلفية التقلبات الجوية المرتقبة. ووزارة الفلاحة توضح أن أمطارا رعدية مؤقتة ستشمل المناطق الساحلية الشمالية وقد تكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي على أن تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم الوسط ومحليا الجنوب بعد ظهر اليوم الجمعة. وكان معهد الرصد الجوي قد أشار إلى أن كميات الأمطار ستتراوح بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع مشددا على أن الحقائق ستكشف كاملة ولن تكون هناك حصانة أو استثناء لأي طرف. ورئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، قائلا إن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تخضع للابتزاز حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. تعزيز التعاون الأمني بين تونس وليبيا وتسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين مع تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية في البلدين كان أبرز ما أكده وزير الداخلية خالد النوري الذي يؤدي زيارة رسمية إلى طرابلس في لقائه بنظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتشمل الاختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للأطفال والتصوير الطبي والكتابة الطبية إضافة إلى اختصاص الجراحة. ويودع ملف الترشح بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس في أجل أقصى الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. عالمياً، وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الابن المعروف بتشكيكه في اللقاحات يعلن إقرار سلسلة مبادرات لدراسة الآثار الجانبية النادرة للقاحات. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والآن الموعد مع اسكندر في سبير إكسبرس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعاء في قمارة التراجي يعمل جلسة العام العادية، الجلسة بالشي يتم فيها تلاوة التقارير المالية والأدبية لثلاثة مواسم اللي تعديت واللي باش يناقشوها بيانسور ويصدقوا عليها المنخرطين الحاضرين اليوم في الجلسة. الجولة الخامسة ذهاب، نرجع للبطولة غدوة بعد غدوة. الويكاند هذا ترجع مقابلات البطولة كما قلنا من خلال مقابلات الجولة الخامسة. التعيينات متاع الحكام اليوم، زاد الحكم الأجنبي حاضر في الجولة هذه. خلينا نعطيكم البرنامج والتعيينات غدوة إن شاء الله السبت، بداية من 2:30 ترجي رياضي التونسي الأولمبي الليبيجي دون حضور جمهور في رادس، حسين بولعراس هو الحكم في الفار، وأسامة بن إسحاق النادي بن زرتي الاتحاد المنستيري، نزار الطيف الحكم في الفار، عامر شوشان اتحاد جردين النادي الافريقي، باسم بالعيد الحكم الرئيسي في البار، امين الفقير، والتقدم الرياضي بسقيط الدير النادي الصفاقسي، الديربي في المهيري وليد المنصري هو اللي حكمه في البار البرتغالي اندري فيليب. اندري فيليب يكون موجود زاد في البار من غدوه نهار الاحد في مقابل شبيبه العمران ومستقبل المرسى مقابل شي زفاره محرز المالكي. وكما قلنا البرتغالي يكون موجود في البار، الترجي الجرجيسي مع امل حمام سوسه، تحكيم امير العيادي في البار محمد علي قرويه، النجم الساحلي نادي حمام نلف تحكيم احمد الذويدي في البار، هيثم الطرابلسي والنجم المتلوي مع الملعب التونسي تحكيم فرج عبد اللاوي في البار، هيثم جيرات. جينا على ملعب المير اللي باش يحتضن مقابله الساقيه ساقيه الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، مقابله العام نذكر نهار السبت غدوه الساعتين ونص في المهيري. المهيري اللي منتظر غدوه ان شاء الله يخلط له خبير من الكاب يوصل غدوه ان شاء الله للصفاقس ويعاون يعين الاشغال اللي كان يعني النادي الرياضي الصفاقسي او بلديه صفاقس او الجهات المعنيه والمسؤوله على الملعب، فما اشغال وفما تحسينات. فالطيب المهيري يعينهم الخبير هذا نتاع الكاف ومن بعدها يعطينا مدى استجابه التحسينات هذه والاصلاحات هذه لشروط الكاف، وعلى ضوء الزياره نتاعو نمشي قرر بعد منح التاهيل للملعب ملعب الطيب المهيري لاحتضان مقابله القريه القادمه من عدمه، وان شاء الله ربي يتم منح التاهيل للملعب هذا. خلينا نشوفوا منتخبنا يدور ما يقعدش كان في راس الله يتحرك في برشا ملاعب داخل التراب التونسي. احكيوا على منتخبنا التونسي للسيدات المره هذه، منتخب السيدات اللي لعب البارح امام منتخب السنغال وخسر 1-0 في حمادي العقربي برادس مقابل ذهاب الدور الثاني من تصفيه افريقيا المؤهله الى الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028. لعبنا مقابله طيبه من ناحيه المردود لكن النتيجه كانت 1-0 لمنتخب السنغال. في انتظار علاش ليه نرجعوا في النتيجه ونتاهلوا ان شاء الله الدور القادم بعد مقابله الاياب. مقابله الاياب تتلعب نهار 13 اكتوبر الجاي في العاصمه السنغاليه دكار. في الدوري القطري البارح مقابلة بين الوكرة والغرافة، مقابلة بين العيدوني فرجاني ساسي وفات للوكرة فريق العيدوني قدام الغرافة فريق ساسي 3-2. العيدوني كان مركبونتو فرجاني مركبونتو العيدوني مركبونتو للوكرة الأول في الدقيقة 38 فرجاني ارجع زاد قولوا احنا لم يتأخر في الرد ومركبونتو زاد هو الهدف الثاني كان فريقه في الدقيقة 48 يعني بعد 10 دقائق من هدف العيدوني. في الهوند الجولة السادسة من البطولة ماتش واحد مبرمج اليوم ساقيه الزيت مع طبولبا بدايه من 5 تنطلق للمقابله 5 متاع العشيه في الساقيه. اليوم عودة المقابلات في البطولات الأوروبية بعد الأيامات الأخيرة ليغ دي ناسيون في أوروبا والتوقف الدولي، عودة النشاط لبعض البطولات وأهم المقابلات المبرمجة اليوم 8:15 لونس مع ليون في فرنسا الجولة الأساسة من ليغ 1، بروسيا دورتموند مع فيردر بريم بداية من 5 أو 37 دقيقة مقابلة دورتموند وبريم 37

0: choisi with me Ventelan. And guess what?
1: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: فاني 13 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز اليوم نحكيه على خبير بيه الحقيقة، وخاصة وقت اللي نحكيه على التتويجات ونحكيه على تتويجات الباحثين التوينسة اللي نعرفوا قديش قاعدين يعملوا في خدمة خارقة للعادة، وقديش قاعدين ينوروا في تونس وينوروا في الراية الوطنية. نحكيه على ثلاثة باحثين التوينسة اللي نلقاهم في المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف

0: توب 1000 سكولر لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم. دونك نحكيه على التصنيف ذي اللي فيه 1000 باحث مصنف عالميا. ونلقاو الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة اللي هو نلقاوه يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا. زيدا نلقاو الأستاذ حكيم جوبانتيني من مركز بحوث وتكنولوجية المياه، نلقاوه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا. ونلقاو الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا و39 عالميا. دونك الحضور هذي يبرز ضمن 40 الأوائل عالميا. مساهمة متاع الكفاءات التوانسة اليوم في قديش عندهم القدرة انهم يطوروا البحوث متاعهم. وني نحكيو على البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية، نحكيو زادة على مدى تطبيق البحوث هذي وخاصة في مجال الموارد المائية الجوفية. اليوم كان نقولوا التتويج هذي شنو يعكس، نحكيو على التتويج اللي يعكس اسهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمؤسسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث العلمي وخاصة زادة تعزيز إشعاعه على المستوى الدولي. دونك نحكيه على المراتب الأولى ضمن التصنيف هذية اللي الحقيقة ما نجم كان يخلي التونس فرحانين بهالتصنيف هذية ويخلينا زادة ديما نحاول أن نوفر كل الظروف الملائمة للباحثين التونس وأنهم يقدموا الأحسن ما فهم من البحوث على صعيد الوطني وإلا العالمي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعدوا تفرجوا فيها على الباجة أحلى سباح بين موزيك فهم.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: عسلمة. Get ready with me 20 long and guess what
3: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
1: أوريدو طور عالمك. أحلى سباح. هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام الويكند. اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مود العالم بينيديك مع اليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس إيكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشيرني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الخرابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
6: 8:17 دقيقة على موزايك فام. غو بونجور إياد صباح النور.
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي ناخذ تفصيل ومن هو نحاول نرجع نقرأ الحدث. اليوم باش نحكيه على الانتصار العربي في حرب أكتوبر 73.
6: واضح. غو بونجور ندو مرحبا.
0: نهارك مبروك يمين، نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية في انتبه شقال باش نسكم للفضاء. اليوم باش نحكيو على رائدة الفضاء الفرنسية سوفي أدونو. باش نحكيو زادة خاصة اليوم كيفاش يعيشوا التجربة رواد الفضاء ورائدات الفضاء، كيفاش بدنهم شنو يصير فيه وقت اللي يرجعوا، كيفاش الاستعدادات نتاعهم زادة وقت اللي يرجعوا للأرض. هذا الكل تنحكيو فيه بعد لحظات. شوفوا قداش مهمة صعيبة الحقيقة جسديا ونفسيا على رواد الفضاء. هذا كل شوية خلف انتباه شقال.
1: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.
8: هذه واحدة من أكبر لسوختي جيمينج متاع أكتوبر. Gears of War E-Day اللي خرجت رسميا نهار 6 أكتوبر، والمرة هذه السري ترجع بينا 14 سنة قبل أحداث أول Gears of War للنهار اللي بديت فيه الحكاية الكل Emergence Day، وقت اللي Locust Horde خرجت لأول مرة من تحت الأرض. في ستوري باش نرجع نشوفه ماركوس فينيكس ودومينيك سانتياغو في بدايتهم، والجيم بلاي حافظ على الكوفر بيست كومبات المعروف متاع Gears أما مع موفمون أكثر، نوفيل زارم مودرن وكومبا رابروشي انتونس أكثر، واللعبة معمولة من جديد بأنريل انجن 5 مع الـ 4K وحتى الـ 60 FPS في الكامبين والمولتي بلاير، وزادت نجم تلعب سبليت سكرين كوب كامبين سولو أو أونلاين مع أصحابك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز. يا جماعة خلي نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة برشا، وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ميلا خوذ لوفخ فانسي متاع تيتي ب 35 دينار و900 تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي زوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و600. لوفر فانسي بتاع تيتي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تيتي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تيتي.
6: بونجور اياد، صباح النور.
7: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. كما كل نهار جمعه باش نرجعوا لحدث تاريخي، احنا في شهر اكتوبر، ومنذ ايام نهار 6 اكتوبر كانت ذكرى انطلاق حرب اكتوبر اللي تمثل نصر عربي، كانت لحظه العبور، تو نرجعوا ليش اسمها العبور، وكانت حدث مهم في الصراع العربي الصهيوني، وكانت فيه برشا محطات مهمة، وكانت عنده تبعات بعد وإدارة مرحلة ما بعد الحرب، هذه كل تنرجع ونحكي فيه. ولكن خلي ننطلقه كالعادة من أنيكدوت اللي ولا حدث بسيط اللي معناتها ماهوش معروف برشا. انا شخصيا اكتشفته مؤخرا رغم اني معناتها من اللي كنت صغير نقرأ على حرب اكتوبر، اللي هي انت تعرف امين اهمية مسألة الشفرة في الحروب، اللي هي معناتها كي ناخذوا ليكزامبل مثلا من الناس كي تحلل الحرب العالمية الثانية، يقول لك راهو معناتها كسر شفرة إنيغما اللي هي الآلة متاع التشفير اللي كانوا يعتمدوها الألمان، هي كانت واحدة من الأسباب اللي أدت لانتصار الحلفاء على المحور. أي دايور تورينغ اللي هو العالم اللي اخدم على تكسير الشفرة هذه، كان معناتها بعد واحد من رموز الانفورماتيك بعد في العالم. به شنو علاقة هذية بحرب أكتوبر؟ ذكروا أنه قبل أكتوبر كانت فما النكسة في 67، بعد النكسة التمهيد لحرب أكتوبر بدأ بحرب الاستنزاف مع الرئيس جمال عبد الناصر، وتواصلت حرب الاستنزاف مع أنور السادات إلى حدود 73. ولكن الجيش المصري كانت عنده مشكلة أنه الإسرائيليين في كل مرة يكسروا الشفرة اللي يعتمدها الجيش المصري، و مساش نحاولوا نبسطوا المستمعين تاعنا انه تصير عملية الالتقاط متاع الاشارات الراديو اللي هي تكون مرمزة وإلا مشفرة، والاسرائيليين بسرعة يفهموا المعنى متاع الرسائل هذيك، وبالتالي يحبطوا كل وإلا اغلب العمليات العسكرية المصرية. وكان هذية معضلة محيرة الجيش المصري. الور الحكايه اللي باش نحكيها اللي ان بو رومانسي، فيها شويه روايه، ولكن هذا اليوم ما قاعده تحكيه السلطات المصريه، خاصه انه اللي باش نحكيه راهو ما تكشفش في 73، ما بدا الحديث عليه كان في السنوات 2007 و2010. القصه تقول انه في 71 72 في الاستعداد للحرب كان فما ضابط، من با ضابط، جندي يقود في سياره بزوز ضباط كبار مصريين. الجندي اللي يسوق في السيارة سمعهم يحكيوا على أزمة الشفرة هذه، ويلزم نلقاو حل لأزمة الشفرة لأنه أصبحنا مكشوفين أمام العدو الصهيوني. فابتسم الجندي هذايا، فقائد اللواء اللي هو حاضر في السيارة العسكرية سألوا قالوا علاش تبتسم؟ قالوا خاطر حلها سهل. قالوا شنو اللي حلها سهل؟ قال له راهو استعملوا اللغة النوبية. قال له كيفاش شنية؟ قال له خاطر اللغة النوبية أولا ما يعرفوها كان أولاد النوبة اللي ونذكروا بسرعة إنه النوبة
6: عبيد النوبة صارتش في مخهم النوبة.
7: أي لا، النوبة هي المنطقة الموجودة بين جنوب مصر وشمال السودان توصل حتى للخرطوم، وكانت فما الحضارة النوبية اللي راهو معناتها حتى الفراعنة الأسرة 25 مثلا متاع الفراعنة اللي حكمت في القرن السابعة وثمانية قبل الميلاد كانت من أصول نوبية. دونك معناتها هما من السكان الأصليين متاع مصر النوبيين، والجندي هذا اللي سوق اللي يقود في السيارة كان نوبي. ففسر له قال له راهو اللغة النوبية احنا نتكلموها، ما فما كان النوبيين يفهموها، وما ما تستعملش لا أبجدية لا هي مكتوبة لا فما حاجات اللي تترجمها ولا تفسرها، دونك راهو تنجم تعاون. إبا القائد متاعه معناتها ما طفيش الحكاية وخليها عنده، انقلها إلى القيادة متاعه، وصل التسلسل إلى رئيس الأركان اللي انقلها لوزير الحربية، لوزير الحربية انقلها للرئيس أنور السادات، وأنور السادات عيط للجندي هذايا قالوا فسر لي شنو اللي تقصد بالعملية. قالوا سيد ياسر التشفير شنو؟ ما فما جهاز متاع بث وجهاز متاع استقبال، انت الزوز أجهزة هذوما باش تعوضهم بزوز جنود يكونوا زوز نوبيين، اللي هما الرسالة تمشي باللغة النوبية يستقبلها جندي نوبي، وفي الحالتين يتم الترجمة من العربية وإلى العربية. والأكيد أنه اللغة هذه الإسرائيليين ما همش بش يكونوا قادرين على فك الشفرة امتاعها، وهذا اللي صار. اي دير اليوم التقارير تقول أنه عامل المفاجأة اللي توا بش نحكي عليه بعد شوية في خصوص حرب أكتوبر، جزء منه جاء من فكرة متاع جندي. اي دير جندي هذايا الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي اعطاه واحدة من اكبر الاوسمة العسكرية في مصر عام 2017، ومعناتها بعض التقارير تقول انه استعمال الشفرة النوبية قعد في الجيش المصري الى حدود بداية التسعينات. دوك كان من عناصر المفاجأة الفكرة انه كيفاش جات من مجرد جندي وشويش كما يقولوا اشقائنا المصريين وتوصل الفكرة لرئيس الجمهورية ويتم تطبيقها، سي حاجة اللي مانيش متعودين بها برشا. الجانب الثاني متاع عنصر المفاجأة جاي من انه تزامن شهر اكتوبر 73 مع شهر رمضان، دير الحرب من اسمائها انه هي حرب اكتوبر لكن ايضا حرب العاشر من رمضان. ولهنا الاسرائيليين ما كانوش يستناو في انه الجيش المصري اللي نعرفوا انه المصريين يصوموا رمضان والقسم الاكبر منهم المسلمين يصوموا رمضان، وبالتالي نعرفوا هذا تاثيره على الانسان بشكل عام، كانوا يعتبروا انه يعمل الله بعد رمضان كان فما حاجه من الصعب انه المصريين يقوموا بحرب. من الحاجات الاخرى اللي اثرت على عنصر المفاجاه انه العمليه انطلقت معناتها ماضي ساعتين بوقت نحن، معناتها الساعه الثانيه بعد الظهر، اللي حتى حد في عند الاحتلال كان يفكر انه ناس صايمه باش تنطلق في حرب مع ماضي ساعتين. الجانب الاخر هو انه تزامنت مع عيد يهودي اللي هو يوم الغفران ولا يوم كيبور عند اليهود، الشيء اللي خلي انه كانت عطلة رسمية عند الاحتلال، وبالتالي كانت الموبيليزاسيون ولا التعبئة تحتاج برشا وقت. به لهنا اليوم كي نحكيه على حرب اكتوبر علاش تعتبر انتصار؟ اولا تعتبر انتصار لانه حتى حد ما كان يتوقع على مستوى العالم انه الدول العربية وإسونسيال مو لهنا نحكيه على مصر وسوريا بعد نكسة 67 إنها قادرة في ظرف 6 سنوات تقوم بعمل عسكري ضد الاحتلال. وكانوا معولين على إنه اليوم فما تفاوت في موازين القوى وحتى حد ما بش يتجرأ على مهاجمة الاحتلال. هذا ما خذيش بعين الاعتبار معطى إنه أولا أنور السادات كان رجل سياسة، كان فما ضغط كبير مسلط عليه على مستوى الرأي العام المصري، خاطر راهو 6 سنوات مرحلة كبيرة برشا انه الارض تكون محتلة، وكانت كل سيناء الناس اللي تشوف الخريطة بتاع مصر راي كانت كل سيناء محتلة، وبالتالي مجرد العبور الى الضفة الشرقية من سيناء كان انتصار مصري قبل كل شيء، ولكن ايضا كان انتصار عربي. بعد تحقيق اهداف العملية هذه كانت فيه برشا مشاكل، كانت فيه برشا مشاكل اللي ظهرت بعد حتى على مستوى إدارة المعركة عسكريا. نذكروا أنه خرج للعلن خلاف كبير بين رئيس أركان الجيش سعد الدين الشاذلي والرئيس المصري أنور السادات في علاقة بكيفية التصرف أمام معناتها عبور مضاد من قوات إسرائيلية كان يقودها أرييل شارون إلى الأراضي المصرية، ما تعبروا قناة السويس في الاتجاه داخل الأراضي المصرية، وهذا كله خلق نوع من اللخبطة اللي أدى بعد إلى قطيعة بين سعد الدين الشاذلي وأنور السادات، وأصبح حتى واحد من أهم معارضي أنور السادات. ولكن حرب أكتوبر اللي معناتها أنور السادات اعتبرها خطوة لتغيير السياسة المصرية، كانت أولا أنور السادات كان مقتنع أنه العرب ما يلزمش يواصلوا في التحالف مع الاتحاد السوفيتي. أنور السادات كان يعتبر أنه ما هوش يحارب في إسرائيل ولكن يحارب في الولايات المتحدة الأمريكية معها، وكانت عنده كلمة شهيرة يقول كل أوراق اللعبة في واشنطن عند الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اختار أنه يتوجه الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت فما القناة متاع التواصل متاعه أترافير كيسنجر وقتها، واللي ما كانش حولها إجماع على المستوى العربي، الشيء اللي أدى بعد اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام إلى قطيعة متاع مصر مع محيطها العربي. نذكر أنه مصر معناتها ما رجعت لجماعة الدول العربية كان في آخر الثمانينات، أنه معناتها وجدت فترة حتى يمكن جينيراسيون صغيرة ما تعرفهاش أنه لمدة تقريبا 10 سنوات أو أكثر شوية كان المقر متاع جماعة الدول العربية في تونس. أي دايور راهو المقر متاع التلفزة التونسية اليوم كان مبرمج كان تبنى على أساس أنه يكون مقر لجماعة الدول العربية، ولكن بعد رجعت مصر إلى الجماعة الدول العربية ورجع المقر إلى القاهرة. وأي دايور في الفترة اللي ما كانتش فيها مصر كانت الفترة الوحيدة اللي كان فيها أمين عام لجماعة الدول العربية تونسي اللي هو الشاذلي القليبي، اللي معناتها قبله هو كانوا كلهم مصريين وبعده هو كلهم مصريين أمناء العامين لجماعة الدول العربية. دونك كان الخلاف هو في مسألة إدارة الصراع العربي الصهيوني. أنور السادات كان مع خيار التفاوض، ونذكروا راو معناتها الخيار خذا برشا وقت. الانسحاب النهائي من الأراضي المصرية من سيناء كان عام 82، معناتها راو تقريبا بعد 10 سنوات من حرب أكتوبر، ومصر استرجعت آخر الأراضي متاعها في 82، رغم أنه 82 وقتها كان الرئيس حسني مبارك، واللي كان فما ضغط كبير عليه للتنازل على بعض الأراضي في سيناء، ولكن أصر على استرجاع كل الأراضي المصرية. ويقعد أولا الانتصار المعنوي، وظهر لي معناتها أجيال تربيت على الصورة متاع الجنود المصريين اللي يعبروا القناة في اتجاه معناتها سيناء اللي كانت حدث، لأنه من عام 48 العرب خسروا فلسطين، وعام 67 خسروا الضفة الغربية، خسروا غزة، خسروا الجولان، وخسروا سيناء. كانت المحطة العسكرية الأولى اللي فيها انتصار عسكري عربي وعودة الجنود معناتها المصريين إلى سيناء، كانت محطة مهمة، وذلك علاش يقعد انتصار مهم في مرحلة الصراع العربي الصهيوني.
6: واضح، يعطيك صحة. محلية الفقرة نهار الجمعة إياد، رجعنا إلى أحداث وتواريخ مهمة جدا، بارك الله فيك إياد، وقدوا معنا راجعين.
9: Thank you. محترم. ان شاء الله نحب نعمل عمره. نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
10: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
11: انا عملت عمر، نتذكر كان الحاجات الباهيه، المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
12: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان، ذكر اجواء ياسر باهيه، روحانيات عاليه، معني شفت مكه ومسيتها، انا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها.
13: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسال هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل؟
14: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه،
15: قمت بكل ترتيبات اللازمه، اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل، خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده ولا يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
16: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
17: توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
19: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
20: في مونوبري ليز اوفر امباتابل، وحتى 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيريتزا 400 مليليتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو، ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
21: مونوبري ديما معك.
22: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
23: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
24: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
25: صباحكم فل، نهار جديد دخل علينا ومعه بشرة جديدة، رزق نجم يتحرك وأخبار راهي تنجم تفرح القلب. ممكن أنت تستنى في تليفون، في خدمة، في فلوس، وإلا حتى في كلمة من شخص عزيز عليك. واليوم راهي نجوم تقول ما تفقدوش الأمل، على خاطر الحاجة اللي تستنى فيها تنجم تكون أقرب من اللي تتصور. هو صحيح راهو كل برج عنده حكايته اليوم، وكل واحد عنده نصيبه من الزهر، فما اللي باش يجيها خبر يفرح، وفما اللي رزقه يتحرك، وفما اللي قلبه يضحك بعد فترة تعب. ومع احتفالات الميزان بموسم عيد ميلاده، عنا زوز أبراج اللي هما الجوزاء والدلو، عندهم حركة في الرزق، أخبار تفرح وحاجات كانت واقفة راهي تنجم تبدأ تتحل. عندكم راهو دفعة بي باش تعملوا خطوة كنتم أجلينها. وانت يا عذراء ثور جدي، فما حاجة مادية وإلا أخبار يطمنكم، قلوبكم اليوم ترتاح، وفما لم كلمة حلوة من إنسان عزيز على القلب، وهي نصيحة للأبراج المائية كما السرطان، عقرب، برج الحوت. يفضلكم ما تستعجلوش على رزقكم، ما تقعدوش تقولوا علاش فلان سبقني، كل واحد راهو رزقه وكل واحد عنده وقت، وانتو ما أعملوا اللي عليكم وتوكلوا على ربي، على خاطر ساعات الحاجة اللي توخر علينا الأكيد تستنى فينا حاجة ما خير. وخليوها قاعدة، راهو ديما الأمل موجود، الدنيا راهي نهار تضحك لك ونهار تختم. جابر صبرك أما تأكدوا اللي بعد كل تعب فما راحة وبعد كل مستنية تجيهك اللحظة اللي تقولوا فيها الحمد لله أنا راني استنيت وربحت. كيفكم كيف الناريين عنا الحمل أسد برج القوس مادامكم مازلتوا اتحاولوا راهو الخير مازل قدامكم ممكن رزق يتأخر أما تهنيوا راهو ما يضيعش. خلي قلوبكم يفضلكم عمرة بالثقة كلمة طيبة وابتسامة ما تبخلوش بكلمة باهية ميسيلش راهو فيها الصباح تقولوا صباح الخير قولوا ربي سهل قولوا إن شاء الله يا ربي نهاركم زين على خاطر الكلام الطيب عمره ما يضيع. وإذا صباحك اليوم مش كيف ما تتمنى ما تقلقش على خاطر النهار مازال في أوله والحكاية راهي مازلت ما كملتش ممكن بعد شوية يجيك خبار يفرحك ويمكن زادة تلقى حل الموضوع كان مقلقك وممكن زادة تصادف إنسان يقول لك كلمة ترد الروح وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
23: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 جوز 12990.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال باش نحكيه على اطول مهمه اوروبيه في الفضاء. نحكيه على رائده الفضاء الفرنسيه سوفي ادونو اللي غادرت محطه الفضاء الدوليه بعد اقامه دامت 8 شهور. دونك غادرت محطه الفضاء الدوليه كان نهار 4 وهبطت البارح الخميس مع 35 دقيقه مساء مع 3 من افراد الطاقم معها. لكن ذكروا انه سوفي ادونو كانت عديت 235 يوم على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق سطح الأرض. الرحلة هذه اللي استغرقت بعد ما استغرقت نهار واحد هبطت رائدة الفضاء الفرنسية على سطح المحيط البارح الخميس، وكانت موجودة في مياه المحيط الهادي قبالة سواحل سان دييغو في كاليفورنيا. دقائق الأخيرة من الرحلة كانت حافلة بتجربة قوية برشا لرائدة الفضاء الفرنسية. كان معها زادة روسي وزوز أمريكيين، واخترقوا الغلاف الجوي بسرعة هائلة بعد خروجهم زادة وخضوعهم لفحص طبي سريع باش يتم نقلهم الأربعة إلى اليابسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاعدة الجوية البحرية نورث آيلاند في سان دييغو، ثم إلى مركز جونسون الفضائي التابع للنازا في تكساس. لكن احنا اليوم زادة بخلاف الغوكوغ اللي قامت به رائدة الفضاء، اليوم حبينا نحكيه على نقطة مهمة اللي برشا وسائل الإعلام قاعدة تحكي عليها، اللي هي كيفاش تأثر هالرحلات من نوع هذه اللي دوم 235 فما يوم، فما حتى رحلات دامت أكثر من 235 يوم، كيفاش تأثير هذه على الصحة وقت اللي يرجع رائد ولا رائدة الفضاء للأرض، كيفاش يتصرف وبدنهم كيفاش يتصرف. هذه باش نحكيه في انتباه شغال بالنسبة اليوم. خلينا نبدأ نحكيه على تأثير 235 يوم على صحة رائد ولا رائدة الفضاء.
2: Après plus de 235 jours passés en orbite à bord de la Station Spatiale Internationale gravitant à 400 km de la Terre, l'astronaute française et ses trois coéquipiers reviennent sur Terre ce jeudi 8 octobre, battant au passage le record du plus long séjour orbital continu pour un astronaute européen. 16. L'astronaute de 44 ans a effectivement senti son corps vieillir plus rapidement lors de sa mission. Elle a confié aux Parisiens avoir plus de cheveux blancs, moins de souplesse et devoir désormais utiliser des lunettes. Pour faire face à ces effets physiques, les voyageurs de l'espace ont bénéficié d'un long accompagnement médical en Allemagne avec une récupération d'environ 3 semaines au centre européen des astronautes. Au programme du repos avec sa famille, des exercices physiques ciblés notamment en piscine, de la kinésithérapie ainsi que de la physiothérapie.
1: دونك كما سمعنا يزم معناها برشا تمارين يعملوهم باش يرجعوا للكيليبر العادي نتاعهم. شفنا زاده حتى الحديث على التاثير على مستوى تو بعد نشوفوا على مستوى العضلات على مستوى العظام كيفاش الكتله تبدا تنقص في الفضاء، كيفاش زاده اكثر العضلات تاثرا، هي اكل العضلات اللي تعاوننا على الحفاظ على وضعيه الجسم على مستوى الظهر الرقبه الساقين. نحكيوا زاده وسط انعدام الجاذبيه، فانو العضلات هذيا تلقى روحها ماهيش مطالبة ولا ما تحتاجش انها تبذل جهد كبير، ومن بعد تبدا بشوي بشوي وتنقص. بعد زوز اسابيع فقط نجم تتقلص كتلة العضلات بنسبة توصل حتى 20%، ونلقاو حتى في البعثات الفضائية الاطول اللي تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 أشهر فانه تنجم تتراجع كتلة العضلات بحوالي 30%.
3: Papier du Parisien nous disait ceci à propos de Sophie Adnon. 235 jours. 235 jours, c'est un record pour un spationaute européen. Nous lui offrons une surveillance médicale à vie parce qu'elle revient avec un corps détruit qui peut se reconstruire à certains moments, mais perte osseuse, trouble de la vue quand on passe 235 jours en apesanteur, risque accru de cancer. Vous vous rendez compte des risques que prend cette femme pour accomplir une mission spatiale? Les séquelles d'un tel voyage sont nombreuses. Le cœur a rétréci, alors le cœur va retrouver du volume. Mais enfin, tout de même, elle ne pourra pas marcher pendant plusieurs jours. Il lui est interdit de conduire pendant une certaine période. Et donc, il y a beaucoup de sacrifices personnels pour accomplir une mission spatiale dont on espère qu'elle nous apporte des choses en termes d'enseignement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de générosité dans la démarche d'une spationaute et on salue son courage et son abnégation.
1: اضطرابات في النظر، نحكيو على كتلة عظمية اللي تضعف، نحكيو على ريسك حتى متاع برشا أمراض، حتى الحجم متاع القلب ينجم ينقص. وهون تلقى روحها رائدة الفضاء تعدي فترة لا تنجم تسوق لا تنجم حتى تمشي. هذا زادة اللي خلى حتى اليوم كان مش نحكيو على الرجوع زادة يلزموا استعدادات خاصة باش البدن يقاوم والبدن يرجع يتصرف بطريقة طبيعية بعد 235 يوم في الفضاء.
4: Elle s'est astreinte à plus de 2 heures de sport chaque jour. Course, musculation, yoga, indispensable pour que son corps résiste au retour sur Terre. L'espoir secret de tous les spationautes, c'est de retrouver rapidement une très bonne forme physique.
5: Et j'avais promis à mon médecin d'équipage qu'une semaine après mon retour, je courrais 1000 mètres. Alors ce 1000 mètres, je l'ai couru, mais je peux vous dire que j'étais vraiment une démarche de pachyderme.
4: Durant ces 8 mois, elle a perdu des muscles et pris également quelques centimètres en apesanteur. Le plus difficile sera maintenant de retrouver son équilibre.
6: رائدة فضاء مرأة ممتاز جدا وسمعنا حتى فما من سامع كان عنده مشاريع زادة انهم يكونوا رائدات فضاء هذا شيء فرح برشا ومرأة ولا رجل انا كيف عندي رائدة فضاء معناتها شبيك يا تغزل
7: لا على خاطر ليزكستري معناتها وراو الجانب الغير مضيء في الحكايه احنا ديما نشوفوا المشاكل الصحيه مثلا رائدة الفضاء هذه اللي قعدت 8 شهور معناتها الحجم نتاع العضله نتاع القلب صغار معناتها ابار انه معناتها الجانب نتاع لاماس ميسكولير نتاع الجانب نتاع التنفس نتاع النظر وغيره اللي هو معناتها
6: كان عنده نفس تاثيرات الرجل
8: نفس
6: تأثيرات الرجل
8: الحمد لله
6: قاعد اسمع
8: ميساج هذا اقلط فيهم في احلى صباح صباح الناس بالنور
6: صباح الخير النور قاعد واحده بسستك باش نجيب لك سؤال يا اخي
8: خلي تخلي ديريكت وحدي
6: مرحبا انا جايك جير خلي باش ناخذ الفرق وبعد نجيك لك التيتور نفس تأثيرات
7: لا ماهوش نفس التأثيرات الكل
6: جمله معناتها المرأة تتأثر
7: اكثر لا سا ديبون انت والمده معناتها هي اللي صار اني اكثر شخص قعد المده هذيك ولكن معناتها الرجل ولا المرأة كيف يقعدوا نفس المدة نفس تأثيرات ولكن راهو يلزم ناخذ بعين الاعتبار انه هذايا يأثر على الفكرة متاع انه باش نمشي ونعيشوا في كواكب اخرى ومن عارف شنو اتسترا الليميت متاعو ماهيش تكنولوجيا الليميت ماهيش الصوارخ بقدر ما هي الليميت هي البدن متاع البشر.
6: صباح النور جي
8: بونجور
6: قلت اسمع على رائدات الفضاء
8: عدنان عبد الناصر
6: ناخذوا رائدة في لونتين دونك شو اخر ان شاء الله جهاد باش يكون الموعد
8: بقولك انا نتمنى انتو رجال مثلا نعش كان معايا لي افعل في رائدات الفضاء يكونوا مثلا رواد فضاء في الدار زادير
6: فين؟
8: في الدار ريت بي سور تيغ يمشي هكا الفوق يتيروا تيران مش لا يقطر لا يدخل بشي مركي عليك بوت يقولك ترى عملك الكوجينة بعد ترجع وراه
9: موفقة جدا
8: لعنا بشيكرة وحنا معكم وحنا نعاديوها هاي نحلو فورم لهنا يعني كامل هاي تلمينة قلتك من الشلة
6: كامل عندنا وفر لنا من
8: نجموش فلو فر النوفر والله هو مسكين الحقيقة ندخل الكوجينة لقى غادي نطير وحدي
6: والله يغزل شم ما تأغزل المرأة قدش تتعب في الفضاء تعبت في الأرض تعبت في الكوجينة في الدار معناتها ما
8: اسأل نيديا وحدها ولا تقول عايبة
9: ولا نعاني فيهم
6: في المرحلة الأولى بعد المرحلة الثانية مع الصغار تتولي تشوف مرحلة أخرى
9: نيديا أكثر فأكثر
7: ما خلاف أن رأيت الفضاء نيديا قلبها كبير
6: نادي ما تطيرش
9: سختو ما تطيرش
6: نادي ما تطيرش شوية خل موعد معاك إن شاء الله جيهان كالعادة من 9 عند الصباح أعطينا فونغو هكا صغرون
8: حتى نص النهار أنا بديت لهم البارح بالبارابولي والكشكول يا ربي تصب
6: أي ديجا حضير
8: خاطر بداو يبعثوا لي تقول
6: شعر احنا 9 باش نهربوا مش باش نروحوا
8: من البارح يقول لي وين هالمطر اللي تحكي عليه وأنا قاعدة نعس اليوم إن شاء الله
6: بكرة كان مصوب باش نطلع تحمل مسؤولية
8: خليني نتحمل مسؤولية البارابولي جبتها خبيها ديجا
6: به دونك باش نحكيو على المطر ديجا باش يكون
8: ديجا باش نحكيو على المطر اكزاكتومون ان شاء الله يا ربي واخبار عاد وحكيت وفما حاجات ما تخطرش على البال
6: يا ربي اعطينا حويجه
8: منهم الله يشق لك عبد الناصر ما نجموش احنا ولا نجمو انا نعرفوا بعد كيف
6: تاخذ الدراسه الاسبانيه زعما بجرب ما كاينش مانيش خارج
8: اخبار من الاخبار مثلا هو في وقت بحر ما في بالك علاش الحريقه قعدت لتوا والكتب ناس تورث وناس تخلي ورثتها مثلا تخلي ديار وعمارات وناس تخلي في الورثه نتاعها الكتب هذوما هزوهم للبلاصه هذه
6: شنو هذه طليعة؟
8: هما زوز ما هذي خياري كما نقولش مع الموضيع عادي شو سكرني الموضوع بعد صبيح النيت
7: أنا
8: ويكلك
7: أنا قريت عليه الخبر وننصح أنه يسمعوا مع جيان بعد
6: حتى سي أنجيست
7: حتى سي أنجيست مهم برشا
8: امرأة
7: سي دونك للمتابعة بعد مع جيان
8: سي إياد مرحبا بيك في صبيح النيت ستوممو أنا خلصة بلاصتك
6: مستمع وفي والله مستمع وفي إيد معناتها أنا خاطر ببدا بالموتور دونك ما خلطتش نسمع نسمع في الكهرباء معناتها إيد كل يوم يبعث لي ما انتش عملتش ما عملتش برافو
8: هذا تنسنيس على جارك ولا بدك بدارك
6: يعطيك صحة جيان بويكاند إن شاء الله ليك ولكل أصدقائنا وإخواننا كم نتابع بقية برامجنا على موزايكا فيلم نادي يعطيك صحة إياد صديقنا عدنان صديقنا عبد الناصر كريمة في ستاندار كل الفريق نتقابلوا على الاثنين بويكاند في الأمان
10: انت تحط مكياج على زمانكم

0: دوام.
1: إن شاء الله نحب نعمل عمرة. نحب نسأل على كل الاستعدادات. نحب نعرف إجراءات المناسك متاع العمرة. كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار؟
2: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله.
3: أنا عملت عمرة. نتذكر كان الحاجات الباهية، المتعة الحقيقة، متعة ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. ذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية أتمنى كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه.
7: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده، واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
9: توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بندوة. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
11: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
12: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
13: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى en contact مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش و اوني ليميتي. وهذا الكل بثلاثين دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
14: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
15: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
16: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
17: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. لجنة المشاريع الكبرى تقر إسناد صفقات تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزا إلى مقاولة صينية وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني لمتابعة تقدم 6 مشاريع كبرى تشمل أيضا توسيعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة في صفاقس وتوسيعة مطار تونس قرطاج الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة. انطلاق الدورة السادسة لمعرض التشغيل بمقر منظمة الأعراف وسط توقعات باستقبال بين 12 و 13 ألف زائر وإجراء ما بين 800 و 1000 عملية انتداب. ومنظم المعرض ماهر بن سالم يشير إلى أن الدورة تشهد مشاركة شركات من قطاعات مختلفة من بينها البنوك والمصحات وشركات تكنولوجيا، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورا رئيسيا لهذه الدورة.
18: خدتوا شركات عندهم برامج انتداب على 3 ولا 6 شهور الجايين، شركات من سيكتورات الكل، تلقاها فما بونوك، فما سنتر دابيل، فما شركات اندستري في الميكانيك ولا في الاجرو اليمونتير، جروبات توانسه كبار، بونوك، مصحات، سنتر دابيل، شركات مثلا كيما تاع الاجنسي موبيليير، شركات في الريتيل، هذول كلهم موجودين، مهمتهم هما عايشين ستاف كامل، يقبلوا الشباب اللي هما قاعدين يلوجوا على فرصتهم الاولى. حسب الاحصائيات نتاعنا، احنا نجيبوا بنت تقريبا 12-13 ألف فيزيتور نهارين هذوما في ليتشيكا. وإن شاء الله نقولوا كان كل شركة عندها في برنامجها بين 25-30 انتداب بريفو نصوروا نجم نوصل إلى 800,000 انتداب.
17: الغرفة الوطنية للطاقة الفولت الضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يطالبان مجلسا وبالشعب بالسحب الكامل للمعالم والأداءات الديوانية على تجهيزات ومعدات الطاقات المتجددة خاصة الألواح الشمسية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة. كما دعا الهيكلان في رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس وأعضائه إلى تخفيض الأداء على القيمة المضافة على هذه التجهيزات إلى 7% بهدف خفض كلفة الطاقة الشمسية والتخزين وتشجيع الاستثمار في الانتقال الطاقي. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع استعداد المجلس للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. عالميا، ماليزيا تعلن اليوم الجمعة إغلاق المدارس في عدة ولايات ومناطق بالبلاد والتحول إلى التعليم عن بعد بعدما رفع ضباب الدخاني المتصاعد من حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة تلوث الهواء إلى مستويات تضر بالصحة العامة. وطال القرار 1198 مدرسة تضم أكثر من 617 ألف طالب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: تشجيع الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سمونا واللي يحبونا الكل. 9:05 على موزيكا فم كالعادة، ولا لا تقطعنا عادة، 3 سوايع معاكم على موزيكا فم. هذه صباح الناس حتى لنص النهار تسمعونا، مرحبا بيكم، تتفاعلوا معنا على ريبوندورنا على 1713013 ونعطيكم الكلمة بعد شوية. وفيت الجمعة، بما انه اليوم جمعة سيئة كها ويكاند، غامض عينك حل توا عادك بينا تلقانا ان شاء الله بداية اسبوع موافقة، وهذا نهار اثنين هكا ولا لا، اما خلينا في اليوم واجواء اليوم نستناو فيها تصب. حتى احنا زيدا راو نتسناو فيها تصب، لانه راو صراحة معناها اليوم الصباح حسيناها نسمة هكا باردة شوية، في انتظار انه اليوم ان شاء الله يا ربي يعم الخير على بلادنا. بجو الحضرة نبدو صبحيتنا معاكم، وما كنتوا مرحبا بكم.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ريبوندور موزايك اف ام صندوق عجب اللي سجلته البارح والتلبارح واللي قبله واللي قبله في بالك انت ما عادش تلقاه ابدا موجود. تنجم تعاود تسمعوا تتفاعل معاه موجود بيان سور على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net. 9:11 دقيقه قال لي هذا يجي هنا راه تنجم تكون معاناه شطرت وينسا. نقول لك اكثر من شطرت وينسا اللي هي شنو اللي هي غلاء. الغلاء في حاجتين بالضبط انا متفقه معاكم زوز مستمعين نوجه لكم تحيه اللي حكيتوا لسنين على الغلاء. واحد حكى على غلاء المعيشه القفيفه اللي غليت الحق متاع ربي والمعيشه كلها غليت واللي زاد حكى على غلاء متاع الكري. يقول لك اليوم نخدم من الصباح لليل انا والمراه بين قرايه الصغار ذو الماء لطف عليهم كان يستحقوا طبيب دويات اكتيفيتي اتاد من هوني ومن غادي اش باش نقول لك يا جيهان شطرنا الشهر ما عادش تقعد فيها الشهريه باي باي الشهريه والغلام غاديكا نتاع الكراويت من عاش انتوما كيفاش هكا انتوما والشهريه حتى الوقتش تنجم تدوم حتى الوقتش تقريب هكا كي قلنا ايش بيقول لك تعملها طاوله واربع كراسي وتقول منا ومنا والمره هذه باش نستحضق توصلك القديش ترى على 71 113 013.
0: صندوق عجب
2: عسلامة مزيك عسلامة صندوق عجب. والله يسمى موضوع مقلقني أنا ومقلق شطر التوينس الكل اللي هو موضوع الكريات. هو لنا الكل نفيقه السباح بالسجاري ونراحه في ليلة مخر ليلي شيء بش نفخر الشهر سالير متاعنا نعطيه بالكريات لو أقل دار إس بلسان يقول لك 700 دينار. إخي تونسي قديش منه يعني هو أقل سالير نحصل نخدم العاديين 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 عشان صندوق عجب 8 في الشهر وبول عائلة ما عادش عنده ما يصرف بقية الشهر. اخي واعي الدولة بالغلام تاع المعيشة وعين بالكلفة اللي تستنى في المواطن وعين معدل اللجوء تكلفة المعيشة. الشاي بعيد على بعض وياسر كان فما برسنتاج صغيرة هكا باش الواحد يكمل الشهر معقول، اما لو نحكي ولينا من اول الشهر هذا واحد اللي عنده لا زايد لا ناقص معناه ذاك الموجود باش عايش صغار وكري ما ذو فاتورات كذا والماشين بيه شيء. أنا نخدم المرأة تخدم الحق متاع ربي عندي زوج صغار حداش من سنين وسبع سنين ما باش خرجهم يخدموا زادهم. كان انت الدولة تعطي فيهم في 6,900 و 800 فرنك في الشهر 20,000 في 3 شهور وهما مصروفهم في ما شاء الله الخير والبركة في الشهر. إلى متى هكا؟ إلى متى؟ راهي سنين وسنين وسنين تعديت كان ناويين بقدرة ربي باش نحسنوا باش نصلحوا على الأقل.

0: نبدأ هكا بشوية بشوية نقرأ وحسيب العائلة زيادة عنده صغير قريبة.
1: صباح النور مزايك، صباح الخير تونس المزيانة. ربي فما الضو متاع المانزا سيز ديريكسيون المطار اللي خرج على الساط عنده أكثر من شهر مهلوك يا أخي. هالكل حتى مسؤول ما تعدى من غادي، حتى حد ما قال آه يا ناري الضو هذي بكش يتسبب في حادث. الضو هذي يا سيدي يبدأ طافي ما يشعل حتى شيء، لا أحمر لا أخضر لا أورانجي، يزمك سيادتك تتعدى. ما أنت العبد اللي جاي على بعيد ما يفهمش تعدى ما يتعديش، هو وقت اخضر كيف بدا طافي. دونك بربي النبي بينا تقدوه عليه هكا بربي.
2: صندوق عجب صباح الناس.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
4: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ما نشفى 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
8: مع الفيبر تفنيت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبرتاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر تفنيت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنيت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر تفنيت. الكل انترنت فما تفنيت.

0: 9:23 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: الأخبار نتصور سمعتوه على موزيك فم وقريتوه على موقعنا www.mosaikfm.net. الأستاذة التي رحلت لا يرحمها أما رسالتها مازالت حية. الحكاية اللي قلت لكم تبعتوها البارح بعد النص النهار على موزيك فم. دونك اليوم لزمني قلت نعاود نرجع عليها لأنه معناها أثرت فينا الحق تعربي الناس الكل الله يرحمها. فما ناس كي تمشي من الدنيا تخلي وراها أثر ما تنساش رسالة تقعد تعيش حتى بعد غيابهم. اليوم نحب نحكي على مبادرة هي إنسانية وتربوية مؤثرة جدا. البطلة متاحة هي الأستاذة الفرنسية المرحومة بشيرة الغمرياني. هي أستاذة لغة فرنسية كما قلت لكم بالمعهد النموذجي ببيجا اللي وصات خوها الكبير ونفذ وصيتها وصاته ورثها مكتبتها هذاك الارث متاحة المكتبة متاحة بما فيها من الكتب وصاته قبل ما تتوفى يرحمها انه يمشيوا لتلمذتها ويمشيوا للمكتبة في المعهد. خلينا ناخذ مدير المعهد النموذجي ببيجا سي ابراهيم السولي. سي ابراهيم صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: صباح الخير اختي مرحبا بيك عايشك.
0: اقبل كل شيء تعازينا ليكم وقديش أثرت فيكم كما أثرت فينا المرحومة اللي غادرت الله يرحمها في شهر أوت والبارح يجيكم أخوها ويقولكم راهي وصات وصية كتب بيتها الكل ومكتبتها باش تكون لفايدة المعهد ولفايدة أولادها اللي كلنا ما جبتهمش من الحمل لكن أولادها هذوكم بالفم والملي أعطتهم أغلى مكان عندها اللي هي كتب بيتها ومكتبتها.
2: أكيد المرحومة بشيرة الغمرياني هي من محبي المطالعة ومن مشجعي التلاميذ على المطالعة. وصيتها لعائلتها أن المكتبة الخاصة بها والتي تضم أكثر من 500 كتاب يقع أهداؤها لتلاميذ المعهد ليتواصل الانتفاع بها حتى بعد وفاتها كصدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. المرحومة بشيرة يحبوها تلمذتها برشا متعلقة بتلمذاتها. لاحظنا فيها أنه
0: أنت عشرتها مدة 8 سنين. أكيد. عشرتوها كانت معاكم في المعهد 8 سنين.
2: أكيد.
0: وعندها أكيد. وعندها ما شاء الله في التعليم أكثر من 30 سنة.
2: أكيد نعم.
0: الله يرحمها.
2: نعم. خبرة يعطيها الله ربي يرحمها. يحبوها تلامذتها خليت الصدقة هذه باش يبقى أول حاجة تبقى الدعوات كل من يفتح كتاب أنه تلحقها الدعوة دعوة خير وتبقى تلامذات متعلقين حتى بالاسم هذا وما تغيبش علينا.
0: بالضبط معناها اليوم المكتبة مش مجرد كتب هي جزء من حياة إنسان. معناها كما قلت أنت سيادتك نتخيل تلميذ اليوم يشد كتاب من مكتبة أستاذة اللي ما عادش موجودة ما بيناتنا مكتبها بازال حاضر معناها تجم تكون مؤثرة وتخلي حتى التلميذ يحس بقيمة العطاء.
2: أكيد هي في كل كتاب فتحت البعض منهم تكتب حسب الوضع اللي هي فيه في أنا ذاك وقت تقرأ التاريخ اللي قرأت فيه الكتاب ذاك فما حاجات وإحنا قاعدين توا جاهدين نجمع فيهم مش نحطهم في ألبوم إن شاء الله ويبقوا في المكتبة بتاعها الخاصة.
0: وكيفاش باش تستغلوها معناها في المكتبة الكتب هذوما 500 كتاب معناها في فضاء المطالعة
2: في الفضاء المطالعة حتى الفضاء اكتبناه باسمها هي في المعلقة مش ان شاء الله مش نستدعوا لعائلتها يحضروا في القريب العاجل وان شاء الله باش يكون بادر اليوم هما ويعرفوا ان الكتب نتاعهم وين مشاو بالضبط وكيفاش نتعاملوا معاهم ومع التلاميذ ان شاء الله ينتفعوا بهم وكتب قيمه لانهم مختارين هي تختار حتى في الكتب تختار شنو اللي ينفع تقرأ. بالضبط
0: من عاش كانت شاطرني راي ولا ليس ابراهيم انه نعرفوا انه برشا عائلات اليوم تجب تكون عندها مكتبات خاصه وكتب متراكمه في الديار اللي يقراهم واللي حاطينهم مالوغوزمون ساعات حتى ديكور وتبدا عليهم بالخبره. هل تعتقدوا انه مبادره اليوم كيسمعها مواطن تونسي كما هذه معناها هل تنجم تكون مثال يحتذى به تشجع عائلات اخرين انه تحط الكتب على ذمه المؤسسات التربويه؟
2: أكيد أكيد. ولا الكتاب إذا ما ينتفعش به التلميذ ما عادش اسمه كتاب ولا هو في موجود في رفوف الأكثر ولا أقل. لا لا شكرا.
0: واضح. شكرا ليك يعطيك صحة إبراهيم سولي. شكرا ليك ربي فضلك وإن شاء الله ربي يرحمها. مدير المعهد النموذجي ببيجة بالحق كما قلنا اليوم معناها الواحد عمره قديم شو قد يطول مش يجي نهار ويمشي. خليت ورثها كتبتها مكتبتها الخاصة لصغيراتها اللي بجبتهمش صغيراتها وما تلمذتها خليت لهم الكتب ذوما كله وكانت هذه وصيتها واللي نفذها البارح أخوها وبشي هز كما قاعدين تشوفوا تصاور موجودين على باجنا اللي تابعوا فينا توا على اون ديريكت صباح الناس على الفيسبوك. هز الكتب نتاعو نتاع اخته الله يرحمها للمعهد باش يستنفعوا بيه بالتلميذات. والله فرصه اونتر هكا بارونتيز بالحق انا خاونت في العائلات اللي اليوم برشا فينا عندهم كتب وما يستحقوهمش دونك اليوم تنجم الكتب هذوما من غير ما تقعد تزينهم في الدار وانت كتفرج عليهم قال شنو ديكور هزهم لمؤسسات تربويه يستنفعوا بيهم صغيرات في المكتبات وللمطالعه. كلموا بعضنا على موزايكا فام هذه صباح الناس.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايكا فام.
3: ان شاء الله نحب نعمل عمره نحبك نسر على كل الاستعدادات نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار.
4: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
5: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
6: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان ذكر اجواء ياسر باهيه روحانيات عاليه معني شفت مكه ومسيتها انا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها.
7: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات مثلا سؤالي تسال هل انه كيكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل.
8: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه
9: قمت بكل ترتيبات اللازمة أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
10: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من هار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. فورم عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
11: عمرة تونسي بوكينج تمنيتها اخترتها وعشتها.

0: الأخبار زينة إن شاء الله تسمعها معنا على موزيكا فام 9:42 دقيقة. نحب نحكي على الصناعات التقليدية التونسية. كي نحكي صناعات تقليدية تونسية هوني مش نحكي كان تراث وهوية، لا بزيدة باش نحكي على قطاع اقتصادي نجم يخلق ثروة، يوفر موطن شغل، يفتح أفاق جديدة للتصدير. نحكي من الفخار للنسيج للزربية للمنتوجات الجلدية الخشبية. منتوج تونسي عنا متنوع وعنده خصوصية نجم تعطيه قيمة في الأسواق العالمية، ومثلا منها سوق صعيب باش يخلطوا له اللي احنا داخلين له بقوة اللي هي مثلا السوق الأمريكية. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل. فرحانة تكون معنا المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية مدام ليلى مسليتي. صباح الخيرات مدام، مرحبا بيك.
1: مساء الخير جيهان، ميرسي بوكو على الاستضافه واهتمامك ديما بقطاع الصناعات التقليديه.
0: شكرا لك، لانه
1: شكرا لكل مرحبا بمستمعي مزيكا.
0: ربي يخليك، لانه مدام ليلى نعطيهم حقهم، الحق نتاع ربي اليوم، مش اليوم معناها اليوم، لكن المده هذيا كي نشوفوا معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على الفيسبوك تعرضك باج وتشوف الابتكارات اللي قاعدين تصير، تدخل باش تثبت معناها صحيح تونسي تلقى هم وراهم توانسة، رانا قاعدين مبدعين. رانا مثلا نقول لكم اعملوا طلب مثلا في سالون اختي كريا، بالحق مشيت وشفت الناس كيفاش قاعدة تخرج دي شي دوفغ، معناها من لا شيء يخرجوا حاجات ياسر حلوين وياسر مزيانين. خلنا نحكي مثلا في المبالغ في الفلوس، قاعدة تدخل لنا صناعات تقليدية
1: بتبيع قاعدة دخلنا. نحن طوال لاحظناه السنوات الأخيرة ديما في ارتفاع الأرقام، دونك ناهيك أنه مقارنة بسنة 2025 نفس الفترة عنا إضافة ب 3%، صحيح ماهيش برشا لكن هي مهمة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية. عنا 85 مليون دينار خلال سنة 2026، في انتظار بتبيع نكملوا نفكروا الإحصائيات خلال سنة كاملة 2026.
0: تتوقع أن نوصل 100 مليار صادراتنا من الصناعة التقليدية إن شاء الله وفوتوها قولي عواليش ليه؟
1: نحن هو سنة 2025 كان عنا 160 مليون دينار، يمكن إن شاء الله 2026 بتبيعة قلتك 2025 160 مليون دينار، إن شاء الله 2026 تكون أكثر بتبيعة
0: إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم مدام ليلى شو أهم المنتوجات التقليدية التونسية اللي تتصدر، وشو الاختصاصات الأكثر طلب في الأسواق والأسواق اللي أكثر تقبل على صناعتنا التقليدية؟
1: هو نحن أكثر حاجات هما خشب الزيتون، مطلوب منا سبحان الله تونس تسخر بالزيت الزيتون. كيف كيف حتى الخشب نتاعو معناها الشجرة اللي هي أن يقوموا الحرفيين بتحويلك الخشب بذيك اللي هو رو مش نوضحه حاجة، رو الخشب اللي يخرج من شجرة الزيتون، نحن حامين شجرة الزيتون في تونس. الخشب اللي يخرج هو اللي يخرج من الزبيرة، اللي يخرج من الشجرة اللي ما عادش نجم تنتج معناها هذيرة وتحويل، معناها كما يقولوا نحن نساهموا في البيئة، معناها الخشب اللي قاعد زيد معناها ذيك يتحولوه الحرفي قطاع صناعة التقليدية لمنتوجات صالحة للاستعمال وللاستهلاك من عند المواطن، وهو أكثر منتوج لقيقة قاعد يصدر على المستوى الدولي. كذلك ما ننسيوش الفخار والخزف نتاعنا اللي هو مشهور طوى عنده شهرة وسمعة عالمية، كيف كيف زاد نصدروا فيه لكافة دول العالم. عنا النسيج بمختلف أنواعه، عنا كذلك منتوج جديد لحقيقة سنوات الأخيرة لاحظناه اللي هو تقطير الأعشاب والزهور، اللي اليوم فما جودة خصوصية لتونس اللي تميز بها عديد الشباب اللي يخدموا في قطاع الصناعة التقليدية، وهما خريجي في المجال خريجي التعليم العالي اللي اليوم يخدموا في تقطير الأعشاب، اللي هما عاملين فارماسي اللي عاملين بيولوجية، هذوما كلهم ولاو حرفيين في قطاع الصناعة التقليدية ويخرجوا في منتوجات اللي مستخرجات متاع الزيوت والأعشاب هذه اللي اليوم مطلوبة ياسر ياسر على صعيد الدولي. يعني شكون حتى يصدر لكندا، لكندا اللي أصعب سوق دولية على مستوى الجودة على مستوى المواصفات، عنا برشا حرفيين يصدروا لها الحقيقة الحمد لله، عنا سمعة به على مستوى الدولي على مستوى الكفاءة الحرفية والجودة
0: على المستوى الدولي. مدام جبتلنا والأسواق مدام ليلى، نذكر معنا مدام ليلى مسليتي المديرة العامة لديوان الوطني للصناعات التقليدية. اليوم أهم الأسواق اللي تستقبل وتقبل على المنتوج التقليدي التونسي،
1: هي برشا عبيد يقعدوا بيتين بالفعل.
0: انا اول وحده فيهم كي قلت لي راهو الحق
1: 30% اي 30% من الصادرات نتاع منتجات صناعه التقليديه ماشيه للسوق الامريكيه
0: اللي هو هي من بين الاكثر الاسواق صعيبه معناها السوق الامريكيه
1: صعيبه
0: معناها شو يحبوا شنو
1: تفضل نتذكر في لقاء مع بعض معناها الضيوف او المشترين من اوروبا صحيح السوق الاوروبيه اقرب لنا ومهمة السوق الاوروبي يقعدوا بيتين يقول يا اخي مشينا لامريكا اي مشينا لامريكا على خاطر ولاحظنا حتى جاوا مشترين من امريكا معناها بالتقارير نتاعهم معناها بالاثباتات يقول لك المنتوجات اللي لقيناها في تونس ما لقيناها في حتى بلاد في العالم وخاصه في النوعيه والابتكار الجوده حتى الاسعار ملائمه بالنسبه لهم هما معناها
0: جيهم رخيصه مش حتى ملائمه مع دينار رخيصه معناها شنو الطلب اكثر في السوق الامريكيه شنو يطلبوا اكثر منا
1: المنتوجات الطبيعية المنتوجات كما قلت لك تقطير الأعشاب الحايك مثلا نتاع القروين حاجة معناها يقبلوا عليها بطريقة غريبة معناها الفوطة نتاعنا حتى من النسيج الزربية معناها مطلوب خشب الزيتون مطلوب الخزف نتاعنا مطلوب في أمريكا الحقيقة فما ثقة في المنتوج التونسي من السوق الأمريكية واللي نحن توا قاعدين نسعاه وباش ديما تكون موجودة سوق هذية نحبوا نحافظوا عليه وذيك علاش نسعى ومع كل الأطراف المتداخلة معنا على مستوى المؤسسات الدولة أو على مستوى الخواص لهيك أني أول مرة في سالون أرتيكريات شارك معنا الغرفة التجارية التونسية الأمريكية اللي ممكن زي تعاوننا على استقطاب أكثر مشترين على في السوق الأمريكية خاطر طالبة المنتوج التونسي وقاعدين نسعى وبش ديما في مداولات مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات الحقيقة معاونونا بيكس معاونينا اللي نحن باش نحاولوا ديما نحافظوا على السوق هذايا وبطبيعة ما ننساوش الأسواق الأخرى اللي تقعد بالسوق الكلاسيكية الأوروبية إيطاليا فرنسا ألمانيا زادة كيف كيف عندهم عندهم زادة سوق واحدة اللي نحن زادة كيف كيف ديما نحبوا نحافظوا عليها.
0: من بين الأسواق هذو ما نحافظوا عليها أي أما نحكيوا على الأسواق الجديدة زادة اللي نطمحوا أنه ندخلوا لها
1: بطبيعة نحن تو في مثلا السوق الإفريقية مهمة عنا حتى مشترين من نيجيريا جاءوا الأرتيكريا معناها ويهمهم الكوت ديفوار كيف كيف يهمهم زادة كيف كيف صارت نحن شاركنا في معرض في كوت ديفوار وكان ناجح ياسر لقينا المنتوج بتاعنا مطلوب زادة في السوق الأفريقية وفي الكوت ديفوار عن سوق زادة كيف كيف اللي نيجر زادة كيف كيف اللي تستقطب الشاشية بتاعنا اللي شاشية تونسية تتصدر 90% تتصدر للسوق الأفريقية
0: شاشية بتاعنا
1: شاشية متاعنا بتبيع مطلوبة في نيجر ونيجيريا ما يلبسوا كان شاشية تونسية معنى ويتوى عندهم طقوس كبيرة وما يشريوا كان شاشية ويصنعوا ويجيوا لتونس بالذمة باش يشريوا ويقتنيوا شاشية تونسية كيف كيف عنا السوق العربية اللي ما ننساوهيش احنا عنا توا كانت عنا مشاركة الأسبوع الفارط في دبي اللي في معرض اللي خاص بتشكية التجميل لتقطير الأعشاب اللي عنا مؤسسات اليوم واللي تتصدر للسوق هذية برغم اللي السوق الخليجية رغم صعيبة شوية خاطر تعرف في الخليج في دبي خير ويسر لجراند مارك لكن لاحظنا اللي فما ثقة في المنتوج التونسي وهذه حاجة بيز زي كيف كيف قاعدين نزيدوا نخدموا عليها كيف كيف عنا السوق الآسيوية زادة فما طلب عنا جابون اللي زادة طالب المنتوج التونسي الحقيقة زادة هذه اكتشفناه في السنوات الأخيرة
0: شو يطلبوا مثلا جابون من نحن مصنع التقليدية منتوجاتنا
1: جابون عجبهم ياسر منتوج خاص بالزيتون خطر طبيعي عجبهم زادة كيف كيف تقطير الأعشاب رغم اللي هما ما مشهورين في المجال هذية لكن سوق تستقطب كيف كيف الحاجات الطبيعية كل ما هو طبيعي ثم تلاقح كبير وعجبهم ياسر في الإكسبو إنيفرسال الموزايك متاعنا يحبوها برشا
0: احنا محبوبين الحق الموزايك
1: معناها كيف كيف لقينا ديزاشتوغ مصين وعديد السياح مصين اللي جاوا هنا يحبوا المرجان متاعنا زادة كيف كيف معناها فما المنتوج الحقيقة التونسي فيه طلب كبير وديما نقول الإحصائيات هذه رأي ما تعكسش الواقع رانا نجم ونمشي وأكثر الأكثر. من ذلك
0: هل اليوم الرقمنا مدام ليلى التجارة الإلكترونية نجم التعاون الحرفيين لأنه احنا توا بسيلة كما عديد الحرفيين يقولك راو عنا عديد صعوبات راو انتم في الأخر تشوفوا البرودوي فيني أما احنا عنا صعوبات نواجهها في التصدير من ناحية التمويل التغليف النقل الإجراءات اللي داريها الرقم اليوم التجم التعاون مش شوية مش يوصل الحريف الأجنبي
1: بالطبع بالطبع بالطبع. وهي راو نحنا ارتيكريا من الاربيخ نتاعو انه غدوة باش تولي فما منصة الكترونية فيها ارتيكريا وفيها
0: قاعدين تخدموا عليها هذي
1: اي بتبيع قاعدين نخدموا عليها توا قاعدين نخدموا عليه السيت
0: معناها قريبا منصة
1: اي معناها المؤسسات توا اللي شاركت في ارتيكريان كلها باش يولي ويتواجدوا في منصة الكترونية وباش يتم التنسيق مع التمثيلياتنا في الخارج على مستوى سيتكس ولا على مستوى ديوان تونسي زاد كيف كيف للسياحة وعلى مستوى تمثيلياتنا الدبلوماسية غاديكا باش كل ما فما مشترين يحبوا يدخلوا في علاقات مهنية نجموا يبقاو في ارتيكريان في السيت بتاع ارتيكريان. عديد المؤسسات هذه يتعرفوا عليهم عن قرب وينجموا يدخلوا في علاقات مهنية مع بعضهم. هذه من الهدف الأول من صالون أرتيكريا اللي نحن نحبه نخلقه معناها قاعدة ومنصة متاع عدد مؤسسات متاع عدد معين متاع مؤسسات حرفية اللي قادرة بتبيعها بتمشي للخارج. كذلك ثم حاجة اللي برشا مؤسسات للأسف تجهل الآليات اللي وضعتها الدولة والتسهيلات اللي وضعتها الدولة على مستوى التصدير. وهذاك علاش حتى نحن في أرتيكريا حاولنا نجيبوا المؤسسات هذه الكل اللي ذات العلاقة بالتصدير باش يزيدوا يوضحوا لهم من الإجراءات هذه بالنسبة للتجارة الإلكترونية من بالنسبة للإجراءات اللي وضعتها الدولة
0: والتسهيلات يعني التسهيلات
1: التسهيلات والبرنامج متاع إيزي إكسبور اللي يعطي قيمة يدفع التصدير عبر شبكة البريدية معناها 50% تخفيض بالنسبة لكلفة النقل مهمة ياسر كل برشا حاجات يجهلوها
0: فرصة باش
1: يعملوها باش نقربوا للمؤسسات هذه نفسروا لهم ونعاونوهم ودورنا زاد كديوان باش نزيدوا نأطرهم اكثر وندعموهم اكثر باش يوصلوا للسوق العالمي.
0: اي احنا خلينا في السوق التونسي اليوم اللي يقول صناعات تقليديه ديما عندنا قدامنا في الصوره نتاعنا اللي هي المراه التونسيه اللي تقوم الصباح كانت في سجنينه وكانت في اي ولايه تسمع فينا تقوم باش تنسج ولا باش تعمل الفخار ولا بداية ذلكم معناها مازال النسبة أكبر للنساء في الصناعة التقليدية. نوجه لهم بربي تحية كبيرة.
1: اي نوجه لهم تحية كبيرة. هو لما حالة كان أكثر هو أيه. أما يقعد ديما النسبة الأرفع فوق من 60% أو هما اللي يخدموا في قطاع صناعة تقليدية من النساء. نهيك حتى في صالون أرتيكريا نفس الشيء معناها 228 معناها بالإحصائيات معناها لقينا اللي فوق من 60% اللي مؤسسات الحرفية هما صاحبات مؤسسات ومشاريع هما النساء.
0: واليوم زاد أصحاب المرأة ديما موجودة مهيمنة قلنا نوعا ما على الصناعة التقليدية ولقينا زي كيف كيف اليوم تستقطب كسوق واليوم الصناعات التقليدية معناها الشهادة العليا أصحاب الشهادة العليا
1: بالطبع. ما نحن ديما نقولوا هذه الصورة اللي نحن نزلنا نوضحوها معناها ديما يقولوا ليه نسي كبار ليه مع النشي
0: قاعدة في الدار تخدم بشوية بوالة
1: ليه مش
0: هذه الصورة الكلاسيكية
1: ليه فما ديناميكية ما نخافوش عليه قطاع صناعة التقليدية. فما عديد الشبين فما رجوع كبير لعديد الشبين والشابين اللي هما يستثمروا في قطاع صناعة التقليدية. اليوم نحن في أرتيكريا 40% خريجي تعليم عالي من الشبين 60% من الشبين و40% منهم خريجي تعليم عالي معناها الحقيقة ومش كلهم خريجي تعليم عالي في الاختصاص. عديد منهم اللي كانوا في اختصاصات أخرى ما عندهاش علاقة بالصناعة التقليدية لكن سواء أنها عائلتها أو عندها شكون في عائلتها
0: ولا عندها غرام
1: ولا عندها
0: نعرف حتى ديكادر يقول لك انا عندي خدمتي لكن ومام طون باغالين نخدم في حاجه اخرى في الصناعه التقليديه غرام
1: تلقى معناها خريج التعليم عالي تخدم لك في النقش على النحاس معناها مش سهل انها تدخل القطاع هذاك لكن هي دخلت القطاع هذاك واليوم قاعدين يخدموا وهما اصحاب صاحبات نقول مشاريع معناها هامه اللي قاعده تروج وقاعده تخدم بطريقه علميه معناها مؤسسه نقول وليت انتربرونور معناها مش مجرد حرفيه فقط عندها السافوار فير معناها الكفاءه والحرفه وفي نفس الوقت صاحبه مشروع معناها تدافع عليه وقاعدة تستقطبنا هيك إنه اللي شاركوا معنا عديدة واللي شاركوا في السنة الفارطة والسنة هذية في صالونات بالخارج اليوم عندهم مشترين متاحهم جاوهم لهنا لتونس وقاعدين يصدروا بطريقة الحقيقة حرفية كبيرة وإن شاء الله ديما بالتوفيق لهم وإن شاء الله ديما صناعة التقليدية موجودة متاعنا. طق تونسية زادة مهمة للمشتري التونسي للمؤسسات متاعنا زادة الخاصة والوطنية اللي هي باش تقتني زادة ندعوهم انهم يقتنيوا زادة منتوجات صناعة التقليدية التونسية ويستهلكوا تونسي.
0: شكرا لك. شكرا لك مدام ليلى مسليتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فام.
0: معكم على مزيكا فام مرحبا بكم. تعرفوا شنو ترافل تو دو فما ديما حاجات اكسبسيونيل معها اي نعم تعيشنا بين الجو التونسي واكتشافات حضارات اخرى. خلينا نبداو برنامج الويكاند هذا حضروا روحكم للجو من توا خلينا نقول لكم انه فما سهريه تريزيرفيوها في اوتيل لايكو حمامات 5 ايطوال مع لا ستار دو لا شانسون تونيزيان فوزي بن قمره مع سوبر ستار والفبر رمضان الفنان المتالقه ايمنه فاخر وتحت قياده تروب ديوان بتلقاو السهرة والإقامة وفطور الصباح ذي كل ب 122 دينار للشخص أكهو. سينون ترافل تو دو على خاطر ديستيناسيون تعرف تختار لكم الصحيحة ديستيناسيون في الوقت المناسب ما تفلتوش سفرة للقاهرة يا سيدي في ديسمبر رحلة متميزة بين تاريخ الأهرامات سحر النيل وروح خان الخانيني ابتداء من وقت قديش ابتداء من 2 ملايين و886 باش تعيشوا 8 أيام 7 ليالي بين جو اكتشافات ذكريات ما تتنساش. انتم تختاروا الدات اللي تناسبكم فما يا اما من 20 ديسمبر 2026 حتى 27 ديسمبر 2026 والا من 27 ديسمبر حتى 3 جانفي 2027. سعر الرحله فيها بيان سور التذكره ذهب واياب مع نوفيلير فيها ليزوتيل فيها اقامه 7 ليالي مع فطور الصباح فيها ترانسفير ذهب واياب فيها ليتر دو غارونتي وبرشا رحلات وزي دوك من توا تريزيرفي الفواياج نتاعك على اجونس تمشي لاقرب اجونس ترافل تو دو ليك ولا تنجموا تكلموا على 70 103 103 والا الموقع traveltodo.com.
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
0: غفران في الاخبار وراجعين نكلموا بعضنا حتى لنص النهار هذه صباح الناس.
4: ان شاء الله نحب نعمل عمره نحبك نسر على كل الاستعدادات نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار.
5: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
6: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
7: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان نذكر اجواء ياسر باهية روحانيات عالية معناها شفت مكة ومسيتها انا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
8: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون والا تمشي للمكة قبل.
9: بنحب نعرف امي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه.
10: قمت بكل ترتيبات اللازمة أعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
11: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. فرام عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
0: في
3: تدلل تدلل.
12: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
14: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
15: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد اليوم الجمعة بنزول أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة بعد الظهر، خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد، ومحليا بالساحل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا. وتشمل الأمطار تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم الوسط ومحليا الجنوب، على أن تمتد ليلا إلى ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. ويتواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية غدا السبت بالمناطق الساحلية الشمالية. فرص اللقاء بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات تتجدد من خلال الدورة السادسة من صالون التشغيل كي جوب المنتظمة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة على مدى يومين. تقرير مراد دريدي.
16: تشهد هذه الدورة مشاركة ممثلين عن 42 مؤسسة وشركة كبرى تنشط في اختصاصات وقطاعات متعددة، مما يتيح للباحثين عن الشغل وخصوصا خريجي الجامعات فرصة إجراء مقابلات مباشرة مع المشغلين والتعرف على حاجياتهم من الموارد البشرية وفرص الانتداب المتاحة. وتنعقد هذه الدورة تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، في محاولة لفهم تأثير التحولات الرقمية في المهن وأساليب الانتداب وكذلك في الفرص المتصلة بالتنقل المهني الدولي. ولا يقتصر برنامج الصالون على لقاءات الانتداب، بل يتضمن أيضا ورشات تطبيقية وحلقات تواصل مع خبراء ومهنيين لمساعدة المشاركين على تطوير مهاراتهم وتحسين ملفاتهم المهنية والاستعداد لمتطلبات سوق الشغل. وحسب منظمي التظاهرة، فإن صالون كي جوب يمثل فرصة للباحثين عن أول وظيفة أو عن تربص أو عن فرصة مهنية جديدة، في حين يتراوح معدل الانتدابات التي يتيحها الصالون وفق منظميه بين 800 و1200 انتداب. وتبقى النتائج الفعلية لهذه التظاهرة مرتبطة بمدى تحول هذه اللقاءات إلى فرص عمل فعلية تستجيب لانتظارات الباحثين عن الشغل وحاجيات المؤسسات.
15: عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس وبالشعب يدعون إلى تعزيز دور المجلس في المبادرة التشريعية وتفعيل دوره الرقابي وعدم الاقتصار على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقات القروض. وأكدوا خلال اجتماعهم ضرورة توسيع مجالات المساءلة البرلمانية من خلال الأسئلة الشفهية والحوار مع أعضاء الحكومة، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية للجهات والاطلاع على مشاغل المواطنين. السلطات الإماراتية تقر إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك المعروفة ببطاقة عدد 3 ضمن ملفات التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة، حسب ما أعلنته القنصلية العامة لتونس بدبي. وأوضحت القنصلية أن الشهادة يجب أن تكون صادرة عن الجهات المختصة ومصادقا عليها من سفارة الإمارات بتونس، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية من 26 أكتوبر الجاري. عالميا، الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تقول اليوم إن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد آخر من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. وذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع جيهن في سبحنس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: ماشي. تحية لكل مستمعينا. 10:16 معنا زميلتنا سيام عمار نابل. اليوم سيام صباح الخيرات.
1: صباح النور.
0: مرحبا
1: بكم في الحمامات.
0: حمامات نابل حمامات تحية ليهم الكل. اسمعني بديت تصب تبخنس هكا شوية تبخنيش عندكم ولا مسحبة؟
1: مازالت اما تبدل التقس
0: يعني
1: فما ريحة فما نسمة باردة ما نلبسوش كيف ما العادة. بديت تنقص درجات الحرارة
0: هكا وخليها تبرد شوية حتى احنا دعينا ياسر خلي تبرد وقتاش توفها السخانة ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله.
0: دورتنا
1: دورتنا اليوم في الحمامات انتريور شارع الهادي والي تحديدا نقاو الدقلة فراك اللي هي 8800 الكيلو. بالنسبة للعرجون نقاو 11500، الخوخ 6800، العنب مسكي بين 7900 و8800، التفاح رويال قلا نلقاوها ب 6800، الرومان ب 2800 3800 الكيلو، نلقاو تفاح سبيبه ب 4300، التفاح جولدن نلقاوها ب 5500، الدجاج 11800، والمدنينة ب 6800. بالنسبة للخضرة نلقاو بصل 2500، الفقوس 2500، الفلفل بين 2500 2800، الخس 15%، الخضار الورقية 15%، البطاطا بين 2500 2800، نلقاو الطماطم ب 2500. بالنسبة للأسماك نلقاو عند إسلام أيمن وائل وزياء وزعيم هذوما يحييو موزايك مستمعين أوفياء، دونك نلقاو الشفرات ب 10 دينارات، لوراتا ب 20 دينار الكيلو، المرجان ب 4500، السردينة لاتشا ب 4500، المرقة ب 5000، القاروص 27800 مربي، الطن ب 10 دينارات الكعبة، الكلمار ب 42 دينار، الفارة ب 29 دينار الكيلو، السكومبري ب 9500، البوغا ب 4500. بالنسبة للحوم الحمراء نلقاو العلوش ب 68 دينار، البقري نلقاو الهبرة ب 53 دينار، والكوت ب 48 دينار، الرقبة عجول ب 45 دينار، الكبدة والقلب 58، بقري يقول العلوش ما فماش، اللحم خالص نلقاوه ب 40 دينار، الانتركوت بقري ب 53 دينار، المرقاز 35 دينار، العادي المرقاز سبيسيال 47 دينار، كمونية بقري نلقاوها ب 54 دينار، نلقاو الهرقمة ب 15 دينار الكيلو، ونلقاو العصبان شايح ب 3 دينار الكعبة. هذه حاجة خاصة بمدينة نابل والحمامات.
0: عصبان شايح بقداش؟ 3000 الكعبة؟
1: 3000 الكعبة اللي هما يعملوه توا وقت تبرد الدنيا.
0: حاجة هكا
1: جارية
0: فم جاري.
1: دونك نلقاو بالنسبة لهم بازان نلقاو دجاج الكيلو ب 8950، الدجاج كويس ب 13000، سكالوب داند وإلا بولي ب 20 دينار الكيلو، الجوانح ب 7 دينارات، نلقاو الكويس داند ب 15 دينار، الهبرة داند 19400، والكبدة داند ب 15500، الحارة عظم ب 13150.
0: هذه دورتنا اليوم في الحمامات. يعطيك ألف صحة سيام عمار، شكرا ليك من بوان مارشي. كما كن نهار جمعة ندخل بعد شوية مع الشيف وفيق للكوجينة وهكا نسأله شنو إدبارة اليوم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ان شاء الله نحب نعمل عمره, نحبك نسر على كل الاستعدادات, نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره, كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
2: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
3: انا عملت عمر, نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه, ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان, ذكر اجواء ياسر باهية, روحانيات عالية, معني شفت مكة ومسيتها, يعني رايح حاجات ما تنجمش توصف, راحة نفسية من كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة, ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات, مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون والا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف امي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم, لوتيل يكون بشيت الهبه,
7: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي, قيام بالعمرة ماهوش سير, خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده, واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
8: تجربة العمرة, الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها, والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه, شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل, شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
9: توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة, فورم مع أمينة بندور.
9: فورم
0: عبر, خلي رايك يبدل. الأولى في تونس, أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك, عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.

0: ويك مي اب على موزيكا فام العشرة ونص. هذه اسمي حنس
1: دبارة الشيف.
0: لازم يكون حاضر معنا كيما كل نهار جمعة شيف بدبارة جديدة. صباح الخيرات شيف.
2: صباح الفل والياسمين.
0: صباح
2: الخير الحمد لله.
0: جميلة مع مراسلتنا انت بحضنا هوني في استديو مع مراسلتنا سهام. نحكيو على العصبين الشيح
2: كل بلاد ورطالة ذوكم الصغار. فما شكون يعمل في صفاق زاد كيف يعمل الكركوش. فما انواع معناها فما شكون يتعمل بال
0: لا ذكرتني بالفوم الجيري قلت معاك سيدي استنوا في وقت الصحة.
2: ما حبش يفهم روحه طقس ما حبش
0: ان شاء الله اليوم كمل ان شاء الله.
2: اورينتاسيون تاع الماكلة نتاعنا مازلت مش مفهوم
0: مش
2: نعملوا ثلاثة دبارات مش نعملوا الأولانية مش نعملوا اون تارت بالقرعة الأخضر والتون منها تمشي فطور ومنها تمشي زادة كولاسيون للصغار. ثاني حاجة مش نعملوها لنا برشا ما خدمناش حاجة يحبوها هما الصغار ونعملوها نحن في الدار مش لازم نشريهم سيدي تشيكن وينكس الجوانح متاع الدجاج مش نعملوهم فيك اون صوص كراميليزي وكل شيء ومعهم روز مزيان وفي الأخر بكل مش نعملوا أصلا أنا ريت من اليوم حتى لتوفى السيزون تاع الرمان
0: راه فما كان الرمان ما بكلو حتى هو يدرس
2: علينا الرمان بربي الرمان فرك عبيت رمان ومعهم غرفتين بسيسه توف وحطهم غاديك على جنب
0: كل يوم كل يوم فادرة.
2: اي
0: بلا بشويه ما نحبش الزيت
2: صحيت صحيت صحيت
0: انا فمك الشرقه كلي ساعات بدها تحكي وتشرق
2: كل غريبه
0: اي
2: شرقه غريبه ما تقلقش به. دونك نعمل دونك البلابرس الديسير نتاعنا سي ان جاتو رولي مشي تعمل بالرمان فون دو تارت نتاعنا حاضر ولا فون دو تارت انا ما مقدود كان مش تقد انت وحدك في الدار راي سهل ياسر. الفيرينا اشترها ماتير جراس 250 غرام فيرينا على 125 غرام ماتير جراس معناها الزبده ولا زيت ولا اللي تحب انت كايب عظم باش تلم العظم راهو يسير كوم ليكيد كيما الماء. البات بريزي هذه ما تنزلش لها الماء تتخدم مليح وتتحط ترتاح من بعد تحلها على زوز ما بينات زوز وراق نتاع مسوقه اللي ما لوحناهمش نحطوهم هكا ونحطو في الفوند دو تارت نتاعنا نحطو كعبات الحمص ونعملوهم بلانشي معناها تياب لولاني الحمص باش يثقل العجينه نطيبوها ونحنا نقولوا مده درجين من بعد نحضروا الفرصه نتاعنا ناخذوا القرع اوكي نقصوا دي رونديل بربي عجالي تاع بسكليت مش عجالي تاع تراكتور جويدين على الاخر صحيت من بعد شنو نعملوا له نحطوا له زيت زيتون وشويه ثوم ملح في الفلفل الاكحل وندخلوهم يعملوا شحطه باهيه في الفور معناها نحبوا التمبيراتور نتاع الفور تكون في 250 يعمل طباشميطه نحبوا كل لو غوفي مي هكا شويه خرجناش كعبه القرع نتاعنا ناخذوا البصل نذبلوه مليح في شويه زبده دونك يذبل البصل في الزبده من بعد كنزيدوه نكيته صغيره فارينا دونك زبده وبصل ومن بعد فارينا فوقها نخلطوهم الكل مع بعضهم على نار هاديه نزيدوهم الحليب دونك ولات عندنا بيشاميل بالمطعم نتاع البصل اوكي سكرنا الامور نحطوا البيشاميل على جنب شو عندنا تو عندنا القرعه نتاعنا وعندنا البيشاميل اللي بالبصل
0: وعندنا
2: الفون دو تارت نتاعنا دونك نخليو البيشاميل تبرد نركبوا كل شيء مع بعضنا ناخذوا البيشاميل نكسروا فيها كعبتين عظم كانك باش تعملوا لافارس نتاع الطاجين وكل شيء وغادي تشتهد ايش بن نتاعك تحب بلاش كونتيتي تحب قوتك هاو تحب بلاش ماتير جراس دونك انت تجتهد في الـ في الـ في البشاميل نتاعك وكل شيء في الاخر بكلش نجيو ناخذ الفون دو تارت نعملو كالعاده ورقه البريك سيكوريتي هذيك ديما انا نعملها سي تون استوس الموتارد من الاول ورقه البريك نحط كعبه نحط شويه بشاميل بالبصل باللوطه نحط لي رونديل نتاع القرع بزايد رونديل رشه صغيره نتاع تون كعبه زيتون تحب التونس شد ثنيه نتاع التونس معنا فلفل بار عبيد واتسيتيرا اتسيتيرا تحبها كان تحبها على فاسون تحبها مودرن وكل شيء خليها قرعه والتن نتاعها والبصل بالبشاميل وفي الاخر بكل اون كوش نتاع فرماج وندخلوها للفور عندك اون تارت كيش ولا تارت بالكورجيت والبشاميل بالبصل والتن بنينه برشا
0: باهي
2: هذه بالنسبه للروسيت اللبنانيه. دوزيام ريسيت سي لي تشيكن وينكس اوكي الجوانح نتاع الدجاج دونك الجوانح نتاع الدجاج نتاعنا ناخذوهم الكعبات نتاعنا ناخذوهم فما دو بارتي هما ننظفوهم مليح فما شكون يشويهم شويه على في الغاز ديريكتومون ينظفهم مليح بعد كاش نعملوا ناخذوا ماء يغلي اوكي نغليو الماء نتاعنا نحطوا فيه شويه لي زيلي
0: اروماتيك
2: اللي تحب انت نعملوا الغلوه هذيك نجيو لي زيلي روم نتاعنا نحنا نرميهم في وسطك
0: الماء
2: هذيك ونخرجوها على الغاز ساعة من زمان وهي قاعدة هكاك
0: معناها قاعدة في وسط الماء
2: ما هي التمبيراتور كي تغلي قداش 100 ولا لو طون اللي تخليها بعد ساعة مش تحلك التمبيراتور 40-50 هذيك هي في الوقت هذاك سي الطريقة نتاع التطيب نتاع لي زيلروم باش يبداو يكونوا طريين من بعد على الاخر بكل طاب بعد ساعة طابوا سي اوكي تخرجهم ديريكتومون تنشفهم مليح من الماء
0: علما وان التوم فهو
2: حتى شيء كان جوست الماء
0: صحيح
2: من بعد خرجنا نعملوا الصوص نتاعنا غادي يولي الجو لو كوتي نتاع كل واحد
0: كيفاش يحب
2: صحيت نعملوا سكري سالي نتاعنا نحن به انا نحب ياسر الصوص هذا سي تان ميلونج دو ثلاثه حاجات موتارد هريسة عربي وصوجا جربها موتارد هريسة عربي وصوجا تتحط معها شويه عسل نقطة عسل تتخلط كل ما بعضهم تاخذ انت كعبات لي زيلورون تاعك انت تغطسهم فك فك فك الصوص هذيك ومن بعد كيما تحب كيما تحب في الفيديوهات كي يعملوا على الكانون على الجريات فما شكون يحطهم في الفور ديريكتومون بابي كويسون وتحطهم في الفور يعملوا تحميره ومن بعد كراميليزاسيون هكا هو هذيك هي توفى الموضوع تخرج تحب تحط اي حاجه في تقرمش
0: جلجلان
2: موتار
0: سوجا
2: سوجا
0: وهريسة عربي
2: العسل والهريسة العربي المكوشه نتاعنا نحن كالغاب
0: هذيك اللي باش تعطيك المارون صوص المارون
2: الصوص مارون الصوص مارون سي السوجا والك تحب تخليها سامبل على روحها
0: صحيت
2: صحيت صحيت فيها لو كوتي نتاعنا نحن اللي نحبوه دونك هذوك يكونوا موجودين كي يخرجوا ديريكتومون من الفور تعمل عليهم اما نعناع مقصوص جويد مقصوص خيوط خيوط مش عشية كلي مسايب الماء نتاعو تاخذ كعبه النعناع بالطول هكا وتقصهم دي جوليان معناها كيما الوقيدات هكا
0: تحط جلجلين
2: صحيح تحط جلجلين والنعناع زاد سان كوتي فري زاد بنين ياسر ياسر قعدت شي كالصوص هذاك شويه كالجولي في المحطوط في اللي في في البلاك هذاك نتاع نتاع الفور هذاك ما يتلوحش هذاك راه ذهب خالص دونك شنو نعمل باش نعملوا اري روز نتاعنا روز نتاعنا اكومبانيمون باش نعملوا كل ستيل روز مكسيكان ولا كل حاجه يسميه معناها ما نحبش ندخل برشا في التسميات عندك شويه كان عندك حكه مايس كان عندك فلفل وطماطم وبصل مقصوصين جويدين تقليهم الكل فك فك الكراميل هذاك فك العسل وكل شيء تزيد عليهم الروز نتاعك
0: اذا كان لقيتوا بيان سور روز
2: بيان سور بيان سور
0: احنا نعطيكم روز
2: ما فماش روز عندك لسان عصفور
0: شرب لسان عصفور
2: ما عندكش عندك لا فريغو عندك المحمصه عندك المزلوقه عندك البرغل
0: تلقى تلقى
2: بركة. حتى الكسكسي زاد علاش فما حتى الكسكسي ما تنجم تعمل في كسكسي مفور مع
0: مفور
2: هوني مفور اي مفور مفور ونزيد عليك الصوص كراميل وكل شيء دونك نرجع للروز نتاعنا اللي بقى في الفور هذاك ماك ماك الجو هذاك نصب عليه الفلفل والطماطم والبصل نحط عليه شويه روز نقليهم مليح مليح على نار هاديه اوكي نزيد لهم الماء نتاعهم ونخليهم يعملوا اون ريدكسيون يتيبوا على رواحهم دونك في الاخر بالكل لاكومبانيمون يجي لي زيلورون معهم الروز هذاك على مكسيكان ومن بعد فما شكون يحب يعمل دي صوص يكونوا حامضين شويه دونك ياغورت ناتور وفازت كيما هكاك فما شكون ياخذ كعبه كعبه ود القمره كونكومبر ويعملها رابي مليح مليح بالك ينشفها ينحي لها الماء نتاعها الكسيم تاع الماء ما تنساش ما يتلوحش راه تشرب سي تان ديتوكس دونك من بعد هذاك تخلطوا مع الياغورت ناتور ملح فلفل اكحل ثوم كونفي وضربه قارص تتعمل مع لي زيلورون حاجه بنينه على الاخر جربوها وتشوفوا
0: به ابتداء من اليوم قال لك وحتى ليامات جاي الكل باش يكون حاضر الرمان
2: كان رمان كان رمان
0: فما دخلت الفيديو بتاع توينس الرومان يعملوه حتى في سلايد كل معنى ما عادش غله
2: ما عادش
0: ما عادش صحفة الرومان وشوية زهر ولا
2: ما تنساش راه نحن من من من الاوائل اللي عندنا سلايت اللي هما فيهم الغله نحن راهو عندنا سلطه تونسيه
0: اللي يعني
2: معناها ما فماش برشا ناس تعمل غله وكل شيء في الكوجينه نقولوا نحن العربيه الافريقيه وكل شيء دونك اون بلوتو دي ليغوم وكل شيء
0: ما تقصد السلطه التونسيه نتاعنا مع
2: هذاك تاع سيت اون سيناتور في الكوجينه التونسيه موجوده دونك الرومان هذا كيف كيف يتخدم كيما سلطه تونسيه بالتفاح تنجم تتعمل بالرومان وتسيتيرا نحكيو برشا كل مره على الرومان دونك شنو نعملوا جوست ان جاتو رولي مش عامل جاتو رولي يكون يكون بنين ياسر ياسر زاد كيف كيف بال
0: بالرومان
2: فوالا دونك ناخذوا العجينه نتاعنا خمسه مغارف نتاع زيت خمسه مغارف نتاع فارينا خمسه كعبات عظم الكل نخدموا مع بعض معهم شويه خميره بور فير باتا جينواز عملنا كي الباتا جينواز هذيك مليح مليح نحطوها في في البابي كويسون نحطوها في الفور نتاعنا 180 وهي سخونه ديريكتومون تلقى منديله تستنى فيها سخونه شوي بالماء اوكي مش نجمو نعملو تبدا رولي اونتر طون باش نحضروا حاجتي عندنا نحضروا اون كريم بالشانتي والماسكاربون اوكي ولا كريم باتيسير وشانتي زاد كيف كيف باش نخلطوه مع بعضهم دونك الكريم باتيسير والشانتي مانيش نحكيو عليهم دونك جوست الناس الكل تعرف الكريم شانتي لازمها حاجه بارده الماكينه بارده وهي زاد كيف كيف الفيتيس تبدا كونستانت باش تعطيك شانتي باهيه ومن بعد الرومان نتاعنا مش نعملوا على حاجتين الرومان الني ومش نعملوا معجون نتاع الرومان فاسيل قد الرومان قد السكر هذه في القانون نحن نقصوا من السكر كالعاده نحن نقولوا كان مثلا كيلو رمان نحطوا عليها 200 غرام يزي بالنسبه للسكر، خليه يعمل المعجون نتاعو، فما شكون يصفيه وفما شكون ما يصفيش،
0: يخلي القلب
2: نتاعو، يخلي القلب نتاعو، وبعد كي نجيو نعملوا الجاتو رولي نتاعنا. نحنا ناخذوا شويه الكريم باتيسير نحطوها فوق البات نتاع البسكوي رولي اللي تبدا سخونه مازالت تيت، ونعملوها رولي مليح مليح ما بينتها المعجون نتاع الرمان وما بينتها زاده كيف كيف الكعبات الرمان النايين، نعملوهم رولي ونحطوهم في الفريجيدير يبردوا مليح، نقصوهم دي رونديل ومعاهم كويستي ولا قهوه، تعطي حاجه بنينه على الاخر.
0: انا نقول لك حاجه، نعطيك سر التو فهمت ولا برافو، اللي اللي اللي مثلا الرمانه تنجم يحلها
2: تتفصص بغير ما
0: تتفصص بك المغرفه تضرب
2: ضربتي المغرفه وكل شيء.
0: لا عرفت هذه لازم باك بلس 17 لا نجمت نفهم هذه نلبس لا تشبه عمليه تولي عندنا
2: تونا بعث الفيديو نتاعها
0: ليش شفت من غير ما تبعث لي فيديو، انا ميمتي ربي فضلها تعملها سهله نهار كي توريني اجي اقعد نوريك نحس روحك كتلميذه قول ميمتي راني جايبه جوج صغار مازلت نتعلم تعملي هكا ضربتي تقولي هكا هابطة تسي اي كي تجيبش نعملها
2: لا بيان سور بيان سور
0: الخبره لازم
2: خبره خبره
0: جمعه جاي جيبها مثلا
2: نجيبو كايبه رومان صحيتي وتجرب انا انت كي نعطيك نوت ونعطيك ليك انت وانت ونعطيك نوت ليك انت جي جي معناتها تشوفوا كان قريت على روحك ولا لا ولا
0: والله ايش خليك شايف انا نحط روحي في موقف هكا وكا. ميرسي بوكو شيف وفيق عندك ديديكاس.
2: حبيت نعمل ديديكاس لخويا وعشيري انيس العبيدي البارح نزاد له صغير ادريس مبروك عليه
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله ذرية صالحة ان شاء الله مبروك هو وسلمى ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما في الخير وربي يفضلهم.
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحة شيف ميرسي جماعة جاية دبارة جديدة
1: دبارة الشيف.

0: كما كل يوم معاكم حتى لنص النهار. ما تنسيوش مازال عندكم اقل من سبيعة عافيتكم باش تكلمونا. كان اليوم بلا مرة ضاعت علي كلامات، ممكن اليوم 9 اكتوبر، اوكي اليوم 9 اكتوبر، تفكرت عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك بالوقت، كلم من 71 113 013. الو زي كيف ام حب، نتمنى طول العمر لشكون ويقول له اللي تحبه بصوتك تتعدى احلى، يظهر لي كادو هكا تعمل سوبريز، قول له حل راديو واسمع زي كيف ام حضرت لك سوبريز يسرح له. دوك اذكركم بتشاركوا معنا في صندوق سبيسيال للتهاني امتاعكم كما كل يوم على موزيك في صباح الناس على 71 113 013. تحيه لكل مستمعينا هون، نخص أعوان البلدية إن شاء الله ربي يعينكم. نعرف ظروف مهش ياسر باهية، نشوفوها ونعينوها احنا قدام عينينا، معناها الحق تربي لا غون لا يونيفورم لا ماسك، واحنا زادة كيف كيف المواطنين كي نخرجوا البوبيل، والله حاجة تحشم ساعات بالحق. معناها سامحوني اني نجبد لكم موضوع هذايا في وقت نجم تشوف في قهوتك ولا حاجه، ما لا غالب هذا هو معناها لا تربطها مليح، لا تبدا كيكا مفرطه مسيبه، فهمت؟ الإله ما تحكينا عليهم مرة واثنين وثلاثة، معناها على الأقل ديغون راهم يهزوا هكيكة بيديهم، راهو نجبوا يتضربوا، راهو نجبوا يتجرحوا، راهو فما ماسك لازم على أساس حتى يصير، راهو ما نعرفش. هذا شوية من اللي قالته حتى هي المستمعة معنا في موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو، عسلامة مزيك. عسلامة يا مدام جيهان، أنا نسمع معاك في الباحث في المياه بصراحة، أمان نداء اسمه هو السيد فيش يحكي، قالك احنا عنا خطط نجم تمنعنا بلادنا من الجفاف. يا ولادي اسمهم الناس هذوما، اعطيوهم اصرفوا عليهم المليارات، خلي يتحسن مستقبل صغيراتنا اللي جاي. عليه هك عليه ما تسمعهمش الناس هذوما عليه.
3: زين صباح النور. بلي قانون تاع جديد تاع البوليس سيفيل اللي هو بالحق قانون، انا واحد من الناس شفت عليه على الاخر، والله كان فما قانون اقوى من هكا بروكافا مثال راهو نزيدوا على الاخر، فماش مدينه تستوي اما ما فيها بيت، كان بالحق راهو يشوفوا قانون واحد اخر للدرجات الناريه الموتورات، اقسم بالله شي يوقف المخ. ما كناش هكا راه في السنتر فيل يمين يسار موتورات على مياه زوز سين كاسك، عليه يا رسول الله بالحق راهو يبدا عامل الكاسك راهو بمساقيه ولا حتى على القيدون ما يلبسهاش، راح حاكم يخاف يدي خاف على روحك قبل ما تروح خاف من الحاكم يا رسول الله، اقسم بالله كتصرف راه ولا بعد يدوب عليك وتخسر لك. اي من الشباب معناكم كوا كيفاش انت سقطوا على اليسار ولا سقطوا على اليمين، لازمك تنحى انت من الكياس بسيته هو يتعدى، فهمت؟ وبرع كما سيته ولا مسيته في الباب سي بون، يولي يبكي ويصيرونس ويعيط ويسيا.
4: صباح النور يا زين، تبش ان علاش نخرجوا ليكوبيل فرطه كيكه راهو عيب، وهم ماهمش لابسين الجون، معناتها متعرضين للاصابات. انا شويه لفتت بربي انتباه للبلديات، الاعوان نتاعكم كي تخرجوهم يكونوا في تيوني كامل ومتكامل، من كمامه على الوجه، من لي بون باليد، حفاظا على سلامتهم، راهم عباد سيفنا كيفهم، راهم من غيرهم ما نجموش نعيشوا حتى نهارين فيها البلاد، نحافظوا عليهم يا ولا قبلنا نحنا. وتنوياتهم تكون كوريكت وتكون عازلة للأوساخ والتعرض للميكروبات. نعيشكم، نحب نقول للمنازر بيت المنازر ولا أي إنسان يخرج الفضلات متاعه سواء من منزل أو من الحوينت أو من الشركات يكونوا بيان أمبالي في لساشي، ما همش مفرتين كيكة، عيب عيب عيب.

0: كل يوم معاكم مش ندخل مع بعضنا ساعتنا الثالثة وبش نحكي ومواضيع اتم الصحة. بش نحكي على هشاشة العظام اليوم مع مختصة في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. فما الجانب الوراثي؟ هل فما أمراض تعطي هشاشة العظام؟ هل الماكلة؟ باش يقولونا كل مليح مش كي تكبر ما تمرضش بي، صحيح ولا غلط الأعراض متاعو؟ اليوم هذا الموضوع يهم برشا فيكم انتم اللي تواصلتوا معنا على ريبوندورنا وحبيتوا انه نحكيوا فيه، فبعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل. غفران في الأخبار وراجعين بعد شوية.
1: صباح الناس
2: فغام. ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
3: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
4: انا عملت عمره، نتذكر كان الحاجات الباهيه، المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
5: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان، ذكر اجواء ياسر بيه، يا روحانيات عالية، معني شفت مكة ومسيتها، انا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
6: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومو ولا تمشي للمكة قبل؟
7: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيء تلهبه.
8: قمت بكل ترتيبات اللازمه، اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل، خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
9: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه؟ شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
10: توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
10: فورم
1: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
11: عمرة تونسي بوكينج، تمنيتها اخترتها وعشتها.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 15 عاما في حق رجل الأعمال حاتم شعبوني و11 عاما في حق عدد من الإطارات البنكية ببنك عمومي مع تسليط خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية في إسناد قروض بنكية لرجل الأعمال المذكور دون تقديم الضمانات المستوجبة قانونا، ما ألحق أضرارا مالية بالمؤسسة البنكية العمومية وفق ما ورد في القضية. وزارة التربية تعقد غدا السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة. وتحتضن المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية هذه التظاهرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات ودعم الوقاية المبكرة والإحاطة النفسية والاجتماعية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تمدد آجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 إلى بعد أو إلى يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري. والوزارة تدعو النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن إلى إيداع ملفاتهن للاستفادة من التمويلات التي يوفرها البرنامج، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات مع استكمال البيانات والوثائق المطلوبة قبل انتهاء الأجل. عالميا، لجنة نوبل النرويجية تعلن فوز الجنوب أفريقيا نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026، والتي شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: لحداش وصلت 20 دقيقة على موزايكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. تتصيت وقيت أستو سانتي. أستو سانتي اليوم فرحانين تكون بحضنا دكتور فاتن السعدي، أخصائية أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. دكتورة صباح الخيرات.
2: عايشة صباح النور. ميرسي عايشك الحمد لله.
1: من أكثر الاختصاصات اللي كي تجينا بدنا نقولها مش نشكيو لك بعد دونتيل، كل واحد فينا مش تحل كونسلتاسيون غراتويت بعد بريباريفو معنا دكتور. مرحبا بك دكتور. اليوم مش نحكيو على مرض صامت،
2: oui.
1: une maladie silencieuse اللي تنجم ما تعطيش أعراض لكن نجم نسميها مخطرة. اي نعم، لانه oui. نحكي هوني على العظام وعلى الهشاشة متاع العظام اللي احنا التونسي باش يقولك مشيت عديت وقال لي بتصاور وتحاليل وديجنوستيك تعطينا بعد كيفاش نفقوا بها، رد بالك لانه توا تقريب لا قدر الله اي كسر او اي تيحه راهو كاين العظام تاعك يمشي كزيز هكا نقولوا احنا نشبهها. خلينا نفهم قبل كل شيء، منين تجي شيشة العظام؟ تبس اكثر نساء، علاش وعلاش نسميوها مرض صامت ما تعطي حتى اعراض؟
2: اي دونك شيشة العظام ايفيكتيفمون مرض صامت ما تعطي حتى اعراض، تعطي كان مضاعفات دي كومبليكاسيون اللي هما لي فراكتور الكسور. دونك بوغ اون ضربه صغيره تيحه صغيره عبد العظام تاعو ولا باس ما يصير له شيء، اللي عنده شيشة العظام يصير له كسر. والمشكل اللي الكسور ما همش كيف كيف، فما كسور مثلا في اليد في الساق سي توجور ديزاغريابل واحد ماذا بيه يتفادى، مي فما كسور اخطر خاصه في الفقرات واللي اخطر اونكور بلوس في المخلوقه في الكل دو فيمور. دونك

0: فيها أكثر مشاكل، فيها عمليات فيها أكثر ريسك متاع مضاعفات ومتاع حتى مورتاليتي.
1: دونك هو مرسمت ما فيقوش بيه،
0: ما فيقوش بيه، هيك علاش لازمنا نعملوا تقصي، لازمنا نعملوا ديبيستاج، لازمنا نلوجوا عليه في لي بوبولاسيون ا ريسك اللي هما أكثر حاجة يفو سنسيبيليزي الببليك ليها هو النساء بعد المينوبوز،
1: النساء بعد
0: ما سن العادة الشهرية. فوالا
1: محبوش
0: ولا نسميوه سن الأمل.
1: أي أي أي سامحوني خايف كي قلت وقيت وفقتني بين خايف. دونك أن سارتان آج المرأة هي النسبة الأكثر عند النساء،
0: النسبة الأكثر موجودة عند الرجال زادة خاصة بالعمر، مي عند النساء اكثر، هذيك اكثر بوبولاسيون يلزم التقصي ما غير ما نستناو معناتها حتى سبب فما دوتغ فاكتور خاطر انت سالتني. دونك في العائله اللي يبدا عنده فما الوراثه موجوده، فما اللي ياخذ برشا كورتيكويد عنده امراض تتطلب برشا كورتيكويد في حياته، هذاك ينقص معناتها من الدونسيتي نتاع العظام ويولي العظام فارغ وخفيف من داخل وهش. فما certaines maladies plus rares كيما الهايبرثيرويدي، حاجات فيهم مشكله في الامتصاص نتاع المعده، دونك ما تمتصش الكالسيوم ولا زاد لي اخرين. مي اكثر حاجه خلينا نركزوا على المراه بعد المينوبوز.
1: باه هوني دكتوره نحب نسالك، شو العلاقه يقول لك بين نقص الكالسيوم والفيتامين دي وبين هشاشه العظام؟ خلينا نفهم في النقطه هذه.
0: اي الكالسيوم والفيتامين دي مهمين برشا للعظم. فما سكون ابل لو كابيتال اوسو يتعمل قبل 20 سنه، معناتها توصل 20 سنه باش تسكر لو كابيتال اوسو، هذاك كيما نقولوا المونه نتاعك بور لو ريستون دو تافي من الكالسيوم، معناتها من العظم معناتها نتاعك غاديك وين ما بين 0 و 20 سنه وين تبني لا ماس اوسوز نتاعك. دونك سي تري امبورطون انه في العمر هذاك يكون عندنا ان ابور بي نتاع كالسيوم وفيتامين دي.
1: فوالا معناها انا شنو اللي يصير بالضبط، فسر لي شنو يصير بالضبط للعظم وقت نفيقوا انه عندنا هشاشة عظام؟ شو معناها؟ معناها عظمي يبدا يضعف، كيف
0: يفرغ من داخل،
1: يفرغ
0: يولي هش من داخل، يولي ما عادش معبي، اون ديغي شويه بيتاتر شانتي كاريكاتور كي الغرويير، ماهوش دونس من داخل، ماهوش من داخل معبي، من داخل منقب فارغ.
1: معناها حتى في الغديوم مثلا كي تطلبوا عليه تشوف في التصويره مثلا العظم تاعك في نقب هكا،
0: في التصويره نجموا نشوفوا اون ترانسبارانس، يظهر ترانسبارانس شويه، ماهوش معبي، ماهوش دونس، ماهوش ابيض ياسر في الراديو. مي تصويره سورتو تاو تصاور نيميريك ما تخاولناش باش نعملوا التشخيص. التشخيص يتعمل بالديمو دونسيتومتري اوسوز اللي هي نسميوها احنا قياس العظم. دونك نوع ما التصويره يعملوها، اما خاصه فما دي فالور، فما ارقام يعطيوهم لنا تاع قداش العظم معبي من داخل باش نجموا. هذاك الحال الحاجه الوحيده تخلينا نجزموا فما مرض هشاشه العظام ولا لا.
1: به انت دكتوره قلت لي لهنا معناها منقولنا راس مالك في الماس مسكولير نتاعك راهي من اول ما تولدت حتى الماس اوسو سامحني حتى ال 20 سنه. بالي سمعوا فينا توا يقول لك كول قوي روحك باش تقويها اكثر، معناها 20 هذوك اللي عندك هاولا نجم نحسن؟
0: نجم من بعد بيان سور، سي توجور امبورطون، سي توجور امبورطون بعد دافور ان بون ابور نتاع كالسيوم وفيتامين دي حتى من بعد، فهمت؟ مي لو بلوز امبورطون هو فيك ال 20 سنه الاولاني،
1: في ذوكم ال 20 سنه،
0: اما من بعد سي توجور امبورطون، معناتها قد ما باش تنقص، قد ما تبدا ناقص كالسيوم وفيتامين دي، قد ما تعرض روحك اكثر لهشاشه العظام حتى بعد ال 20 سنه.
1: قله الحركه تنجم
0: عندها دخل كبير،
1: الماس
0: عندها دخل كبير قله الحركه وقله الاكتيفيتي فيزيك. وي
1: كيفاه؟
0: لو فات ان تعمل اكتيفيتي فيزيك دايور هو في الوقايه قبل 20 سنة ولا بعد 20 سنة ولا في الوقاية الثانوية، كي نبدأ وسي شخصنا والعبد عنده هشاشة عظام، في الحالات هذو من كل الاكتيفيتي فيزيك معناتها الرياضة اللي امبورطانت. أولا كي تعمل الرياضة وخاصة كي يبدأ فما كونتاكت افيك لو سول، كي سيق تعمل لك الشوك مع القاع وفما كيما الرجة تصير، الفيبراسيون الرجة تصير في العظام تخليه لو ستيمول، تخليه يصنع أكثر خلايا متاع عظم، خليه داكور، خاطر العظام سي ان تيسو فيفون كيما اي تيسو في البدن، كل يوم يتجدد، كل يوم فما خلايا تموت وخلايا جديده تتولد، دونك سا بيرمي باش فما سيكريسيون تاع اكثر خلايا جدد في العظام، دونك العظام يقوى. اون بليس نخدموا لا ماس مسكولير، لو مسكولير لي امبورطون اوسي pour maintenir l'abdomen بصفة عامة pour éviter les chutes ونخدمو l'équilibre باش حتى كي نوصل لعمر كبير يبدا الانسان معناتها عنده une bonne masse musculaire عنده un bon sens de l'équilibre حتى كان فما شوية هشاشة عظام فما le risque de chute نقص على الاخر
1: فوالا هشاشة العظام فيها معناها نيفو 1 نيفو 2 مش كيما فيق بها من الاول هل تنجم تتحسن الماس اوسوز نتاعي والا تقولي كيما راهو جيت فيق بها من الاول كيما في الاخر في الاخر الباركور معروف نتاعها
0: لا مش كيف كيف هي ما فيهاش دي ستاد هكا مي مش كيما تلقاها ناقصه شويه كيما تلقاها ناقصه اكثر كيما تلقاها ناقصه برشا على قد ما العظام فارغ على قد ما الريسك اكبر نتاع فراكتور ولا قد ما نبداو نعالجو ومخر كيما نقولوا على قد ما عنا اكثر اكثر ماغش اغاتخبي كي تبدا دوب ليش ما بدا دوب ليش ما ناقصه
1: دوب ليش ما بدات وين تبدا معناها دابيتود مثلا انت تقولي تنقص الماس اوسوز نتاعك دونك فين تبدا مثلا
0: هي تايا تنقص بارتو في العظام الكل
1: في العظام الكل
0: اي ما احنا كي نقيسو ديما في الفقرات وفي الكل الفيمور في المخلوق غاديك التصوير عن تقيس العظام تتعمل اما هي تنقص بارتو دو فاسون بريسك هوموجين
1: كي تنقص نقول انا بتقدم العمر وتبدا ظاهره ابار انه الريسك نتاع على قدر الله كسر والمعاناه اللي تنجم تكون فيها لكن زيد برشا يقول لك انا فقت بروحي مثلا عندي هشاشة العظام كي فقت بروحي ولا فيقوني شكون قالوا لي راك قصرت ولا راك عندك تقويسة
0: أي.
1: هل هذه صحيحة؟
0: صحيحة بيان سور هذوما سي سكون ابل لي تاسمون فيرتيبرو سي ليكيفالون تاع فراكتور فيرتيبرال تقولش عليها كسر في الفيرتيبر ما هي ماهيش كسر الفقرة تقولش عليها ترخ السقف نتاعها يرخ
1: اي
0: فوالا اون ديغي هكاكا دونك باش لا هوتور نتاعها باش تنقص طولها باش ينقص كي عندنا فقره واثنين وثلاثه ينقصوا شويه كل مره دونك الطول الكل نتاع العمود الفقري باش ينقص
1: دونك فما ناس تحس معك علاش يقصروا شويه
0: بيان سور
1: وكي يوليو كوربي تقويسه
0: نفس الحكايه سي دو اسا كرخه هذيك نتاع الفقرات الفي كو لو دو يولي كوربي يولي مقوس خاطر الفقره ترخ هكايا من قدام اكثر دونك يولي
1: مقوس يقول قايل اليوم به فيها دواء
0: فيها دواء اي كي نفيقوا بها فما دويات يتاخذوا حرابش دي بيسفوسفونات فما دويات يتاخذوا زريرق هذوما سا ديبون دي كا مره في العام فما لابور ان كالسيوم وفيتامين دي ان فيت كي نفيقوا باسيون نحطوه سو تريتمون نعطيوه لا سوبليمونتاسيون ان كالسيوم فيتامين دي الماكله يلزمو ياكل بالكدا لو ريجيم ميديترانيان باهي ان بون ابور ان كالسيوم خاصه الحليب ومشتقاته
1: ما نعرفش علاش مثلا فما ديزيدي غوسو يقول لك مثلا راهو في عمر معين ما عادش ريت كيما مثلا انت قلت لي جين في العشرين سنه الويله هي اللي
0: نو جوسكو لا لي ريكومونداسيون سيونتيفيك الحليب ومشتقاته لازمين 2 ا 3 فوا بار جور
1: اي مهما كان العمر
0: ديما يعاون
1: باهي
0: فوالا الفيتامين دي ناخذوها من الشمس مي سوني بريسك جامي سوفيسون
1: دونك احنا بلات فيها شمس لكن ديما
0: شويه دونك ليكسبوزيسيون باهيه اما يلزم ديما ناخذوا دواء معناتها سوبليمونتاسيون اون فيتامين دي لاكتيفيتي فيزيك اللي امبورطونت والوقايه من معناتها من لي شوت
1: اي
0: دونك فريمون نركزوا مع المريض على الاكتيفيتي فيزيك على الحاجات اللي قلتهم لك الثلاثه هذوك معني لازم اكتيفيتي مش عومين في البيسين مثلا لازم حاجه avec le sol contact avec le sol les pieds يركزوا في القاع يلزم اون موسكل البدن ويلزم نخدموا على ليكيليبر هذا بالنسبه للاكتيفيتي فيزيك بالنسبه للبريفونسيون دي شوت باغ اكزومبل اي عبد عنده فيرتيج اي الفو دو تريتي رابيدمون كو سو سوا خاطر عنده فقر الدم عنده حاجه في الاذن
1: الداخليه
0: فوالا اي عبد عنده مشكله في النظر الفو كيف نتلهاو بها باش ما يقولكش عبد كبير ما فقتش بدرجه صغيره ولا ما فقتش بخيط ولا يفو ايفيتي في الدارك الخيوط الضوء اللي في الاعراض كليم اللي باش ريسك باش يعثر فيه ولا زربيه حرف نتاع زربيه في الليل مثلا المريض حطوا بحذاه فيوز باش قبل ما يهبط من الفرش يحلها
1: يشوف
0: هذا
1: كل باش تفيد حاجات صغار تعطي وجيعة
0: لا هي جوست العظام ما تعطيش
1: حتى وجيعة
0: مادام فما وجيعة سيكو فما فراكتور سيكو فما كسر وإلا تسمون فيرتيبرال كما قلت لك رخة متاع فيرتيبر مي سيونتيفيكمون نعتبروه كسر معده.
1: الرخم تاع الفيرتبر، القصر شوية متاع الناس مثلا تقصر تولي محنية شوية تعمل الكوخ شوية، فمش كون يقول لك مثلا حتى صوابع نولي هكا بسيف نحركهم كله ولا ليه ما تعطيش؟
0: لا ما عندهاش علاقة كشيش العظام، هذوكم حاجة أخرى تلقاهم أختروز ولا أتخشوز.
1: فوالا ميرسي بوكو دكتور، نورتني.
0: يعيشك
1: دكتور فاتن السعد، أخصائية أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. صباح الناس.
2: فغام ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسال عليك الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
3: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
4: أنا عملت عمرة، نتذكر كان الحاجات الباهية، المتعة الحقيقة متعة، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
5: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان، ذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، معناها شفت مكة ومسيتها، رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية أتمنى كل عبد يعيشها.
6: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
7: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهباه،
8: قمت بكل الترتيبات اللازمة، أعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
9: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح اللي ممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة.
11: فورم
10: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس، أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.

0: حماقي على موزيكا في ملحدش و 34 دقيقة.
1: إيفازيون.
0: كل عادة عاد كيما كل نهار جمعة وكيقرب الويكاند نهزوكم تعملوا تكتشفوا دورة وتكتشفوا بلاصة مزيانة في تونسنا في إيفازيون الفقرة القوة معنا كيما كل نهار جمعة. رمزي العربي معنا. رمزي صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين. توا طقس هكا بدا يشجع على الخروج سيرتو نمشيو للوسط التونسي ولا الشمال الغربي ولا حتى الجنوب التونسي. الاقتراح نتاعنا اليوم باش يهزنا للصحراء الصحراء المزيانة اللي الحقيقة اللي مزي ما زرهش وقيت انه يتبع الغرزة ويمشي معنا للسهرة على خاطر نقولوا صباح الفل والورد خاصة لناسنا في دوز ارض الاصالة وزين سهرتها عامل حالة اليوم الهربة الجنوب وين الرمال اللي يغني مع الريح وين النخلة تحكي حكايات الجديد مش نحكيه وعلى تنبيين. يلا عزيزي المستمع اربط حزام الامان وخذ نفس به على خطر الرحله هذه مش كيما رحله الكل تبين قصه متاع روح تضيع في الصحراء وتلقى دفي في قلبها. يقول القائل كيفاش نخلطوا البلاصه المزيانه هذه اللي اكيد تشوفوا فيها تويكه في التصاور اللي موجودين في الباج متاعنا. زوز طرق باش نجم تمشي لها. الاول انك تدخل من دوز والثانيه من قصر غيلان بكات فوكات وبتبيع نقعد قريب 3 سوايع في وسط الصحراء ونعيش تجربه فريده من نوعها وين هكا تشد الرمل والحكايه تولي فيها بنا كبيره لانه الاكسبيريونس جيهان في وسط الصحراء عندها رونق اخر. علاش؟ لانه هي في حد طريق في حد ذاته تجربه وانك بالكهرباء خاطر فما دي دون وفما دي بيست عاديين أشك فوق باش تعيشك التجارب المزيانة. مرة تمشي كرهبة تطلع فوق ديون مرة توح المرة تقف في بلاصة كلها صحراء ديري بيك تقف تعمل تصور تتعلم التكنيك بارفوع على خاطر ساعات توح للكرهبة تعلم كيفاش انه
0: دز الكرهبة
2: شنو
0: دز الكرهبة
2: ليه ما تدزش غادي عادة إذا كان واحد غاديكة ما عادش فيها ليلزم وقتها بالبالة وتمر على ذريعاتك وانا والجماعة غاديكة خاطر ما يدخلوش وحدهم فمش كرهبة وحدها تدخل ديما كاتو بينسور يكون معهم جيد وواقع يتعلم كيفاش قداش تفش العجالي خاطر يختلف العمق متاع الرمل وكل عمق معناه يزمك تفش له معناه بار معينة فلهنا كيف كيف تتعلم كيفاش انك تشوف اثنيات في الصحراء. الجيد انت تقول سبحان الله كيفاش يعرف اثنيات او انت تبدا في الصحراء
0: قلتي صحراء مش يعرف هاي دور على اليمين ولا دور على اليسار
2: اكزاكتوم كلها تشبه لبعضها لين يجي
0: اخونا
2: رضا
0: هذا كل شيء حكينا على خونا اخو من اخويته مكتر اخويته
2: بتبيع نسلم عليهم الكل لانهم هم واحد دليلنا الى طريق السعاده. شوف اثنيه كيف جايين تبدا
0: بالبرفورم احنا ندخل الصحراء عندنا اخونا رفيق زاد كيف كيف عندنا اخونا رفيق ولا خبره في الصحراء
2: معناها اكيد دومولوجي
0: معناها يغوص في الصحراء كولا عبد الناصر غوصان
2: ليه ما غير بوصله زاد راهو يعني كل شيء في مخه معناها ما يعطيش السر نتاعه قال لك
0: جرب امشي معاه انك مغمضه
2: يعني لهنا
0: نبدا وجع عليكم واش كنت شايف رمزي ورفيق
2: وهو رب بالحق راه الكومباني مهمه برشا بس فرق خاصه في الصحراء كيما قلت لك خاطر الطريق في حد ذاته ممتع وهكا بارفوا يعني تقفوا في وسط ثنيه تعملوا تصور تشوفوا الكونتور وتعملوا وكل قاعده بوز معني ساعات بوز وتحلوا تاكلوا شنو باش تعملوا كويس تي هكا واحد كاي شكل الجو هذاك البدوي نقول انا وساعات تهبط على ساقيك تعيش تجربه تحس فيها روحك فارس الصحراء الريح في وجهك والرمل اللي يطير وراك وانت تمشي على سر القوافل القديمه وغادي كان نوصلوا للمفاجاه الجميله جدا وين نوصلوا الكومبينج كبير غادي كوين الدنيا مختلفه خيم بيت الشعر قاعده على الزربيه وكيسين تي يدور بين الناس الجبه والشاش والحس ما فماش والمخيمات وانت وقداش تحب تدلل روحك من الخيمه العاديه حتكشي للفيلا علاش نقولوا الفيلا تا خاطر يقول لك توا انا ماشي لقلب الصحراء وين باش نبيت انا معناها لان عندك شوا خاطر توا وليت في تونس يرتوجين تمشي 3 سوايع ولا 4 سوايع في الرمل بعد تلقى عبارة وتيل في الصحراء من الفرش للصحن متاعك للميكلة دنيا لشانديل عندهم التفاصيل المغرية اللي كعكينك مشيت وتيل سانكتوال في قلب الصحراء. أمانة ديما نقول البلايس اللي فيها من الناتور ما همش سانكتوالك هو هم 5 مليارات نجوم لأنه بخلاف السيرفيس مش تلقاه مش تلقى كنجوم الموجودين في السماء لأنه مفهمش مفهمش الضوء معناها اللي برشا ضوء دونك تشوف السماء وتشوف قديش ممتعة التجربة في حد ذاتها. وغاديك عاد تجي الفقرة نتاع يان الباهلي باش نغني يزين يزين الصحراء وبهجتها
0: يهجوا كل
2: هكا المتعة اللي حكيت عليها الكل ما عادش ما عادش خاطر في الليل
0: يجيبوا
2: بطبيعة انا الفنان الاول راني معناها معذب اصحابي كل ما معذب اصحابي كل معناها نشكرهم 10 سنين يتحملوا فيا دونك نشكرهم بالمناسبة هذه
0: حتى نشكر نحن
2: نشكرك نشكرك انت ولا جنى الانقاذ
0: صور النغمة هذه بصوت رمزي
2: جينا الأبطال محليها الصحراء بالتفاصيل المزيانة ذي يجيبونا الناس اللي يغنيوا البدو في الليل ويحكيونا حكاياتهم ويطيبونا خبز الملة ونعيشوا كالتجربة حاسيلوا من الأول للآخر. والصباح كيف تقوم تلقى زيادة أجواء جميلة برشا ما توصفش، الشمس تطلع من وراء كثبان الرمل والدنيا تصبغت بالذهبي وانت تحس بروحك مولود جديد، تمشي على الرمل البارد تعمل فطير سخون وبعد كواد وإلا جمل وإلا قاعدة فيها تأمل، كلهم تفاصيل يخليوك تفيق اللي مازال عندك الحق تستمتع بوقتك. حبيبي المستمع تفرهد سافر ما تخليش الأيام تفوتك، أنت لست شجرة. اليوم سافرنا بيكم تنبيين أرض الصحراء المزيانة، أرض الدفاع والمغامرة، ليلة ولا ألف ليلة. وعلى هذيك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيشه.
0: بعد نقولوا الفلاقة كل عام وانتم حيين بخير زادة
2: اكزاكتومون. حاب نستغل الفرصة الحقيقة
0: ان شاء الله طول عمركم
2: برشا محبة وبرشا سعادة ليا انا وليكيب الكل وللناس اللي خرجت معانا على امتداد 10 سنين خرجوا معانا شافوا تونس عاشوا تجارب مزيانة وصنعوا ذكريات جميلة لهم هما وللناس اللي خرجوا معاهم. كل عام واحنا حيين بخير، كل عام واحنا هكا اخترنا نعيشوا، وكل عام ان شاء الله باش نبقاو نعيشوا هكا بين الصحراء وبين الجبل وبين الغابة وبين الطبيعة المزيانة ونقولوا فلقة ديما إيه فازيون
0: أفجعتي سخيرك مش تغني الحمد لله جتنا باللطفة
2: ما حبيش نفسد المشهد الرومانسي
0: لي خلي هكا على خل كبيرة في إطارها. رمزي يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو رمزي العربي إن شاء الله بطول عمر زادة كيف الفلقة اللي بغرومين هكا غربتنا زادة كيف سي رفيق شكرا لي. كانت هذه إيه فازيون لليوم إيه فازيون صباح الناس

واليوم معنا حتى نص نهار توا نص نهار غير بعض مستمعينا مرحبا بكم. بعد شوية بتلقاو نافلو لكيب الكل في ميدي ماغ, وبعد من ماضي ساعتين للأربعة لغندفو مع أمينة كل مرة موضوع في فورم. موضوع اليوم نتصور برشا فيكم يحبوا يشاركوا فيه, اللي مشى العمرة إن شاء الله ربي يكتبها للناس الكل, ينجم يحكي على التجربة متاعه وشون اللي قاعد هكا في بيلو البي في فورم. وكفرك مداخلات متاعكم, كل واحد يستنفع بالآخر, كل واحد يأخذ فكرة على تجربة الآخر اللي قاعد يسمع فينا ويقول لك أنا نحب نمشي لكن ماذا بيش كون ينصحني, ماذا بيش كون يقول لي يدلني شو اللي خير, وين نمشي بالضبط, شنو نعمل كمناسك. دوك تجربة بعضكم مفيدة يسر, وعلى ذي نتصور موضوع كما اليوم يهمكم. دوك تحبوا تشاركوا راهو ساهل يسر, طريقة المشاركة ديما تعرفوا ريبوندونا على ذمتكم على 71 113 013. وين ما كنتوا مرحبا بكم. الأمطار إن شاء الله ربي أمطار خير على بلادنا. الأمطار بديت توا قالوا لي في جندوبة وفي بنزرت, حاليا قاعدة تصب أمطار بكميات باهية. تونس الكبرى كيف كيف بديت تسحب. اليوم منتظرة الأمطار حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي, جمعة وسبت باش تكون أمطار باش تعم على تقريب كل الولايات, تقريبا على 24 ولاية باش تهمها وتشملها هالأمطار هذيا. حتى مرصد المرور كان دعا مستعملي الطريق باش يتوخاو أقصى درجات الحيطة والحذر. مسافة الأمان بين الكراهب ردوا بالكم بيان سور الجري لي, لأنه فما زادة كيف كيف رياح تنجم تكون قوية. فإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقولنا طاقة استيعاب الانفراستركتور متاعنا, وإن شاء الله ربي يعطينا بلطفه ويعطينا من الغيث النافع. خليكم معنا على موزايك فم, بعد شوية باش تسمعوكم كلمتونا على ريبوندورنا ولشكون تمنيتو طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، اليوم 9 اكتوبر عيد ميلاد ولدي محمد الطيب بنور، اتمنى له كل خير وربي يوفقه وربي ينجحه وربي يعطيه ما يتمنى.
2: انا بسمة، نحب نقدم ديديكاس لولدي بمناسبه عيد ميلاده اليوم، ونقول له ان شاء الله كل عام ودي حيب الف الف خير وربي يخليك ليا يا روحي. شكرا موزايك.
3: عيد ميلاد خويا ايمن شوالي، نحب نقول له كل عام وانت حي بالف الف خير، ربي يحييك لمثاله وربي يخليك لينا ولا يحرمنا منك.
4: عسلامة مزيك، انا رزا من صفاقس، نقول لبنتي امنه ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، اليوم عيد ميلادها.
5: نحب نهني ولدي اليوم بعيد ميلاده خالد الشريف، ونتمنى له النجاح والتوفيق.
6: اليوم عيد ميلاد بنتي لينا، نحب نهنيها ونقولها كل عام وانتي حية بخير وربي ينجحك ويفضلك لينا ويعطيك ما تتمنى. انا ماما تكراتيقة وبوك طارق واختك ايه، نقول لك نحبوك برشا يا لنوش.
7: عسلامة مزيكة فام، عسلامة، نحب اليوم عيد ميلاد ولدي شادي نصيب، نحب نهديله ونقول وربي خليك ليه شادي يا نور عيني، وربي يحفظك وربي ان شاء الله يجعلك من الضرية الصالحة، ربي يفرحني بيك وان شاء الله كل عام وانتي حية بخير يا رحمة ماتك شادية.
8: بربي نحب نعمل تحية لبنتي غزلين، غزلين عيوائي، نحب نقولها كل عام وتحيي بخير، وانا راني نحبك برشا برشا برشا.
9: نحب نقول للنسرين اختي ان شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير، ربي فضلك ويفرحك بخيراتك وان شاء الله تشوفه في اعلى المرات. جوية زاني بأختك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

0: الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيك فهم.
1: وفيت هكا تكون الميسيون 11:55 دقيقة بعد شوية ميدي ماج.
2: مرحبا مرحبا جيد صحبي لك. تحية الرفيق الإخراج, تحية الأشواق في الإخراج الرقمي.
1: عبد الناصر معنا أحلى.
2: بدل اللوك شوية فلا مش مشكلة.
1: أحنا عبد الناصر قوة اللي في الديجيتال. خندف عليك أنا عبد الناصر وفي التصاور وفي الأمبيونس. كنت راه في الكواليس ايش نعملوا مع عبد الناصر.
2: خدمت معه ونعرف يعملوا مديوس بيش نحوي لك جهن.
1: الحمد لله.
2: بعد شوية ميدي ماج عنا تيمونياج مزيان على امرأة اللي بعد ما توفيت مكتبتها الكل تبرعت بها.
1: خدمت هذيك في سبيح الناس.
2: في سبيح الناس به. عنا على العمرة وكي انت ماشي للعمرة.
1: هذيك أمينة فوروم.
2: فوروم.
1: شو عندكم في ميدي ماج؟ رانا في المباشر.
2: ميدي ماج فيها كل شيء كالعادة. غلط.
1: وريك هو فلا عينك هو كي تحلوا انتين في المباشر. نعطيكم حاجة تفكر.
2: شكرا على سبح الناس.
1: كواليس
2: ان شاء الله خير.
1: كواليس من الاستوديو نعطيكم كواليس في الدار باش تفهموا كيفاش زوز كي يخدموا في نفس المؤسسة كيفاش يكونوا في الدار. احنا في الدار في الليل جهين قاعدة تحضر. هذه قاعدة نلوش في أخبار. شما أخبار مقاينة اليوم أخبار. أنت نفل قيتش أخبار. شاي جهين مقاينة في الأخبار. هكا حنا نتعامل. وغدوة الصباح يبدأ يبعث
2: الجمعة اللي فاتت فما ضيف. هذه
1: الأخبار المقاينة.
2: فما ضيف أنا برمجت نطلبه نقاهت عادة مع جهين.
1: هكيك احنا في الدار.
2: شريك اللي في الدار علاقتنا.
1: عرفتك اللي سيدي نخبي وهكا الكراسة على بعضنا. ليه سيختو انا. شو ما اخبار جين. فما شيء مقاينة ما عنديش اخبار. غدوة صباح يكتشف اخباري.
2: ولا يعطيك الصحة جهان. دونك ميدي ماك برشا برشهم برشهم.
1: ميرسي بوكو دونفل يعطيكم الصحة. ميرسي فاطمة الكريمة. ميرسي عبد الناصر. ميرسي رفيق ليكم اللي تبعتونا شاية طيبة. بون ويكاند. باي باي.
3: ان شاء الله نحب نعمل عمره. نحبك نسر على كل الاستعدادات. نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره. كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
4: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
5: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
6: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان. نذكر اجواء ياسر باهية روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. انا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
7: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون والا تمشي للمكة قبل؟
8: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه.
9: قمت بكل الترتيبات اللازمه. اعتبر هنا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
10: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
11: توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
13: فورم
12: عبل خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس. بدل الأقوى. بدل الفرجة مضمونة وما تقصش. بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية صغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: موزيك فام نون ستوب ميوزيك راديو موزيك فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيتة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم الجمعة وتواصلها إلى غاية يوم السبت يوم الغد السبت. والمرصد يدعو إلى تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. كما يحث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع كود حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وإلى عدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء يبدو منخفضا. والمرصد يعلن أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية بعد ظهر هذا اليوم هي ولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، لتشمل الأمطار أثناء الليل ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. وستشهد هذه التقلبات ظواهر مرافقة منها بالخصوص هبوب رياح قوية وتساقط البرد أثناء ظهور السحب الرعدية مع تواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية يوم الغد السبت. أكتوبر الوردي ليس مجرد حملة توعوية تمتد لشهر واحد، بل مناسبة لإعادة التذكير بأن الوقاية والتقصي المبكر قد يصنعان فارقا حاسما في مواجهة سرطان الثدي. ومع تسجيل نحو 4500 حالة جديدة سنويا في تونس، يبقى السؤال كيف يمكن أن يتحول الوعي بهذا المرض إلى سلوك صحي مستمر طوال العام؟ تقرير غفران العكرمي.
2: نحو 4500 امرأة تشخص سنويا بسرطان الثدي في تونس وفق أحدث المعطيات المعلنة في إطار أكتوبر الوردي 2026، ليبقى هذا المرض في صدارة السرطانات التي تصيب النساء. لكن الرسالة الأهم للحملة لا تتعلق بشهر أكتوبر فقط، بل بتحويل الوعي إلى سلوك صحي مستمر يبدأ بالتقصي المبكر وعدم انتظار ظهور أعراض واضحة. فالكشف المبكر يتيح فرصا أفضل للعلاج، فيما تؤكد وزارة الصحة توفير خدمات التقصي مجانا في المؤسسات الصحية على مدار السنة، مع العمل على تقريبها من مختلف الجهات، ومن ذلك اعتماد قراءة صور التصوير الشعاعي للثدي عن بعد للاستفادة من خبرات أطباء الأشعة. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى الانتباه إلى أي تغير جديد في الثدي أو تحت الإبط أو إفرازات غير طبيعية، مع التأكيد على أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها تستوجب الاستشارة الطبية. كما يمكن الحد من بعض عوامل الخطر عبر المحافظة على وزن صحي وممارسة النشاط البدني وتجنب التدخين والحد من استهلاك الكحول. أكتوبر الوردي ليس موعدا سنويا للتذكير بالمرض فقط، بل دعوة إلى جعل الوقاية والتقصي والمتابعة عادة صحية على امتداد العام.
1: أعوان فرقة الشرطة العادية بباردو يتمكنون من القبض على عنصر خطير صادر في شأنه بطاقة جلب ومفتش عنه من أجل قتل صديقه عمدا، وذلك بعدما أقدم على إزهاق روحه أثناء إعدادهما للمشاركة في عملية إبحار خلسة على مستوى شواطئ ولاية نابل رفقة 5 أشخاص آخرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف حاد بين المتهم وصديقه خلال الترتيبات الأخيرة للعملية، ليتطور الخلاف الاعتداء أدى إلى وفاة الضحية متأثرا بجروحه. وقد أمكن لقوات الأمن بباردو تحديد مكان اختباء الجاني داخل أحد المنازل الكائنة بمنطقة حي التحرير والقبض عليه. في إطار تأمين المؤسسات التربوية والتصدي لظاهرة ترويج المخدرات بمحيطها، أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني يتمكنون بعد عمليات رصد ومتابعة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بالمعاهد بمنطقة صفاقس، مع الاحتفاظ بسبعة عناصر وحجز 27 قطعة من مخدر القنب الهندي جاهزة للترويج وأدوات قصف ومبالغ مالية، إضافة إلى حجز 5 دراجات نارية يتم استعمالها في ترويج المواد المخدرة لفائدة التلاميذ بصفاقس، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتاني وكامل فريق ميديماك.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا مرحبا. هذه ميدي ماغ، رجعنا لكم اثنين للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. البارح كنتوا مع اجرو ماغ مع ناهد، اليوم نواصلوا معكم ميدي ماغ، نعطيكم اخر واهم الاخبار في تونس وخارج تونس. فرحانين برشا انتم تابعوا فينا. سليم مخرج الحصه مرحبا بيك، اشواق في الاخراج الرقمي، منورتنا اشواق مرحبا بيك. تبعثونا على الواتساب، مساجاتكم يوصلونا على 23513000 ملاحظاتكم و كل المواضيع باش نحكيو عليها. سينيجي شنحوالك؟
1: الحمد لله، اهلا وسهلا، مرحبا
0: مرحبا مرحبا. من خلال التخطيط نتاع سينيجي احس عنده مواضيع جديده. سي خليل
2: ثم حصريات اللي
0: حصريات
2: في اللباس،
0: وسينيجي كيبدا ما يمشي ويجي، ما يقعدش معانا،
2: يبدا مركز.
0: لا لا، يمشي ويجي معناتها يستنى في معلومه باش تجي،
2: يستنى في معلومه.
0: اي
2: ويبدو اني قريبا جات ولا ما زالت المعلومه مش عارف
0: جات. لا، من خلال تبسيمته جات، خاطر قبيلي وجهه مقلوب. شبيك شبيك سينيجي يقول ناقص معلومه، وهذا نقولوه لانه احيانا فما ناس تهبط اخبار على ستاتيو في الفيسبوك. قرات ستاتيو تهبط اخبار، معناتها راهو تثبت من المعلومه. ساعات يقعد ساعتين ثلاثه وانت تثبت باش تلقى معلومه ولا اشتر معلومه. سينيهد شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا، صباح النور.
0: يعني فخر ليك تبقى قاعد مع سينيجي.
3: طبعا
0: انا راهو كنت مغروم بهم، اللي كنت نقرا الشروق يوم الثلاثاء ساعه يوم الثلاثاء، والشروق يوم الثلاثاء في ملحق الشباب كانت تهبط كلمات الاغاني بالانجلي وترجموها بالعربي. بالحق راهو ما عندناش يا اخي تخادو توا ويب والدنيا ما عندناش. كانت ستار كلوب هذيك تجي فيها اربع اغاني والشروق وغيره، معناتها اللي هي مدرسه دار لانوار والشروق.
1: مدرسه كبيره
0: درسة. والمصور كيما حكينا البارح على بريس والصحافه. يلا باش نحكيو في برشا برشا مواضيع. باش تمشيو لدبي تحبوا تخدموا يلزمكم البي 3 سفاره الامارات معمول بها، فما دول اخرى تخدم بها وقائمه زاد الامارات راهو ما عملتهاش كل تونس، قائمة فيها برشا دول منهم مصر. مصر وتونس معناتها للي باش يشتغل مش أي واحد. في الجرايد باش نعملوا الحب من أجل التأشيرة، تونسي يثير الجدل في بولونيا. مزيانة برشا. الحلوة أنه النزاهة نتاع التلفزة، دونك غلط وقال أنه من أجل التأشيرة حب المرأة هذه، دونك صارت نقاشات. رقم اليوم باش نرجعوا لاجروماغ، بحار يقعد 35 سنه في البحر، روتريت نتاعو 240 دينار ما تفوتش، معناتها و 240 دينار ما نعرفش ما ينجمش يشبع كيلو حوت في الجمعه. موزايك 24 رئيس الجمهوريه يحكي على برشا مواضيع مع رئيس مجلس نواب الشعب، وباش نحكي وزيدا مع وزيرة الثقافة. مشاريع كبرى، مجلس وجاري، الملعب الأولمبي بالمنزه. به يرحم والديكم، يرحم والديكم. المرة هذه أنا نؤكد لكم، وسينيجي باش يأكد لكم، المرة هذه راهو مشروع حقيقي، خاطر مشروع ملعب المنزه للمرة السادسة نحكي عليها وباش يبدأ. ولا
2: تم إسناد الصفقة، يبدو
0: تم إسناد، وتنعرفوا أكثر التفاصيل.

0: سيناجي دون محاسبة كالعادة. مش هكا باش نحكيو درجات الحرارة المرتفعة، معناتها الشتاء تو مثلا اليوم باش تصب وبدات تصب، ولكن السخانة قعدت عالية. يظهر لي ظاهرة جديدة، قبة من القبب
1: ما تبقى من القبة الحرارية
0: انتوكا اللي نعدكم به مصطلحات جديدة، الشتاء تاع سناك مصطلحات الصيف، ما نحكيوش عن ما وضعوا يقصوا ان شاء الله. لا اما يعني برشا حاجات جديدة باش تحكينا عليها جهان في حل الدوسي. زاد سؤال مهم برشا نحكيو على دورة صالون التشغيل، ولكن ناهد باش يسألنا، الذكاء الاصطناعي باش يعاونك على الخدمة ولا باش ينحيها لك؟ لهنا السؤال المهم والمهم برشا. ما فاتك شيء، سلاحي يغيب اليوم إن شاء الله يا ربي يرجع معنا نهار الاثنين. جيهان باش تكون معنا في الساعة الثانية باش نحكيو على تفادليك تعمر سوايح البارح في فورم سبور، باش نحكيو على وزارة الدفاع الأمريكية. سيناجي البارح أعلنت أنه سيتم تنفيذ الإعدام مباشرة في التلفزة جندي سابق مسلم، باش يتم تنفيذ حكم الإعدام وسيتم بثه مباشر في التلفزة. حكم الإعدام صدمة كبيرة، معناتها الناس خاطر ما ولفناش
1: عندهم حق يتصدموا.
0: اي ليه معناتها اول مرة تصير
1: لك كل الحدود.
0: اي بصراحة معناتها برشا حكيت. يلا نبدأ بالأخبار. مرحبا بكم، مرحبا بمساجدكم. نذكر على 23513000 تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، على اللونتين والبث المباشر. هذه دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
3: القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي سنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 المعروفة عن بالبيتخوا صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، هذا عن تقديم طلبات الحصول على فيزا عمل تأشيرة عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها تم نشره البارح على أنه هذا الإجراء يدخل حيز النفاذ بداية من نهار 26 أكتوبر 2026، وبش يشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو مجلس نواب الشعب إلى تدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة، وخاصة الألواح واللاقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وغيرها. وجاءت الدعوة ذي في رسالة مفتوحة وجهها الزوز هياكل إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه للنظر في مشروع قانون مالية 2027. وزوز الغرف طالبوا أيضا بتخفيض الأداء على القيمة المضافة 7% بالنسبة للتجهيزات هذية، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذ وأكثر إتاحة إلى الأسرة التونسية والمؤسسات، وينقص من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أكدت البارح تواصل الصعوبات في التزويد ببعض الأدوية، خاصة اللي ما عندهاش جنيس، على غرار أدوية فرط الحركة وأدوية المناعة وأدوية علاج أمراض القلب. وجات في تصريح لنائب رئيس النقابة ملك المدير للإذاعة الوطنية، أكدت فيه أنه سلسلة الدواء في تونس تنقصها السياسة الاستباقية، وشدت على أهمية التواصل بين المتدخلين في القطاع والجلوس على الطاولة نفسها ووضع سياسة وطنية للدواء. وأشارت المدير في السياق ذاته أنه 70% من الأدوية الموجودة في السوق الخاصة جنيسة، واعتبرت أنه نسبة هذه جيدة وتمكن نوعا ما من تحقيق السيادة الدوائية. وزارة التربية تعمل على توسيع برامج التوعية الموجهة للأطفال والتلاميذ باش تشمل مخاطر المخدرات والمخاطر السيبرنية إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية. وحسب الوزارة فإن الأنشطة هذه تندرج في برنامج واسع تقوده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى والهياكل للتعامل مع المخاطر اللي تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وأيضا في محيطهم الاجتماعي. أكدت مصادر لموزايك وفاة الطفل اللي تعرض لعملية بركاش في الأيام القليلة الفارطة في القصرين، وكانت قوات الحرس الوطني بالقصرين أطاحت بأربع أشخاص يشتبه في قيامهم بالاعتداء على 3 أطفال باستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء في محاولة سلب دراجة نارية كانت بحوزة الضحايا. وأدى البركاش المذكور إلى تعرض طفل يبلغ من العمر 14 سنة إلى إصابة بليغة، حتمت نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، وين فارق الحياة مساء البارح الخميس.

0: شكرا لك نهى. دقيقة نيوز باهي. بالنسبة للقنصلية العام الجمهورية التونسية في دبي، دونك إمارات تطلب شهادة السوابق ومصادق عليها من هنا من السفارة بالنسبة للناس اللي ماشية للخدمة، أو مش اللي ماشي
1: مش عند ماجرين عندهم عقود عمل.
0: أي اللي عندهم عقود عمل، لا مش نوضح للناس خاطر يسخايدوا أي واحد ماشي الإمارات. باهي، يلزم يكون عندك عقد عمل وماشي، دونك البترو يظل كيما توانسة يطلبوه. فما برشا جنسيات معنية، ليتوانيا، غانيا، الموزمبيق، السنغال، باكستان، سوريا، المغرب، لبنان، مصر، الكاميرون، العراق، الجزائر، نيجيريا، أوغندا، المكسيك. معناتها ماهوش قرار معمول لتونس، بل قرار
1: هو معمول لمجموعة من البلدان،
0: أي لمجموعة كبيرة.
1: لكن مش معناه قرار ما يتعلقش عليه، يتعلق عليه
0: لا يتعلق بنسوريا. لا لا لحظة خلينا نكمل، أنا نعطي الخبر ومن بعد تتعلق وانت ديما تعلق وعمري ما قلت لك ما تعلقش. لحظه وساعات كي نبدا
1: ما قصدتش ما قلتليش
0: ما تعلقش. لا ما باش ما تبانش نوف اللي يقولوا ما تعلقش، كي تبانش ونقولوا انت كي تعلق راه نعلق عليك. فوالا انا نطلب حقي في التعليق على التعليق بيان سور. دونك فما برشا بلدان اخرى كيما نيوزيلندا والفيتنام، دول الخليج لا ما تطلبش البي 3. دونك الامارات تطلب البي 3 على اي واحد ماشي
2: كيما تقريبا.
0: اي
2: لا
0: دول اوروبيه ما تطلبش، اي ما تطلبش، اي دول اوروبيه ما تطلبش. لا انا قلت شويه دول يطلبوا البترول، دول الخليج انا قرنت بالعرب، دونك على المغرب، مصر، الجزائر، تونس وبرشا دول اخرى. تفضل سي خليك.
1: هو كان نفهموها في اطار سياسات نتاع هجره، بلاد اقتصادها وصل الى مرحله نضج معين وثم تدفق نتاع مهاجرين وفما عرض كبير في الهجره وكذا، تحب تنظم امورها الامنيه، تحب تشوف هذا شنيا سيرته هذا شنيا سيرته وسط جو في الشرق الاوسط ما هواش نجم تفهمها هكا. ولكن انا اللي نفهمه نفهم ليتوانيا شيء وتونس شيء. هذا علاش قلت النوفل ما هوش منزه من التعليق. انت تحدثت على الدول الاوروبيه قاعدين يفرضوا علينا في سياسات هجره قاسيه في بعض الاحيان، لا تفرض لا على الليتواني ولا على اي واحد جاي من المحيط الاوروبي.
2: لا هل هي تفرض على الدول الاوروبيه؟
1: صحيح، اي هيك على معناها اوروبا كي تعامل الدول الاوروبيه ما تعاملهمش كيما تعامل الفضاء الخارجي، سواء في سياسات الهجره او سياسات العمل او سياسات السياحه. معنى انا هنا كي نجي الامارات العربيه المتحده نقول مثلا التونسي والمصري وكل واحد جاي من الفضاء العربي نورمالمون ياخو امتيازات تفاضلية في سياسة الهجرة، مش العكس. بمعنى انك انت تسهل لي انا بعد بارك
0: استنى باش نسالك. او تونس برشا دول عربية تدخل لنا بفيزا وفما دول تدخل لنا بلاش فيزا، يتسمى تفاضل هذا؟
1: لا مش
0: نعطيك فما دول تدخل لنا كان بفيزا وتدخل دول تدخل تحكي على
1: العقود.
0: هل هناك لحظه هل هناك تضامن عربي في الفيزا؟ ما فهميش.
1: لا انت تحكي لنا في عقود العمل نوفل وفي عقود العمل
0: تهاو باش يجيونا نرفضوهم على الفيزا وفما اللي يدخلوا. اي
1: تحكي في عقود العمل
0: لا مع التضامن العربي لا يوجد.
1: وفي ما هو معروف على السوق التونسيه في العمل سواء في دول الخليج في السعوديه في الامارات في اي بلاصه هي سوق عندها قيمه مضافه، ماهيش السوق اللي ماشيه تخدم في العمل العشوائي ولا تتنطر في الطرقات. بمعنى انه اللي قدموه التوانسه في الفضاء الخليجي وفي الفضاء العربي بالعكس يجب ان ينجم عنه معناها ميزات تفاضليه لفائده العقود للتوانسه للمصريين للدول العربيه بصفه عامه، باعتبار انه الامارات ودول الخليج ما همش فقط مجلس تعاون خليجي، هم عضو في جامعه عربيه في انا نحكي المفروض وما يجب ان يقال، لانه انا اليوم كي الاوروبي ياخذ امتياز من اوروبا ما نشوفهاش غريبه برشا ونشوف انا صعيب عليا الامور في فرنسا ولا في انجلترا ولا في كذا، لكن وقت اللي انا تونسي نلقى صعوبات في الامارات وتولي طلع الورقه هذه وطلع الورقه هذه وقت اللي احنا عندنا عقود نخدموا غادي.
0: كلامك صحيح،
1: عقود نخدموا غادي ماناش اليوم.
0: كلامك صحيح على الاخر، ولكن هاو الامارات يدخل اوروبا بلا فيزا يدخل تونس بفيزا.
1: اي ما هو زاد يفرض عليا الفيزا كي يدخل هيك في المعامله بالمثل.
0: معناتها اش نحكي انه التعامل العربي ليس مثاليا للاسف.
1: مع بطاقه السير والسلوك وبطاقه شنو احنا بطبيعتنا انا وكاله التعاون الفني ما تخرج انسان من هوني مثلا الا بالبيتر.
0: واضح سينجي تعليق لو تحب تعليق تفضل.
3: اي نحب طبعا.
0: اي فوالا
3: الشرط اللي وضعته الامارات صراحه في تقديري لا معنى له. علاش؟ إذا كان أنت تو معناها باش طالب دبار الساعة ما وضحوش الأسباب علاش؟ علاش معناها فرض الاستظهار بالبطاقة عدد ثلاثة
0: لبرشا دول
3: لا إيه انا نحكي على تونس
0: ليه ما
3: مع الدول إيه؟ عندها تكون يتحدث
0: ليه حكيت انه عملوا سياسه على برشا دول ليش نحب إيه؟ يودي تمشيش تردوني مع الامارات انا بينصير نرفض انه تونس تطلب عليه ورقه بنتي انا ماذا بي ما غير فيزا مش
3: اولا الساعه هذه انا اعتبرها سابقه في التعامل الدبلوماسي بين الدول وخاصه مع دوله الامارات به انت تو باش تطلب بطاقه ثلاثه هي ساعة دبار اتهام مباشر أو معنى الدولة هذه تنظر إلى المواطنين التوانسة اللي عندهم عقود عمل أو ماشين معناها باش يخدموا على أنهم ربما يكونوا مشاريع متهمين أو
0: مشاريع الطيارة
1: لا ما عندها حتى
3: لا لا لا, لا ثم قرارات هكيك ما أنزل الله بها من سلطان
1: هذه شبه
3: شوف المعروف عنه أنه الأشخاص اللي هم محل تتبع قضائي سواء من دولهم أو من قبل الانتربول المعلومة راهي ما تتخبش
0: ليه هم يقصدوا حتى في الماضي ليه معتها البتروا نجم تكون عندك جريمة وخرجت ولا تأكثر من ستة شهور ولا متهم
3: يعني الشخص اللي ربما عمل مثلا ارتكب حادث مرور قاتل شد ستة شهور حبس اتحطت له ربما في البتروا أو ارتكب أي جرم آخر معناها يعني جنح نقول أنا مش جناية وتسجلت له في البيت روا اللي هي حكاية فارغة معناها ما تأثرش على حياته ولا على خدمته ولا على وضعيته الاجتماعية ولا وضعيته المهنية معناها كي توصلك البيت روا وتلقى فيها أنت معناها ستة شهور سجن ولا خمسة شهور ولا قديش معناها أي شنو بالنسبة لك أنت ذاك يولي معناها بيرسونا نون غراتا يعني شخص غير مرغوب في دولة الإمارات ما معنى هذا شو معنى هذا ما ثماش شخص ما يكونش عرضة لأي حادث يصير ساعة توا مثلا يرتكب حادث مرور موش جريمة يعني في الأصل نحكي إذا كان ما فماش نية في المبيتة
0: معناتها الإشكال تذكروا تطرح قبل كاس أفريقيا زاد في المغرب معناتها وكل الفيزا لازمها يعني
3: شوف هذه قرارات
0: والإمارات
3: تتخذ ما نعرفش كيفاش ولأسباب غير معروفة
0: ولا يبررها حد لأنهم ياخذوا قرارات
3: أعطيني تبرير برر أنت علاش طلبت علاش
0: هذه تونس لحظة
1: علاقتها بقرارك سيادي نفسي
0: سي خليل هذه تونس تطلب أعطيني تبرير
3: تقييم قرار سيادي
0: لحظة
1: أنت سيادي كتونسي أنا ما يخرج انسان نظاميا من مطار تونس قرطاج الا ما تكون تونس ديجا اعطاته الفافير بمعنى ما عندوش مشكل انا فيها تشكيك حتى فيك انت كتونسي في ادارتك لشان السفر وادارتك لشان الهجره وكذا هذه كيفاش نفهمها هنا
3: مالا في الحاله ذي يلزم المعامله بالمثل كما تقتضيه العرف الدبلوماسي
0: كان يجيو باش يخدموا كذا
3: اي شخص جاي من دوله الامارات باش يخدم مقتضى عقد عمل
0: تونس عودتنا كلي نحيل اللي عمل لها فيزا تعمل له فيزا ولا معناتها معامله بالمثل فوالا وتونس لابد
3: انا نعتبرها اساءه لتونس واساءه للشعب التونسي
0: واضح وتونس لابد انها توضح وزاره الخارجيه توضح ويلزم تاخذ قرارات واضح فاصل وبعد نرجع لكم
4: فغام ان شاء الله نحب نعمل عمره نحبك نسر على كل الاستعدادات نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار
5: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله
6: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه
7: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان نذكر اجواء ياسر باهيه روحانيات عاليه معني شفت مكه ومسيتها رايح حاجات ما تنجمش توصف راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها
8: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر هو قبل كل شيء التسهيلات مثلا سؤالي تسال هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل
9: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه
10: قمت بكل الترتيبات اللازمة أعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي قيام بالعمرة ماهوش سهل خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء
11: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بنتوا. فرام عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: تدلل تدلل،
14: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جايون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
13: تدلل
15: جايون، ايام دللنا.
16: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
17: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
16: عندك اورانج.
12: نتابعوا الاحداث، نفسروها ونفهموها. نوفل الورتاني وفريق ميدي ماج معاكم من الاثنين للجمعه من السنهار الماضي ساعتين على موزايك كافي. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
0: شكرا لكم، يلا نمشي ولا جرايد
12: في الجرايد.
0: يلا باش نحكي بسرعة على برنامج تلفزيوني بولوني يثير السياق الجالسية التونسية في أوروبا. دونك برنامج الحب أو العودة يعرض على قناة تي تي في البولونية. المهم قصة حب بين تونسي وبولونية ممتازة برشا. الحكاية هكا متفاهمين محليهم عاملين جو، صفك فما مشهد أثار الاستغراب والتونسي ما انتبهلوش. كل واحد قالوا هذا كل على الفيزا والدنيا أخي، التونسي وافق. دونك البولونيين أثاروا معناتها وقالوا كيف فيش أظرنتوا مش حب وهذا على خاطر الفيزا وكذا، وأثر
1: حتى الجالية التونسية في بولونيا قالك ما حبوش لذا معتها.
0: حسب الموقع
1: حسب الموقع مو خرش في حتى الصورة معتها، مو الصورة التعليق على الصورة هو أحسن حاجة معتها. توا بالله سامحني الوليد فش غلط مسكين. توا احنا
0: غلطت انه قال الحق.
1: لا لا ما قال الحق يا ودي، ياخذوا باش يورقوا الناس تاخذ باش تورق.
0: ليه ما تقولش في التلفزه؟
1: سامحني باهي، كي تشوف انت التصويره هات نعملوا صوت وصوره، صوت يعلق على الصوره. كي تشوف التصويره معناها يجي في بالك الوليد هذاك مشى قرا طوق الحمامه في الالفه والالاف، وجاتوك الاعراض
0: نتاع حزم الاندلس.
1: اي وجاتوك الاعراض نتاع السبابه والوجد والاشتياق
0: وشده اوله هزل واخره جد
1: والسود. بصراحه انا اللي ناكدوا عليه مش لازم الوقائع نجملوها، هو من الطرفين كل واحد يحل في مشكلة الآخر. هي تحب تأخذ طفل وهو ماذا بيه على ورقته وعلى خدمته وصايرة في تونس
2: يقول عاد اللي هي كبيرة في
1: العمر. كي تغزر تفهم أنه رو ثم علاقات، مش لازم نحكم من أنه نقول هي علاقات مصلحية. أي هاش قلت أنا، قلت هو مش بالضرورة يكون قارئ كتاب توق الحمامة قبل ما يأخذ امرأة من بولونيا.
0: وبرشا ينجموا يتفاهموا ينجموا يحكيوا.
1: ثم زيجات قعدت، ثم زيجات تفضت بمجرد الكونترا وانتهينا الموضوع. والناس فاهمة بعضها، ما هيش غشة، هي كل واحد فاهم شنو يحب من الآخر تحديدا وبالضبط وبالتدقيق.
0: بالعكس وضوح قد ينفع العلاقة، لأنه الوضوح خير ما كل ونعمل كذا. شكرا شكرا لك.
2: هي حشتها بعمره وهو حشته بالأوراق
0: فلا، وكان عندها بزيد فلوس طمي به. يلا نمشي ورقم اليوم.
12: ميدي ماج
0: زربت الموضوع خطر نهد شويق عدينا نهد منرفز شوي من الموضوع مش عارف. يلا نائب رئيس الاتحاد التونسي، لا ما تضحكش عاد قبيلي ما تضحكش، للفلاحة والصيد البحري مكلف الصيد البحري البارح في أجرو ماج تكلم على واقع صعب يهدد مستقبل قطاع المهنيين. البحار اللي يقضي أكثر من 35 سنة في البحر قد لا يتجاوز قعدوا 240 دينار. عنك ستري صغير نسموه
18: البحار راهو سرت مومون ساعات خاسر. اليوم نلقاو بحاره وقت يخ يعمل شر كان ما يصورش دينار، وساعات يصور 4 500 600 مليون. اليوم نلقاو اليوم برودوي غالي شويه وغدوه يطيح، ما هم الموفيتوم والوقت ومن كذا قداش يخدم في العام. احنا عندنا 360 يوم يخدم الزون تروا بار اكزومبل تخدم 180 يوم. هو الراحه البيولوجيه من 2009 مشيت للمنطقه عدد ثلاثه اللي هي من الشابه حتى الكتف
0: هما اللي تم التعويف لهم
18: البحار اللي ما راكب الصيد بالجر كان البالانسيات. كانت اول ما بدات الراحه البيولوجيه قداش كانوا بحار كان قداش كانوا المركب 180 مركب 190 مركب معناها يقفوا على النشاط.
19: هذوما اللي مشمولين بالصندوق
18: مشمولين بالراحه البيولوجيه.
19: واليوم قداش
18: اليوم مثلا بار اكزومبل السنه اللي تعدى هذا 60 مركب 61 مركب 61 مركب
0: بحاره كيوصل للتقاعد قديش يخرج تقاعد البحار بعد ما يخدم 30 35 عام
18: 240
0: 220 دينار تقاعد البحار بعد 35
18: زاد كيف كيف احنا ما حكيناش عليه زاد منظومه الضمان الاجتماعي
0: تحية البحر كل البحر ويمشي كل يوم يواجه البحر يا خويا
1: يعطي مساحة أما آخر جملة هي تفسر كل شيء المنظومة كيفاش تعملت راهو البحر تمشي التاكسيست يقول لك اللي قالوا لك البحر وتمشي لأي صاحب حرفة المساهمة الاجتماعية تحدد ضئيلة فتؤدي إلى أجر ضئيل ما تبدلش نظام المساهمة كيفاش تعملت
0: على عام 70
1: يعملوا يمشي نظام مساهمة تكميلية يعني في وسط أسلحة الصناديق يلزم ننتبه قالوا الحيرة في كي يخرج هذا يكمل الخدمة يلزمه شهرية نجم تعيشوا معناتها الحد الادنى من الحياه الكريمه
0: طيب. ممثلين ممثل 140 دينار و200 دينار معناتها الاشكال هو الميزاجور الميزاجور راهو الاسوام هذه نتاع 80 85 240 دينار تعيش بهم محترم
19: ما يلزمش ميزاجور يلزمها اعاده هيكله يلزم ستركتور بكلها تعاود
1: تشيل المساهمه
19: كلها هو راهو مش البحار فقط التاكسيست اللوجيست الحج الحلاق هذو المهن هذيا اللي تلقاه معنا با هو راهو هو اللي يختار هو اللي يختار يختار النظام التقاعد لكن السيستم في وسط السنساس هذاك هو هذاك السيستم دونك ما صارتش فيه ميزاجور توا عندها سنوات طويله يعني يقضي 30 عام ولا اكثر ولا قداش طب شكون يعدي 35 عام وهو يدفع للصندوق في نهاية المطاف يلقى روحه معناه 250 300 دينار ويمشي يشد الصف في البوستة يضرب ساعتين باش ياخذ 300 دينار ولا 400 دينار وهذا رام يمثل نسبة كبيرة ياسر في من مجموع المتقاعدين السنساس معناها المشكلة طرحناها أنا وحكينا فيها قبل اللي راو يحسبوا معناها على عشرة سنوات والنظام احتساب قيمة الجراية يختلف على اللي هو موجود في السينير بي اس وما فماش عدل بيناتهم في السينير بي اس يحسبوا له على الثلاثة سنوات الاخرانين معناها والموظف يتمتع بتنفيل يعني قبل ما يخرج بعام
0: يزيدوه هذوكم
19: يعطيوه رتبة أخرى أوك باش تطلع له شوية في التقاعد في السنة أساس لا المهنة ذي قاعدة هكاكة يعني تخيل أنت معناها واحد ياخو أقل من سميك سميك اليوم قداش معناها بالزيادات الأخرى ب500 واش
0: قريب 600
19: ياخو أقل من سميك
0: جستمو هو لازم يخي سمحني بالله يترجموا لي سميك الأجر الأدنى
1: المضمون
0: يشبههم ياخذوا أقل من الأدنى ما عادش تسميهم الأجر الأدنى يعني والله كلمة والله يرحم والديك هذه تلخص كل شيء هو الأجر الأدنى ياخذوا أقل من الأجر الأدنى
1: المضمون معناه ما فيش
0: جيستومون
19: هذا راهو هذا مشكل كبير خاطر ما فماش كان جرايه التقاعد راهو معناها ضعيفه وكما كنا نحكيو تخيل انت معناها توا المنحه اللي ياخذها على الاطفال على الطفل الاول 21 دينار في 3 شهور يعني 7 دينارات
20: 7000 في الشهر
19: 7000 فرنك في الشهر على صغيره وش معناها ملحه يعني
1: اللي ما تحينش تو عندها
19: إيه من الستينات ولا السبعينات
0: ولا تشريلوش حق تحليب
19: تجي في النهار تجي في النهار ممكن 300-350 مليم معناها اللي هو باكو الحليب اليوم معناها
1: هذه سمى الملحه العائليه
20: تشد عليها صف
19: هي ملحه عيش ملحه اعاله
0: يا سيناجي الارقام نتاع الستينات ما صارتش ميزاجور تغيرت راح فاصل وبعد نمشيو للموزايك 24 عندنا برشا مواضيع اليوم
21: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
22: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40% مالا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير ولا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
3: شنو من غير حتى افونس؟
22: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
20: قولهم قديش توحشتهم، قولهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم. قولهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا. يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: دور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا. يلا شكرا على مساجاتكم اللي تجينا. نمشي والموزيك 24
0: موزيك 24
2: شرطوا على زوز لقاءات لرئيس الدولة قيس سعيد الأولاني كان في لقصر قرطاج مع كل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، وهذا اللي دار وتقال في الاجتماع.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع، مشددا على أن الحقائق ستكشف كاملة ولن تكون هناك حصانة أو استثناء لأي طرف. ورئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، قائلا إن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تخضع للابتزاز حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة.
2: واللقاء الثاني كان عند استقبال رئيس الجمهورية كل من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البوغديري.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن التربية والتعليم يمثلان جزءا من الأمن القومي، مشددا على ضرورة إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع. ودعا رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس بقصر قرطاج وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البوغديري إلى إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية وتوفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات والمستلزمات المدرسية. وزارة التربية تعمل على توسيع برامج التوعية الموجهة للأطفال والتلاميذ لتشمل مخاطر المخدرات والمخاطر السبرانية إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية. وحسب وزارة التربية فإن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج واسع تقوده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل للتعامل مع المخاطر التي تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وفي محيطهم الاجتماعي.
1: واضح. يلا خالد له.
4: اهلا وسهلا سي نوفل.
1: مرحبا. دونك النشاط متنوع.
4: هو نشاط متنوع باش نحكي في زوز حاجات تقريبا، يعني بالنسبه للقاء بين الرئيس ورئيسي مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم، يبدو انه المعلم فيه بالطبع هذيك القضايا العامة متاع المحاسبة والمواقف الثابتة للرئيس، والأساس أيضا أنه يتزامن مع ماذا؟ يتزامن مع قرب نظر المجلسين في ميزانية الدولة لسنة 2027، وفي البحث ربما عن شيء ما نقولش خطر راو الاختلاف يجب يكون موجود باش نخلقوا حاجة، عن شيء من التناغم ما بين ما تطرحوا السلطة التنفيذية وما بين تفاعل النواب معه، خاصة وأنه سنة الفارطة شهدت عديد يعني النقاشات اللي وصلت إلى حد جدل والاختلاف العميق في تأويل بعض الفصول، في تعديل بعض الفصول، في تحديث وزارة المالية عن أن بعض الفصول المعدة أو الذي فيها النواب أيضا ساعات تكون مثالية من حيث التصور وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأحنا شفنا بعينينا قانون تحط متاع السيارات اللي باش يخدم المواطن التونسي من الخارج، وشفنا بعيننا ايضا استحالة تنفيذه على ارض الواقع اللي تضاربوا مع النصوص والقوانين. هذه نفهم في الاطار هذا انه صحيح الجدل والخلاف باش يكون موجود حول تفسير الميزانية وفصولها، ولكن ايضا شيء من التناغم في التصورات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مطلوب
1: وبشدة او الواقعية. لا اما قانون اذا تحط كان من المفروض تنفيذه لانه مجلس النواب يفرض على الحكومة التنفيذ.
4: ونحن يا نوفل أذكرك بهذه الحصة من ديماد نهارة اللي تحط القانون واحتفالا به قلنا راه ما ينجم يتفاعل منه حتى جملة إلا ما يقع تغيير قوانين الصرف في تونس، لأنه التونسي ما يجمش يخرج عملة صعبة يجيب بها الكهرباء.
1: هذا مرة أخرى قوانين نتاع السبعينات.
4: لكن نوفل وهذا أعتبره شيء مهم جدا ناجي، أن وزارة الثقافة مجلس أعلى التربية والتعليم في نفس الاجتماع، وشني هي حكاية وزارة الثقافة في اجتماع يخص المجلس الأعلى للتربية، ونجم نقول لك شني هي حكاية وزارة المرأة وشني هي حكاية وزارة التكوين وشني هي حكاية وزارة الشؤون الدينية، بمعنى علاش وقع اختيار المجلس الأعلى للتربية كتشابك ما بين وزارات مختلفة. هو الغرض هذا لأن ليمت هذه نحكيه مع بعضنا قبل ما اجتماع الرئيس بوزير الثقافة وبالمجلس الأعلى للتربية، نحكيه مع بعضنا قلنا الوزارة اللي خذت قرار باش تشد التلميذ شنو الوسائل اللي بتشد بها التلميذ في المؤسسة التربوية، وهل هناك وزارات أخرى ستتدخل؟ والفراغ ذاك هو الحديث في تشبيك هياكل مع بعضها، أن نهار آخر نجم نلقى وزارة الثقافة متحملة مسؤولية التنشيط في وسط المؤسسات التربوية، وهذيك أوقات الفراغ كيفاش تتنظم بناس مختصة باش تخلي التلميذ ممكن يبرز مواهبه في الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية. بمعنى اليوم النظر إلى التربية في حد ذاتها كمنظومة مندمجة، ما هيش فقط مهمة المعلم واللي يقري في المعلومة، هي مهمة مجتمع كامل بياكلوا كيفاش يحذروا النشأ هذا وكيفاش يحذروا أخلاقيا وثقافيا ومعرفيا ومن جميع الجوانب باش يكون مواطن، وهذه مهمة جدا بالنسبة.
1: واضح، شكرا لك خليل.
0: هو يبدو أنه الربط بين وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للتربية هو من أجل استغلال الفضاءات في دور الثقافة لملء الفراغ اللي يعانيه منه التلامذة، اللي تعاني منه المؤسسات التربوية، خاصة أنه نعرف أن جل المؤسسات التربوية وخاصة المعاهد الثانوية ما فيهاش لا نوادي ثقافية ولا فضاءات معناها باش يقعدوا فيها تلامذة ولا يعني معناها مؤسسات.
1: وهل عندنا فضاءات حديثة في دور ثقافة ولا فيهم طاولة البينج بونج؟
0: هذا تو هذا ملف اخر، يعني
1: ملف اخر نكمل في الملف هذا.
0: لا مش تحكي فيه،
1: خاطر نمشي انا فضاء في دار الثقافه ما فيه شيء، باش نقعد نعمل
0: في خاطر فما
4: حول من دار الثقافه للمؤسسه التربويه، وفا مفهوم النوادي بالطريقه هيك ما عادش تجلب الناس، نحولوا النشاط هيك اللي نصرفوا عليه في فلوس للمؤسسه التربويه، اذا نعملوا سياسه جديده، سياسه ثقافيه جديده.
1: صحيح.
0: سمح لي يا اخي، وقت اللي تعاملت قبل مش كانت موجوده دور الثقافه قبل؟ اسمحني، النوادي الثقافيه،
1: النوادي نادي السينما، نادي المسرح، نادي،
0: كانت موجوده في كل المعاهد الثانويه
4: وفي كل دور ثقافي،
0: نوادي ثقافيه تلقى فيها السينما، تلقى فيها المسرح، تخرجوا مسرحيين، تخرجوا سينمائيين كبار، تخرجوا كتاب كبار، تخرجوا نحاتين، خرجوا من النوادي الثقافيه. نحكي النوادي الثقافيه اللي في المؤسسات التربويه، كان نهار الاربعاء العشيه كان مخصص للنشاط الثقافي.
1: نحكي
0: يا اخي وزاره الثقافه، سمحني نوف البلاد،
1: تفضلي.
0: وزارة الثقافة قداش عندها من دور ثقافة؟ عندها تقريبا حوالي 220 دور ثقافة موزعين على كامل تراب الجمهورية. ثم تقريبا في ولاية تونس فقط أو تونس الكبرى ثم 26 دار ثقافة.
1: واو.
0: به شنو فهم الدور ثقافة؟ أولا الساعة الدور هذه تحتاج إلى أموال ضخمة بتاع الصيانة،
1: ينتدبوا من بير البي، ينتدبوا برشا منشطين بير البي
0: قاعدين ينتدبوا يا نوفل، لكن هالدور هذه أغلبها دور ثقافة مهجورة ما يمشيوا لهاش الشباب. علاش؟ لأنه ما فيهاش ما يستقطب، ما يجذب الشباب. علاش مش يمشيوا غادي؟ يمشيوا يلقاو الحيوط، طاولة قديمة من عام الروز معناها متاع بيك بونج، تيرام معناها حتى الترساج متاعه معناها بذيب مشاه، كرة من عام من عشر من الستينات ولا من السبعينات، هدية من دولة العاش الدرجية
1: العراق.
0: في لحظة خليني أكمل، خطر دوسي هذا، خطر دوسي هذا ملف مهم جدا، حد ما حب يحله نهار، وحد ما حب معناه يفتح الملف مع وزارة الثقافة. مفروض دور الثقافة هذه ودور الشباب رأي عندها وزارة وحدها، وزارة الثقافة غير قادرة على تسيير دور الثقافة، على خاطر دور الثقافة ذي اللي كانت مأوى وملاذ وملجأ للشباب يمشيوا غادي يعديوا وقت ممتع ويتعلموا السينما ويتعلموا المسرح، وثم مكتبات في كل دار ثقافة كنت تلقى مكتبة. برا امشي تول دور الثقافة تو حتى في تونس العاصمة، شوف تلقاش تلميذ ولا شاب معناها شد كتاب يقرأ فيه،
2: ولا تلقى رياضية.
4: انا عايش بيت المياقش،
0: بربي قبل ما تناقشات ونعطيك بعد تكلم كما تحب. دور الثقافة ونوادي الثقافة ايش كان تعمل؟ شو كان دورها أبار أنه فيها مسرحيين وفيها منشطين وجيوا حتى معناها من معهد ذاك متاع قرطاج درمش، كانت تعلم التلميذ كيفاش يناقش فيلم سينمائي مثلا، كانت حلقات
4: فيلم نقاش الشريط هذا،
0: اي علاش مش مجرد مناقشة فيلم سينمائي، كانوا يزرعوا في التلامذة شخصية وروح النقاش وروح النقد وأنه يتعلم خاطر السينما والمسرح حاجة راقية جدا. اليوم فاش يتعلموا الشباب؟ قاعدين في القهاوي تحت الحيوط يتكيفوا في الزطلة. هذا هو هذا هو.
4: أنا فاهمك يا نجي.
0: مرة أخرى نقول وزارة الثقافة ووزارة الشباب أيضا والرياضة اللي عندها عشرات دور الشباب الموزعة في كامل تراب الجمهورية واللي هي اليوم معناها وليت
1: تذكر في التسعينات كل حاجة بتاع دور الشباب وكذا يتعاملوا
0: دور يعني. الشباب اليوم يا نوفل تراكن معناها تصير فيها يصير فيها الإجرام ويتعطاو فيها
1: سيبون سيليجي نحسك ماكش نحسك باش نقول معناتها أماكن سيئة ما عادش باهية.
4: جست أنا راهو حبيت نخسك باش نتعمق معك في الموضوع باش نخرجوا في الأخر باستنتاج حقيقي مفيد معناتها شي يلزمنا نعمله. خاطر أنت مثلا أنت حكيت الوليد اللي كان يمشي نمشيو كنا لدار ثقافة باش نقراو كتاب موجود غادي في نادي نتاع مطالعة ونتاع بحوث فكرية وكذا باه توا عنده الخيار باش يمشي يقعد في القهوة وبالويفي نتاع القهوة يقرا الكتاب. الأنشطة اللي كنا نعملوا فيها قبل وغيرها كنت أنت تو تنجم تستهلكها بسرعة من غير ما تنقل دار ثقافة. إذا مجال النشاط هو اللي انقرض بحكم التطور. لكن هل انقطعت وزارة الثقافة ووزارة الشباب على انتداب المنشطين الثقافيين وإطارات الشباب؟ لا ذلك الوقت الكل
0: مش هذا المشكل يا
4: خليل.
1: لا نسكر الموضوع
4: تفضل. إذا احنا عندنا إطارات الشباب والمنشطين الثقافيين
0: مش هذا المشكل يا خليل.
4: خلينا نكملها الجملة
1: سينيجي كمل جملتي.
4: انا
0: باش تجبد الشباب
4: والدور البشرية عندي مجالات النشاط بالطريقة القديمة مشات. انا اللي الفكره اللي قلتها نوفل انه هذا الكم اللي عندك نتاع موارد بشريه والخبرات والامكانيات تنجم تسخرها في اطار عمل اندماجي مع وزاره التربيه واللي متنقلين المكونين والمنشطين واطارات الشباب ما عادش بالضروره تحطوا في بيرو في نادي مسكر بالمفتاح.
1: واضح واضح. ولكن خليل ينجم تو انا نقرا اليوم على ولايه تونس معرض الكتاب وتحبيب الناس في الكتاب من خلال معرض متنقل يا وليدي في قوى مان بي دي اف والدنيا رانا كنا ما عادش يشدوا العباد يكتبوا كذا معناتها يلزم الدنيا تتطور ودور الثقافه لو كان تولي ان اندروا كونيكتي وورديناتورات والدنيا أيوة. كان توجيهها الشباب
0: ويقرا
1: الكتابي
0: سي نجي راه باش ناخذوا من الموضوع حتى لا يبقى في نفس شيء
1: الموضوع الاخر ما عادش عندنا وقت.
0: لا لا لا نحكي على وزاره الشباب والرياضه اخر اهتماماتها هي دور الشباب اخر اهتماماتها وهي دور الشباب
1: ولا هي برياضه
0: هي وزاره هي معناها جد مو هذيك الصحه في السؤال هذا خاطر هي وزاره كره القدم
1: انا قدم 61 عالميا تفضل انا قدم
0: نحكي ليه نحكي على اهتمامات على صلاحيه وزاره الكوره وجمعيات الكوره وشويه العاب قوى وهذيك هي وتقف غادي دور الشباب. هل وزارة الشباب والرياضة قاعدة ليه قاعدة تراقب قاعدة تحسن قاعدة تعمل في الصيانة؟ لا أعتقد.
1: لا يلا نمشي ونهد فيس على الأخبار الثاني لأنه مهم جدا المجلس الوزاري اللي تلهب المشاريع الواقفة
2: كيو على 6 مشاريع كبرى اللي كانوا موجودين في اجتماع لجنة المشاريع الكبرى اللي انعقد البارح بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة.
3: لجنة المشاريع الكبرى تقر إسناد صفقات تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة إلى مقاولة صينية وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني لمتابعة تقدم 6 مشاريع كبرى تشمل أيضا توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة في صفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة.
1: واضح دونك المشاريع نختاروا مشروع بولمانزا باش حكينا نجي مشاريع لابد ان تتحرك برشا مجالس حكيوا على المشاريع ان شاء الله يا ربي باش تتحرك
4: ان شاء الله تتحرك وتم تو الاراده والتصريح بانه المشاريع وجدت لتنجزا ولكن مع ملاحظة ان ثم مشروع منهم معناته تقريبا عدى مع الواحد شباب وكهولته ومكهب على الشيخوخه كما المياه العميقه من المياه العميقه واحنا نستناو فيها المياه العميقه هذا يا اخي شوف احسن شيء احنا تو الملامة زايدة ولكن وقت تجي تقول لي اليوم مش نعمل حاجة ما نعلن عليها إلا ما نسند المقاولة متاعها ونبرم الصفقة متاعها ونخليها مشروع على الأرض يا أخويا هذا مطلوب بكل شدة وإن شاء الله ربي عينهم وكهو
1: معناتها ان شاء الله ان شاء الله معناتها نجي زعير يلا مازالوا 4 دقائق نحكيوا فيهم ما نعرفش خاصه المنزه ولا بالحق ان شاء الله ما تكونش مواضيع كررت وباش تقعدوا مش معمولين. تفضل سي نجي.
0: هو ثم زوج مشاريع كبيره الحقيقه مهمه جدا في اللي تم تطرق ليه وتم تناول البارح ويبدو انه ثم رغبه في التسريع في المشاريع هذه من بينها الحقيقه وهذه هذه اولويه الاولويات هو توسيع محطة برج العامري لتوليد الكهرباء اللي كانت ستاغ معناها بدأت تشغل في عام 2020 وفيه زوز توربينات غاز اللي ينجو تقريبا مقيمته 624 ميجاوات ونظرا للحاجة الكبيرة واللي صار فينا في الصيف المرعب دونك تم ثم قرار اصدر بالتوسعة باش يوسع فيه دونك
4: باش العمليه التنفيذيه
0: طبعا باش يزيدوه توربينة اخرى تشتغل بالغاز لتوليد الكهرباء.
1: يقصد العمليه معناتها مش يقعدوا 9 شهور يدرسوا في الموضوع.
0: لا لا لا لا ديجا بدات الخطوات العمليه ديجا بدات خاطر يلزموا يحضر قبل الصيف نتاع 2027
1: واضح
0: دونك مشروع التوسع اللي تم قراره في اوت والبارح عاودوا نظروا فيه دونك مش باش يزيد طاقه انتاج الكهرباء فيه بين 250 و 400 ميجا وات دونك يعني فما احتمال انه يوصل بتاتر ربما الى 850 900 ميجا وات وهذا باش ينقص شويه يخفف من الحاجه الاكيده للضوء للكهرباء اللي تقدر تقريبا بحوالي 2000 ميجا وات. المشروع الثاني المهم اللي هو اعاده بناء الملعب الاولمبي بالمنزة. المشروع هذا اللي تعطل لسنوات طويله مش لازم
4: نجي تقول سبعه
0: في التاريخ استئناف الاشغال باش يكون في مع نهايه سنه 2026
1: ريتها استئناف الاشغال على المنزه مينيموم انا قلتها 6 مرات ولم تستأنف الاشغال. هل ستستأنف سينيجي حسب معلوماتك
0: باش تستأنف في شهر ديسمبر 2026
1: تقالت على ديسمبر 23 ريت فاتني
0: هذا حسب وزارة الشباب والرياضة
4: أيوه.
0: مدة الإنجاز إنجاز الملعب بين 30 و 36 شهر يعني نحكي وربما على آخر 2029 أو بداية سنة 2030 إن شاء الله يا رب يحين بخير لك النهار هذا.
4: مازال المشروع آخر ما حكيت لناش عليه.
0: طبيعة الأشغال باش تكون معناها إعادة بناء شاملة مع المحافظة على الطابع المعماري والشكل الهندسي التاريخي متاع الملعب لأنه الرغبة أو الإرادة أو القرار كان حافظوا على الشكل الهندسي متاع الملعب به. الكلفة متاعه تقريبا في حدود 600 مليون دينار يعني مبلغ كبير ما هو شوية وهذا يختلف تماما على المبلغ اللي سمعناه أول مرة اللي مع شركة المقاولات التونسية كان تقريبا في حدود
4: صارت مشكلة
0: 70-80 مليون دينار وبعد تبين أنه لا قدرة للشركة أنها باش تبني مشروع ضخم كما هذا دونك المقاولة أسندت إلى شركة صينية. أنا الحقيقة عملت شوية بحث معناها شوية تلصص على معطيات رئاسة الحكومة يبدو أن شركة كامك هي شركة صينية شركة مقاولات ومنشآت تبني في مشاريع كبيرة تتعلق بالبنية الأساسية وكذلك منشآت رياضية وصناعية وحتى معناها سدود وغيرها. الشركة ذي تتبع لشركة الصين الوطنية لصناعة الآلات سينوماك
1: كاميك تبع سينوماك
0: الشركة ذي تأسست عام 2021 و أدرجت في البورصة عام 2006 دونك الشركة ذي معروفة من الشركات الكبيرة الشركات المهمة ماهيش من الشركات العملاقة جدا كيما شانغاي جروب كونستركشن اللي هي واحدة من الشركات الصينية العملاقة اللي بنيت العديد من الاستادات والمباني العملاقة الضخمة في دول أفريقية. الشركة هذه شركة كاماك شركة محترمة جدا، شركة معروفة بالصينيين رب معروفين بالدقة متاعهم، الدقة في المواعيد كيقول لك
4: باش نسلمك
0: باش نسلمك المشروع في ديسمبر
1: يعطيو قبل
0: 2029 ينجموا حتى يعطيو.
1: نذكروا حتى القاعات المغطاة واحد معناتها معنا تجربتنا معناتها الشركات واضح سينيشي
0: فوالا هذا هو. دونك ان شاء الله
4: نخليوها المرة أخرى
0: ان شاء الله ما كنتش غلط في المعلومة، ولو انه المعلومة جاتني من طرف معناها عنده علاقة وطيدة جدا بمشروع إعادة بناء ملعب المنزل.
1: واضح. شكرا لك خليل، شكرا لك نجي. بون ويكاند ليكم. بعد الفاصل الأخبار تقدمها خالة، نرجع لكم في الساعة الثانية. هذه ميدي ماك. ميدي ماك
5: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
6: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
7: انا عملت عمر، نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
8: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان، نذكر اجواء ياسر باهيه، روحانيات عاليه، معني شفت مكه ومسيتها، انا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها.
9: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسال هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل؟
10: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه،
11: قمت بكل ترتيبات اللازمه، اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل، خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
12: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندور. فورم عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
14: عمرة تونسي بوكينج، تمنيتها اخترتها وعشتها.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر، فيما تقدر مساهمة هذه المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص وحجز كمية من القنب الهندي ومخدر الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي. وخلال هذه العملية تم أيضا الاحتفاظ بشخص من متسكني منطقة سيد عمر برواد وحجز كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته بعد ضبطه بمحيط معهد ثانوي أين كان يعتزم ترويجها في الوسط المدرسي وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني. في الشأن الدولي، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تقول إنها أوصت شركات الطيران بعدم التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، وذلك بعد أن شن الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران هجوما على مطار في الرياض. وفي نشرة معلومات محدثة عن مناطق الصراع بشأن المجال الجوي السعودي والتي صدرت في البداية في 30 سبتمبر، الوكالة تقول إن الهجمات التي شنها الحوثيون في الأونة الأخيرة أظهرت قدرتهم ونيتهم لضرب أهداف تقع أعمق داخل الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة. نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة نوبل للسلام عن جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وكانت بيلاي قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. وقالت لجنة نوبل النرويجية إن جائزة نوبل للسلام لهذا العام سلطت الضوء على أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد. واللجنة تضيف أن بيلاي حاسبت قادة دول وجلبت الأمل لضحايا العنف والصراع وأظهرت بوصلة أخلاقية ثابتة خلال مسيرتها المهنية الطويلة. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تواجه حملة متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حث الدول في الشهر الماضي على الانسحاب منها. وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات محددة على عدد من ممثلي الأدعاء والقضاة في المحكمة، وذكرت مصادر أنها أيضا تدرس فرض عقوبات أوسع ردا على استهداف قادة الاحتلال. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
0: الأولى في تونس.
2: نتابع الأحداث نفسروها ونفهموها. نوفل الورثي وفريق ميدي ماج معكم من الاثنين للجمعة من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك كفام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, رجعنا لكم في الساعة الثانية. شكرا على مساجاتكم قاعدة تجينا على 23513000. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب, لايف الفيسبوك, تسمعونا في البث المباشر. جيهن جات حضينا عسلة ما جيهن.
2: أهلا وسهلا, مرحبا نوفل ليكيب الكل مستمعين, شاء الله تكونوا بخير.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. دونك مازال معنا نهدي غيب صلاح اليوم, شاء الله يرجعنا النهار الاثنين. برشا بعثتونا الحب من أجل التأشيرة التونسي يثير الجدل في بولونيا, فمش كون بعثنا تصاور وقال ولينا حاشمين كتوينسة. ليه ما أنت قصة حب عادية, ما أنت الحقوق والواجبات معروفه من عرش
3: وصارت تيلي رياليتي راهي معناها احنا تظهرنا غريبه شويه خاطر ما عندناش معناتها ماشي في عاداتنا والايماج نتاعنا ياسر التونسي يخسر الصوت وبخشمه برشا تونسي صحيح, ولكن راهو معناتها حاجه ولات موجوده في العالم الكل ليزيميسيون هذوما معناها
1: واضح واضح واضح. ترى نمشي وساعة قبل الانفو انتوكس
0: انفو ولا انتوكس.
1: الصباح يا جيهان قالت السمنة تهدد أغلب الشرائح الاجتماعية في تونس.
2: ما عادش نحكيه على شرائح عمورية, معناها شرائح اجتماعية.
1: أي. ولكن الرقم 20% من المراهقين التونسيين عندهم زيادة في الوزن, وهو رقم مرعب نوعا ما. زيادة في الوزن أنفو ولا أنتوكس حسب رأيك؟
2: هو الرقم ماهوش مفاجأة, ينجم يكون حتى أكبر من هكا, على خاطر قاعدين نشوفوا حتى الأطفال زادا يعاني ونوعا ما من الوزن.
1: أي الأطفال 17%
2: ينجم يوصل إلى السمنة. دونك أنفو ينجم يكون أكبر برشا من هكا, لأنه حتى العادات الغذائية نتاعنا تبدلت
1: صحيح. أنفو ولا أنتوكس نهاية؟
3: أنا الحقيقة باش نبني, ما عنديش فكرة, باش نبني على اللي نشوف فيه ربما واللي نعيش فيه. مانيش نشوف في حاجة خارقة للعادة ولا حاجة ملفتة, معناها كما مثلا نعرفوا انه المراهقين
1: الامريكان مثلا
3: الامريكان معناها نمبر وان, هذوكم عندهم مشكلة كبيرة برشا, ولكن نصور الرقم اقل من 20% الحقيقة. ما نصورش
1: 20 والجواب صحيح 10% فقط بين المراهقين, بين 15 و18 راهو عندهم زيادة في الوزن. عام 2030 ثلث التوانسة باش يولي عندهم زيادة في الوزن. لازم الانظمة الاجتماعية تولي تتكفل بدواء السمنة, معناتها اللي باش يداوي من السمنة من المفروض يرجعوا
3: حاجة زيادة بربي. المهم انه نقولوها
1: الفريت نقص الملح.
3: لا لا والله لا لا, نحكي على لي جون بارون توا, معناها الكوبلوات نعرفوا اللي الدنيا ولات طالبه منهم برشا جري وبرشا وقت وكل شيء, ولكن راه وكا لي برودوي الترا ترانسفورمي اللي نشريو فيهم من من من لي ماغازان كل بسكويت وكل الكيك وكا هذاك الكل راه كله سكر وكله مزره للصغار. دونك مثالش نضحيو شويه وناخذوا شويه وقت نحاولوا نعملوا لهم لمجه ولا نعملوا لهم مفتور اللي نجم يكون متوازن, راهو ذاك استثمار في صحة صغيرة.

0: وبيجي يقعدوا يفطروا في الروضات وغيره. فمساج لهم لكانتين ماذا بينا نقصوا شوية مثلا من البات من العجين من الخبز, خلي عاونونا هما شوية على مستقبل الصغار باش ما نوصلوش إلى مراحل السمنة ويكون الغذاء متوازن نوعا ما, كثروا لهم الخضرة والحاجة هذو.
1: واضح. يلا جريدة المجهر قالت الاستعدادات للصيف القادمة بدأ بخلاف المشاريع اللي ممكن ما تحضرش, فما إمكانية كيرا محول كهربائي ضخم لتشغيله خلال فترة الذروة في الصيف القادمة 8 ساعات في النهار, معناتها لأنه المشاريع الكبرى نعرفه مشروع كبير معناتها يتعطل مرتين ثلاثة في تونس. أنفول أنتوكس نهتها
2: ما تحكي عليه عم ناول في, في, في قلب الأزمة وما ليش حاجة أوفيسيال معناها صارت. دونك الحقيقة أنا ما نتصورش
0: أنتوكس على خطر حتى الكيرا راهو مكلف برشا أغلى برشا, وباش ما ندخلوش برشا في التفاصيل هذا ماهوش حل تونسي, ماهوش الحل متاع تونس. نجم تكون عنا حلول عندها فاعلية أكثر إلى حد هذه اللحظة لين يجي سيف الجاي أنتوكس ولا حاجة
1: أنفو هو أنتم ممكن في المنطق أنتم مصحاحة ما هو الخبر هبط به. جريدة تهرام المصرية اليوم قالت الأمم المتحدة أسمعوا الرقم الرهيب, قالت أنه المساواة التامة بين المرأة والرجل مازال 31 عام, لأنه عدم المساواة مسيطرة في الوزارات في الحكومات في الهيئات, ديما الراجل بعيد برشا على المرأة. أنفول
2: نصوره صحيح, نصوره صحيح برشا زي
0: اي صحيح, وينجم يكون حتى اكبر. ما نيش نحكيو على مجتمعات عربيه, راه نحكيو على العالم الكل في الاجر في القرارات. علاش احنا في عالم ذكوري ما عادش نقولوا مجتمع ذكوري, فالرقم صحيح ماهوش غلط.
1: واضح. الامم المتحده قالت انه طريق الى المساواه التامه مازال لها 171 عام. في العمل في الاقتصاد في مجالس النواب في وزارات الدفاع الداخليه كل رجال, المساواه بعيده بعيده جدا. سلطه القرار زالت بنسبة 95% عند الرجال, سلطة القرار ما انت نحكيه الوزارات الكبرى المنظمات الهيئات الأمم المتحدة الكل عند الرجال في العالم. يلا جريدة الشروق الجزائرية هبطت اليوم قالت عجبني المقال لأنه أزمة في النقل بسبب
0: شنو؟
1: إنه الأطفال يرشقون الحافلات بالحجارة. تحسوا في تونس
0: يلعبوا.
1: لا تحسوا خبر تونسي
2: ما صارتش مع المترويت ومتاعنا ومع الكيران متاعنا.
1: أنا نضحك خطر خبر نحسوا في تونس
2: احنا برشا توقفوا برشا مشيوا
1: لا جستو ما معتا الجزائر ظهرت كيفنا ولا لا
2: صارت مشاكل نتصور أنفو
1: أنفو نفس الشيء. قريت مقال في الشروق اليوم هي معناتها ويبدأ يضربوا فيهم بالحجر وبرشا يتكسروا كذا.
2: تذكروا ملي تم التجديد في العقوبات وحكينا عليهم وقتها نقص شوية الفليو ذي دوك يوري مرة أخرى إنه تطبيق القانون وإنك تكون صارم في حاجات كيما هكا راهو تنجم تنقص من الظواهر هذوم.
1: أي صحيح. نذكر عمني والطفل عمرها 10 سنين تضرب في مترو لقاوها بعيدة 20 كيلومتر على دارها. يميمتي 20 كيلومتر على دارها بعيدة تضرب في المترو معناتها حاجات فوق المنطق. يلا ما نعرفش ما نعرفش فما سلوكات غريبة وغريبة جدا يقعد
2: عند في تونس بركة. والله احكيكم انيكدوت بقعة بعيدة وبعيدة برشا. مرة أخرى بركة نشوف في ريبورتاج عليها هاواي. هاي تصوروشي هاواي عاملين فما ديفي قد تاخذ بوانيت على قديش من حاجة تكسرها وقديش من فيتر تكسرها هاواي. وكيف الحكايه اخذت حجم كبير وصارت فيها ايقافات وغير وغير وغير.
1: اي سلوك الكومبورتمون هذا ولا غريب
2: حاجات غريبه.
1: بعد شوي في حل الدوسي الذكاء الاصطناعي باش يعاونك تلقى خدمه ولا باش يفك لك الخدمه؟ هذا سؤال باش يجاوبنا عليه ناهد, ولكن نمشي وتول مش هكا
3: مش هكا.
0: هل يزي فيه البركة هكا الوليد يزي مسخانة نخمو نجبدو شوية حويج جشتي اللي مانيش عارفين وقت يشتوفة سخانة
2: هل سبتمبر.
1: قلتوا لي ما عادش تقرأ الميساجات باللي
2: نحب نقرأ
1: مساج مروان قال الحمد لله مانيش باش نعيش ونشوف المساواة. واضح مروان
0: هاك علاش ما فهميش مساواة
1: بين عرفت ومرأة.
2: ان شاء الله نعيش ونشوف
1: المساواة ان شاء الله يا ربي.
0: ولو انه وانس يقولوا مشينا ما يقولوا اللي هما اكثر دقة من رجال في عدة مهام, دونك علاش ليه ما نوصلوش لمرحلة المساواة. وبربي نسي مش لازم نقعدوا ديما نلوج ونقولوا عطيونا المساواة عطيونا ما تبحثش عليها طبق المساواة انت.
1: واضح واضح. يلا شد فقرتك شد فقرتك نعرف
0: مصدر
1: علينا وباش تقول لنا في الشعر وكذا سيمو
0: الشعر
1: معناتها مرأة تشد وزير الدفاع صعيبة. رأي وزير الدفاع
0: صعيبة على مرأة وسهل على راجل. نجم يكون عندهم نفس التكوين، النساء المتعلمين في تونس الأرقام تاعهم أعلى، المعادلات تاعهم في البكالوريا والجامعة أقوى.

0: واللي خرجت انا ضد المرأة. طبعا مش صعيبة والمرأة تنجم تشد
1: دارها, خلي ما تشدش
0: وزارة الدفاع
1: مسؤوليات وإدارات.
0: يعطيك صحة. يلا يلا يلا
1: دونك سيف 26 من عرش, هل باش يكون هو اللي يتضرب به المثل ولا باش نحكيه على 27 و28 وغيره تنجم تكون درجة الحرارة فيهم أقوى والعيشة في الصيف تنجم تكون أصعب. البارح شفنا توينسا الكل تفعلوا مع تدوينة للنيبة سيرين المرابط اللي قالت راهو الصيف الجاي باش يكون صعيب برشا علينا. أنا ما وقفتش عند هذا, حبيت نحكي لكم على سيونس بوست, هي مجلة إلكترونية فرنسية مختصة في العلوم الطبيعية البيئة والمناخ. زيدا نشرت مقال اليوم هبتتونا 6:30 متاع الصباح, معناه أول ما تحل عينيك تلقى المقال بعنوان الاحتباس الحراري قد يجعل أجزاء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير صالحة للعيش.
2: دونك جي نصبح على مقالتك
1: ولا ست من استاس بي حملت قهوتي حليت نشوف اول خبر
0: وتبع فيهم لي 7:15
2: بالحقيقه رجولي كنت مش لينا
0: باش نكون واضحين. معناتها تو بسبب الطقس يعطيونا فيزا نمشيو لاوروب هكا.
1: هما هذا باغمي نقاط اللي يحكيوا عليهم انه الهجرات نجم تولي اكبر, لانه مش نحكيوا على البلدان بصفه عامه ولكن مناطق معينه ينجم يولي صيف فيها العيش.
2: قاعدين يشدوا في الاجراءات نتاع الهجره جوستمون توقيا من الحاجات هذوما.
1: يقولوا انه درجات وموجات الحر تنجم تكون اصعب واقوى برشا في 27 والسنوات القادمه, ويحكي المقال حتى على 2100 2070. لا السنين الجاية تدريجيا. ديجا بدينا
0: والسرعة في السخانة تفوق التوقعات. خاطر قبل كنا نحكيو على 2030 2050 فوجئنا منه سخانة طلعت في فترة حتى ما هم برمج راهو الأوروب وكذاب ما تقالوا الزيادة في السخانة فجأتنا ما كناش نتوقع.
2: راهو اليوم ولات صعيبة, ما رأسنا نرجع بالتاريخ راهو هجرة المناخ سا توجور ايتي لو كا في العالم راهو من اللي بدا معناها الموسابيانس والنيونديرتال موجودين. معناها من الراجل البدائي خرجوا من افريقيا وبداوا يغزيوا في العالم بشويه بشويه, كل مره يلوجوا وين فما دي تيران فيرتيل وين ينجموا ياكلوا وين فما الماء وين يطيب العيش وين كيف كيف بيريود جلاسير. هربوا زاده من الناس من البلايس في النار اللي كانت بارده برشا. يعني راهو تاريخنا مبني على الشيء هذا. اليوم ولا صعيب بالعولمة واليوم ولا صعيب بالقيود وبالحدود وبالعالم وبالشيء اللي موجود, أما راهو أصلنا راهو تاريخنا الإنسان كان ديما هكاكا يمشي من بلاد لبلاد من أرض لأرض باش ينجم يعيش في ظروف أفضل.
0: شكون
1: يقول في الشعر ما لقينا ولا نيت
0: هما فماش ماء وقعدنا في تونس
1: جست ما هما يتوقعوا السنين الجاية
0: يعني باش تولي
1: أصعب على خاطر يقولوا أنه الموارد في المناطق هذية والدول هذية تنجم تنقص بصفة كبيرة, خاصة الماء الجفاف اللي مهدين به بدرجة أكبر من العالم, الإجهاد الحراري, الطلب على الطاقة, وهذا كله عشناه وبش نجمو نعيشوه سنين الجاية بدرجات نجم نكون أقوى برشاي.
0: واضح. دونك يلا نمشي للموضوع الثاني.
1: موضوعنا هو وقتاش يدخل البرد, وقتاش يوفى الصيف, وقتاش تبدا درجات الحراره تنقص شويه.
0: وفيه المريو النص
1: ليه هو
0: عندي شويه مريو الشتين حبهم يدوروا اي
1: هو سيكون عمدينا نمرض كلنا نهاري مشكل إينا خاطر الطقس قاعد يتبدل ودايغ النهارين هذوما فما انخفاض في درجة الحرارة ملحوظ حتى يوصل حتى لتسعة درجات تقريبا في الأرقى.
0: ملحوظ
1: عند بقية التوينسة ملحوظ كيما طول يخرج راسه من الكهرباء ولا من الشباك يطلع
0: اليوم هذا لحظة اليوم صبحت من غيمة اللي قالوا باش تطيح 9 درجات. أنا للبارح راقد بالكلمة
2: وهي أمطار منتظرة اليوم في العشية
1: ما ركز وقلت اليوم مقارنة بالأيامات اللي فاتت. ونحب نرجع لكم شوية لسبتمبر, أعلى درجات الحرارة اللي تسجلت في شهر سبتمبر واللي يقولوا زيد المختصين أنا أعلى شوية من الدرجات الطبيعية. نبدأ بتونس 30.2 درجة, جندوبة 32, المسير 29, اللي هما الأرقام هذوما نجم نقولوا وإنهم مش أرقام شهر سبتمبر, على خاطر شهر سبتمبر في العادة حتى كنشوفوا الفترة بين عام 91 حتى العام 2000 متوسط الحرارة في الشهر اللي فات أو الشهر الانتقالي اللي هو شهر سبتمبر في الشمال والوسط ديما تكون بين 21-27 درجة, في الجنوب نقاها بين 26-29. هذي الطقس كما نعرفوه في شهر سبتمبر, ولكن السنة درجة الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما. اليوم من المتوقع وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي قلنا فما نزول أمطار مؤقتر عادية وغزيرة. وأنا شفت التوينسا الكل يوم يسألوا وقتاش شفنا البلاغ شبيها التوا ما صبتشتيه. ومن المتوقع أنه الأمطار باش تكون في ولاية سليانة وزغوين والقروين وسيدي بوزيد والساحل. ومن بعد زيدة نجم توصل الأمطار تدريجيا للشمال والجنوب. دونك حابين نسألوا كيفاش باش يكون بعدها شوية الأرقام اللي شفناهم الطقس في الخريف وفي الشتاء. هل الخريف باش يكون سخون؟ هل درجات الحرارة باش تواصل في انخفاض؟ الشتاء والأمطار كيفاش باش يكونوا؟ وخاصة ظاهرة النينيو اللي تأثيراتها بدأت تقرب لتونس.
0: شنو النينيو؟ أخي كي ترمي نينيو
2: ما توحد توقع عليه برشا مرات.
0: إيه حكينا عليه ما فهم واحد توقع ديك في كاسكروت كافتاجي يسمع فينا ما يعرفش ظاهرة سليم شني ظاهرة النينيو؟
1: يعرف سليم ما يحبش يجاوب.
0: وفما جملة قالها نهد بعث لي قال ليش معناتها قلت له طم فسر لك نسمعوهم بعد نحكي عنيني واضح
1: حمزي حشيت
3: متوقع ممكن سؤال اللي قاعد يتكرر برشا من وقتها سبرد الدنيا في الشكل اللي ممكن عددناه نوعا ما اللي ممكن تاول مؤشرات الأولية ممكن في نوفمبر لكن لازم ينش نتصوروا اللي معنا مش تكون في نفس درجات البرودة تاع الفترات الماضية أو السنوات الماضية اللي بش يكون في شتاء سنة معنا تدريجين أدفى مقارنة بشتاء متاع عمي. ثم نقطة أخرى ممكن لازم نعرفها معنا التساقطات المطرية ما زالت في الخريف تعتبر نوعا ما مهمة جدا. معنا فما التساقطات اللي ابتداء من يوم الجمعة بش تبدأ تسجل على مدى ابتداء أسبوع بش نسجلوا التساقطات مطرية هم على الأقل في الشمال التونسي. فما مؤشرات معنا اللي ممكن تكون خريف ممطر لكن الحقيقة إلى حد الآن فما مؤشرات أخرى عشيتاء متذبذبة نوعا ما متأرجحة حاليا ما نجم نقول على تونس داخل تحت تأثيرات دائرة النينو لكن ليس بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة. ممكن تأثيرات نتاعو كانت حاليا ماهيش كبيرة اللي ممكن تكون محسوسة على مستوى ظواهر متقلبة بشكل كبير لكن ممكن الحاجة اللي تعنينا أكثر هو التقلبات اللي باش تكون خلال فترة الصيف معناها باش يكون ممكن تواصل نسق التصاعدي تاع ارتفاع درجات الحرارة هذا معناها تقريبا شبه مؤكد حاليا لكن على الأقل بالنسبة للتساقطات المطرية سنة فما مؤشرات إيجابية إلى حد الآن لكن الأمر معناها مازال للمتابعة.
1: كان هذا حمزي حشيت الخبير المناخي. ظهر النينيو بدأ تقرب ولكن الأمر مازال متاح للمتابعة. النينيو اللي حكينا عليه برشا مرات والنينيو الخارق إذا ظهر طبيعية مناخية
2: كوميك
0: نقول لك جرندايسر
1: خارق العادة
0: تعرفوا جرندايسر لا يسلم أي معناتها في صورتي أنا جرندايسر. النينيو الخارق ما هو؟
1: النينيو بصفة عامة هو نحكيه على ظهرة مناخية تجي بين تتعاود كل عامين أو كل خمسة سنين تعيش معنا بين 9 إلى 12 شهر تقريبا. علاش السنة تحكي برشا على النينيو؟ لأنه أثار التغيرات المناخية واللي تظهر أكثر وزيد معها ظاهرة النينيو هذي اللي هي ظاهرة طبيعية دونك هوني خليت الظواهر المناخية المتطرفة تزيد تظهر أكثر. دونك هوني نجمو نشوفو سخانة قوية برشا فوق المعدلات بدرجات كبيرة وإلا أمطار صعيبة برشا زيادة قوية برشا كما صار في إسبانيا. وهذه بعض تداعيات ظاهرة النينيو اللي حسب الخبراء والمختصين وكيم كان يقولنا زيادة حمزة حشيت توا إنه تأثيراتها إحنا ما نعيشوهاش بطريقة مباشرة في تونس ولكن التأثيرات الجانبية أو الثانوية ما نتنجم توصلنا لتونس وهذه المتوقعة في الشتاء الجاي والفترات الجاية.
0: واضح شكرا
2: طمنتنا جيهان
0: ولا الحمد لله ما خريف السنة باش يكون وشتاء السنة باش يكونوا طبيعيين ما فيهوش الحرارة أرفع من العادة ولكن مش في تونس في كل الدول اللي دايرة بينا معناتها باش تصب الشتاء ولكن باش تقعد الدنيا أسخن
1: معناها ما فماش الحل الوسط معناها يا الدنيا سخونة برشا يا الشتاء قوية برشا
0: معناتها هذه احنا لاحظنا. انا عندي كابوت شري تو 3 سنين ما لبستوش ما عادش يجينا معناتها كل البرد جمعتين ماكس اكل برد نتاع كابوت وتلبس جواندويت ما عادش معناتها نسيت وقتاش اخر مره لبست جواندويت ولا كشكول ولا حاجه
1: هو شتي عاملين من عندنا ماريولو جيلي
0: معناها جوستومون هذاك عليه. دونك الدنيا قاعده تسخن بطريقه كبيره ولا دونك سليم الكابوت واحد باش يفهمني سليم خاطر
1: ما يفهمش مني ما كابوت جديد السنه خاطر
0: لا عندي كابوت قلت لك عنده 3 سنين يمكن لبسته مره شريته كل في البرومو في الربيع قلت الشتاء عام الجاي من وقتها وما عاودتش
1: برد مزيني جيخاتك زعما سنيك
0: يلا ايوه ايوه سايب اتنية دارت علينا يلا نمشي وتوفصل ونرجع
4: ان شاء الله نحب نعمل عمره نحبك نسر على كل الاستعدادات نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار
5: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
6: أنا عملت عمرة نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
7: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان ذكر أجواء ياسر باهية روحانيات عالية معني شفت مكة ومسيتها أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
8: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومو وإلا تمشي للمكة قبل.
9: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشي تلهابه.
10: قمت بكل ترتيبات اللازمة اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
11: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
0: يا مرحبا شكرا مساجدكم تزين على 23 513 ألف. تابعوا فينا على اليوتيوب تابعوا فينا على الفيسبوك وأيضا على البث المباشر. يلا نهد حل دوسي
12: حل دوسي
0: عملتوا جنجلي ويلم شخصيتنا تفضل سينك تحس الرعب دخل
2: شخصيتي مرعبة
0: يعني الجدية العبد الجدي مرعب عندما كيما البروف اللي قريب اللي احنا بدون نخافوا منه والبروف اللي يضحك ويعدي الوقت كامل هو يضحك يعجبنا نحكي قبل واحنا صغار لو كبرنا تفضل.
2: هو الحقيقة باش نحكيه اليوم على سوجي ماهوش مرعب ولكن بالنسبة لبرشا ناس قاعد يخليهم يتسألوا على غدوة كيفاش باش يكون. نحكيه على سوق الشغل ودور الذكاء الاصطناعي. الحقيقة منيش باش نحاول نحكي بلغة صعيبة مانيش باش نحاول نحكي ربما كلام اللي ينجم يكون بعيد انه يصير ولكن الواقع اليوم يفرض علينا انه ونسوسي الحاجات هذوما الزوز خاطر في وقت اللي اليوم الاف الشباب قاعدين يتخرجوا كل عام من الجامعات برشا سؤال اسئله قاعده تتطرح حول وين باش يخدموا الناس هذوما كيفاش باش يخدموا وشنو ما اليوم مواطن الشغل اللي تنجم تستوعب الاختصاصات الجديده هذيا. يبداو الشباب هذوما رحلة البحث على أول تجربة على أول فرصة مهنية والسؤال اللي ولا يتطرح اليوم ما عادش وين نلقى خدمة لكن شو المهارات اللي لازمها تكون عندي باش نلقى خدمة في عالم قاعد يتبدل بسرعة كبيرة اليوم. ولا برشا حديث على الذكاء الاصطناعي في الاتجاه هذا اللي ما عادش مجرد تكنولوجيا نشوفوها في الأفلام كما بدات ولا أدات فيما بعد ولينا نستعملوها باش نكتبوا نص ولا باش نترجموا جملة ولا باش نلوجوا على معلومة بالعكس ولا تحاضرة في المؤسسات وخاصة في الانتدابات اليوم لي ريسورس هيومان راهم ولاو يحلوا السير الذاتية متاعك السي في متاعك الاكسبيريونس متاعك السوفت سكيلز متاعك وغيرهم من الحاجات هذوما حتى في طريقة إنجاز عديد المهن بالذكاء الاصطناعي. هون يتطرح السؤال الذكاء الاصطناعي باش يعاونك اليوم تلقى خدمة هل باش يكون حليفك ولا بالعكس باش يكون ضدك وينجم في يوم من الأيام يفك لك بلاستيك. السؤال هذا يجي في وقت انطلقت فيه في العاصمة في تونس فعالية الدورة السادسة من المعرض السنوي للتشغيل وهذا الموعد اللي انطلق منه للموضوع هذا هو موعد يجمع الباحثين عن العمل بالمؤسسات الاقتصادية، يعطي للشباب فرصة باش يتعرفوا أكثر على سوق الشغل اليوم باش حاشتها بالضبط، حسب ما تم إعلانه من قبل المنظمين في المعرض هذا، فإن الدورة الحالية فيها توقعات بتوفير ما بين 800 و1000 فرصة انتداب، رقم كبير، عبر مؤسسات من قطاعات مختلفة، فما البنوك، فما المصحات، فما شركات التكنولوجيا، فما المؤسسات في قطاع الصيدلة وصيدلة وغيرها. اللافت انه الخريجين الجدد يمثلوا نوفل ما بين 50 و55% من زوار المعرض، يعني اليوم ولات فما سيرتين بريز دو كونسيونس اللي يلزمنا نمشيو في اتجاه لي رونديفو اللي كيما هكا باش نحاولوا نفهموا اليوم المستقبل كيفاش باش يكون. نحكيوا على الباحثين عن العمل اللي يمثلوا 25% من الزوار، ونحو 20% منهم يلوجوا على فرصة مهنية جديدة، ربما وبلغتنا احنا نقولوا باش يحبوا يبدلوا القلم. لكن جديد في الدورة هذه هو اختيار جوستومون الذكاء الاصطناعي محور رئيسي للنقاش، كيفاش ينجم يعاون اليوم الباحث عن شغل، شنو المهن اللي قاعدة تتغير بسبب الذكاء الاصطناعي، وشنو المهارات اللي ولا سوق الشغل يطلبها اكثر من قبل. هوني باش نحاول نعطيك بعض الارقام في العالم مش نفهموا على شنو قاعدين نحكي، وناخذوا فكرة اوضح على حجم التحول الكبير هذايا. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف لسنة 2025، من متوقع أنه سوق الشغل العالمي يشهد يا نوفل من هوني ل 2030، نحكيه على 4 سنين أخرين، ما عادش برشا ولا حتى أقل، 170 مليون وظيفة جديدة، وبش يتم اختفاء أو إزاحة 92 مليون وظيفة. دونك ينعملوا هوني العملية نلقاو النتيجة الصافية المتوقعة هي زيادة بحوالي 78 مليون وظيفة. ولكن لازم نفهم الرقم هذا مليح، رو مش معناها أنه الذكاء الاصطناعي وحده هو اللي بش يخلق ل 170 مليون خدمة، ولا بشقضي على 92 مليون خدمة الأخرى، على خاطر تغيرات هذه رأي مرتبطة زيادة بالتكنولوجيا، بالتحولات الاقتصادية، الديمغرافية والبيئية، وحتى جيوسياسية بالحروبات وغيرها، وانا قاعدين نشوفوا شنو قاعد صاير في العالم. في المقابل المنتدى يقول انه 39% من المهارات المطلوبة في سوق الشغل قاعدة تتغير وإلا تتقدم بحلول سنة 2030. هذا يعني انه الشهادة الجامعية اللي نعرفوها واللي كنا نفتخر بها لسنوات وحدها راي ما عادش باش تكون كافية. اليوم فما التعلم المستمر اللي ولا ضرورة وما عادش اختيار. أما منظمة العمل الدولية عندها دراسة مشتركة مع المعهد الوطني للبحوث في بولندا نشرت في مايو 2025، تقول أنه حوالي وظيفة على 4 وظائف في العالم راهي معرضة بدرجة ما لتأثير الذكاء الاصطناعي. وهوني نطرح السؤال، كيفاش ينجم نوفل الذكاء الاصطناعي يعاونك أنك تلقى خدمة اليوم؟ هل الانتليجنس الارتيفيسيال نجم يكون منافس أم نجم يكون وسيلة تفتح لك باب خدمة جديدة؟ والفرق في جزئيات ربما باش يكون في كيفاش أن نختاروا نستعملوه احنا كناس.
0: جوستومون معناتها مهم جدا الاختيار وطريقة السيطرة عليه، وهل تونس وصلت لمرحلة التطور انها تستعمل ذكاء الاصطناعي؟ لانه مازلنا خاصة في العموم وكذا بعد برشا، معنا السيدة سهى بركات المستشارة الدولية في الموارد البشرية والمختصة في الذكاء الاصطناعي، مرحبا بك، شنو احوالك؟
13: عسلامة نوفل، عسلامة، مرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك. كي نحكي على الذكاء الاصطناعي في العالم نحسه فما تطور رهيب في الإعلام، فما نشرات إخبارية أو في مؤسسات كبرى واللي تكتب وأحيانا الصوت بالذكاء الاصطناعي. تونس مازلت بعيدة شوية، مازلنا في الجامعات وفي المعاهد وكذا بداوا يستعملوا. نذكروا عامنا ولا حكينا أستاذ قال توحشت الخطأ البشري في النصوص اللي يبعثوها للطلبة، ولكن مهنين وغيره ماناش نستعملوا فيها بطريقة محترفة. هل عندك فكرة أنه تونس مازلت بعيدة شوية في الاستعمال المهني المحترف في الذكاء الصناعي؟
13: اي كلامك صحيح، الحقيقه احنا اليوم مازلنا بعد شويه نتسناو، فما الجانب الاول اللي هو لو مويان، معناها اسكو احنا اليوم عندنا اكسي لل بلاتفورم تاع الذكاء الاصطناعي اللي هما سيكوريزي. قاعده ليا موضوع الاكسي، موضوع معناها ابار،
0: احنا الاكسي ما فهمتش
13: الاكسي، معناها لينا نجم يكون عندي فضاء نتاع ذكاء اصطناعي خاص بيا بيان معناها حاجه ليا انا فيها لي نورم دو سيكوريتي اللي انا نجم نبارامتري
2: مش الفيرسيون فري اللي يستعملوا فيها توينس الكل الاكثر
0: يلزمك تدفع بالنسبه اللي يستعملوا يدفع باليورو معناتها بعمله اجنبيه ولا بالدولار ولا
13: هذا الموضوع هذا موضوع موضوع كبير ديجا هذا حاجه بالحاجات
2: هذا مربوط بمجال التصرف مدام بركات
0: معناتها 80% من التوانسة العاديين اللي يستعملوا فيه في النوار يدبروا الدوفيز في النوار ويعملوا لابونمون
13: تتفق وإلا بطرق أخرى معناها يدبروا ريوتهم كيفاش ياخذوا لاكسي دونك ديجا حاجة من الحاجات المهمة اللي أنا ماذا بيا يكون عندي بلاتفورم نتاعي تكون سيكوريزي كما قلنا إن شاء الله نلقاو فيها حل قريب للعباد اللي تقرا وللعباد اللي تخدم ولأي إنسان اليوم الإيا والذكاء الاصطناعي يعاونوا برشا في حياته كل يوم دونك نحكيو على باحثي الشغل مركزية كاتيجوري معينة من العبيد اليوم الذكاء الاصطناعي يعاونهم برشا في شنو يعاونهم انهم يكتبوا السيرة الذاتية نتاعهم بطريقة خاصة بيرسوناليزي
0: كل يعني فوالا لكل مؤسسة باش تبعت سي في تأقلم لك السي في حسب المؤسسة اللي انت ماشي لها
13: صحيح انا باكو قادرين نجم نقول باش نبوستولي البوست الفلاني في الشركة الفلانية في السيكتور الفلاني اي حضري سي في يحكي الحكاية نتاعهم اللي هما تعجبهم باش يعيطوا لي اوفر احد هذه الفكره هي ولا درجة دونك انا مثلا يوما كخبيره مثلا في الريكروتمون نقولوا نحن في الانتداب باش عبيد يجيوني اليوم في لي سي في نتاعهم كلهم كيف كيف دونك انا شنو هذا بيشتغل عليا زعما باش كلهم كيف كيف دونك لازم فما هيك لوثنتيسيتي
0: هو الذكاء الاصطناعي سامحني نقص عليك مثلا باش نقعدوا في الموضوع هذا سيده سهى بركات وانت مختصه في الذكاء الاصطناعي احيانا كي تقول له حضر لي سي في باش نبعث للشركه دي لو كان تعطيه يرجع لك يقول لك اسمع راو حسب الكفاءات اللي عندك الشركه ذيك ماهيش مهمتك راو طالبين قوه في الانجلي وانت الانجلي نتاعك ضعيف معناتها ينجم حتى ينصحك يقول لك ما غير ما تبعث معناتها كي يبدا متطور اي وتدفع له فلوس اي
13: كي نعطيه
0: لزلم
13: حتى الفيرسيون بيان احنا مش لازم نصعبوا على روحنا احنا
0: اليوم
13: لاكسي
0: غراتويت
13: لاكسي معناها يا غراتويت انا عليها اكسي الناس الكل دونك انا يشوفي نعطيها معلومات صحيحه ونعطيها دي زيليمون نبداو بها من الاول النجم نخلص الريزلتا مش نقول له حضر لي سي في من عندك يا ذكاء الاصطناعي اليوم نراو فيه راو عند العبيد
2: معناها وانتم كريكروتور تفيقوا بها معناها واضحه بالنسبه لكم وطيح في حظوظ
0: لا مش طيح
2: في حظوظ الكونديدا
0: هي مش قتلك نفيقوا قتلك سي في كل كي بعضهم ولا يعني ما عادش تفيق بالباهي من الخايب اي
13: دونك شنو نعمل انا ما نجمش نغدر لهم يقولكم بالنسبه لي انا ماهمش
2: كريديبل
13: بالحق ماهمش كريديبل صح دونك انا نصيحه لهنا بالنسبه لباحثي الشغل كي نجي باش نحط السي في سي نورمال باش نستعمل الذكاء الاصطناعي باش يعاونني لازمني نعطيه دي زيليمون من الاول صح عليا انا حقيقتي ونقول له كيفاش نحطها اون فالور باش نجم ناخذ البوست هذا هو باش يعاوني الذكاء الاصطناعي باش يعاوني في شويه نتاع الكلام يكون ادابتي للسيكتور هذاك
0: مثلا انا جربت باش ناكد كلامك حطيت له السي في نتاعي وقلت له نبعث للشركه لا علاقه بيا قال لي راهو حظوظك في النجاح انهم يقبلوك واحد على عشره قال لي ننصحك ما تبعثش معناتها راهو كي تنجم تاقلم وينجم اصلا ينصحك يقول لك راهو ما عندكش الكفاءه بلاصه هذه نهد عندك سؤال
2: اي مدام بركات حبيت نسالك على انتوما معناها ك في موقعكم معناها كمنتدبين وتخدموا في الموارد البشريه وقت الانتداب قاعدين نشوفوا في برشا كلام على استعمال الذكاء الاصطناعي من قبل المؤسسات جوستومون باش ربما يسهل على روحه ولا يضمن انه لو شوا اللي باش يعملوه نتاع الكونديدا هذاك يكون ناجح يكون افيكاس خاطر نعرفوا انه انفستيسمون في التكوين سي دو لارجون فلوس زاده دونك يحسبوا المؤسسه تحسبها كو ايضا انتم كيفاش تتعاملوا معاه الذكاء الاصطناعي من الجانب الاخر حكينا على جانب طالبي الشغل والان حاب نسالك من جانب المنتدبين جوستو
13: احيي انا شاتيك نفس ليكزامبل حتى عند المنتدبين كي انا نبدا منتدب ونجي باش نعمل الاناليز تاع لي سي في اللي عندي فما فرق بين نعطيه دي زيليمون دو باز هاو انا في شنو نلوج وبين نقول له هاو ماذوما ستة سيفيات عمل لي اناليز وقول لي شنو راك
0: فوالا اي
13: ريتو كيفاش راهي الحكايه معناها سي تان ريفلكس و ابرونتيساج احنا باش نتعلموا مع الذكاء الاصطناعي نتعلموا معاه لان راني مهم ياسر الكلام اللي نقوله له وشنو نطلب منه
0: وتنجم اصلا وتنجم اصلا تقول له لو كان أيه. مكتوب بالذكاء الاصطناعي قل لي معناتها ينجم يفيق لك راه هذا مكتوب
13: بها الذكاء الاصطناعي كما في القرايه في الميموار وكل شيء فما زاد اليوم فما دي زوتي نفس معناها نفس البرانسيب يخرج لك معمول بالاي
0: هو باش نحلق وصاين في فرنسا روايه مرشحه لجونكور فاقوا انها مكتوبه بالذكاء الاصطناعي افهم روايه معناتها ودخل في ازمه كبيره به تو نحكيو على العمل في حد ذاته العمل معناتها في تونس يبدو انه بالذكاء الصناعي باش ينجم يقعد يخدم بعد سنوات معينه كان المتالق اللي عنده حاجه اختلاف اليوم هل فما مهن في السنوات المقبله تنجم تختفي ولا تنقص ويعوضها الذكاء الاصطناعي في تونس؟
13: فما اما مش بالطريقه اللي نحكيوا عليها اليوم لان احنا نرجعلك شويه للماضي كانوا فما عندنا خدم من قبل كنا نخدموهم اليوم ما عاش موجودين بتاتخ ولا موجودين بقلة قليلة كيو مثلا تكتيلو قبل ما هو ديك خدمة ولا مش خدمة كانوا برشا عباد يخدموا فيها من بعد جاي البي سي وتطور ولا أسهل وكل شيء ولينا رقمناها الحكاية ديك وليت فما معناها برامج معالجة نصوص اكسترا اكسترا اليوم كيف كيف نفس الخاتب ما لازمناش تضاربنا هي غول لا هي حاجة كبيرة بروبولتي معناها تطور تهزنا القدام تربحنا في وقت فما دي تاش يبون اتخ رمبلاسي بار ليا وإذا كان الانسامبل دي تاش في المتية اللي أنا نلوج عليه الكل ينجم يتعوذ بليا وقتها نحكيو على متية باش يتعوذ بليا واللي هو مش لو كا في الخدمة الكل معناها الواحد يكون معقول في الريزونمون تاعو اوكي دونك عندنا دي تاش حاجات نخدموهم باش يعوضهم ليا وانا شنو باش نعمل كموظف انا لازمني مطلوب مني اليوم اني انا نطلع في المهارات نتاعي نتعلم حاجات جديده ثم حاجات ما يعوضهاش ليا ليسبري داناليز ليسبري كريتيك اخذ القرار يا باش تاخذ القرار يا تقترح عليا
0: يعطيني شوا
13: باهي انا شنو قلت لها قلت لها ركز لي على
0: حسب طلباتي طبعا حسب طلباتي وتكوين تراجي هنا عندها سؤال
1: انا حبيت نسال انه اليوم مش الذكاء الاصطناعي ينجم يفك الخدمه اكها اليوم الذكاء الاصطناعي ظهر لي ينجم يحل باب اخر معناها طالب الشغل اليوم ينجم اذا عنده مهارات الذكاء الاصطناعي هون ينجم تكون الاولويه اللي هو نشوفه في ابواب جديده قاعده تتحل في العالم مشاريع المستقبل يتحدثوا فيها يكفي انك تكون عندك مهارات متقدمة او متفوقة في الذكاء الاصطناعي لانه شكل الاعمال وريادة الاعمال في المستقبل باش يتبدل ويولي كله مبني على الذكاء الاصطناعي هذا صحيح ولا غلط؟
13: صحيح وشتر غلط شتر صحيح اللي هي مهارة لازمة نسيسيخ اوبليغاتوار اليوم لازمني يكون نفهم شو معناها اياه ونعرف نستعملها مش معناها اكسبير اوكي الاكسبير عندهم مالي فمعنى لازمني نفهمها اش معناها ونعرف نستعملها في حياتي انا معناها في وظيفتي وفي حياتي لي دون كيل سونس لي اللي هي ماهيش سوفيزانت ديما نرجع نقولوا اخذ القرارات الاناليز نتاع لي ريزولتا الاسبري كريتيك معناها روبوزي لا كيستيون اوتروما دي يقعد ديما عبد انسان هذا الانسان يعملها
2: اي ما فما ديتاش ربما نتاع كل يوم وفما دي ميتي ديكزيكسيون اللي هوني الذكاء الاصطناعي ينجم يعاون برشا معناها وينجم
0: ينجم
2: يربح فلوس معناها
13: وي وي باش نعطيك دي زيكزامبل مثلا هاو ناخذ الميتي نتاع المنتدب منتدب اليوم قبل كان ياخذ مجموعة من السي في يعدي وقت باش يقراهم ويعمل تابلو ويعمل كومباريزون ومن بعد فما شوية هكا سوبجيكتيفيتي زادة في الاناليز خاطر مخنا ما جاش يستوعب كمية المعلومات هذيك الكل بنفس الطريقة وأون بليس ماناش نعملوا فيها فرد وقت ماناش فرد أن طون نجم نعمل بارتي اليوم بارتي غدوة أنا مانيش اليوم كيما غدوة ليتا نتاعي بغيت دونك هي البارتي هذيا كي تخدم عليه الذكاء الاصطناعي باش يعاون باش يربحني في وقت وين من بعد
2: لكن يضر يضر في الابتكار يضر يضر في الجوانب مثلا المهن اللي يلزم يكون فيهم برشا ابتكار ويلزم يكون فيهم برشا كرياسيون بيعطيك حاجات ديجا موجودين معناها. وهوني ربما اللي يقول لك برشا ناس مثلا اللي يخدموا في الكريا وغيره يقول لك يضرني خاطر يقتل الجانب هذاك نتاع الابتكار ونتاع نتاع الكرياسيون اللي انا قايم عليه الدومين نتاعي.
0: نخلي لك كلمه باش تخدم. انا رايي ضد ناهد, نعتبر انه يعاون في الابتكار لانه يعطيني برشا افكار.
2: يعطيك الموجود, يعطيك الموجود,
0: يعطيني افكار وانا نبني عليهم. لهنا انا اللوم على اللي ياخذ الذكاء الصناعي مقدس. لا اعطيني نقولوا اهم 30 فكره في العام ساعه طيبه روفي دو بريس عندي موضوع على الرومان نقول له اعطيني شحكاو اذاعات العالم الكل على الرومان.
2: هذا في اختصاصنا, هم اختصاصات اخرى
0: يمد 30 فكره وانا ننطلق.
2: هذا اختصاصنا معك اوكي, ما فيما اختصاص اخرى. هاني قلت لك كيما مثلا الكريا وكيما حاجات اخرين اللي من نوع هذايا اللي يتضروا باللي يعطيه قوالب حاضره.
0: انت شترى سهى بركات.
13: انا عارفه فيك شامرا. انا نرى لي هو ما ياخذش بلاصه الكرياتيفيتي اومان ما نجموش نعوضوها. اما اليوم هذه حقيقه اللي فما شركات ولات في بلاصه ما تقول باش نجيب الديريكتور انا عارف شي يخدم لي على الكريا ولا حاجه, انا لا خليني تو ناخذ سوليوشن وانا نربح كون نربح وننقص في الماس سالاريال نتاعي. مالوغوزمون هذا موجود اليوم, لا مش معناها باش ياخذوا لهم بلاصتهم.
0: جوستومون انا قلت
13: الدور نتاعهم باش يزيد يتطور
0: ينجح
13: واحد اخر
0: ينجح كان المتميز. شكرا لك سهى بركات, مستشار دولي في الموارد البشريه المختصه في الذكاء الاصطناعي. موضوع هذا ما يوفاش بصراحه, مهم ومهم جدا وبرشا
2: ديما تبين في الاراء.
0: جوستومون يلا نمشي وما فاتك شيء.
12: ما فاتك شيء.
0: اهلا بك سلاح. مرحبا.
2: دونك اهلا وسهلا, مرحبا بكم الكل. نحب نحيي
0: يا سلاح,
2: نحب نحيي كل اللي يشاهدوا فينا واللي يسمعوا فينا داخل تونس او خارجها, وكيف كيف اللي يفرجوا فينا على اليوتيوب. الكل يسلم
1: على مروه في اليوتيوب
2: كلهم.
0: فوالا يلا باش نسمعوا عمار سويح. البارح تعدى في فورم سبور متميز جدا عمار سويح, والله محلاه وتحيه لكيب سبور على الخدمه هذه. وحكى طرفه نجم تصير مع تبين مسؤول ومدرب, تعرف التغيير المدربين ينجم يصير في اي لقطه. دونك تفادليك فادلكها مع رياض بنور ونفذت تماما. قالوا نمشيو المغرب, قالوا لا ما نمشيوش, قالوا هاو شي نجم يصير. سامحني الكره حبيت انا نحكيها في بلاصتك.
1: بيان سور عندك الف حق في الكره, موافقتك
0: باش ما تبانش توريست قاعده تحكي. دونك نسمعوا الحكايه بعد نكملوا معاك شيئين.
14: هذه الفوزه صارت في الفستير.
15: هاي نكته هذه تصمم
14: انا يقتلني بالضحك رياض. قبل الماتش نبدا نعود بالدموع, يادي يزي اختاني سيبني هو الزومر.
15: احكي لنا النكته.
14: اسمعني راني بزالو كل 10 ايام وتصير لك. قلت له رياض راه باش نعمل ستاج في تونس مش نعمل في مراكش. قال لي قلت اخويا هنا في تونس ارتاح لي وخير وكذا. قال لي لا غادي تعودنا ماك تعرف العاده نتاعنا منا لهنا كذا. قلت له ماك تعرف الحمد لله راهو ميلوش في دي الاعصاب. قال له لا نوني با كيسيون وشد صحيح احنا عاملين له بالعانيه كذا فهمتني. قال لي لا مره. قلت له يا رياض قال لي اسمع مره من الاخر بكل نقول لك حاجه, راه تنجم تقعد تبدا في تونس وانا في مراكش. وهذاك اللي صار. انا في تونس ورياض بنور مع الترجي في مراكش.
15: إيه؟ عنده علاقه
14: إيه
15: بعيد معاه.
14: هو يطبخ, هو يطبخ, هو يطبخ على روحه يخطي حقه. انا قلت لك ساعات نبدا خارج من الماتش نغزلهم التكيه تاع الحيط ونشم مش يحكي نقول سالي باي باي في بالي معناها بالمواضيع الكل معناها مش لكن عادي. مع ذلك والله انا نحترمهم الكل والله ما عندي حتى اي ادنى ضغينه ولا حقد. علاش يا سيدي انا اللي موجي خرجت قريب يطلبوا من السماع عملوا معايا كل شيء بالبيت.
0: محلاها عمر سويح إلي كوريكت بصراحة ومحترف وحكي على كواليس بكل صراحة. تو المدرب ينجم يهرب في أي وقت والجمعية تنجم تنحيه في أي وقت.
2: مع ذلك هذيك هي
0: الكرة في تونس
2: ليلة في العالم الكل كارير المدرب هذيك هي اللي صار اللي حكيها عمر سويح معناها ريني صار حتى في
0: كرة على البار تنجم تنحيه مدرب
2: في لي جران شامبيونال البرا. مي بس الجانب نتاع لي كوليس محليهم كل شيء يحكيهم النكتة كيف يحكيها عمر سويح هو الحقيقة مخضرم من الكبار معناها في القيمه. دونك ما حيك فرجع على حاجات كيما هكا دي زانيكدوت هذوما اللي ما نسمعهمش ديما الحقيقه.
0: مزيان برشا يلا جهين.
1: مانيش توريست راه على خاطرني سالت اسكندر ابراهيم واستشرته وقال لي الحكايه صارت في 2015 النكته هذيا هكا في بالكم الناس كلها.
0: مانيش توريست
1: مش برشا في الكورة.
0: جيت في الكواليس قد لي فهموني وما فهمتش.
1: فسروا لي النكتة راهي. دونك بعد شوية باش نحكيو على أمريكا اللي
0: بعد شوية عندك زادة.
1: كيما سلاح بالضبط، ما حبيتش نحسسكم اللي سلاح غاب. دونك باش نحكيو على عملية إعدام هي الأولى من عام 61 في الولايات المتحدة الأمريكية رميا برصاص، واللي باش تكون في بث مباشر. هذه الحكاية نرجعوا نعرفوا تفاصيلها. ومؤثرة مكسيكية. شنو حكايتها؟ هذه نشرت تفاصيل جريمتها على تيك توك، وأصغر ضحاياها عمره عامين. أما قبل هذه خلينا عامين معناها ما تلقى ما تقول
0: حاجة مرعبة. أي
1: هذا كان الاصطناعي اللي كنت تحكيوا عليه قبيلة شوية. ما المرة هذه هو في عملية تحيل وسرقة الأفكار وحقوق المؤلف. زعما كان يشكيوا به ينجم يخلص خطايا كبيرة ولا شنو
0: كذا ما هو إيلون ماسك ولا الآخر يخلص ما هو ذوكم
1: معناه ما هوش بشي خلصوا ذوكم ما يخلصوا الظهر اللي يقبضوا كها. دونك بعد الحكاية الأولانية خلينا نفهموا شنو اللي صاير في أمريكا. الجندي الأمريكي هو من أصول فلسطينية محكوم بالإعدام رميا بالرصاص. هو الرائد، هو الطبيب السابق نضال مالك حسن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا هو أصدر موافقته على تنفيذ حكم الإعدام في حقه من خلال أو بطريقة إطلاق الرصاص رميا بالرصاص. مش توفى شنو اللي صار معاه وعليش تحكم بالإعدام. هو مواطن أمريكي من مواليد 1970، التحق بالجيش الأمريكي، خدم فيه كطبيب عسكري. شنو اللي صار؟ 5 نوفمبر 2009 نضال حسن في قاعدة عسكرية أمريكية اسمها فورس هود يجبد السلاح متاعه اللي كان موجود معاه ويقتل 13 جندي وموظف أمريكي و30 أخرين كانوا مصابين. هو بيدو أصاب في العملية هذية وأصيب بالشلل من وقتها وبش يتنفذ حكم الإعدام فيه من المقرر يوم 3 ديسمبر وبش يكون في بث مباشر. هيت نسمعه وزير الحرب الأمريكي شنو قال على تنفيذ حكم الإعدام.
16: Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. We know what it is. It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: أهم كلمة قالها يمكن في الجملتين هذوما يقول وأنه بشي طبعا بشي تم إعدامه ورميا بالرصاص، ولكن وصفه بالإسلامي المتطرف. نرجع بكم للمحاكمة اللي صارت في 2013 وقتها تم استجواب نضال حسن اللي هو كما قلنا دكتور عسكري أمريكي ولكن من أصول فلسطينية. قال في المحاكمة العسكرية اللي أدانته بتهمة قتل 13 شخص مع سبق الإصرار، يقول هوني أنه سئم من الحرب وهذيك كانت ردة الفعل متاعه. ونعرفوا في الحرب وفي حالة الحرب الجنود اللي يتنقلوا يشوفوا معارك حرب راهو شنو ينجموا يعملوا ردات الفعل تاعهم غير
0: برشا حاجات. واضح. يلا نكملوا معك جهان، الوقت يسرع.
1: المؤثرة المكسيكية صناعة المحتوى المعروفة باسم سيندي عند الجمهور متاحة عمرها 34 عام. السلطات المكسيكية مازالت قاعدة تحقق في الجريمة، ولكن الجريمة هي أعلنت عليها قبل تنفيذها في تيك توك وقبل بمدة طويلة. مش سويع قاعدت كل مرة تعطي بعض الرسائل وتتوعد انها مش يكون الرد متاحة قاسي وصعيب على الناس اللي ظلموها واللي تعبوها، ولكن حتى حد ما كان ينجم يتصور انه ضحاياها هما عائلتها، ومش عائلتها فقط، هما وليدها وزوجها. ف ثلاثة جثث لولانين تلقاو في دارها، ولدها الاثنين وزوجها، والجثة الثالثة لابنها، وهي في الاخر انتحرت.
17: تركت رسالة غامضة ثم قتلت جميع أفراد أسرتها وتخلصت من حياتها بطريقة مروعة. مؤثرة مكسيكية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى ساندي تاميز نشرت فيديو غامضا على تيك توك حول الانتقام من أشخاص ألحقوا بها الأذى. لتمر ساعات فقط وتحدث الجريمة الكبرى بمقتل زوجها وأطفالها. الشرطة عثرت على جثث الأب وطفلين يبلغان من العمر 12 و11 عاما في منزل الأسرة بمدينة مونتي موريلوس بالمكسيك، ثم عثرت بعدها على جثتي الأم وطفل أصغر يبلغ من العمر عامين لتتكشف خيوط القضية. تاميز هي من قتلت شريكها وابنيها في المنزل، ثم انطلقت بسيارتها وقتلت طفلها الثالث داخلها قبل أن تتخلص من حياتها، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست. التحقيقات ما زالت جارية، لكنها تركز على الرسائل الغامضة التي تكررت في فيديوهاتها، إذ قالت في إحداها: يمكنني التحمل لكن أستطيع الرد بضعف القوة.
0: واضح، معناتها الجنون على الويب هذايا موجود في كل العالم. ما تعرفش كيفاش نجم جي لطفي ربي، شفنا برشا مشاهد ومشينوا يكثروا مشاهد من كل الفئات، من كل الاجناس، من كل الجنسيات، حاجه غريبه جدا. يلا مازالوا دقيقتين نكملوا معك جينا.
1: حتى الذكاء الاصطناعي طلع نجم يتخيل، نجم يسرق الافكار. والحكايه بدات مع كونت انستغرام تيك توك، كونت اسمه تيفاني، تبع فيها اكثر من 350 الف متابع. الاختصاص نتاعها هو ذمار، تقول نكت، تعمل ستاند، فما الشخصية كلها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. كي تشوفها في اللحظات الأولى تنجم تتخيل هي طفلة بالحق ولا كوميديان بالحق، ولكن بعد كي تثبت شخصية مصنوعة، الصوت والشكل وحركات كلها بالذكاء الاصطناعي. الحكاية مش هوني، هذا فيه جزء معناها متاع خلق وإبداع، ولكن المشكلة اللي نكت كلهم طلعوا مسروقين، والحكاية عاملت بلبلة كبيرة.
18: Elle, c'est Tiffany Sloan, une comédienne de stand-up qui a émergé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Sauf que Tiffany n'existe pas, c'est un personnage créé par IA. Ses blagues, quant à elle, n'ont pas été créées par IA, c'est pire que ça.
19: AI stole my joke and my outfit.
18: Lui, c'est George Brettelson, un vrai comédien qui fait du stand-up. Et il a découvert récemment qu'un de ses sketchs, posté en juillet dernier, avait été tout simplement copié.
19: AI is coming. It's coming for your jobs. There's nothing you can do about it.
18: Et prise la main dans le sac, la personne derrière le compte de Tiffany Sloan a supprimé la nuit dernière la centaine de vidéos de sketchs qu'elle avait postées.
0: والله كل شيء
2: كنا نحكي فيه قبيلة أنا
0: وفريد ريتاي كل شيء. أما
1: مسحت الأدلة في الأخير،
0: لا معناتها قاد وحل نسرق زيادة، معناتها الشيء موجود.
1: أي ما ذكي الاصطناعي يحل
2: نورمالمون إلي في بور إنه ما يحلش، ما هكا هكا تشوف معناها
0: إذا حل راه الذكاء البشري هو اللي وحلو. والله أعلم. شكرا لك ناهد جيهان، شكرا لك سليم أشويق، شكرا لكم. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين بعد شوية. خولة قدم الأخبار، فهمي قدم سبور إكسبريس، حلقة جديدة من فوروم مع أمينة، ونكملوا معكم برمجة موزايكا فيم. برشا جو زيادة يستنى فيكم في الويكاند. بون ويكاند الناس الكل. غدوة نجوم التسعة متاع الليل بيان سور، باش تجيكم مع سلاح. يلا شاي طيبة، في الأمانة.
12: Midi Mag. Publicité. Forum.
4: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسال عليك الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار.
5: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى، ما شاء الله.
6: انا عملت عمره، نتذكر كان الحاجات الباهيه، المتعه الحقيقه متعه. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
7: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان، نذكر اجواء ياسر باهيه، روحانيات عاليه، معناها شفت مكه ومسيتها، رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها.
8: لا ما مشيتش العمره، ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسال هل انه كيكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل؟
9: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه،
10: قمت بكل ترتيبات اللازمه. اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل، خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده، واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
11: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندور.
20: فورم
12: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البريد التونسي تجاوز دوره التقليدي كمؤسسة للخدمات البريدية ليتحول إلى منصة وطنية متكاملة للخدمات الرقمية والمالية وفي قلب الاستراتيجية الرقمية للدولة باعتباره الفاعل الأقرب للمواطن والأكثر انتشارا عبر كامل تراب الجمهورية، وفق ما صرح به اليوم وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي. والوزير يكشف أن الخدمات الرقمية للبريد التونسي مكنت من تسجيل 1,568,000 تلميذ عن بعد بنسبة 75% وأكثر من 287,000 طالب بنسبة 76%، مع تخصيص 151 مكتب بريد ومنصة رقمية لاقتناء اشتراكات النقل المدرسي والجامعي عبر حلول دفع آمنة ومؤمنة، مما خفف الضغط على الشبابيك وساهم في تكريس مبدأ الإدارة عن بعد. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية وتمديدها إلى غاية الأول من جونفي 2027، عوضا عن انطلاقها في 14 من ديسمبر إلى غاية 27 من ديسمبر، وذلك بهدف دعم السياحة الداخلية وتمكين العائلات التونسية من الاستفادة من عروض نهاية السنة. والجامعة تعتبر أن الرزنامة الحالية قد تحد من الإقبال على النزل ومؤسسات الإيواء السياحي البديل ووكالات الأسفار والمطاعم، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ومردودية المؤسسات السياحية. والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تعتبر أن العطلة المدرسية ليست مجرد فترة توقف عن الدراسة، بل تعتبر كذلك فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية ودعم المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل داخل مختلف الجهات. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلق بالغ إزاء المعايير الديمقراطية في تركيا، محذرا من أن التضييق على الحقوق يقوض أكثر مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى هذا التكتل. وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2005، لكن مساعيها تراوح مكانها عمليا منذ سنوات. باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية تؤكد أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول إن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لم يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي السعودية. ووقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشترك في شهر أوت الماضي، نصت على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا. وفي إطار الاتفاقية أعلنت أنقرة وإسلام أباد في بيان مشترك مع الرياض أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين. يشار إلى أن الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت اليوم أن هجوما على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل طيار سعودي وإلحاق أضرار بطائرة كانت على الأرض. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم. الترجي عقد اليوم جلسته العام العادية باش تكون المرة ذي لثلاثة مواسم، 2023-2024، 2024-2025، وموسم 2025-2026، باش يتم فيه تلاوة التقارير المالية والأدبية ويتم نقشتها من الأحباء المنخرطين، وبعد تم المصادقة عليها. الأشغال متاع الجلسة بسنة الأخبي دائما الأربعة فراشية في ضحية قمرت. ومن بين الأرقام اللي وصلتنا بخصوص الموسم الرياضي 2025-2026، مداخيل الترجي الخارجي كانت 53 مليار، هذا بما فيه المشاركة في كأس العالم. المصاريف وصلت 72 مليار وعجز ب 19 مليار، نحكي على أرقام الموسم 2025-2026 ذكر بهم، مداخيل 53 مليار، مصاريف 72 مليار وعجز ب 19 مليار. في انتظار أنه تم أشغال الجلسة العامة للترجي التونسي ويتم الكشف عن بقية الأرقام. ذكر في برنامج مباريات الجولة الخامسة من البطولة والحكام، دفعة غدوة نهار السبت الترجي الأولمبي البيجي الحكم حسين بولعراس، في البار وسام بن سحاق، النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري الحكم نضال الطيف، وفي البار عامر شوشان، اتحاد بن قدان نادي الافريقي الحكم باسم بالعيد، وفي البار أمين الفقير، تقدم الهلال بشقية الدير نادي صفاقس الحكم وليد المنصي، وفي البار البرتغالي أندري فليب. نهار الأحد بقية المباريات، الترجي زيس أمل حمصوص الحكم أمل عيد، وفي البار محمد علي قروية، النجم الرياضي الساحلي نادي حمنال في الحكم أحمد الذويدي، وفي البار هيثم التبلسي نجم المتلوي الملعب التونسي الحكم فرج عبد الله، وفي البار هيثم جيرات شبت العمران مستقبل مرسى الحكم محرز الملكي، وفي البار أندري فيليب. بالنسبة للجولة السادسة تعينات نتاعها باش تلعب على دفعة عدة دفعات، دفعة نهار السبت هو ماتش واحد باش يكون بين أمل حممصوصة واتحاد بن قردان، نهار الأحد دفعة ثانية بأربع ماتشات مستقبل مرسى النجم المتلاوي الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي نادي حمنال في شبت العمران مستقبل الاتحاد الرياضي المنسيري واجه تقدم سقية الدير، وثلاثة مباريات باش تكون تتلعب نهار الخميس 29 أكتوبر بحكم التزامات الإفريقية للأنديتنا. نقاول النادي الإفريقي النادي الرياضي البنزرتي الملعب التونسي في مواجهة الترجي الجيس، والسي اس اس في مواجهة الملعب التونسي. دربيات الشبان بين الترجي والنادي الافريقي بمختلف الاصناف في البارك بي والبارك ال باش يتلعبوا باش يدوروا غدوة لكلهم الماتشات، لكن باش يكونوا بدون حضور الجمهور، قرار جاء بعد اجتماع اليوم في مكتب الرابطة بحضور كل الاطراف المعنية. في الهوند الجولة السادسة من البطولة ماتش واحد برمج اليوم، سقية الزيت يواجه نصرة بولفا، الماتش يتلعب الخامسة متاع العشية في الساقية. في فرنسا مع الثمانية غير باع لانس واجه ليون، لانس مركز 15 ليون مركز الثاني، وفي الدرجة الثانية الفرنسية مع الستة دنكيرك فريق خليل عيري واجه أنانسي، في ألمانيا 7:30 بورسيا دورتموند واجه فيردر بريمن، في إسبانيا مع الثمانية مالاغات واجه إسبانيول. نادي برشلونة الإسباني أعلن غياب واحد من أهم لاعبيه في الفترة الأخيرة، نحكيه على رافينا اللي بيش يتغيب على زوز ماتشوات متالية بسبب الإصابة، بيش يغيب على ماتش غدوة ضد ختافي وماتش تشامبيونز ليج ضد غالاتاساراي التركي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت مزيكا في

0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك مزيج فم لا غد

0: موزايك FM ثوام ثوام كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للهربة متاع العشية أمينة بندوة
1: على سلامتكم. مرحبا بيكم، الله يعينكم وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا. هذا ما عاد جديد من فوروم، يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. ليكيب الكل حاضره اون بلاس، تحيه ليهم. شكرا لصالح في الاخراج، الاشواق المجري في الاخراج الرقمي، تحيه زيد الغسان في التنسيق والعمل الصحفي، واكيد شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف، وطبعا مستشار البرنامج الاستاذ في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله. وكل عادة تنجموا تابعونا على الباج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تابعونا على شان يوتيوب موزايك افهم، ما تنساوش زادا لباج فورم باي موزايك على فيسبوك، واكيد سيت انترنت موزايك افهم بوانيت، وين ما كنتوا نرحبوا بكم الناس الكل. فورم اليوم نحكي فيه على رحلة من اجمل الرحلات اللي نجم يعيشهم الانسان، هي رحلة انسانية روحية، ولكن زادا رحلة للاكتشاف، أيضا لاكتشاف النفس والروح، والاكتشاف عادات أكيد وتقاليد أخرى. هي متعة كبيرة للإنسان ينجم تكون بالحق استثمار في حياته. نتحدث على تجربة العمر، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش عاشوها، شنو الدروس اللي ربما استخلصوها من تجربة العمر، شنو الذكريات، الروائح، الأصوات اللي مازالوا يتذكروها وقت اللي يتفكروا كلمة العمرة. الناس زاد اللي عندهم ربما تساؤلات كيفاش النجم نعمل عمرة، هل أنه العمرة بالضرورة تكون جمعتين، هل أنه العمرة بالضرورة ندفع الفلوس الكل، هل أنه عمرة يعني بالضرورة يلزم تكون قريبة من الحرمين، هل أنه السكن كيفاش النجم نختاره، كيفاش يلزم يكون السكن في العمرة، شنو نهز معايا، شنو ما الدويات زادة إذا كان نحب الرفق الوالد أو الوالدة، إذا كان نحب نمشي وأصحاب ما بعضنا للعمرة، إذا كان نحب نمشي وعائلة ما بعضنا للعمرة. هذه الكل أكيد تساؤلات، وكما قلنا هو مشروع حياة وتجربة حياة جميلة جدا، لأنها أساسها الروحي روحاني أساسا. دونك احنا نحبكم تشاركوا معنا تجربكم على 71 113 ألف 71 113 ألف. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على ذكرية التوانسة مع تجربة العمرة، على الناس زاد اللي يتمنوا يعيشوا التجربة بهذية، شنو التساؤلات والهواجس اللي عندهم، خلينا نحاول نحكيو فيها اليوم ونسهلوها على التوانسة الكل باش يخموا ويولي هالبروجي هذية ممكن وارد، وينجموا من توا يبداو

0: الفغام.
1: بربي تحكيوا على العمره، العمره ما حلوش كيش منها، بالحق عز حاجه في الحياه والله والله. ان شاء الله ربي تكتب لكل بشر، وان شاء الله تكتب لنا زياده بالحق والله. انا عمري 50 بالحق مذابين حبني والله، ماني كيف يحكيوا بالحق ويحد ما اوكي يعلم كير ربي.
2: دونك انا عفيف من تونس، حبيت ان عملت عمره 2024 وبالحق معناتها نحب نعطي نصيحه بالنسبه للعبيد اللي تبعك لي فارون صيحه كل الوغ كو هي العمره ماهيش نتاع عبد، معناتها يكون بالحق متقدم في العمر سي تري دور، واللي باش يبعث والديه لازم يكون معاهم معناتها متعبه، وهذه نصيحه اللي نحبهم ونوعيو العبيد باش يعرفوا اللي باش يبعثوا والديهم اكواي ساتوند وكهو.
3: حاب نشارك في الفورم نتاع اليوم العمره، حاب ناخذ فكره وكيفاش شنو لازم نعمل وشنو الحاجات اللي لازمها نعملو، حاب ناخذ فكره معناها كيفاش عمرتي تتقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطيش الحظ باش الواحد يمشي حج، يعمل حج كل رمضان نمشي نعمل عمره في الوقت تاع رمضان وانا والمدام.
5: موضوع فورام اليوم يهبل يهبل يهبل على العمرة، أمنيتي أمنيتي أمنيتي نبعث بابا للعمرة، صلى ربي ينوب علي يا رب يا رب يا كريم، نوب علي ونبعث بابا للعمرة. أمينة أختي إذا معي كانت سمعت النساء.
6: عسلامة، أنا هيلا ريحي من تونس، حبيت نشارك في الفورام مع العمرة، حبيت نقدم نصائح للعبيد اللي قاصدين ربي إن شاء الله شو تعمل شو ما تعملش، وخاصة في تعاملهم مع لجون.
7: عسلامة فورام، نحب نشارك الموضوع اليوم إن شاء الله مع العمرة، إن شاء الله ربي يرزق كل مشتاق زيارة بيت الله المعمور، ونحب نقول نصيحة لكل إنسان ناوي باش يمشي للعمرة، خليها كي تمشي إن شاء الله وتروح سلامات، خليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تبداش تتفاخر برشا تو نسيت لمو مثلا تبدا مرأة في وسطها مسكينة مازال ربي ما رزقهاش تزور بيت الله المعمور، يبدأ يتفاخروا عليها نحنا مشينا ويبداو يتفخروا بالدبش، ما يجيش هكاك بصراحة.
8: شوفني الله لا تحرم حد من حج ولا من عمرة، إخي العمرة ما تهتم كان بالطقوس اللي يقوم بها المعتمر غادي فقط بدون الاستعداد النفسي، وخاصة التكوين الديني خيالاب اللي هذك هو صحيح، لأنهم هذكم هما اللي بيشضموا ضمان العمرة أكثر من توفير المال وموقع السكن وششري وش مشري وش يظن الواحد يلزمه زادا يرجع من العمرة باتباع أحسن من اللي مشي بها، يعني اللي نرى فيها برشا منهم كيما مشاو كيما جاو.
9: الو عسلامة مدام أمينة، بلي أنا نحب نشارك في فورام بالنسبة للعمرة اللي ما يعملوش بالتقسيط يعني للمواطن، يعني فما ناس ضعاف حال وريتهم ضعيفة يبوا يمشيوا العمرة يعني بالتقسيط كان فما إمكانية.
10: نشارك في حكاية العمرة، رأينا نمشي ديسمبر 2025 كاملين العمرة، مشيت وحدي على صغيرة كوفجون، نحب نشكر ربي ونحمده، نحب نحكي على التسهيلة الربانية قبل كل شيء، على الدعوة المستجابة، على التسهيل اللي جيت من عند ربي، على التيسير اللي جيت من عند ربي، على الاستضافة اللي جيت من عند ربي، نحب نحكي زيد على جونس، على سيرفيس، على كل الأشياء اللي عشتهم، ياسر حاجة محلاها ياسر ياسر ياسر، إن شاء الله إلا في العودة ونكتب في عودة وربي يكرم بها، خلقكم أحلاها العمرة ومحلاها ربي ومحلاها التجربة والله.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام. أحسن ما تتمنى عمرة مع تريزي بوكينج. فرام كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
11: مازال مواصل معكم في فورم على موزايك اف ام، تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا، تابعونا على فورم باي موزايك اف ام والا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، ما تنساوش شين يوتيوب موزايك اف ام، واكيد الواتساب 23513000 على اعتبار وانه اليوم نتحدث على تجربه العمره، التوانسه كيفاش يعيشوها، شنو التساؤلات، شنو هي الهواجس نتاعهم قبل ما يختاروا رحله العمر كما قلنا قبيله مشروع محلي، واليوم كاين ولات التوانسه زاده ما عادش يمشي شخص وقت اللي عمره 60 ولا 70 ولا 80 ولا هو وإنما ولا تونسي يخمم فيها على بكري، ساعات أحيان تلقى أصدقاء، ساعات بنات مع بعضهم يخموا يقولوا علاش ما نعملوش عمرة مع بعضنا، ساعات الأم وبنتها ولا الأب وابنه ولا عائلة كاملة مع بعضهم يعملوا المشروع هذايا، هي تجربة روحانية كما قلنا هايلة وجميلة جدا وأصبحت تقريبا من عادة التونسي، وهذا اللي ماذا بينا احنا يولي أكثر في عادة التونسة. تشاركوا معنا على 71113000 71113000، نتحدث اليوم على تجربة العمرة، تساؤلات التوينس عليها والناس اللي عاشوا هالتجربة هذه، شنية الذكريات اللي قعدت في أذهانهم، شنية الدروس اللي استخلصوها، الأصوات الروائح اللي مازالت يذكروا فيها، الأحاسيس اللي عاشوها وقت اللي مشاو وعملوا العمرة. 71 113 ألف على ذمتكم، 71 113 ألف وين ما كنت

0: ومرحبا بكم وكالعادة البداية بأصواتكم. ومعايا هيلة. مرحبا يا هيلة.
1: عسلامة. مرحبا من دمامينا.
0: عايشك يا للا. مرحبا بيك. 40 سنة من تونس للا.
1: ايه
0: مرحبا. هيا للا احكي لي وقتش عملت العمرة متاعك هيلة؟
1: عملت العمرة 10 سنين التالي.
0: تبارك الله. تخطم معنا عمرك 30 وقتها.
1: يعطيك الصحة. ولا أغنى وقتها نزلت كي عرفت عمري عام. قلت له راجلي شهر عمر عمرك. قال لي عظم لي لالي.
0: ايه وشنو الحاجة حكا لي تحركت فيك قلت ماذا بيا نعمل عمرة؟
1: والله إذا قلك ماما مشيت قبلي بعاء وبغي ما نشكر ربي على الأخر اللي أمي سبقتني خاطر تعلمت برشا من العمر أنت ماما. كان جيت مشيت بلو هكيكا ما عندي حتى علم كنت نخير في برشا حاجة
0: يعني ده هذا هو الفروم نتاعنا. رانا باش نعطيو للناس افكار شنو يحضروا شنو يعملوا.
1: انا دايما بلاش سمعت الصباح قلت خليني نحكي شويه هكا لعل العباد تستفيد مني معناتها
0: باهي برشا.
1: دونك 2016 مشيت ماما وبابا وقتها للعمره. اول حاجه احنا ما ثبتنيش في الاوتيل مع الاجنس دونك il s'est avéré اللي الاوتيل بعيد برشا على الحرم. دونك تعبوا ياسر وحطوا معناتها الوتيل امبو هكا في ساعده وتعبوا برشا برشا معناتها ما تمتعوش كومي لفوف بالنسبه لصليت في حرم المكي نقصده هذه في المكه مش في المدينه. في المدينه الحقيقه كانوا قراب ياسر وهم بطبيعتهم ربي يسهل لك. انا مشيت شراك تعرفهم
0: انا مازلت ان شاء الله ربي يكرمني
1: ان شاء الله ربي يكرمك جايين ان شاء الله. اي حاجة أخرى زيدة غاديكا تبدل عليهم الكليما وهم ما هزوش معهم دي ميديكامون
0: كان
1: يعطيك الخير. دونك كيف ما نقولوا نحن تونسي للتونسي رحمة كيف العادة طاحوا بهم ولاد حليل والحمد لله اللي يعطاوهم الدويات كمتاع الجريب وك هما جوستمون معناتها تبدل عليهم تكون البيت سخونة يخرج البرا بالعكس البيت باردة يخرج البرا للسخانة. دونك ماما جاتها جريب وبعدها بابا جاتو جريب ولاد الحليل غاديكا في تو معناتها عطاوهم دي ميديكامون معاهم طبيب جو بونس هكايا وكل شيء. الأمر هذايا سهل لي برشا حاجات زادا ماما هزت هكا حاجات هكا متاع ماكلة خفيفة نقولوا نحن طن هريسة حاجات خفيفة فهمت. لاني دابخي كي جيت انا قصد ربي مشيت للاجنس فريمون تأكدت على الاخر من لوتيل اللي هو يكون قريب للحرم باش العبد ما يتعذبش سورتو كأنا بيدي معايا وقت حميتي وراجلي وكل شيء. هذه حاجة الدويات مشينا للطبيب قبل ما نقصد ربي للعمرة. دونك قلت له شنية بالضبط نستحق نهز معايا أعطاني حتى كريم هكا متاع تهري قليل تواحد رقبته بالعروقات متاع أي حاجة حتى متاع ركبت كتوجك حتى الله يقدر عبديتي أعطاني دي أنتي انفلاماتوار وكتب لي غاديكا دويقة لي أوكا أو فيك أحنا بيي فرانكوفون وهما دي زونغلوفون ما يفهموك شراهم معناك بها ما يكون اللغة متاعنا ديهم صعبة شوية حتى في الفرق فارماسي فهمت. دونك كتب لي قال لي هكا اوكا او مدها هذه للفارماسي توا هو يفهم يعطيك على الاقل ليكيفالون
0: فوالا. دونك هذه معناها تساؤلات باهي حليت عليهم الكتاب انت معنى العمليه نتاع العمر تساؤلاتك الكل حاولت تلقى لها اجابات قبل ما تمشي
1: قبل ما نمشي وفيتره وحتى ودخلت في دي جروب بورتون وقتها 2017 مش ديجا برشا الجروب على الفيسبوك وتسالوا مي كمان لقيت فما جروب داكوردو. دونك لقيت جروب سألت قلت لهم راني قصد ربي هكا وهكا شنو أنا وين نمشي وين نجي. لقيت الحقيقة تفاعل كبير برشا معناتها انت ساعة لساعة تبدأ تدور هكا تقول في الاتاج الفوقاني شنو مطلعني أنا بينما بالعكس تدخل وتشوف تلقى حتى اللي تلقى سبيسياليتي قريبة في الكولينير معناتها نقصد أنا في الماكلة القريبة للتونسي التونسي شنو يحب ياكل خاطر احنا ماليش نتاع روز أبيض وحكايات مرقة قرزيتها وقرن
0: هي راهي رحلة روحية ما مسيرش حتى غذاء البطن نخمو فيه بش يبدأ واحد شدد روحه اي بش يعتمر على راحته نفسيته متغذية روحه متغذية لكن زادة الكرش متنوع عليها زادة بالبنة التونسية معنا
1: يعطيك الصحة. انا عندي شكون هايزين حتى الملوخية في
0: المرة
1: المهم علينا داكورد. دونك حاجة اخرى انا بخليف الدوي والحكاية هذية حبيت نلفتلها الانتباه اللي بالحق يعني حتى لي جون يسمعوا فيا والدينهم يبداو قاصدين ربي يأكدوا عليهم في التزاحم. توروا أكثر حاجة وصار اضطراب كبير برشا في التزاحم كي أنت تشوف الكعبة. الكعبة وسبحان الله حاجة من عند ربي, أنت كيف تشوفها ينتبك شعور غريب وبالحق راه ويهبط بكي من عند ربي سبحان الله, وخشوع كبير ياسر ياسر. ناس كل المذابيها اللي يقولك بايع على خطرها فردة, واللي مرأة معايا مسكينة قالت لي بايع على خطرها أرخى باش نجم تنجي, تحب تقرب تحب تبوسها تحب تشم ريحتها الطيبة تحب تقرب للركن اليميني وكش. لكن فكر الوقت زيتها الكل نحبه نفس الحاجة فهمت
0: بيتيح يعني راكب قدام الكعبة باش تتحرك حاجة من غير ما تشعر
1: يعطيك صحة
0: تحاول تمشي باش تحاول تمس
1: مهما يكون بين انت تشوفها في التلفزة وما بينها قدامك تحس كأنه ربي يخذه هو ربي يخذه لك بهكا ولا بهكا. أما ما نعرفش تحس في روحك في حضرة ربي سبحانه وتعالى مش حاجة خفيفة فهمت. دونك باش تلقى الناس الكل تجري تحب تخلط للكعبة. اللي صغير هكا وعنده في ساقيه ما يقول يا يلحق, والكبار مساكن بالحق يتبهزلوا يتبهزلوا بون با دير كلمة أخرى. معناتها أنا حبيت نلفت الانتباه للي يسمعوا فيا خاصة سلامتك الجسدية قبل أي حاجة. طب قدرة ربي تخلط لها الكعبة ربي ما يحرم منها حتى مم. أما سلامتك الجسدية قبل كل شيء في الكعبة وفي روضة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لابد الكل تحب توصلوا أنا نفهم الشعور هذا ما تنجمش تلوم عليه الإنسان لكن ما يتزاحمش يحاولوا ما يدخلوش بعضهم ياسر ويحاولوا يسيطروا.
0: أما أنت ياك حذرتهم راكم باش تعيشوا لحظة مهمة لحظة عاطفية كبيرة روحانية كبيرة ومهمة. حذروا رواحكم تردوا بالكم على رواحكم وحاولوا تعيشوها في كنف السلامة والراحة النفسية.
1: يعطيك خاصة اللي يبدأ عنده مريض بالتنسيون ولا اكلي في الدم معناتها مشاعره في صفيفة تتلخبط ولا عنده السكر ما تنزلش على روحك بالجري سيس روحك واحدة واحدة خاصة في الهرولة في الصف والمروة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحيدة وحيدة على روحك سلامتك الجسدية قبل كل شيء ومن بعد كل شيء ربي ييسر له بإذن الله ما يقعد حد محروم من حتى شيء بإذن الله.
0: أكيد أكيد يعطيك صحة يا هلولة
1: نورتنا
0: إن شاء الله في
1: يا ربي وانتي انا وانتي والمستمعين جملة
0: امين عايشك. شكرا لك يا هالة يعطيك صحة تحية لك شلا بالتوفيق. نواصلوا معايا ليليا مرحبا
2: مرحبا
0: نخليك يا ليليا 37 سنة من تونس
2: أي.
0: مرحبا نسمع فيك لله حكي لي
2: أي. انا ملول بش نبدأ اقول الحمد والشكر وفضل الله وقول ربي اني لما انزلت لي من خير الفقير. بش نحكي ونبدأ نقول انه العمرة راهي دعوة من الله ليه بالفلوس وليه بالغني وليه بالفقير وليه بالماديات لا هو ربي يعيط لك يقول لك يجيني سبحان الله. إذا نحكي وانا دموعي لحمي قشعر
0: انا لحمي قشعر وانتي تحكي الحقيقة
2: من الله والله نقول لك حاجة راهو ربي يحبك يكرمك لا تعملها برنامج لا تخطلها على شيء. ريت عبدتي صديفك الدارو تخيل انت ربي بكل صديفك ربي وما أدراك. صدقني انا قلتها في العمر للشيوخ وتوشعودها اين دعوة مستجيبة اين ربي مكرمني صلي برشا ونقرأ برشا قرآن في البقرة. صار لي كا وجعت منه برشا خبيت وجعت الداخل ربي كان يعرف هو عطانا ايد والكاظم من الغايب يعرف لي انا موجوعة اما ما نحب اقول حد. كنت نقرأ برشا قرآن برشا برشا برشا لكن ما كنتش نتبيلي انه ربي مخبي لي انه انا بش مفرغ قلبي قدم الكعبة. لو كنت نعيش عادي وشي خالكن ذكر النهار
0: قديش عندك من اللي مشيت للعمرة يا ليليا؟
2: ديسمبر 2025 اختمت السنة اللي فاتت.
0: ايوا شبه دوك ما كنتش مخمة تعمل عمرة ليليا
2: الحقيقة ديما ندعي ندعي في وجودي وفي قرآني ونقرأ سورة البقرة وندعي ولكن كيفاش جاتني جاني هكايا احساس ليليا برا امشي للجونس على العمرة. لكن وقتها كنت الأماكن ما زلت محدودة باش ذكر كيما عندي تو والله والله والله هزيت عيني للسماء وقلت له يا ربي لو تحبني كتب لي العمرة قريبا هكا تعاو ما قلت كنا هكا وانا ماشية في الدنيا في تاكسي فك روحي نصلي في المدينة وأزيب الكعب دعوة مستجيبة صدقني دعوة مستجيبة ريت فلوسها وريت فريجتها وجنابتها وحويجها وكل جيت من عند ربي كلها جيت من عند ربي تسليلي ما نخد أوكي معني نخدم يعني الحمد لله ما عرفت كده ما تحسبيش ما تحسيش عادي عندي فلوس لكل عادي ربي هو أعطاهم ويمشي محلي فيها وسخان صدقني عملت عمرة لوكس لوكس لوكس.
0: هو واحد معناها بالفلوس نتاع العمرة يا ليليا فينا الموت تتحدث جد الذهني شخص يخلص على راحته النفسية يخلص باش يعيش تجربة إنسانية فريدة من نوعها مش ناس كل اعتمرت بالفعل معنا راهو كي تحطهم كالفليسات يمشيوا التجربة باش تعيشها مع عشتاش الناس الكل تجربة روحانية كما قلنا قبيلة للراحة النفسية متاعك تفهم روحك أكثر تتقرب أكثر من ربي معنا تجربة فريدة فعليا من نوعها.
2: أنا يكفيني إنه أنا قلت يا ربي كنت تحبني نلقى روحي قدامي كعبة هذيك عبة لما تشوف قلت حاجة أحلى ما عشت في حياتي وأكبر نجاح في حياتي والدنيا ما تسوى شيء ريتك ذهبها وقصوراتها وفلوسها وأحلامها يبقى قدامي كعبة تحس قديش حتى شيء الدنيا حتى شيء قدام إنه ربي أكرمك في بيته صدقني قسما بالليل لا جوع لا تعطش لا كل شيء كل شيء يجيك كل شيء يجيك كل شيء أنا أول صليت جميعا صليتها في الفجر في المدينة المنورة أول ما خلص أول مرة صليت الجماعة وأول صليت جوع صليتها في جامعة في المدينة المنورة.
0: ما صليتش في جامعة قبل
2: قبل عمري ما صليت في الجامعة
0: في تونس عمرك ما مشيت صليت في الجامعة
2: عمري ما مشيت صليت في الجامعة صليت مرة في عقبة نوريطة ركعتين واحد يعني
0: مش جماعة ولا صليت الجمعة
2: أول صليت فجر صليتها جماعة أول ما وصلت للمدينة المنورة وأول صليت جمعة خطبة جمعة جماعة عشتها كنت في المدينة المنورة شكرا لله يعني صدقني الدنيا دي ما عادش لي بيها ما نحبش معني الحمد لله ربي مكرمني مثل أمل دينا وكله ربي اكرمني بمكة نحب دنيا وبين مكة شارع بالحق راهو الدنيا
0: وعشتها فعلا ليليا توك يقول لك شنو تبقى في ذهنك في وذنيك في خشمك من روائح من أصوات ما كنت تجربة ذيك الكل اللي عشتها في العمرة
2: ريحة الاطمئنين اللي في المدينة شوف هيك في المدينة المنورة هيك نحن هوني في تونس في أي بلاصة في العالم ولدينا تخمم ولدينا تخاف وكذيكا وذيكا وعائلتي وامي وخدمتي واخويتي ودنيتي مش هكا في المدينة المنورة يجيك سلامي نفسي متخمم ليش كأنه ربي يقول لك عيش مطمئن عيش مطمئن أكثر حاجة ذكرها في المدينة خجلي شديد وقت الشيخ يقول ركو قاعدين شيو في بلاصة اللي يمشي فيه يمشي كان يمشي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نضغ في راسي تحسن تحسن من وين ندوس في نفس المكان اللي كان يدوس في الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر حاجة بغيت ذكرها في المدينة وأكثر قعدت لي من مكة أول ما شفت الكعبة خشوع صدقني والله صدق لها وربي يصفى فيها أنا عملت أول عمرتي آخر ثلاثة إما جيت بالزهر ساعتين ونتاع الليل في لحظة هيك الشيخ قال كان يسيح ويقول ربي هو قريب ربي ينزل إلى أقرب سماء إلى الأرض آخر ثلاثة إما يقول ربي قريب والله في تلك اللحظة نحكي لكم لحظة قفل حسي ربي وحشت بي محيط بي بالحق
0: واضح فهمتك يا ليليا اسمع يعطيك صحة أما محلاها الوصف يا ليليا أنت تتحدث وحسينا شوية من التجربة شوية قليل مش شيء اللي نجم يعيشه الإنسان كي يمشي للعمرة
2: أمان أنا مش أقول حاجة بعدك
0: أي خلي ختموا
2: أمان كنوا طيبين حلو البيبين أقضيوا مرشغ للناس صدقوا ادعيوا صليوا وبيد مكة مستحنين لك الكل
0: يعطيك الصحة يا ليلى ليليا تحية ليك نشكرك برشا على المداخلة القائمة تحية ليك 71-113-1000 مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايكا فم مرحبا بيكم
3: عمر تونيزي بوكينج تمنيتها اخترتها وعشتها
4: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية على موزايكا فم
0: رجعنا لكم وزنا واصلين معكم في فورم على موزايكا فم. تحية لكم نسكل في الاستماع 71-113. مازال عدمتكم نتحدث اليوم على تجربة العمرة، على تساؤلات التوينس، على التجربة هذية، على شنو الناس اللي سافرت وجربت العمرة كيفاش عاشتها، وشنو الأشياء اللي تتذكرها، وشنو المواقف اللي عاشتها وما تنسهاش، وعليش تعتبر هالتجربة هذية مهمة نفسيا وللسلام الداخلي متاع الشخص وغيره. انتو كاشركوا معنا على 71-113-123-513-000. كان تحبوا تكتبوا لنا على واتساب مرحبا بكم 23-513-000 23-513-000. نواصلوا معايا تليفون من عند فيصل. مرحبا فيصل.
5: عسلامة مدام.
0: الله يخليك يا سيدي، مرحبا بك. شكرا سيدي، الله يخليك.
5: عايشك يا مدام أمينة، وديما نسمع فيك والله العظيم، ويعطيك الصحة في المواضيع اللي قاعدين تقدموا فيها.
0: شكرا
5: والله العظيم فريمو معتك، يقولوا مزيك هي لولانية هي لولا.
0: الله يخليك، العفو يا سيدي.
5: والله العظيم بكل معناتها صراحة وبكل
0: عايشك. شكرا يا فيصل، الله يخليك يا سيدي. 50 سنة من تونس فيصل.
5: هاي من تونس، هاي من الورقة.
0: فضل نسمع فيك.
5: أنا تكسيسي، عمري 50 سنة، عندي 3 صغيرات وبنيات ولي.
0: بارك الله ربي فضلهم.
5: عايشك عايشختي وغالي، ربي فضلك في ليلة ونهار. ربي سبحانه معناتها كتبت لي عمرة والله يا مدام أمينة، ما نعرفش كيف جيت والله، اللهم صل يعني بي. أسمع يا مدام أمينة، كتب ده حاجة كتبت لك والله ما يلحقها لك حتى واحد والله العظيم. كيبدا ربي سبحانه يعيط لك كي معناتها ينادي لك، معناتها مش تمشي بزوره، اللهم
0: تسهيلات تجي تحسها مسهله هكا ولا
5: من عند ربي والله. تسهيلات والله ولله الحمد، الحمد لله يا ربي، الحمد لله تسهيلات من عند ربي. ربي سبحانه وفقنا مدام امينه مش نمشي بالبيت ربي. فهمتني؟ بديت نسألك يا معناتها شنية الإجراءات اللي نعملوها وكل شيء، وواحد فهمتني قالوا لنا معناتها هزوا معكم شوية ماكلة علب والماكلة وكل شيء، معناتها إنسان تعرف ماشي معناتها البقعة فهمتني؟ معناتها نسيت الماكلة ونسيت الشرب ونسيت كل شيء فهمتني؟ ربي سبحانه معناتها طيحنا معناتها بوليدة حليل مطوفين معناتها محلاهم ومحلى خلاقهم فهمتني مدام؟ مشينا أول ما مشينا للمدينة، المدينة المنورة، بقينا 7 أيام وثمانية 7 ليل ومعتها وثمانية أيام.
0: إيه؟
5: يا مدام مش باش نقول لك، باش تدخل للجيم مع سيدنا صلى الله عليه وسلم أول مرة معتها نشوفه فيه، معتها نفرجوا فيها في التلفز مدام، فهمتني؟ معتها وتتكو تقع قدامك، اللهم صلي عني بيه، راك إحساس عمرك ما حسيته، تعرف نسيت مرتي، نسيت صغاري، نسيت الدنيا الكل، العالم كامل نسيته والله العظيم، تنسى كل شيء، شفت ما يجي في مخك حتى شيء، وزيد تشوف معتها قبر الرسول، قبر سيدنا، فهمتني صلى الله عليه وسلم، راهو شيء يا مدام مش باش نقول لك، معناتها على قد ما نوصف لك إحساس عمرك ما تحسه، كما قالت المدام اللي قبلي، قلت لك إحساس عمرك معناتها ما تحسه. والله العظيم 50 سنة عمري ما حسيته كل إحساس هذاك، فهمتني؟ حسيته في بيت ربي سبحانه.
0: سبحان الله. فيصل، شنو ما الأشياء اللي تتذكرهم ولا الدروس اللي استخلصتهم وروحت بهم لتونس بعد لعشتك التجربة هذيك متاع العمرة؟
5: والله يا مدام مش باش نقول لك، شفت الدنيا بيا يمكن وجه ربي والله العظيم. والله ما دايما حتى واحد يساعدك اللي عامل الباهي وتعمل الخير والله العظيم. اسمع يا مدام مش باش نقول لك، وصحه ليه اللي مشى ان شاء الله يا ربي، نحن يا ربي تكتب لنا حجه يا ربي بعد العمر يا ربي، وان شاء الله يا معناتها وعلاش ليه معناتها واحد ان شاء الله في عوده ان شاء الله
0: ان شاء الله في عوده يا سيدي، ان شاء الله بالتوفيق يا فيصل، يعطيك الصحه. تحيه من خلالك انت للي تاكسيست، الكل اللي يسمعونا نعرفوكم مستمعين جيدين وديما معانا وديما مرافقينا كما احنا مرافقينكم في التاكسيات. نشكرك برشا فيصل، ان شاء الله في عوده كما قلت، ان شاء الله في حجه زاده. تحيه ليك يا سيدي. خلينا ناخذ معانا دره بالتليفون. مرحبا.
6: عايشكم، مرحبا بيك.
0: الله يخليك، شكرا يا درة. 63 سنة من المرسى لله.
6: أي
0: مرحبا يا لله. احكي لي درة، وقتش مشيت اعتمرت؟
6: والله مشيت اعتمرت مع تونيزي بوكينغ 21 سبتمبر.
0: هاي
6: وكانت من الأول خفت شوية مسخنة، لكن ما شاء الله عدت عمرة باهية. ديجا بوجود المرافقين تاع تونيزي بوكينغ من المطار تحس بالراحة وتحس بالأمان. كانت نظام رائع يخلي المعتمد معناها يحس بالطمأنينة. هذه أول حاجة تخلي
0: المعتمد تحس روحك سيكوريتي ديجا معناها
6: متهني. والحاجة اللي أنا لأنت معناها جددي انتباه برشا اللي ياخذوك من المتاع فاليزاتك بالنوامر بالبادج نتاعك جيتي امبرسيوني الحقيقه
0: باهي
6: كنت معاهم من قبل وعاودت مره اخرى في
0: قداش من مره مشيت
6: مشيت ان 2021 وعاودت عم ناول خاطر بعد ما توفيت الوالده كنت حاسه يجيني نمشي غادي متعب باش نفسك تريد وكانت حاسه بيا برشا ومره هذه كان هديه من زوجي الله يبارك له
0: الله الله
6: يعرفني وين راح يقول لي تحب نعرفك دتاعي بنعرفك وين باش ترتاح ومعاكي دي بوكينغ بالطبع
0: تري بيان. درة مشيت وحدك ولا مع زوجك ولا مع العائلة ولا
6: لا وحدي مشيت مع وما كنت خايفة مع تجيب وكيك مع أربعة في البيت والحمد لله كانوا ناس معناها أخوات ما شاء الله في المستوى وكنا تكوش علينا نعرفوا بعضنا ما شاء الله في الأخلاق هذا كان من معناها من لطف
0: الله وفما الإحاطة اللازمة مع تونيزي بوكينغ مع عونوك تسأل تلقى شكون يرافقكم يعطيكم المعلومة يعاونكم
6: اكزاكتومون والله ما غير ما بكل صدق انا انبهرت بالنومبر نتاع المرافقين ديجا خرجوا معنا ثلاثه من تونس خلصنا غادي قينا الشيخ هكا سيد توفيق ما شاء الله عليه حتى كله دخلنا روحانيات اللي خلصنا المطار خلصنا غادي في زاخ سفنيه ما نحكي لك استهالات وبدا يحضر فينا وبدا يعطي فينا دروس راهي العمره هكا كانت حاجة مستنا حتى وين نزكي وتنمو معنى حضرنا نفسانيا خلطنا غادي قينا زادا فما أخوات للنساء ما شاء الله خلونا ديركتنو صدقني يا خاطر مشيت قبل علاش نحكي هكا صنمي مشيت قبل وكانت مفاجأة غادي أوتخ اللي حكاونا عليها معاتني يجيبوا فيه يقول لك السماء وزيد تلقى حاجات اللي ما كنت تتوقعهم معنا في الباهي يعني إطارات ناس
0: يعني تلقى شكون يرافقك شكون يمد لك يعطيك المعلومة شكون يهزكم من الكار حتى للوين باش تسكنوا
6: ما سيبوني أكثرش من الغدوة خليونا باش نتصلوا بأهلنا عنونا لي بيس الكل سوق بلاس ما خليوكش وحدك يسألوا فينا شنو تستحق أهلك طمن عليك إسام معناها بكل صدق في هالمرافقة هذه قليل باش مشيت قلت لك مرة ما لقيتهاش فمشيت كان معاهم هما وبخلاف الدروس ما يخليكش معناها تمشي هكاكا لا كل حاجة تعملها هاو كيفاش هاو علاش سيتي حاجة ممتازة برشا وده يخليني أنا روحت وقدي خليته كله غادي
0: شنو تتذكر من التجربة الكل درة؟ شنو اللي بقى في ذهنك في قلبك في روحك من التجربة متاع العمرة
6: والله قعدت في ذهني زيارة الرسول قعدت في ذهني كيف هزونا وكيفاش كنا بالابتهالات على الرسول كيفاش دخلونا للروضة وإحنا معناها فرحانين ودموعنا ومن تو يحذرك يعيشك شنو هذيك هو الرسول يحب هو هكا حضروا رواحكم عرفت كلي تمشي وانت يا كلك روحانيات معناها يحير لك سيتي اكستراوردينير والله معناها حاجة ممتازة
0: إن شاء الله بالتوفيق شكرا لي قلت لي درة
6: قلت لك منزلت في قلبي معناها ما
0: هذا هو وعيشنا شوية من الأحاسيس اللي عشتهم أنتوكا أنا نشكرك برشا يا درة على المداخلة بون أنت تحدثت على الإكسبيريونس متاعك مع تونيزي بوكينغ وإحنا كحكينا على العمر قلنا علاش لا ما يكونش بحذانا أن إكسبير اللي نجم يفسر للتوانسة وللمستمعين والمستمعين والمستمعات متاع فوروم كيفاش ينجموا يختاروا جوستومون العمر متاعهم كيفاش نجم تكون اتسيتيرا هذاك علاش دايوغ جات بحذانا تونيزي بوكينغ اخترنا باش يكونوا بحذانا في الاستوديو معنا فارس رمضاني من تونيزي بوكينغ مدير مبيعات العمرة مرحبا يا فارس
7: مرحبا يا مدام امينة فرحان برشا بحذاكم ميرسي على الاستضافة
0: مرحبا يا سيدي ونرحبوا زادة بسعاد الزروق المشرف على المرافقين في تونيزي بوكينغ سعاد مرحبا
8: مرحبا بكم ديما منورين
0: شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. حسيتك تفاعلت برشا قبيله سعاد لما علي تيمونياج وشهادات نتاع المستمعين مع رحلتهم. طبعا شوي نزيدوا نتحطوا اكثر على المرافقه كاش تصير في تونيزي بوكينغ. بالنسبه في البدايه خلينا نتحطوا شويه فارس على المنتوج هذا نتاع عمره في تونيزي بوكينغ. كيفاش الشخص ينجم يسهل على روحه كان يمشي لتونيزي بوكينغ ويختار المنتوج نتاعكم عمره؟
7: بالخبره اللي عند تونيزي بوكينغ توا اللي هي حوالي 10 سنين في مجال العمره, ولينا نعرف المعتمر شنو يحب اكزاكتومون, وحتى من المقترحات نتاع المعتمر ناخذوها معناها بعين الاعتبار ونحاولوا ان معناتها ونحاولوا كل عام نعملوا عرض جديد يتماشى مع
0: احتياجات التونسي
7: بالضبط التونسي والمعتمر خاصة. على ذلك كل عام نحن نعملوا كما قلت لك في عرض جديد. العرض هذايا يكون مثلا سنة عملنا عرض فليكسي فليكسي, ما عادش معناها المعتمر مربوط بدات معينة من إلى مثلا. فهم برشا معتمرين ما نجموش يقعدوا جمعتين ولا يقعدوا 10 أيام, عندهم متطلبات على الحياة والكل. دونك عملنا المعمر فليكسي يمشي وقت ما يحب هو, يزيرفي لوتيل اللي يحب عليه هو, الدات الترانسبور يختاروا هو. اوكي, حتى من الترانسبور كما قلنا دونك تي جي في نجم ياخذوا. فهمت.
0: دونك فليكسيبل
7: دات اسمع على
0: جمعه اختار فوالا
7: exactly.
0: اختار جمعه مثالش نسى لي تلقاهم باغ اكزومبل عندهم صغار باش يعديوا الامتحانات exactly. وهي شتيت وقتها تعمل عمره, تنجم شخص كان عنده خدمه ولا مواعيد ولا غيره ويحب في جمعه يعمل العمره نتاعو ينجم
7: يعمل. وانا زاده كيف مثلا بخلاف الفليكسي عندنا عمره الابراج هي 10 ايام وعندنا وعندنا 7 ايام الجمعه.
0: باهي برشا
7: العمره 10 ايام معناها اللي ما يحبش يبعد برشا على عائلته واللي عنده مستلزمات معناتها في العائله وعنده ولاده يقراوا والكل, دونك نجم يمشي بعد اكثر معناها من 10 ايام. دونك هذه عمره الابراج نتاعنا اللي هو اوتيل سويس اوتيل 5 ايتوال يطل ديريكت مع الحرم. اوكي,
0: للناس اللي تحب تبدا قريبه من الحرم ممكن. اي
7: بالضبط. وعندنا عمره بون ما نحبوش نسميها في اي بي نحن, هي عمره اللي يحب اكثر كونفور. الاكثر كونفور هي اون سيمين جمعه كيف في سويس اوتيل مقابل ديريكتوم كيما قلت لك الحرم. تصور انت معناها صباح نجم يحل الشباك نتاع بيته ويلقى روحه قدام
0: الحرم
7: ولا قدام الكعبه المكرمه. حاجه الحقيقه ما عادش تولي اقامه, تولي حاجه ذكرى تقعد له مدى الحياه,
0: حياته كامله. صحيح.
7: كيف عندنا العمره اللي هي تمشي دي اكثر للنساء والرجال الكبار اللي يحبوا يقعدوا اكثر مده في مكه ولا في المدينه, اللي هي جمعه في المدينه وجمعه في مكه. دونك كان جور كيف بون انت تقول كان جور
0: يطولوا ياخذوا راحتهم
7: بالضبط
0: يعبيوا قلوبهم بالعمره معنا.
7: بالضبط, حتى ميم لوتيل قريب على الاخر هو الماريوت تبع شيناكور شيران انترناسيونال, يبعد 5 دقائق على الساقين معنى الحرم. وحتى ميم لي جون معناها فكرنا فيهم سنة اللي هما كور سيجور. لي جون كيما نعرفوا مسلسلات القرايه والطون لومبلوا
0: وقت زمن المدرسة لومبلوا دو تون يعني جد الاوقات نتاعهم
7: اكزاكتومون لومبلوا دو تون تاعهم سيري
0: ولا
7: دونك عملنا لهم عمره اون سيمين لهم هما مع تسهيلات في الدفع. اوكي تقول جون تقول له تيل بعيد, اوكي بعيد شويه لي جون
0: يمشي حسنات بعد مع سعاد نشوفه
7: فيها حسنات. لي جون برشا ما عادش يمشيو برشا اي فيهم حسنات بيان سي ما يحبوش يمشيو يبان له
0: راحتك النفسيه وراحتك الجسديه وزيد تعمل عمره من الفوق وبفلوس على قد امكانيات اي طالب معنا.
7: اكزاكتومون
0: هذا للطلبة معناها لفخ هذه للزيتيديون وللزيليف
7: نحن نقوله معناها
0: معناها اللي في الأربعين ما عندهمش الحق فيها
7: أربعين جون يعني قريب الأربعين سيبوا
0: هيا فرحوا يا جماعة الأربعين يدركهم جون وتجموا تتمتعوا بالعمرة هذه.
7: حتى شو لي جون ما يحبوش المشي زيادة ما يحبوش السبور دونك عندهم نافيت هما دونك اللوتيل هذي ميركور عنده نافيت يهز معناها على مدار النهار كامل يهز من اللوتيل الحرم ومن الحرم للوتيل.
0: حاجة أخرى بالنسبة قبيلة المستمعة قالت الفلوس ينجم شخصي يمشي ويخلص على شهرين على ثلاثة على أقساط
7: على أقساط توصل حتى على استمرات
0: تخبيا
7: على استمرارات
0: به به برشا. وحاجة أخرى زاد ذولي في تونيزي بوكينج ينجم يدخل ويشوف الأسعار يشوف ليدات يشوف كل شيء موجود
7: السيت متاعنا كل شيء اللي برودفير كل ذوما كل اللي عنا سينو يكلموا 61-124-124 ولا يتعديوا اللي زاجانس متاعنا عنا 35 أجانس على كامل تورة بالجمهورية
0: 35
7: الكيب نتاع الحقيقه النجاح نتاعنا ذي نتاع العمرة والكل راه غراس معناها الكيب نتاع الكيب تاع تونيزي بوكينغ كل نحن عندنا اكثر من 200 موظف في الشركه ذي كما قلت 35 اجانس ما ننساوش المرافقين اللي محرومين من عائلاتهم راهم اشهر واشهر غادي باش يخدموا ضيوف الرحمن
0: باش دونك يمشيو للسيت انترنت تونيزي بوكينغ يلقاو لي دات يلقاو لي زوفر يلقاو المعلومات كل شيء شي فيزيبل قدامهم الرؤيه واضحه معنا لي زوفر الكل ولي دات ولي بري الكل زاد موجودين هاكا تمشي تختار انت المده اللي تحب تمشي فيها جمعه ولا جمعتين وتختار ابري لو بري على قد امكانياتك وقلت انت راه فما الخلاص زاد على امتداد ست مرات هاكا ولا لا به دونك فما زاد لي زاجونس قلت 35 اجونس ينجموا يمشيو لتونيزي بوكينغ ويختاروا ويسالوا زاد لي زاجون اللي غادي يفهموا ابري كيفاش ينجموا يختاروا العقد
7: لي زاجون تاعنا كلهم بيان فورمي. انا واحد من الناس كنت راني في البوينت فونت نخدم
0: به
7: ونعرف معناها المعتمر كي يجيك يعطيك ثقه لك انت راهي صعيبه معناها
0: تو بعد شويه نزيدوا نتحدثوا اكثر على مع سعاد سورتو على التجربه هذيا شنو توفر له مع تونيزي بوكينغ دايوغ خلي نتحدث شويه الساعه قبل مع سنيم سمعنا الشهادات سنيم وقديش معنا الناس اللي مشيت واللي عاشت التجربه قديش محكي معنا قد هل التجربه خليت حاجه فيهم في افكارهم في ذهنهم في نفسيتهم.
8: وبالفعل هي ما تشهدات تاكد هذه التجربه الاستثنائيه اللي فيها تعدد الأبعاد فيها البعد الديني فيها البعد الروحاني فيها البعد الثقافي الاجتماعي النفسي وتداخل هذه الأبعاد تخلي الشهادات فيها الكثير من المشاعر والأحاسيس مع أنها الناس تتذكر الكثير من اللحظات المهمة. فالناس عادة يحضروا لهذا الرحلة الاستثنائية وكثيرا ما في الثقافة التونسية وثقافة كل المسلمين مسألة العمرة تتعاود في أكثر من مرة والإنسان يبني هذا التمثل وهذا التصور انطلاقا من التجارب الآخرين من انطلاقا من المعلومات اللي يستقيها من مصادر مختلفة وتخلي بين هذا الاستعداد والتوقعات والانتظارات وتكون هذه الرحلة هي في جانب منها رحلة كلاسيكية يعني فيها سفر وفيها حجز وفيها تنقل وفيها مطار وفيها باسبور لكن فيها أيضا هذا البعد الروحاني الديني الحاضر بشدة واللي ربما تجمع بين العديد من المسلمين في العالم وفي نفس الوقت تجربة فردية لأن في نفس الوقت باش تشترك في حاجة عرفتها أجيال عديدة تعرفها جنسيات مختلفة وفي نفس الوقت تعيشها بشكل خاص لأنها لحظة تأمل لأنها لحظة مراجعة لأنها لحظة باش يقترب فيها الإنسان إلى أماكن مقدسة ولذلك فما الناس متى بشيراو هذه الأبعاد مهمة في الملامح متاع أشياء شخصيات إسلامية في مواقع تذكرهم في ذاكرتهم بأشياء سمعوها قرأوا عليها ولذلك متفهم هذه العناصر المتعدة اللي تخلق من هذه الرحلة رحلة استثنائية تبقى في الأذهان. فما الناس بشي يسافروا لأول مرة في حياتهم وربما بعد نرجعوا الاستعدادات وكما نحكيوا على الاستعداد والتحضير الديني في البحث عن المعلومة الدقيقة الصحيحة اللي تسهل هذه العملية وبين فما مسائل مرتبطة بكل ما هو لوجستي بكل ما هو صحي وينجم يخلي هذه الرحلة تكون ناجحة وتكون خاصة لأنها في الغالب تنجز بمشاركة الآخرين إما لأنه الشخص يمشي مع أقارب من الأسرة أو غيره أو حتى كان ما مشيش مع الأقارب هي تقربه من المحيط الاجتماعي ليه لأنها تصبح ليس حدث فقط للشخص اللي يمشي للعمرة بل حدث للمجموعة اللي هو ينتمي لها إن كانت العائلة إن كانت الأصدقاء ولذلك فما هذا الاهتمام الاستثنائي بهذه الرحلة والناس عادة اللي يعيشوه اليوم ويحكيوا عليه ونظن اليوم من خلال الصور من خلال الفيديوهات من خلال الشهادات يزيد من هذه القيمة الرمزية للمعتمرين المعاصرين ربما مقارنة بالمعتمرين السابقين اللي ما كانتش عندهم هذه الإمكانية باش يصور باش يوثق باش يعيش واللي يزيد يقرب لك هذا ولذلك اليوم كينه هذا الاهتمام بالشباب يلبي زده في حاجة متاع شباب يبحث عن الذات يبحث عن البعد الروحاني اللي ما نقولوش قبل ما كانش أمل كينه في السابق نربطوه مع التقدم في السن في حين اليوم لأنه أصبح السفر أسهل
0: كينه العمرة ولا الحاج تجربة روحية مؤجلة أما اليوم كان يولد فما الإمكانية ننسيه حتى وإحنا صغار
8: بالفعل الحضور النسائي لأنه فما إمكانيات ما مادية أفضل للكثيرين, وأيضا الحضور الشبابي, وهذا يخلي اليوم فما انتظارات وتطلعات مختلفة, وكأنه كل معتمر فريد, وكأنه كل معتمر يحتاج إلى خدمات أو عرض يراعي هذه الاختلافات, إن كانت في العمر, إن كانت في الالتزامات المهنية, إن كانت بتركيبة العائلة, إن كانت الحاجة لماذا ربما نحن, لأنه فما جانب زاد فيه الذاتي الشخصي اللي يربط المعتمر بهذه الأماكن المقدسة, واللي تبقى كأنها نوعا ما ذاتية شخصية, لذلك أشخاص باش يعيشوها بأشكال مختلفة في محطات مختلفة في حياتهم, في تطلعاتهم وأمالهم, لأن نعرف بقدر ما هي وقف تأمل ومراجعة زاد تعطي الإنسان نظرة للمستقبل, لأن هذا زاد فيها العنصر الأساسي كأنه الإنسان يحب يطوي صفحة, يفتح باب جديد في الحياة متاعه. ونظن أنا بهذه التجربة الاستثنائية الكثيرين إلى بيو فيها رغبة دينية روحانية, فيها هذا الجانب الفردي, وفيها جانب أيضا ونظن اللي يمشي ويحكي برشا هو تعدد الجنسيات, لأنه زاد مكان هذه عنده خاصية أنه يجمع الكثير من المسلمين من بلدان مختلفة من العالم, واللي يخليها تجربة فردية لكن تنخرط أيضا في فسيفساء عالمية كونية. ونظن هذه زاد عندها معنى كبير للأفراد ويخليهم يتأثروا, ولذلك اللي يحكيوا عليها يكون عندهم هذا العمق وهذا الصدق في التعبير عن أحاسيس ومشاعر ربما يعيشها كل شخص بشكل منفرد واستثنائي, لكن لما تقاسمها مع الآخرين تعطيك زاد نوع من الشعور بالطمأنينة بالسكينة, واللي راهم كلهم يقول لكم بعد أتمنى أنك أنت أيضا تعيش هذه التجربة اللي هي مهمة في حياة الفرد, واللي مشى مرة والأولى والثانية والثالثة تراه كأنه بعد الهدف المنشود هو الحج باعتبار هو معناتها حاجة مهمة جدا في الثقافة الإسلامية وفي الفرائض الدينية.
0: كما كنت تتحدث يعني الاكسبسيونيل في تجربة العمرة هو أنك تعيش تجربة دينية أكيد, ولكن زاد في نفس الوقت نجم تعيش تجربة إنسانية فريدة من نوعها, أنك كما قلت تقابل برشا ناس من أعراق العالم الكل, نجم هو تمشي لبلاد فيها برشا جنسيات ويسافروا لها برشا جنسيات فرنسا أمريكا وغيره, أما أنهم يلتقيوا في نفس المكان على نفس الشعيرة الدينية, كل هك البلدان ذيك الكل من يجمعهم دين الإسلام, فهي يظهر لي تجربة ما تعيشهاش كل يوم معنا.
8: بالفعل هو هذا اللقاء ثقافات متعددة مختلفة, هو ساعات حتى بين التوانسة فما اختلاف ساعات الناس من جهات وفي أعمار, وهذا يأكد هذا التنوع. الحاجة الأخرى أنه هذه الأرض وهذه الإمكانية أيضا للمملكة السعودية أنها تقدم هذا الفضاء باش أنها تجمع العديد من الجنسيات, وعندهم ارتباط بهذه الأماكن المقدسة واللي تمثل عندها رمزية مهمة جدا بالنسبة للمسلمين, واللي تجعل منهم نوع من التضامن الإنساني المرتبط بمسألة مهمة على الأقل دينيا لكل فرد, واللي تجعل من هذا اللقاء يصبح محطة مهمة في حياة الأفراد. ولأنه زاد اليوم معناتها اللي قاعد يصير في السعودية يأكد هذا الحرص على تقديم خدمات أفضل, بنية تحتية قاعدة تتطور, وفهمنا أنه معناتها تنجم تجمع بين السفر الديني والجانب السياحي الثقافي الترفيهي واللي ملاء التسويق, ونعرفوا أيضا الناس يكون عندهم الرغبة باش أنهم يجيبوا الهدايا فقط ليس القيمة المادية بقدر هو من أجل الذكرى خاصة للمحيط الاجتماعي المقرب.
0: بالفعل خلينا نزيد ونأخذ تليفون آخر من عند نورة. مرحبا نورة.
9: وبيك
0: عايشك يا نورة, 69 سنة من تونس.
9: اي
0: احكي لي وقتاش عملت العمرة متاعك؟
9: اول عمرة عملت عام 90. امين عملت برشا عمرات.
0: تعرف قديه من عمرة ولا ما عادش تحسب نورة؟
9: والله تقريبا 13-14 عمرة.
0: تبارك الله. تتفكرها التجربة الاولى عام 90؟
9: اي ساعتين صغيرة.
0: قد ايه عمرك وقت اللي مشيت المرة؟
9: تقريبا 35.
0: اي به. وكيفاش عشت التجربة نورة؟
9: والله انا من الناس اللي نسافر برشا, حتى قبل ما نمشي للعمرة نسافر.
0: ايوه.
9: اما
0: انت من محبي السفر معنا نورة.
9: قريب شنوالي ابن بطوطة.
0: سبيان به.
9: اما عندي راجل أختي الله يرحمه ياسر يعمل عمرات, وياسر عمل حجة عمره 20, كان يقول لي أنت تصرف برشا فلوس وتحوس الكل, بالله امشي العمرة مرة
0: جرب عيش مرة
9: صحيح. كل أنا أقول لي يعني ماشي لك البيت عامة مشيت. والذي بخيس وليت كن نسافر البلدان أخرين كان بقاضيتي, كان مش نطلع على ويدي ولا الخارج, أما كان باش نعمل حاجة خاصة لي نمشي عمرة. على ذلك على الإحساس اللي حسيته أول عمرة اللي هو في أول عمرتي.
0: شنو حسيت جستمان بالراحة بالطمأنينة شنو؟
9: لا شيء غريب بالنسبة خاطر أنا مجربة السفر.
0: أيوة.
9: أول ساعة أنا ميجا العمرة بتبيع متشوقة والكل، أما الصورة أول صورة ريتا اللي هي الهيلة اللي فوق ما الكعبة، خاطر أنا أول مرة مشيت للمكة وبعد تنقلنا للمدينة، نور ما ريتوش في حياتي. هذه الفجر مع الفجر ونحن بدأت تظهر الكعبة. وبعد اللي عشتوا أني إحساس غريب راحة بال ما تتصورش. راهو عندي خليت ولدي صغير في تونس اللي النجم الخمفي كنسى في البلاد أخر. نسيته. تصور أنت أو عند أمي الله يرحمها. أما ما فكرتش في نهائي مشاكلي اللي خليتهم وانا في التعليم راني ساعتها الكل خليتهم في تونس، نحن ساعتها عطلة. واول مرة مشيت في رمضان، مشيت في العشر الاواخر متاع رمضان، هما ايمات ما مشيت عمرات يعني المد مشيت في رمضان خارج رمضان ما حدهم العشر الاواخر من قوة استرجاع ايمانك ومن برشا سلي من تربي لك نفسيتك حتى النفسية اللي نحن في تونس يعني تتشغل ياسر بالخدمة بالصغار بالجري تنسى تنسى الروحانية تنسى دينك، يضعف الإيمان شوية بالطبيعة
0: يعني واحد يمشي يرتح روحه شوية هكا يعطي الروح راحة من الدنيا لمدة جمعة ولا جمعتين ويعاود يرجع للحياة.
9: أي هي مي روحانيات أما ينسى كل ما مش هو ينساهم، هو ربي سبحانه وكل بقعة تنسى فيها كل شيء.
0: واضح.
9: أنا قعدت 17 يوم أول مرة ومن بعد لقيت روحي كل ما أنا عيني باش نجدد إيماني، راه تجديد إيمان هو ويقوي الإيمان بالحق يقوي إيمانك برشا وتكون ناسية. رانا غافلين، عنا غفلة كبيرة خاصة مع الصغر، ما تراشينها تو كبرت أما مع الصغر كنا نكونوا غافلين بالدنيا بالجري بال أما واحد كتمشي للعمرة من حاجات من الفلوس ماديا. أنا كنت معلمة ساعتها وراجلي موظف وكها، مشيت عملتها ما فقتش حد شيء، ما فقتش اللي أنا صرفت فلوس، قاعدة نعيش نفس الريتم، لا ما مسخسيتش ما قلتش السنة صرفت ملايين ولا وعاود رجعت.
0: ومن وقتها قعدت كل ديما كما قلت انت تجدد ايمانك بانك تمشي للعمره. يا
9: العمرات الاولانيين عملتهم في الصغر عملتهم على بعضهم الحقيقه كل عام بريس وليت نمشي. والله ماديا نحكي توا ما تحسش راه كانك ما صرفتش، ربي عوضهم. انا عرفش ديجا انا موظفه راني
0: اي قلت فسرت لنا معناها مش واحد يدخل في فلوس ما هي فلوس ده يقبيله حتى قبيله فيصل قراني تاكسيست معنا فما امكانيه ان شخص يعمل يلقى حلول باش يعمل العمره ويعيشها هالتجربه الانسانيه
9: تتقرب لربي سبحانه وتعالى. يسهل لك الامور يسهل لك الدنيا.
0: صحيح. وهي تقالت الكلمه هذه وكلمه محلاها وقديش عندها قيمه مهمه ومريحه زاد للشخص اللي يتمنى قاعد طوي يخمم باش يعمل التجربه هذه. راهو ربي ناديلك وراهو تتسخر الامور وراهي تسهل وتجي هكا العمره تلقى روحك في بيت ربي. وانتو كان نشكرك برشا يا نور على المداخله الجميله القيمه، تحيه ليك. باش نزيدو نسمعوكم في الساعه الثانيه وتجربكم مع العمره. 71 113 1000 شاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على العمرة. كان عندكم تساؤلات على العمرة، كان تحبوا تفهموا كيفاش تعملوا باش تجيو ماشيين للعمرة، شنو تهزوا معاكم كيفاش اتسيتيغا، كلمونا 71 113 1000. وماذا بينا زادة تسترجعوا معنا ذكرياتكم على العمرة، شنو عشتوا شنو تتفكروا شنو سمعتوا شنو شميتوا وقت اللي مشيتوا للعمرة، على امتداد جمعة ولا جمعتين كيفاش اخترتوا العمرة متاعكم. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الساعة الثانية من فورم. 71 113 1000 موعد الأخبار مع خولة الكعبي وراجعين. مرحبا بكم.
10: السهرية على مزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة، تكلمونا على 71 113 1000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 1000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
11: ايه اما وين التحدي؟
10: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني ينبه في تصريح لموزايك لظاهرة مست عددا من أشجار الزيتون في المنطقة تتمثل في تساقط حبات الزيتون رغم عدم بلوغها مرحلة النضج بعد، داعيا معهد الزيتونة التابع لوزارة الفلاحة إلى التدخل العاجل للكشف عن أسباب هذه الظاهرة وتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقمها. والمتحدث يدعو السلطات المعنية إلى تهيئة المسالك الفلاحية ومنح الفلاحين رخصا استثنائية لنقل العمل استعدادا لموسم جني الزيتون وضمان نجاحه.
1: ثم ظاهرة اللي هي ربما من تغيرات مناخية، ثم تساقط نتاع ثمار الزيتون وهي الكعبة خثرة، وقلنا لما لا يعني معهد الزيتون يتدخل يشوف الأمر هذية، يشخص لنا الوضعية هذية شنية الأسباب حتى نتجنب يعني تساقط الثمار هذه. ما نجموش نحكيه على بعلي، على خاطر بعلي تقريبا محدودة جدا الزراعات البعلية واللي نتجت في السنة هذا نظرا لشد في الحرارة واللي ما جابتش يعني صابة السنة. نحكيه على السقوي ولكن فما تساقط، يعني الأصل في الشيء يعني وقت ربما حاجة وقت اللي يكون سقوي 100% ولكن تساقط بعد ذي فما ظواهر مناخية اللي هي أثرت على تساقط الثمار واللي إن شاء الله نشوفوا لها الأسباب والمسببات نتاعها حتى يتدخل الفلاح ويتجنب الأشياء ذي ربما بإضافة أسمدة عضوية أو ري في ربما في السخانة أو شنية الأسباب بالضبط، يعني هذي نحب نعرفه.
0: اللجنة الجهوية بسليانة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية تحدد إثر اجتماعها أجال استكمال أشغال ربط 4 معتمديات بالغاز الطبيعي وهي بعرادة والعروسة وقعفور والكريب، وتشير الأجال المعلنة إلى دخول الغاز الطبيعي حيز الاستغلال ببعرادة في فيفري 2027 والعروسة في مارس وقعفور والكريب خلال الأشهر الموالية من السنة نفسها. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مشروع ربط مدينة سليانة الغاز الطبيعي والذي تبلغ كلفته الجملية 10 ملايين دينار، في حين لم تتجاوز نسبة تقدمه التقني 27% نتيجة إشكاليات مرتبطة بالمقاولة. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الأشغال. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة نقيلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يهنئ نافي بيلاي على فوزها بجائزة نوبل للسلام، وصفا ذلك بأنه تكريم لجميع العاملين على إعلاء شأن القانون الدولي والدفاع عنه، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو الضمان الأكيد ضد الظلم. يشار إلى أن نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والحائزة اليوم على جائزة نوبل للسلام كانت قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. بريطانيا تعلن أن الكويت وافقت على شراء نظام دفاع جوي بقيمة 489 مليون دولار من شركة مقرها بريطانيا، بما سيساعد في حمايتها من هجمات الطائرات المسيرة في وقت يتصاعد فيه الصراع في المنطقة. نهاية الموجز، قدمته لكم خبر الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
2: في تونس موزايك FM ثوام كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ 11

0: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج.
1: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
2: ما زال مواصل معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس متاعنا 71 113 ما زال عظمتكم. كنت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على تجربة العمرة. شنو الأشياء اللي تتفكرهم في التجربة هذه؟ شنو ربما الأفكار الأحاسيس اللي كنت ماشي بها وشنو لقيت في التجربة هذه؟ شاركونا تجربكم مع العمرة وكان عندكم أي تساؤلات أي مخاوف أي هواجس على الموضوع هذايا وتحبوا تفهموها قبل ما تمشيوا للعمرة. مرحبا بكم الناس الكل، احنا هوني الناس الكل تشارك تجاربها مع العمرة باش تحصل الإفادة للجميع وباش أي تساؤل عندكم في ذهنكم هاكا تسمعوا وتفهموا الحياة كلها وتفهموا هالتجربة هذه كيفاش تبدأ كيفاش توفى. 71-113-ألف مازال عظمتكم، 71-113-ألف نتحدثوا اليوم على تجربة العمرة. وين ما كنتم مرحبا بكم، تتابعونا على شان يوتيوب موزايك فام، على الباج فورم باي موزايك، وإلا على باج أوفيسيال موزايك فام. وين ما كنتم نرحب بكم الناس الكل وتحية لكم وشكرا لكم على تليفوناتكم البرش بالحق من كل قلبي. شكرا لكم لأنكم كل ما نقولوا لكم زعما أطلبونا رأوا نحكيوا على تجربة العمرة إلا وتكونوا موجودين وتبارك الله بسخاء كبير برشا. تتحدثوا على التجربة الفريدة من نوعها، على الراحة النفسية اللي تعيشوها، على الأشياء الجميلة اللي تعيشوها وقت اللي تمشيوا للتجربة هذه. نواصلوا مع التليفونات. معايا مراد. مرحبا سيدي.
3: مرحبا بك مدام.
2: الله يخليك. شكرا يا مراد. 63 سنة من تونس.
3: اي نعم من تونس.
2: مرحبا يا سيدي نسمع فيك.
3: ومرحبا بك مدام ومحلية برنامجك ومحلية كنتي ومحلية
2: الله يخليك.
3: برنامج فيهم مصلي عني بي.
2: الله يخليك. العفو العفو. يحل ايامك يا سيدي. يحل ايامك.
3: ربي فضلك بنتي العزيزة. ربي فضلك.
2: احكي لي سي مراد وقتش اعتمرت؟
3: ما

0: باش نمشي وكذا فلوس من هنا. فهمت بنتي العزيزة؟ عندي بنتي تعيش في إيطاليا وهي ورجلها كذا وهي ولادها. جيت نهار قد عبدت لتونس جيت بحدها قالت لي بابا حد الباسبور متاعك رانا باش نمشي للجزائر. قلت لها علاش بنتي ماشي للجزائر؟ قالت لي راهو باش بابا باش عندي دبشات باش نمشي نشريهم من غاديكا ونجي. قلت لها بنتي تو انا حتى الباسبور متاعي واقفي عنده قرور ربي. قالت لي تو نطلعوه بابا مش مشكله. طلعنا الباسبور كذا طلعتنا مره قالت لي باش نمشيو دار نسابي يا بابا دار بو راجلي. ايش هم عليه مشاهد مناسبة قد يمشي مشي نزورهم نقعدوا بحذيهم شوية وكذا وين مسحشتهم ومن هنا. قلت لها داي بنتي يعني مشي مشينا مشيت أمه معانا وكذا ومشينا وصلنا غديك اقعدنا قد بالله بابا قعد بحذي عام سريح اللي هو ابو رجلها اقعد بجنبه اقعد بجنبه ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير
0: هكاك وجمعان جابوا صندوق كبير اكحل حشيك اسود مقربة مروات هكذا. شو قلت له بنتي شو هذا؟ قلت لي يا بابا راهو ذكرش وقتي قلت لك باش نمشي للجزائر هكا وهكا وهكا يا عم تليح قلت لك انا باش نمشي معانا ولا خاله هذا يا ابو رجلها. قال ايه يا بنتي ما قلت لنا قلت لنا راهو يا بابا رانا حكيت انا وراجلي وقال لي فهمني نعملوا له عمره بابا وبوك مع بعضهم. حشينا باش ندوخ من الفرحة ما نحكي لكش ونحملوا بعضنا ونبوسوا وانا وابو رجلها
1: وتزغريت
0: وعالم
1: تسهلت الامور وكتبت يقولوا بالتونسي كتبت
0: ان شاء الله هي كتبت بحول الله هي كتبت بحول الله.
1: وكمشيت شنو الإحساس يا سيمورات خاصة وأنك أنت قلت ما كنتش منظم روحي ما عنديش فلوس معنا ماش حطتها في بالك فجأتك بها بنتك ربي فضلها
0: فجأتني بها فجأتني بها ما نحكي لك شنو شعوري شنو اللي صار لي شنو اللي ليل ما نرخدوش حتى الليل العيب شي مشي في الطيارة مش مصدق روحي مانيش مصدق روحي اللي أنا ماشي بيت ربي سبحانه وتعالى.
1: وكي خلطت غادي شنو حسيت صدقت
0: الله ايش نقول لك دنيا أخرى وعالم آخر عالم آخر بنتي العزيز إن شاء الله ربي يكتبها لك
1: أمين
0: وتذكرنا أحنا جدك كنا نحكيه معاك فهمتني بنتي كيف صرنا غاديك فهمتني مشينا أول مرة مشينا طلعنا من جدة في الطيارة طلعنا مشينا للمدينة في الكار 410 كيلو متر في الكار تصور اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة متاعه كيفاش كانت هو على فهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه على شقيه على الناقة كل مرة يبدل شوف 410 كيلومتر في الصحراء وأنا قاعد بيها في الصحراء اللي ماشيينها وكذا يقول شوف في قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قديش مشي.
1: يعني أنت يا سي مراد كي مشيت غادي بديت تتخيل في الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عاش كيفاش كانت التجربة يعني في ذهنك تخمم زعم الصحابة والرسول التجربة كيفاش كانت غادي وين حسيت الإحساس معنا
0: حتى الجبال متاعهم مش كيما الجبال متاعنا جبال أنا ماخذ دنيا أخرى بنتي العزيزة مش شو خلك عالم آخر عالم آخر بنتي وصلنا المدينة حسيلو مع الأجانس اللي مشينا معها زي ومعنا المرافقين وفريوا فينا ومن في الكار يقولون على الوقايع المقدمة في مشيولها وكذا ومن هنا وش قال ربي وش قال النبي وكذا
1: يبدأوا يحضروا فيكم
0: يبدأوا يحضروا فينا صحيح وسنة سيدي خرجنا من النزل مشينا للمدينة وسنة للمدينة مشينا للمدينة يا مدام مشينا للمدينة يا مدام يا مدام اشرحيلك يا مدام اشرحيلك اشرحيلك
1: يدفع ليك يا مراد
0: يا مدام اشرحيلك
1: أنا عودت عشت تو انت الإحساس يا مراد كان هذا تحكي لنا فيها بعد عام ومازلت ما مسكون بذلك الإحساس فما بالك شنو حسيت وقتها يا مراد
0: عشتوا نساء
1: لدفع ليك
0: روك الرودة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخلنا وشينا حتى يسمى قبر عالم آخر يا مدام عالم آخر عالم آخر دنيا أخرى من أي فئة تشوف فيها من باكستان من مصر من الجزائر من أمريكا من مش

0: تصور انت في بالك؟ شو تصور انت في بالك؟ تمني
1: اسمع تصورنا كل شيء يا مراد من البكية متاعك، يعني كنت تتحدث بكل حماس في اللول وفي الفرحة وغيره، ومن بعد كي وصلت الغادي تفكرتك الإحساس اللي عشته عاودت عشته جي لابريسيون من الأول والجديد.
0: أنا عايش وأنا عايش وأنا تو عايش وأنا تو عايش يا مدى.
1: الحمد لله يعطيك
0: صحة. كملنا احنا من المدينة وجينا خارجين في الكار ماشيين للكعبة، بالكار ماشيين مش نمشيوا للطيارة، خارجين مزيخ خارجين من مكة. يا مدام مش نحكي لك، قول رغرة وشي تحسه انت شي حاجة قاعدة تقول لك باي باي في الأمان إن شاء الله نقابله في الجنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له باي باي سيدنا محمد، إن شاء الله في رجوع يا سيدنا محمد،
1: إن شاء الله في عودة يا مراد.
0: والله
1: لطف عليك، محلاك ومحلى أحساسك، وعودنا عشنا معاك اللحظة واللطف عليك، وإن شاء الله في عودة وإن شاء الله في حجة وانت في صحة وعافية، وتحية كبيرة ليك والبنتك زادة اللي هديت لك العمرة هذه. نشكرك برشا يا سيدي، تحية ليك مراد. نواصلوا معايا عبد العزيز، مرحبا.
2: أهلا بك، عسلامة.
1: مرحبا يا سيدي، الله يخليك عبد العزيز. أثر فيك مراد ولا لباس سبات نجم تعمل؟
2: ريت الكلام اللي يقولوا عايشوا لليوم نفس كل شيء. راو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنا الحمد لله يا ربي مشيت وأنا صغير، صوت كاتكم مشيت في فيفري هذا.
1: فيفري هذا اللي في 26 معناه. مبروك
2: أنا الحمد لله يا ربي، ربي كرمني وحضرت مشيت شفت زرت بيت ربي. الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي أي واحد مقدوره ما يدخلش ينوي ويسهلها في كل شيء. راهو بالحق أنا الحقيقة عملت إسكال غادي ثلاثة أيام راهو تعديه لليوم نفس الإحساس نفس كل شيء. كل أنا نحكي معك ونراش راي سبحان الله ربي قديش يهبط من تونس وتقول أني ماشي راو تنسى فواياج تنسى كل شيء تولي تخمم كنت لديك من تونس بشي سجل الأحرام وانت بالحق راو حاجة لا توصف. طلعنا في الطيارة في الميقات يقول لك الميقات تلبس انت دوبة تلبسها اللبسة اللي انا عمري ما لبستها، والحقيقة قبل ما نمشي للعمرة كانت صليتي ما نصليش ديما الحقيقة.
1: إيه لي مثالش راو يلزمنا نحكيه الحقيقة عبد العزيز معنا منش بش نفقه بعضنا عادي. دونك انت كنت ملتزم يعني تصلي ولكن مش منظم وقت اللي تخلط تصلي وتبطل. اي فهمتك. شنو اللي صار بش خممت في العمر يا عبد العزيز؟
2: انا شوف والله العظيم النية وربي سبحانه راو
1: قديش تقالت من مرة هالكلمة مش مبدأ نحسب فيهم تو.
2: والله خاطر ديك غادي البركة قبل بعام واحد صاحب يخدم معايا بالخدمة هو مش عمل الحج صور فيديو أبل أو لايف كلمني دي راو ريت يكلمني راني أنا بفعل فيديو فاق واتساب راو بكيت وقت قلت يا ربي شاء الله نزورها وحطيت في مخي إن شاء الله العام يعني العام هذا نعمل العمرة
1: سبحان نويت الله
2: بقلب برب كل شيء يا ربي سهل والحمد لله يا ربي ويرحم وديها الخدمة.
1: يعني أنت في لحظتها يا عبد العزيز تمنيتها قلت يا ربي يكتب هذي قعد صباحا مساء تطلب في ربي وتدعي وإلا كل ما تجي الفرصة تدعي تقول يا ربي كتب هذي.
2: شوف والله العظيم ريت وقت لعبت الفيديو أنت في دارك وفي الإكران وتشوفها في اللايف ثم إحساس غريب
1: سبحان الله. قالت
2: خلي كان مشيت الغد وحطيت أوبجكتيف وربي سهلها وما نعرفش كيفاش ربي سهلها سبحان الله. علاش خطر واحد دعاء يدعي وبنية صالحة نية باية وعندي علاش ندعي الحمد لله يا ربي. والخدمة جات ميسيون هي في بلاسة جات إسكال سبحان الله ربي سخرها من حيث لا أدري بحق من حيث العالم جيت كانت السعودية ثلاثة أيام ريت في الميقات بلبس الأحرام بتاعي من هبطنا في الرياض ماشي لجدة واحد يقرأ في بارين ويتفكر حل واحد يتفكر شنو باش لازم يعمل لي مشي خاطر مشيت وحدي لو يعني قلت لا جونس لحد شيء قصيت انه على باش حبيت نزور الروضة المدينة حبيت نعملهم الكل في ثلاثة أيام الحمد لله ربي وفقني عملت النسق قبل ما نمشي حضرت الروضة ريزيرفاسيون تاع الروضة بوكينغ لوتين تاعي قريب من حرم خاطر اللي متي بوقت حاسيلو اش نحكي لك تو باغ ديتاي ومختصر زاد هبطنا من في جدة من الطيارة، خذينا النقل تاكسي، وصلنا ريت بالتاكسي انت واصل المكة داخل المكة من ثنية، نشوفك الساعة من البعيد تبدأ مش هو شو ما شنو يابط طابت عرفت للسكون سبحان الله. أنا حطيت دبشي في اللوتي هبطت مع ساعتين تصباح دوب وصلت لوتي ساعتين تصباح هبط ديركت وسمشي والسمشي يعني الغادي والله أنينا والله والله والله
1: سيدة.
2: ريت دوبا طابت من اللوتي وكثني ذيك الكل اللي هي من 100 كيلومتر خطر قريب لوتي شوي راك تبكي وتدعي لبيك اللهم لبيك تبكي راهو احساس راهو انا نحكي لك فيه او الناس ودخلنا ريت سبحان الله دوبا رب دوبا دخلنا للسحن يعني ما انت سحن من البيت راهو الكعبة حياتي كان واللي نعرفوها كل نشوفها في السجادة ماكسيموم نتاعي راه تصور انت تشوف الكعبة في السجادة اللي انت تأمن بها وحاجة تأتى شيء في دينك في كل شيء اللي هي البنات لا ترفقناش بالحق راه تهز راسك تغزر لها قدامك يا أمينة سنحكي لك راهو بالحق سنسيون عمري صافي اللي تبكي كل ما ترى ما ترى حتى حد ترى كان الكعبة قدامك حاجة من القمش لك من البيض راهو تولي تبكي احساس حاجة لا توصف.
1: اي شو الكلمة تعاودت برشا يا عبد العزيز مش عبدك اللي يبدأ هكا ايموتيف زعما عاطفي اي حاجة يبكي لا. اي حاجة ليه هذي راهو ابارامون الناس كل تعيشها وكأنه سبحان لا. الله
2: حاجة اخرى جملة حاجة اخرى جملة بديت انطوف لا والله امين ثلاثة دورات لولانيين لا نعرف ايش اقول نعرف كان نبكي نفذ الكعبة منش نصدق ثلاثة دورات والله ديني مصدق راك تحكي تبكي تبكي وتدور تبكي وتدور تبكي وتدور الحقيقة بعدك في الصفين المرة في الساعي وربي سبحان الله أنا دوبه كملت الساعي ويأذن علينا الفجر ترجع للصحان بس يصلي الفجر غادي وأنا مغروم ياسر بالشيخ ميال عقيم عقلي راهو أنين تسمع الأذان الصبح غادي كيفاش أكلة أكلة اللي نعيشه به في رمضان راك تشوف في النايف وبعد تشوف الشيخ شمار كيفاش قال الحمد لله وقرأ الفاتحة وصورة راك سبحان الله سبحان الله. وبعد تصور هبطنا نجد مساس لكي نزد راسي في الركون نغذر السجادة تزد راسك تقع الكعبة قدامك سبحان الله راه سبحان الله أبي. وبعد كملنا ذيك العمرة الأولى الحقيقة راهو أحسست بكي ما نجمش لندعي لأحد شيء مشيت دوبا كملنا أصباح ستة أصباح أنا واللي معايا تصل معايا ديريكت خذينا تيجي فيه مشينا المدينة لا حاجة أخرى أقل أحساس ما نكذبش عليك بالنسبة لي أنا حسيت راهو علي أنا عبد العزيز قال لي نحكي أنا حسيت اللي باتوا الكعبة أنا حس في المدينة راهو الهدوء اللي فيها البلاصة راهو كي تدخل الروضة سيدنا وسلم عليه حاجة يا ربي إن شاء الله
1: أخرى. إن شاء الله ربي ينولها للناس الكل وحتى اللي يجرب وعاود اشتاق إن شاء الله ربي يكتبها له
2: اشتاق منها رتا راهو وفي مرويح من مدينة عودت شامل عمر أخرى لأمي الله يرحمها وقتها العمر الثاني الحقيقة بديت تستوعب تعرف ايش تقول تعرف ايش تدعي مش كما المره الاولى كما المره الثانيه الحقيقه المره الاولى حاجه اخرى الثانيه ثم الاحساس كبير برشا اما تعرف شو تعمل سي ديجا فيو الحقيقه
1: دوك كاينك تمتريزي اكثر مشاعرك واحاسيسك وتبدا ماشي عارف روحك راك باش تعيش حاجه كبيره حاجه مهيبه
2: والثانيه المره الثانيه تلقاك محضر الشيري بجاك البلوك ورقه يعني كل ادعيه كل تقام حاضري مش كما المره الاولى ما تعرف حتى شيء كما المره الثانيه تخيل تعرف ايش تعمل وتعرف ايش تقول وتعرف ايش تعمل الاركان بتاعك كله وتعرف وشيخ وتتفرد وتعرف تحكي برك دي انت وربي انت وحو ومسيناها دونك بالحق راه العمر من اي واحد راه ما يقولش منزل وقت عندك جي جي وماذا بيك تمشي وانت صغير علاش خاطر برشا تعب صحيح برشا تعب وبرشا ده وماذا بيك تمس الحجر الاسود وماذا بيك تمس الكعبة وثم ازدحام كبير اي أنا هيك علاش قد ما تمشي صغير قد ما ربي يبارك لك وقد ما واش تعيش به آخر نهار خارجين من الصحن مروح والله أمينة ما تحبش تروح حاجة تمشي وكل ولد صغير تغذر وراك يا رب إن شاء الله تعاود يا رب إن شاء الله أي واحد يرجع عرفتك تمشي ومتحبش لين لين عين تولي معسرة هالكعبة وقت اللي انت صعي معسرة تغذر وراك. سبحان الله
1: سبحان الله
2: سبحان الله حق. سبحان الله
1: معنا احنا توا بالفرم هذا نقوله رو كنت تحب تعيش حاجة قمة في الإحساس وفي الطمأنينة وفي السكينة وإحساس كبير تجربة مختلفة فريدة غير عادية امشي حاجة. عيش غادي
2: من وقت أمينة سبحان الله سلاتك في وقت أشتولي أوتوماتيك مورا وثم حاجة بعض ثم كومبورت مام تاعي أنا بيدو فهي توصل حاجة ديك ديت حاجة حديث بصوت الكعبة ما تتخمم في حاجة أوتوماتيك مورا سبحان الله أنت بيتك بتتصلح مخلص اللي انت باش تنفلونس شوية عبيدة معك انت بيدي انا بيدي مثلا اكيد تولي تسليه مش بوقتها ولا ما تقول زح انا وصلت الغادي ونرقد ماشي بصلي بالحق راه انا وصلت الغادي وربي كرمني بغادي وتوش ندخل راه حاجة الحمد لله يا ربي اللي ربي كرمني وان شاء الله تعود وان شاء الله الناس الكل يا ربي يمشي ولا ولي عنده فرصة ولي قادي بيعمل انا عندي اخواتي ربي فضلهم يسافروا الحمد لله يا رب الولية تقول لهم بربي قبل ما تجوها عمل إسكال غادي
1: جربها جرب التجربة راك باش تعاود كانك قادر ماليا راك باش تعاود من الجديد
2: والله ماليا يعني والله راهي بتكلف
1: تتسهل برامو قالوا ما تتكلفش وتتسهل وراك انت رابح 1000% في الفلوس اللي تحطهم فيها
2: انت كيفش لميت الفلوس هذيك وكيفش عملت
1: صحيح
2: راهي ما تتنوي نية طيبة ونية صحيحة ما قلبك ما تقولش هاني ان شاء الله في عمري والسلام عليكم لا تفعيل لا
1: يعطيك صحة نورتنا برشا يا عبد العزيز محليك تحية ليك صوت الشباب اللي يمشي زادا يعمل عمره ويقول لك راهو باهي كي تعيش التجربة وانت صغير في العمر احنا مازلنا واصلين معاكم في فورم على موزيك فم مرحبا بكم
3: عمر تويزي بوكينج اكثر من 95% شهادة رضا لمعتمرين كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهبع العشية
1: ما زلنا مواصلين معاكم ومع تجربكم ومع العمرة معايا يسر 40 سنة مرحبا يا للا
4: أهلا أمينة عاطمة شحويلك
1: مرحبا يا للا شحويلك انت
4: الحمد والله لله. الحمد لله
1: احنا خيار خير اسمع عايشين معاكم تجارب ما هي تجارب و... وعيشتونا أحاسيس ما هي أحاسيس على محلكم وربي فضلكم
4: حتى انا والله رجعتوا لي برشا أحاسيس بها انا العمرة متاعي قريبة في قوت عملتها هذه اللي تعدى الحقيقة كانت كل حلمة معناها كنت نذكرها بركة كل حلمة والله أنا مشيت أنا وراجلي وهزيت ولادي معايا بنتي عمرها 12 سنة
1: بارك الله
4: وولدي عمره 8 سنة
1: تبارك الله
4: والله ننصح أي إنسان كان ينجم يعيش الإحساس هذية مع عائلته حاجة هذية بالحق تقعد تذكرها حياتك الكل أنا عندي توك تذكرتها ديجا
1: والله
4: العظيم انا من هارك اللي خممنا وراجلي قال لي راه باش نقصوا من هارتها ليلتها والله والله والله ليلتها من شمش نرقد كي قال لي راني قصيت ديجا خفت وفرحت فرد وقت قلت هم انا معناها بالحق ربي عيط لي هكيك من وسط الناس من وسط العباد الكل اختارني انا وولادي وراجلي باش نمشيو نعيشوا اللحظه هذه
1: بارك الله
4: ومشينا كي مشينا بالحق والله ما فهمتش خوف راه بالعكس دوب ما ترى الكعبة تحس كأنه عرفت كأنه ذكير وعبد يبدأ يشبت فيك حاجة كي تشبت فيك باش تمشي أنا حتى وليدي صغار والله يا أمينة والله راه وصلت العبيد وهي وقتها معبية برشا تحسهم وحدهم ماشيين لأن أنا خفت عليهم كلنا ساقينا ماشيين باش نقربوا لها وكها وبالحق إحساس ياسر محلي حتى كي تشوفهم هما صغار تقول صغار في العمر بالحق انا حسيتهم والله حسيت كيف اللي حاجة هذيك اساء عمرهم مش ينسيوها انا شفت فيهم حاجة اللي ما ريتهاش في حتى بوعيش واحد يخرج الحقيقة معناها بنتي حتى في الصبح كنت معناها تشد صحيح باش تصلي هي بيدها معايا اللي احنا ما نكذبش عليك معناها الحقيقة انا يعني رامي روحي نحاول باش نكون منضبطة من ربي ان شاء الله يسامحني نصلي ونقص ونحاول نعمل مستحيل باش نزيد اكثر نقرب اما حسيت والله والله دوب ما عملت العمرة وعملت الركعتين والله لن ينحس في القاعة اللي أنا نمشي عليها. والله والله يا أمينة إن شاء الله يكتب لك. والله والله والله
1: اسمع بدعواتكم اليوم يظهر لي مش تحقق مش تسهيلة فرامو
4: بدعيلك من كل قلبي
1: محليكم ربي صدلكم
4: والله
1: عايشك الله يخليك يا
4: يسر والله والله والله يا أمينة راهي العمرة كدوين جرح لكل شيء لطف عليك وك أي إنسان عنده حاجة معناها هكا راه ربي كيف اللي أنت تكون حاجة هي قدامك حاجة هكا جرح صغيرون وهو ربي معناها
1: يجبر بخاطرك هكا وك الجرح يتضمد كي تمشي الغادي.
4: والله العظيم والله أنا بالحق حسيت روحي مانيش نمشي على القاع كي نطوف على الكعب وشوختو في الركعتين هذوكم نتذكر مليح والله والله والله كي نسجد نحس روحي مانيش على القاع بالحق ما نعرفش أنا الإحساس هذي حسيته ريتو في زد في بنتي ريتو في ولدي انا ولدي توا وعمره 8 سنين اول ما رجع يقرا كي يحكي يقول انا مشيت للعمره حتى المعلمين بيتي ذرهم صغير امينه حسيته اكثر قرب ربي اكثر معناها ولا اكثر يحب يسال ويعرف ويحب يحب
1: يعني كانها تكبر الصغير وتعطيه عمق انساني وبعد صحيح. كبير هكا ويخمم في اشياء اخرى
4: اي انا الحقيقه انا حموية هو هكيك عمل مع أولاده هزهم صغار وحسيت هذه الحكاية هذيك بالحق قعدت لهم في مخهم ما نساويهش وتمنيت اللي أنا نعملها مع أولادي وراجل بيدو هذيك اللي حب وسعينا وربي الحقيقة سهلها لنا والحمد لله إن شاء الله العبيد الكل اللي يتمناه إن شاء الله يمشي والله لا يحرم حتى إنسان ومسيناها الكعبة وقربنا لها وراه فما عبيد ينسيرش حتى لما يقدرش ينجم راهي العمرة بتاعه ينجم يعبديها في بلاصته ومش لازم يمشي لغاديك هي الفايدة في القلب وفي الفايدة في الإيمان ولازم القلب يبدأ صافي وربي توا يحلها في وجور عبيد الكل
1: أمين
4: وأي واحد يتمنى الله لا يحرمه منها وراي دي في وقتها ناشم تبطى شوية تحسها أنت عبيد سهلت معهم أكثر ما تعرفش أنت دواخل فما حاجات رو ما تراهيش العبادة ما تراهيش كان بصليها كهو فما حاجات علاقة بينك بالربي ما تعرفها كان أنت شويها كهو وإنا ذي حاجة ريتها حتى في أولادي حتى كي نعطي هو مصروف ولا نعطي البنت نراه من يوم بالحق حتى كي نمشي والله يا أمين مش شيء وخبز ولا حاجة يلقى عبد هو ولا فهم اللي هو لازم يحس بغيره أكثر يولي يفهم أكثر الدين رأى الحاجة
1: يعطيه عمق إنساني آخر للصغير سبحان الله معناها يسر تقولكم جربوا العمرة حتى مع صغيراتكم رأي تجربة إنسانية ما تقولش صغير ما يفهمش توكي يكبر يمشي وحده ميسالش خليه يعيش حتى معاك وهو صغير خطر راهو بيش تقعد له ذكرى محلها. شكرا لك يا يسر تحية لك وشكرا كبير لكم الكل اللي تفاعلتوا معنا حتى على الواتساب برشا كلام من نوع شهيتوني شوقتونا الناس الكل ماذا بيا نحكي لكم بالحق راهو شعور غريب بالحق راهو تحس روحك كأنك طاير على القاعة تجارب كبيرة وبالحق كلام محليه محليه محليه يعطيكم الصحة الناس الكل نشكركم برشا فما زادة من نوع اللي بكيتونا معاكم سي مراد بكين هذوما لي ميساج تقريبا اللي قاعدين يخلطونا على الواتساب 23513000 سنيم تجربة إنسانية كبيرة فيها بعد إنساني كبير العمر
5: وبالفعل معناتها بالرغم التطور تعرف المجتمعات وبالرغم الضغوطات الحياة اليومية يبقى الجانب الديني مهم ويظهر في بعض اللحظات المهمة خاصة عند اتخاذ قرار تجربة العمر فما ما الاستعداد والتحذيرات وهي نفسها تجعل هناك نوع من هذا الشغف وهذا الاستعداد وهذه الرغبة في هذا الاكتشاف وفي التصالح مع الذات في تونس فما عادات وتقاليد خاصة بتونس وفي محلات مثلا تجارية تقدم تجهيزات مستلزمات اللي تصبح الناس في العمرة وفي الحج ونظن هذا في حد ذاته يميز تونس على بقية البلدان ويأكد هذا الطابع التونسي حتى لو اشتركوا في العقيدة وفي الدين إلا أنه فما أشياء تونسية اللي هما من خلال هذه الرحلة يحافظوا على هذا الانتماء بطبيعة الحال فما استعداد ربما مهم جدا في البحث عن المعلومة في المناسك دقة المعلومة وكل ما تم ذكره خاصة في الساعة الأولى من تحذيرات اللي تنجم تخلي الرحلة أكثر سلاسة وتخلي خاصة المعتمر يركز على هذه المسائل الدينية الروحانية اللي من خلالها كأنه يعمل اكتشاف داخلي لأنه ما يقال من أحاسيس ومشاعر واللي حاولوا المتدخلين يصوروا هنا هو يأكد هذه التجربة الإنسانية الفريدة اللي يعيشها الفرد انطلاقا من المسار متاعه والتوقعات والانتظارات متاعه في هذه الرحلة اللي من خلالها كأنه فيه تأكيد على هذا الارتباط تأكيد على هذه الهوية على هذا الالتصاق وهذا التلاحم بين التوانسة وبين جنسيات أخرى. ونظن ما تم الحديث عنه فكانوا فما ما قبل الرحلة الرحلة وما بعد الرحلة واليوم عايشون ما بعد الرحلة من خلال كلمات صور من الجنسين في أعمار مختلفة حتى أنه الأطفال ما كلموناش إلا أنه الأم اللي تحكي عن هذه التجربة وتأكد
1: أنه
5: للأطفال ورينا الشاب اللي هو من خلال التكنولوجيا وكيفاش أنه هذا التأثر من خلال فيديو يعديه له صاحبه وتولي هي المؤثرة. وحكينا معنا شكون المسن اللي زوز نساب مشاو مع بعضهم فنظن هذه التقاطعات تتأكد أنه كأنه هذه اللحظة أو هذا الحدث يفسخ الحدود العمرية الحدود متاع الاجتماعية ويجعل الناس يتفقوا حول مسألة مهمة اللي كأنهم تخليهم يعيشوا مراجعة يعيشوا لحظة تأمل مهمة جدا في حياتهم.
1: فكرة مهمة أنت قبيلة تحدثت عليها قلت يعتمروا لكن في نفس الوقت يخموا باش يشريوا طرف بخور طرف لبين هكا السبحة دبيب زمزم يجيبوها للعائلة للأصحاب للأصدقاء حتى أحيانا الزملاء في الخدمة وغيره والجيران وغيره لأنه الناس تشتاق كي تشوف شخص عاش التجربة هذيك يعني مع قوة وعمق هالتجربة اللي نجم يعيشها إنسان بالروحانية هذه كما كانوا يحكي واللي يبكي اللي يقولك ما فهمت شنو حسيت مانيش عارف نحس في روحي طاير كمام يخموا زادة في العائلة ويقولك زادة نسيت عائلتي ما عادش عندي أفكار ما عادش خم في حتى حد ننسى ولادي ننسى حياتي وكمام من بعد تعاود تجددك الإحساس وتمشي باش تخمم باش تشري السبحة ولا باش تشري اللبان ولا تشري ماء زمزم وكل هدايا زادة اللي يجيبوهم يعطيهم الصحة يخموا كمام مع عمق الإحساس هذا ما يخموا في العائلة وغيره كي يرجعوا لتونس. على كل حال خلينا نزيدوا نعاودوا نرجعوا للتليفونات معايا ياسمين مرحبا
6: عاصمة
1: مرحبا يا للا 30 سنة من تونس
6: اي
1: وقتاش اعتمرت ياسمين
6: العمر الأولى ولا الثانية
1: الأولى ومن بعد الثانية يعني أعطينا التجربة الأولى
6: الأولى ستي لاني ديغنياخ عم نيول وتوا مثل كرا وحك نهارت لحد
1: جديدة احكي لنا العمر الثاني وعلى ولما تروح
6: انا قصيت الحقيقة ديجا نحب نقول لكم ميرسي بوكو على السوجي هذايا خاطر سي ان سوجي كي متان بوكو اكار العمر بالحق اليوم نحب سورتو جو مادريس او جون اللي يسمعوا فينا خاطر انا كان قالوا لي يا كلكو زاني اللي معناها تنجم تمشي للعمرة وتعيش اون اكسبيريونس باغي ولا اليوم معناها هكا تعطي ان تيمونياج ما صدقش الحقيقة كينا برشا دي جون وبرشا صحابي انا زيدا معناها كنت ديما عندي اون ليست فيها دي ديستيناسيون معينين مالوغوزمون ما فيهش لا مكة لا مدينة كنت ديما معناها هكا بالي تايلاند لوروب مشيت لهم عشت البرة مي ما عمرها ما كانت العمرة معناها في الليست متاعي واليوم نحب جو مادريس او جون بالحق حطوها في التوب اوف ليست متاعك ان شاء الله ربي ييسر لك وان شاء الله ربي يسخر لك وان شاء الله تمشي البلدان الكل انا حطها في التوب اوف ليست متاعك خاطر نجم نوصف لك
1: ولا فكر لي اسمع واحنا قادمين خاصة يا ياسمين على اخر عام فمك اللي يعملوا الفيجن بورد حطها في الفيجن بورد متاعك
6: حطها في الفيجن بورد متاعك على خاطر بالحق حطها وزيدها توب متاع الفيجن بورد متاعك على خاطر الاخرين نجم نوصفهم لك اما العمرة ما تتوصفش تتعاش هي حاجة تتعاش بالحق ما نجمش نحط دي مو ولا دي تيغم باش نوصف لك العمرة بالحق سي البلايص اللي باش تمشي لهم راهو كان نجم نقرب لك الصورة شوية سي عامل زي اسيل وفاغ شو معناها دون لو سونس راك انت باش تحط ساقيك في بلاصة
4: حط فيها معناها الرسول عليه الصلاة والسلام ثقيل معناها هيك بتمشي في بلايس ما تقعديوش فيها مع عباد ديجون نورمو معناها سي سي بلوس كو ايموفان سي بلوس كو توشان تعرف اللي معناها هزتنا حاجات اخرى نعرف اللي انا اون انفي باش نمشي دي ديستيناسيون اخرين جو دي با لو كونترير امشي لهم مي خلي اول حاجه في الليست نتاعك هي العمره على خاطر نحنا في تونس انا توندونس ا دير يمشيو كان العباد الكبار توكي نكبر توكي نولي انا في فيرسيون بارفايت توكي ربي يهديني الكمال لله معناها انت تنجم تمشي غاديكا وتروح أدخلنا معناها بالحق تزرع فيك حاجات أخرين وما تحشمش معناها أنا سبحان الله أول صلاة معناها جامعة صليتها في المسجد النبوي الحمد لله معناها
1: سبحان الله ما مشيتش الجامعة قبل
4: معناها مشيت معناها معناها نحب
1: نقول إحساس آخر
4: امشي امشي ما توخرش
1: وكيفاش اخترت القرار وكيفاش خممت هكا باش تسافر مشيت وحدك يا ياسمينة
4: هو المرة الأولى أنا رأينا من طاوة الأخيرة لا فيما اختار الله ربي اختارني من أحسن الكونديسان الحقيقة المرة الأولى مشيت أنا وماما زيدا هي أول عمرتها ومشيت توما باطا في الفورم حانتكم ليكيب نتاع تونيزي بوكينغ عمرة دوك مشيت معهم هما
1: حتى انت مشيت مع تونيزي
4: بوكينغ وحتى مرة ثانية وإن شاء الله وحتى أصحابي اللي مشيوا معهم هما وإن شاء الله في عوديت وعوديت معهم هما مش على خاطر انفيت هما تو لي اجانس الكل عنا براتيكمون باش تلقى نفس الحاجات لي زوتيل لو ترونسبور وكل ثم لونا كي فا فير لا ديفيرونس انا هذا شنو معناها لقيت هاني قلت لك سورتو انا معناها مانيش مظلعه في الدين وناقصه في برشا حاجات لقيت شكون ما كامبان سان جوجمون لقيت شكون يعرف كيفاش يحكي معايا شكون يعرف يفسر لي لي زيتاب شكون معناها تو حتى اخر مره كي جات اون ايتي ان جروب دو جون معناها فما معناها كيف معناها انا كنت مش خايفه مع ان اجونس ما عمري ما سافرت لي فواياج نتاعي الكل ما سافرت مع حتى اجونس ديما نسافر وحدي هذه اول مره العمره معناها قلت لازم شكون ان كامباني في المناسك تحب ولا تكره معناها ماهيش معناها لقيت لا كامباني ما هذيا واكثر معناها
1: وهي فكرة مهمة لاكومبانيمون دايور تو بعد نزيد نتحثوا فيها بعد شوية اما فما كلمة مهمة وتعاودت حتى كي تكلم قبيلة لجون عبد العزيز زيد يا ياسمين قال راني انا نصلي ونبطل المستمع قبيلة قالت ما نصليش ديما الفجر حاضر معنا راهو ما فماش شروط يزمك ضليع في الدين ولا تصلي ولا حافظ القرآن عن ظهر قلب مثالش عيش التجربة الفريدة من نوعها هذه وقد تكون هي الخطوة الأولى في إنها تزرع فيك هكا الالتزام الكبير بالأركان الكل كما يجب معنا
4: justement معناها أنا مش حاسة ظني في ربي ما impossible تمشي غاديك وتروح بنفس مش تتحرك فيك حاجة سي difficile فما حاجات من الجنة غاديك فما حاجات معناها لو شان مانيتيك في مكة في الكعبة راه وحاجة أخرى معناها على الكعبة سي ان اوتر شان مانيتيك تحب بلي تحب scientifiquement spirituellement émotionnellement بلي تحب tu as tous les atouts et toutes les cartes et هي راهي هيش قلتك ما نجمش نوصل Je ne peux pas placer des mots ni des termes à la réveille. Par contre, أكد عارف مع شكون تمشي معناها خاطر
1: باش تعيش التجربه كيف ما يلزم وباش تتمتع بالمرافقه اللازمه زاد سورتو واضح يعطيك صحه يا ياسمين نشكرك برشا على المداخله القايمه تحيه ليك خلينا نزيد ناخذ تليفون اخر من عند شهرزاد مرحبا لله
7: عايشك مرحبا مدامنينا
1: عايشك يا لالا الله يخليك شكرا يا شهرزاد 51 سنه من نابل
7: اي
1: مرحبا يا لالا تفضل
7: يفضلك بالنسبه لي انا العمره كانت حلم الحقيقه ونعمه من عند ربي انا ما كنتش متصور روحي اللي باش نمشي توا معناتها نزلت كيف روحت لوكاب اي
1: ما كنتش ان شاء الله عمره مقبوله يا لالا ان شاء الله في عوده
7: إيه؟ إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وربي ينعم الناس الكل يا ربي أنا كما تعرف كما قالوا جماعة الكل معناتها فلوس وظروف والكل كما تعرف ولاد يقرأ وما كنتش مخمم فيها صدقني جيت ما نعرفش كيف جيت المهم أني جيت ماشية مع بابا وامي ماشية مرافقة فأنت بابا وامي جيتها مهدية من عند خويا عمرة وهما ناس كبار ما نجموش يمشي وحدهم دونك رشحوني انا باش نمشي معاهم, وهذا كان فضل كبير يا ربي الحمد لله. معناتها تصورني في بيت الله وفي طعام مع والدي, معناتها في اطهر بقاع الارض, ومع تصور معناتها مع قيمتي والدين وناس كبار وانا نخدم فيهم معناتها. فهمت من لول ما كذبش عليك, صعبت عليا. من بعد مشيت انا من جماعه تاع تيزي بوكينغ, فهمت مشيت سهلوا لي برشا والله, سهلوا لي الحقيقه برشا سيرتو بابا على شيز غونونت وسيتي ديفيسيل بور موا والكل, مي سهلوا لي الحقيقه وعطاو حتى والله يرحم والديهم معناتها من الباب من المطار لهنا, وحسيلو سهلوا لي المناسك نتاع بابا وامي, وعندي اختي معايا ديجا زاده هي تعبه تصور ثلاثه ماشيه مع ثلاثه, وحرت من الاول كيفاش المناسك مش يتمتعوا بيها من الناس الكل معناتها انا وهما في نفس الوقت. انا الحمد لله يا ربي, ربي سخر لنا معناتها ناس تبارك الله ذيك ايمانيتي كبيره انسانيه كبيره معناتها الحقيقه.
1: بابا يسهلوا عليك المناسك ويسهلوا عليك كان عندك شخص كبير معاك
7: صدقني يعطيهم الصحة. عاش بابا عاش كيما يلزم المناسك متاعه, وانتخ تمرض مسيكل وتصور واحد يمرض في الغربة مش في بلاده, وأما الحمد لله بعد والله وأما الحمد لله يا ربي قام بالمناسك متاعه وكم وقفوا معايا ناس كيما أبوهم في التفاصيل, في التفاصيل الصغيرة معناتها مسينا الكعبة الحمد لله, مشينا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم, عشنا التفاصيل الصغيرة فهمت. الحمد لله يا ربي عيشت بابا وامي اللي يلزمهم يعيشوه, تعرف ناس كبار وامنيتهم معناتها العمرة. الحمد لله يا ربي سيتي انت كوني الفوق, ربي سخر لنا كما يقولوا جنود بالحق جنود
1: سبحان الله.
7: والله صدقني يا ربي يرحم والديهم, وحمد لله يا ربي انعم عليا باش رضيت بابا وامي وباش عايشتهم
1: وعشت التجربه
7: سيتي.
1: مبروك عليك يا شهرزاد,
7: والله حلمه الحمد لله يا ربي,
1: وربي فضلك الوالد والوالده, وانت عشتها في محلاها هكا مع الوالد والوالده وتلهيت بهم, وعشت انت زاده في نفس الوقت التجربه نتاعك. ان شاء الله موفقه يا ليلى. نشكرك برشا على داخلة شهرزاد, تحية ليك. نحب نشكر شكر كبير المستمعين زادة اللي كتبولنا على الواتساب, كما المستمع أو المستمعة اللي قالت لنا وقال لنا من أحسن المواضيع اللي حكيتوا فيهم, يعطيك الصحة أمينة. أنا نخدم في الكياس نسمع ودموعي هابطة, الله لا تحرم منها مؤمن, ربي يبارك لكم ونتمنى ربي يكتبها لي. خوكم مهدي تاكسيست, تحية ليكم التاكسيست الكل, تحية ليك يا مهدي, إن شاء الله ربي يكتبها لك أمين, إن شاء الله الناس الكل تدعي لك وتعيش العمرة. جيهان زادة بحثت لنا قالت لنا شكرا, أكيد ألهمت برشا ناس باش يعيشوا التجربة هذه, أنا منهم, إن شاء الله ربي كاتبها لك يا جيهان, تحية ليك. نسلم برشا زادة على محمد اللي قال عشت التجربة ومحلاها العمرة ومحلاهم الناس كيفاش يحكيوا, محلاكم ومحلاه فروم اليوم شوقتونا. نتمنيو نشوقوكم ولكن إن شاء الله تذوقوا التجربة هذه بالحق, شوقونا الناس الكل معنا كيفاش حكيوا لنا, قالت ان شاء الله ربي يكتبها لي ويكتب لنا الناس الكل. يا امينه يرزقك ويرزق كل مشتاق. شكرا لك يا لله, تحيه ليك, ميرسي. خلي نمشي لسعاد الزروق المشرف على المرافقين في تونيزي بوكينغ. سعاد من قبيله تسمع ومع كل مستمع يحكي احساسه الا سعاد اللي يعيش معاه التجربه. يا سعاد احكي لنا تونيزي بوكينغ كيفاش نجم تخلي الناس يعيشوا العمره كيما وصفوها لنا المستمعين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه المستمعين ما خلو ليش مجال باش نجم نحكي على العمره, اما نحاول نجاوب على بعض الاسئله
1: نقاط.
8: اللي هي نقاط
1: بيه؟
8: كيف اللي يقول لك علاش نمشي واحنا كبار في تونس, يعني ثماني داء نحسوا كانوا ثماني داء ندانا باش نمشيو,
1: سبحان
8: الله. يقول لك ثماني داء, الكل عنده اصل في شرعنا وفي ديننا, انه رب سبحانه وتعالى يقول اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضام ياتينا من كل فج عميق, يعني الفجر العميق يعني من كل مكان, والفجر العميق يعني سبحان الله كبير صغير, يعني
1: تكتب له وتتسخر
8: تتسخر
1: وتتسهل.
8: والأمر هذا سواء بين الحج والعمرة, كيف كيف يقول ربي وأتم الحج والعمرة لله. هذاك علاش شوف الناس تبكي.
1: أكيد لأنه تحبوا تعيشوا اللي يعيشوا فيه مستمعينا وسعاد التو وهو يحكي راو عليكم بالعمرة بالفعل، لأنه سبحان الله كلكم عندكم نفس الإحساس ونفس الكومبورتمون سبحان الله.
8: لأنه الحج والعمرة ما نسميها حج وعمرة إلا ما تكون لله. لله هي خالصة لله سبحانه وتعالى. هذاك علاش احنا يكون الميزة أكيد موجودة عند الناس الكل، ولكن حاصلين عليه احنا في المرافقين نتاعنا انه هو يكونوا عايشين هما يعيشوا اللحظة هذه ويكونوا هما يعني كيف
1: محظين رواحهم باش يعيشوها يعاونوهم
8: بالضبط كخدم لضيوف الرحمن. راه ماهوش سهل انه انسان ماشي يزور يعني في مقام سيدنا صلى الله عليه وسلم ولا ماشي يزور في كعبة الشريفة، لانه يعني مش انا عظمتها ولا مش هو يعني المعتمر عظمها، هذا عظمها ربي سبحانه وتعالى. هذاك علاش وقت يدخل الانسان الى الكعبة اول ما يشوف الكعبة يقول اللهم زدت عظيما وتشريفا. يعني مهما المباني تكبر ومهما المباني تعلى ولكن تلقى عظمة الكعبة، وهذا يعني الإنسان من يجمش يحكي لي برشا ولكن يتحس وقت تقف أنت قدام الكعبة، وخاصة احنا توانسة نقفوا قدام المزيب الجانب فيه المزيب لأنك مطل على الغرب الإسلامي على تونس، يعني كنت تفجوا احنا نكبروا ونصليوا يعني نتوجوا للجهة ذيك، يعني سبحان الله اللي فيها مقام حجة سيدنا إسماعيل. التجربة متاعنا متاع المعتمر معانا تبدأ من البدايات، عمل ريزيرفاسيون عمل كونفيرماسيون متاعو، يكلموه ولادنا يكلموه بناتنا، نحن توا مدام ربح هي تتصل بيهم الكل واحد واحد باش معناها نعطف مع كلامك سيدي، انه يوصوهم على الدواء متاعهم ونشوفوهم شكون يستحق كروسه، شكون اللي يستحق الدواء، شكون يستحق اعانه، شكون يستحق كذا، نوصوهم على كل شيء.
1: وحتى كان عندهم اسئله يسالوا زعما شنو نهز معايا ماكله، فيش نحط دوايا، نطلعوا معايا للطياره ولا نحطوا في الصوت، يعني عندك امكانيه باش تسال كل شيء.
8: لا صغيره ولا كبيره خلوهم عندنا تشيك ليست ان تعد عليها مثلا ربح ربي يبارك فيها اللي متطوعه معنا ربي يبارك فيها، تسالهم على كل صغيره وكبيره باش احنا بعد نحضر لهم التسكين. التسكين هذا باش انا يمشيوا عائله كبيره باش نعرف فين سكنهم، سكنهم بحسب بعضهم سكنهمش بعاد على بعضهم كيف كيف، يعني حتى تبدا عنده خطيه نوصوها الخطيه رد بالك راه تبدا عندك خطيه راه يزك تثبت، يعني كل شيء باذن الله. الميزه الاخرى انك وقت يدخل المطار يلقى مجموعه كامله زي حكاوه بعض الخيان، يلقى اكيب كامله من المرافقين بطبيعه الحال بالزي نتاعنا وكل شيء،
1: تستقبلوه
8: ويقولوا له على السلامه عم علي، يعرفوه لانه احنا خذا تصويرته وخذا صورته
1: بيرسوناليزي زعما الاستقبال راه مش
8: لانه احنا في ديننا قبل اللي مش قبل حتى تو نقولوا بالنسبه للمراه الصحبه الامنه يجب يكون ماشي في امان في امن وامان، نصوم على صلاته ونصيه فين يصلي، نصيه كيفاش كيفاش يعني فين يتوضا، لذلك يطلع في الطياره يقصد ربي. احنا عادة نمشي للمدينة المنورة نصبه في جدة، بطبيعة الحال يلقى مجموعة اخرى من المرافقين اللي تستقبلهم في جدة، يمشيوا ياخذوا يعني الكار والا الكاتفوكات والا ياخذوا التي جي في، يعني كل واحد شو حسب اختياره، ومغاديك تبدا الرحلة العظيمة.
1: سبحان الله تمشي. كل إنسان لازم تشده العبرة كي يحكي على التجربة هذه، سبحان الله. أي بالحق على ما يبدو أنها تجربة ما هي بأنا ما عشتهاش، ولكن من خلال إلا
8: أنا
1: الشهادات
8: أنا ندعوك أنك تعيشها معنا
1: أمين. إن شاء الله
8: إنه سهل. تبدأ رحلة، نحن في تونس نقولوا رحلة لسيد النبي، ما نقولوش للرسول، ما نقولوش نقولوا لسيد النبي، نقربوه لينا سيدنا نحسوه متاعنا احنا.
1: صحيح
8: تكون رحلة اش تمشي للمدينة اش تقابل، يعني اش تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ألف صلاة يقول بعض المحدثين، ولكن العبر مش بألف صلاة، انه سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا الحج يعني في جميع مناسك الحج تكون في مكة، ولكن العباش علاش تمشي لسيدنا صلى الله عليه وسلم، علاش تمشي لسيدنا صلى الله عليه وسلم، لانه صاحب الفضل الأول هو اللي جاب هذه الشريعة. لذلك تكون رحلة في في في رحله في الكار احنا عاده تكون ثم دروس ونوقفهم في استراحه متميزه ياخذوا يرتاحوا وكل شيء ويكملوا رحلتهم الى المدينه المنوره. انطرتهم بطبيعة الحال جيل المرافقين متاعنا الجيل كل واحد عدد الغرفة متاعه وهذا ممتاز جدا. سبق هذا علاش وقت توصل انت للنزل متاعك راك نزلت في نزل في المدينة المنورة مع المرافق اللي يحكي لك على فضاء المدينة وعلى فضاء زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقاهمش في حالاتهم الطبيعية، لذلك يلقى مباشرة. يعني نحاول باش يكون حتى الباجاج نتاعو يكون في البيت نحاولوا يعني انت وال يعني المجموعه، لذلك
1: يعني بيته هو ظاهره باجاج وظاهر
8: بيته حاضر
1: اموره هانيه
8: مثبتينها وعنده رقم تاع الغرفه نتاعو
1: والمفتاح نتاعو وتنطلق المناسك ومع المرافقين.
8: ما فيش مناسك غادي تاع العمره غادي ثم كان التمتع بالمدينه المنوره بسيد النبي صلى الله عليه وسلم
1: فقط،
8: لانه ماهوش فقط هو الكل. ليش؟ لأنه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ما فماش إنسان يمشي يعمل عمرة وكي يبدأ يحكيك على المدينة ما يعني ما بكيش والاشتياق يكون الشوق للحبيب، وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الأمة. يعني تصور أنت الاشتياق متاعك وأنك اشتياق في المواجهة مقابل سيدنا صلى الله عليه وسلم، وش تقرأ يقول رب سبحانه وتعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي ربي والملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني سبحان الله، يعني زيارة المدينة هي زيارة متميزة جدا.
1: وقتاش تبدأ المناسك؟
8: أنا شاعتك بالضبط المناسك تبدأ في بعد الزيارة بعد الخروج من المدينة. أما عندي زيارة نحب نحكي عليها هي زيارة أحد في سحة زيارة أحد، لأنه أحد هذا هو جبل من الجنة، هذا وقف عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني هذه المشاعر ما تنجم تحسها وما تعيشها إلا ما تمشي الأحد، وإحنا عاملين تو برنامج زيارة أحد أو الصعود إلى جبل أحد يعني بي بي مع المرافقين نتاعنا. طيب خرجنا من المدينة شمشيو للحرام نتاعنا الحرام في أبار علي. وقت يجي الإحرام الإنسان يخرج من عالم المادي نتاعو ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
1: إن الحمد
8: والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا مطلق التنزيه ومطلق التوحيد، والإنسان يسير في طريق ربي سبحانه وتعالى. هذا دين يتعود به المعتمر، يزم يبدي يعاود في التلبية لين يوصل إلى حدود مكة أو إلى أبواب مكة. وقت يوصل للكعبة الشريفة يعني هذا المشهد العظيم اللي احنا قلنا البيت بيت ربي سبحانه وتعالى اللي هو عظمه الله سبحانه وتعالى، تكون بطبيعة الحال شكون الزيارة ممتعة، وبإذن الله تبغى هذيك المناسك يعمل الطواف يعمل ركعتين وراء مقام سيدنا إبراهيم يشرب شربة من زمزم، يعمل السعي بين الصفا والمروة، يعمل التحلل يتحلل وبعد يرجع لبيته وهي ديجا محضرة وكل شيء
1: وعنده المرافقين يقدموا له المعلومات يساعدوه
8: في احنا واضح. في تونس بكل ما نحكيش عن المرافقين لانه احنا يعني نعطيه في المرافقين والحمد لله ونكونه في المرافقين والحمد لله.
1: وكنتوا تسمعوا في سعاد الزروق المشرف على المرافقين في تونيزي بوكين، كان تحبوا مرافقين بالجوده هذه وبالاحساس وبالانسانيه هذه تلقاوهم مع تونيزي بوكيك. شكرا لك سعاد اللي يعطيك الصحه. فارس رمضاني زاده المختص في مبيعات العمره نشكرك برشا كنت حاضر معنا اليوم على تونيزي بوكيك.
9: ميرسي على الاستضافه ومحلاها لما ان شاء الله في عوده ان شاء الله
1: الله يخليك
9: شكرا لك تبارك لك انت
1: شكرا لك عايشك يعطيك الصحه يا سيدي، وتحيه للكل اللي بعثوا لنا لي مساج واللي قالوا اللي هم يحبوا يعيشوا التجربه الانسانيه الكبيره هذه. ان شاء الله نعاودوا نعيشوكم شويه من اللحظات هذه والتجارب الكبيره هذه والاحساس الانساني العميق هذا مع تجربه العمره في ديفورم جدد. ميرسي سنيم، ميرسي صالح واشواق، وشكر كبير للشكل في تقبل كلماتكم الهاتفيه وغسان في التنسيق والعمل الصحفي. نتقابلوا نهار الاثنين في فورم جديد بعد شوي على كل لسان. مع حسن وليكي بالكل في لمن وبسلامة.
10: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124.
11: فورم يتواصل على الأج أوفيسيال موزيك كفام على فيسبوك. فورم
12: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
13: أما وين التحدي؟

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الجنوبية تتمكن من الإطاحة بثلاثة أشخاص ضالعين في ترويج المخدرات، من بينهم عاملان بأحد المقاهي بمدينة مساكن، وحجز 40 قطعة من مخدر الزطلة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عاملين بمقهى تعمدا ترويج المخدرات في صفوف الحرفاء، مستغلين غياب صاحب المحل وإقامته خارج أرض الوطن. الأستاذة في جراحة الأورام وعضوة الجمعية التونسية لجراحة الأورام الدكتورة ألفة جعيدان تدعو إلى تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاختصاص والعمل على تحسين توزيع الأطباء المختصين على مختلف جهات البلاد، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من مرضى السرطان. وجعيدان تشدد على أهمية تطوير البنية التحتية الصحية المخصصة للأورام، مشيرة إلى أن معهد صلح عزيز يمثل المؤسسة الرئيسية الوحيدة المختصة في هذا المجال، في ظل حاجة الجهات إلى مزيد من الهياكل التي تضمن التكفل بمرضى السرطان وتقريب الخدمة منهم.
2: الاختصاص معناتها موجود متوفر في تونس، وفيه برشا تقنيات جديدة قاعدة تدخل، كسوا جراحة الروبوت، كسوا فما تقنيات متاع جراحة باش ما تكونش الجراحة فيها تأثير كبير على بدن المريض، باش نقصوا من تأثير الجراحة هذيك. نعتمد توا نحنا دي تخاص جدد باش نجمو نمشيو ديريكتومون للمرض، باش ما نحيوش برشا حاجات، نحيو كان اللازم في اللازم. الحمد لله معناتها ديما نحاولوا نواكبوا التطورات، اما نحنا اختصاص صغير معناتها ماناش موجودين في تونس الجمهورية الكل. دايوغ كزين كلنا بخاسك في العاصمة، فما معهد وحيد لمكافحة السرطان اللي هو معهد صلاح عزيز، فما أخصائيين في ولايات أخرى ما باقي تقعد ماهيش كافية باش تعالج المرض هذي اللي هو راهو ثاني سبب متاع وفيات في العالم بعد الأمراض القلب. راهو مرض السرطان هو اللي يقتل أكثر حاجة، دونك لازمنا دعم كسوا من الإفكتيف كسوا من اللوجيستيك توسكي ماتريال، لازمنا أقسام جديدة مع معاهد وإلا حتى مستشفيات مختصة كان في السرطانات.
1: في أخبار العالم، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تفيد بأنها وسعت نطاق المنطقة التي أوصت شركة الطيران بعدم التحليق فيها داخل المجال الجوي السعودي لتشمل منطقة جديدة في شمال غرب البلاد، وذلك بعد أن شنت جماعة الحوثي هجوما على مطار في العاصمة الرياض. وأظهرت بيانات صادرة عن منصة فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات العالمية إلغاء 131 رحلة من الرياض وإليها اليوم الجمعة بعد إلغاء 100 الرحلات في اليوم السابق. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز عملاقة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جائزة نوبل للسلام أهينت بمنحها لنافي بيلاي. يشار إلى أن نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل ثاني. للقاء.
0: في تونس موزايك FM.

0: مرحبا بكم في على كل سير على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا 9 أكتوبر 2026 هذه على كل سير من توا حتى الستة العشرية بالأخبار بالموسيقى بالربح على 71 113 71 113. عنا 1800 دينار كاش من إهداء موزايكا فام. عنا 1800 دينار إيه نعم يا سيدي يا بن سيدي يكفي. طلبنا على 71 113 لازينا لكم الكل. نرحبوا بالناس اللي تسمع فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايكا فام كيف كيف على موقعنا موزايكا فام بونيت على مختلف الترددات. ونقول لكم جمعة طيبة مباركة للناس الكل. مرحبا بسي خالد قطعت معنا في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا. نرحبوا بأختنا أمام علي في البرودكسيون والعمل الصحفي. أختنا لبنى معنا في الإخراج الرقمي. مرحبا بأخونا يونس الفرحي. أهلا وسهلا كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: للتحليل والتعليق مرحبا سيدي. رحب شاكر زيدا يستقبل تليفونكم المحبة على 71 113 ألف. تعودوا إلينا بعد ما غابت علينا البارح الجميلة سونيا. مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال؟
2: مرحبا بيك حسن
0: لباس.
2: مرحبا بيك وبيونس وميمة لوكي خالد واللي يسمعوا فينا كل على موجات راديو موزايكا فام. خليت عليكم بلاصة ولا
0: خليت علينا بلاصة؟ بياسيغ بتجين سيغتو هذا كجينا بتجين
2: اليوم
0: زوز بلايس بلاستين وبلاصة خليتنا مش بلاصة واحدة بلاستين وبلاصة خليت. شفت كيفاش هكا غيابك معناها غيابين وغياب حلوة ياسر. سوريا حسيتها من أمريكا ما نعرفش علاش
2: حسيتها شنو؟
0: من أمريكا
2: صحيح.
0: شفت كيفاش قال لي وانا جي بيان فيو. نشوفوا الاجواء تاع البارح كيفاش كانت في البيست اوف. يلا جو بيست اوف. حاولوا نكونوا بوزيتيف. قالت المراه كالعام
3: قال لك سمايل ذا لايف ليسن اند ذا لوك ذا لايف ذا بيج ذا مان اند ذا بيج مون.
0: كل ما نعملوا ركعتين الا ما نعاودوا نتوضاوا من الاول جديد.
4: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: جسر صغير معناه انه يشرف عليه
0: جسر
5: مقارنه بالجسور العملاقه في الدنيا معناها ما
0: جسر.
4: الله الله الخبره
0: ميسالش ليه انا فرخاء اليوم
5: جيشتي
0: وهو المية تكذب الغطاس.
4: ما شربتي شيء أشرب الزوزي.
0: يا حبيبي احنا دورنا شنو؟ احنا مراية
4: عليك التقوى.
0: احنا المراية تعكس الواقع. اللي انسان كيغزل روجه للمراية ما يكسرش المراية يمشي يسقم وجهه معناه.
4: واضح انك عبقري.
0: جي امطار الخير وامطار امطار البركة كيف ما يقولوا فيها داكوردو. ان شاء الله نحلب احلب الرحمة يا سيدي.
4: بيت اولاد يخرب بيتك.
0: بيست اوف. هذا هو البستوف. تحية لكم الناس الكل. نبدأ كالعادة بعد شوية بالغبريك متاعنا. قالوا هاليوم الموعد جد كالعادة مع الاشتاق يحكي حدث على كل سنة ذي الساعة اللونية من على كل سنة توب 3 كما عادكم جود فايبز. نبدأ كيكون هار جمعة بتراثنا الصوفي الجميل. مشيو من عرض الزيارة يا محمد بحرمتك يا محمد من الطريقة العيسوية.

انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على اغنيه البوتياج الاغنيه اللي سمعوها في ساعتين من على كل سن بعد اخبار هاي تيك. اليوم اخترت لكم الصبر بيعزوز من احلى اغنياته في الجو التونسي برشا.

0: عليكم راه عندكم انتم بين يد الاولى وبرشا برشا صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال غادي نسمعوا ان شاء الله في الساعه الثانيه من على كل سنة.
1: قالوها اليوم
0: رئيس الدولة البارح قيس سعيد استقبل في قرطاج وزيرة الشؤون الثقافية مينا السرارفي اللي أشرفت بصفتها أكبر الأعضاء سنا على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديلي. بحسب بلاغ رئيسة الجمهورية فإن رئيس الدولة أكد لإحداث هذا المجلس وإعطائه مكانة دستورية بعد الاستشارة الوطنية اللي صارت قبل ومعناها قبل وضع الدستور مش حاجة جيت بالصدفة بل يعكس الإيمان بأهمية التربية والتعليم واعتبارهم جزء من الأمن القومي التونسي. شدد لهنا رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء منظومة تعليمية وطنية تضمن المساواة بين الجميع مع الحرص على غرس مبادئ الحرية والتحرر والعدل الاجتماعي في التلاميذ من السنة الأولى ابتداء وصولا إلى السنوات الأخيرة من التعليم الجامعي. في نفس السياق أكد أيضا رئيس الدولة على أهمية أحداث نوادي ثقافية في مختلف مؤسسات تربوية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالبيتات واللباس واللوازم المدرسية باش كل تلميذ يتمتع بحقه في التعليم في ظروف ملائمة تساعده على النجاح بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد كلامه بالتأكيد على أنه تونس اللي أنجبت على مر تاريخها علماء أبهروا العالم قادر على إنجاب المزيد من الكفاءات من خلال إرساء نظام تعليمي وطني وديمقراطي يكون متاح للجميع ويكرس المساواة وتكافؤ الفرص ويحول مبادئ الدستورية من مجرد كلام مكتوب إلى واقع ملموس يعيشه المواطن. اليوم هل اللقاء هذا على أهميته كلام اللي يقوله رئيس الجمهورية هذا كلام معناها يأكد عليه في كل مرة يتحدث على التربية ولكن كأنه نعوده encore une fois بوزارة الأشراف بالناس اللي قايمة اليوم على وزارة التربية على مختلف الوزراء معناها on accuse pas وزير بعينه معناها الماكينة اليوم كأنها ما هيش قاعدة تتبع كأنه اليوم الإصلاحات ما هيش قاعدة تتبع. إن شاء الله اليوم

0: مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم يتم تنفيذ هالتوجهات هذية ويتصلح التعليم يا سيدة سونيا؟
1: بطبيعة احنا نأمل انه يتصلح التعليم، لانه نحن كي نحكيه تنقلوا التعليم يعني نحكيه على مستقبل جيل كامل. وكي نحكيه على التعليم خاصة للجميع وعلى المساواة بين الجهات، يلزم اولا نعطيه لتونس حقها التاريخي. المدرسة العمومية مش فكرة ظهرت اليوم، تعميم التعليم كان من أولويات الدولة منذ الاستقلال وإصلاح 58 في عهد بورقيبة، كان من أسس بناء المدرسة الوطنية. بعد جاء قانون 91 في عهد بن علي رسخ التعليم الإجباري من 6 إلى 16. يعني مجانية وتعميم التعليم اختيارات متواصلة في تاريخ الدولة، مع ضرورة التمييز بطبيعة بين تأسيس المدرسة الوطنية عام 58 والصيغة القانونية للإجبارية اللي جات من بعد. الاعتراف بالتاريخ ما يمنعناش يعني من السؤال على الحاضر، بالعكس المدرسة مكسب وطني، يلزم نسأله هل مازالت تعطي لكل طفل نفس فرصة النجاح؟ المجانية القانونية تعني أن المدرسة ما تطلبش معلوم تسجيل مقابل التعليم، لكن الإنصاف الفعلي يستوجب أن النقل والأكل والمستلزمات وظروف العائلة ما يكونوش سبب في إقصاء تلميذ. وللمقارنة ما نحبش نمشي مباشرة البلاد غنية، نمشي وكالعادة للمغرب جارتنا. عنده زادة تحديات ريفية واجتماعية. عام 23 تونس صرفت على التعليم 6.73% من ناتجها المحلي، المغرب صرفت 6.02%، يعني المجهود النسبي قريب ويمكن تونس أزيد شوي. لذلك سؤال مش فقط هل نصرفوا أكثر، لكن كيفاش نوجهوا لنصرفوه. المغرب مثلا جرب برنامج تيسير، هذا دعم مالي للعائلات لتشجيع استمرار الأطفال في المدرسة. وقت توسيعه سنة 2010 استهدف 434 بلدية قروية تمثل قرابة ربع البلديات القروية غاديكا. وقتها كانت نسبة الفقر فيها تتجاوز 30%، يعني هذا أن السياسة ما تعاملتش مع المناطق الكل بنفس الاستراتيجية. وجهت الدعم نحو مناطق عندها عوائق أكثر، والنتيجة في التجربة الأولى تستحق الوقوف عندها، لأنه بعد عامين في إحدى صياغ البرنامج انخفض الانقطاع لدى تلاميذ المسجلين في البداية من نحو 10% في مجموع المقارنة إلى نحو 2.4% عند المستفيدين. هذا انخفاض يعني 76% مش 76 نقطة مئوية كهو. وزاد عودة الأطفال اللي سبق لهم أنهم تركوا المدرسة 82% مقارنة بمجموعة المقارنة. يعني هذه النتائج تقييم محدد مش أرقام على المغرب أكهو. يعني شنو الدرس؟ مش بالضرورة أنه تبني مدرسة جديدة في كل حالة. أحيانا المدرسة الموجودة لكن العائلة ما تنجمش تتحمل كلفة الاستمرار فيها، وقتها المساعدة الاجتماعية تكون سياسة تعليمية أيضا. يعني لازم ما نبيعوش الحل يعني كحل سحري، أنه تقييم تيسيري يبين أنه ما عليش الانقطاع الناتج عن بعد المدرسة، لكن ثم كحل المسافة. وهذا مهم لتونس، يعني العائلة المحتاجة يلزمها دعم، والتلميذ البعيد يلزمه نقل، والمدرسة المتدهورة يلزمها تجهيز وصيانة. كل عائق عنده حل، وما نصلحوش الجميع يعني جميع بنفس الإجراءات. يعني يلزم كابر كا.
0: إيه فما الساعة هذية وكابر كا، يعني بدي نوافقك فيه. يلزم تكون فما فلسفة أيضا وراء إصلاح التعليم. اليوم هل البرامج اللي معبية وهالمناهج اللي معناه قاعدين نعمله في حشو فارغ للحشو فارغ، معناه تقول انت اوكسيمور لكن ما تجيش، فهمتني؟ دونك حشو فارغ للمخاخ نتاع صغيراتنا، قاعدين لو بوغاج دو كران بحكايات معناها ماهيش باش تنفح. معناها اوليو دو فير دي تيت بيان فيت باش تكون بعد بار لا سويت بيان بلين، قاعدين عبيلهم في روسهم بحاجات نكرو فيهم في القرايه. راهو كان نعملوا اتيود اليوم سي يونس، معناها نعملوا دراسه ونسالوا التلامذة مثلا والطلبة قداش تحبوا القراية على 10 وقداش كرهتوا القراية على 10. تشوف ستتفاجأ بالأرقام، معناها أرقام مفزعة واضح، ولا والغشيو باش يكون تريز الفي نتاع العباد اللي كرهت القراية، على خاطر نقول لك نقرا في حاجات مش تنفعني وبرشا قراية وفدينا، والأساتذة اليوم معناها تعاني والمعلمين يعانيو، واللي يعاني أكثر من هذا الكل هو التلميذ وشكون آخر والولي. هكا ولا
2: صحيح؟ صحيح. شوف اللي حكيت فيه الكل حسن يؤدي، يهزنا الحاجة، يهزنا الكائن، تلميذ كائن محدود الأفق، مثقل بتواريخ متاع امتحانات بأعداد نجح ما نجحش، تلقين، والحال أنه بحاجة إلى تعلم أقل ونجاعة أكثر وكفاءة أكثر. هذايا خاطر كنا اللي نحكيو فيه نحكيو على البنية التحتية واللوجستية والبنية الأساسية وغيره. مهم جدا أن نكون عندك مدارس أسوارها مرجلين وبيبانها مرجلين وفيها الموارد البشرية اللازمة. مهم جدا، ولكن الأهم بالنسبة لي أنا كيفاش نحبوا صغارنا يقرأوا وشنو نعلموهم. أسكو المخرجات متاع التعليم الكلاسيكي القديمة مازلنا فيها أو لازم الآن الانشقاق عنها توا فرصة باش نحكيو على مثال جديد للتعليم في المستقبل، لأنه الصغيرات أثبت، لأنه الأنظمة اللي شوفوا فيها أثبتت عدم جدواها من غير ما نكونوا من دونك. فما رؤى أخرى كيف نحكيوا على الإيقاظ العلمي خبينا ما نحكيوش على الإيقاظ الفكري، بمعنى كونه ثم استراتيجيات وثم تصورات جديدة في العالم. برشا دول قاعدين يخبوا بها، مثالش راهو نكالكيو، مثالش انه ناخذوا الجيد
0: من كل التجارب المقارنه.
2: فما التجارب انا ديما خاطر عملوا كنت تفكر شي حسن وقت اللي حكينا على المدرسه، وقت اللي ضحكوا عليا شويه انا العباد، مثالش خلي وقت اللي حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي، حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي بمعنى انه مانيش باش نعملوا ماده قائمه الذات للصغيرات في الابتدائي باش نقريهم الفلسفه، لكن قادرين انه نقريهم كيفاش يخمو كيفاش يسالوا، لانه المناهج اللي نعرفوها خاليه من السؤال. الخلو من السؤال يعني بالضروره انك باش تحفظ وما عندكش وقت باش تخمم. المساله النقديه والتحليليه
1: انتروداكسيون معناها شنو
0: اللي غير الكريتيكال ثينكينج اليوم تخمو كيفاش انه هو معناه كيفاش يكون عنده الاسبري كريتيك، كيفاش انه زاد معناها يحاول انه يخمم خارج الصندوق، كيفاش انه ما ياخذش الامور مسلمه. هذا الكل راهو يتعلم، راهو كما قلنا المرة الأخرى نحكيه على أهمية أنه أيضا يتم تبسيط اللغات وتحبيبها للصغار، معناه لغات كيف تقدم العلم، كيف تقدم معناه اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية إلى ما آخر ذلك. لازم هذا الكل. وكان اليوم طارات دولة بأنه مثلا على الصغار يا خويا هات نحيو اللغة الفرنسية ونركزوا كان على اللغة الإنجليزية للجنراسيون فيتور، نقص خويا فما حتى مشكلة، لازم ما تقل الآخر لغة العلم وكهو لغة الفرنسية حطها أوبسيون خويا، اللي يحب يتكلم ما يحبش يتكلم في الآخر. ما احنا انا نعتبر روحي من الجيل المخضرم معناه، ما وجيل اللي عنده فرنسي وعنده انجليزي. يوم وقت اللي نشوف حتى الطلبه اللي عندنا في الجامعه قديش يقول لك انه راهو الانجليزي هي لغه العلوم، خويا هات نبداو من تو، هات كل فما خيار للدوله نحيو اللغه الفرنسيه ولا خليوها الكويفيسيون تاعها
2: ولا لغه اختياريه
0: ونقري بالعربي واضح، ولا نقرب العربي ونقوي العربية
2: يلزم
0: واضح، نقوي العربية ونقوي الإنجليزية وكيف كيف من بعدها هي جمع دابت وفغية مزيغ. وهذا راهو خدمة متاع سنوات وسنوات أنه تولي العلوم تدرس أيضا باللغة الإنجليزية وكيف كيف ويتم معناها اتبعها بعدها هي التعليم الجامعي باللغة الإنجليزية. هيت يا أخوي لا يكون عندنا خيار على الأقل نحكيو فيه، هذي راهو يلزم هالمواضيع هذي تطرح الآن وهنا. راهو وهذا كل بياسور لازم يكون في لاكوغا. احنا علاش قلت لك انا من الناس اللي ما نحبش 2011 وما جاء بعد 2011 على خاطر ضيعنا فيها البوصله، تلهينا في جنس الملائكه وتلهينا في الشعب مسلم ولا مش مسلم، واحنا هل
2: الهويه
0: هل احنا ملكيه والا بربي نشبه شويه للوهابيه، هل كذا سفسيري تونسي ولا اصله اسبانيول، دو نيمبورت كوا. ما ينفع الناس
2: ما ينفع الناس
0: هو ما ينفع الامه اليوم. اعطيني انا شنو ينفع لي لجنراسيون فيتور
2: بربي حسن. تلمذتنا الصغار الاستبلال عبر النقاشات المنظمه ما عندهمش، ما يعرفوش يناقشوا لانه ما فماش حوارات، لانه ما فماش ديزاكتيفيتي انتر سوبجكتيف، ما فماش حاجات اللي تخلي الصغير يعرف يخمم ويسال ويتلقى اجابه ويولد سؤال من سؤال. ما سالش خلينا نمشيو للمنطق التوليدي المايوتيك لكن هذا مهم جدا باش الصغير يعرف يتناقش ويعرف يقبل ويعرف يقارن ويعرف يحلل ويعرف يكون عنده موقف. راه هذا في الاخر من بعد معناها من بعد باش يسبق شخصيته من بعد.
0: هذا هو رئيس الجمهورية اللي شدد على ضرورة إرساء منظومة تعليمية وطنية تضمن مساواه بين الجميع. ان حب اقول لك سيد الرئيس كمواطن وكملاحظ وكناس تعرضني بالعشرات في الشارع وتكلمني خاصه الاولياء، حب اقول لك بانه اليوم المنظومة التعليمية متاعنا الوطنية للأسف الشديد تحتضر، ونحب نزيدك من الشعر بيت ونقول لك راهو اليوم التعليم في تونس لمن يدفع أكثر. كان عندك فلوس باش تقري صغيراتك إتود، ولا كان باش تسلم في خدمتك وحالك ومحتاج تاخذ قرار صغيرك في الدار، كان بها تضمن عليه وصل ولا ما وصلش. كان ما عندكش فليسات ولا ما عندكش ربي ما عطاكش شوية في مخك، رام صغارك باش يطلعوا عقوبة الله مش باش يوصلوا. راهو هالمساواة اللي طالب بها أنت اليوم كرئيس للسلطة التنفيذية راهو للأسف الشديد وزارة الإشراف لا تطبقها، المناهج اليوم التعليمية لا تطبقها. اليوم اسأل الأساتذة والمعلمين. أنا نتمنى أنه رئيس الدولة يمشي نهار من نهاراته ويحكي ولا يجيب لقصر قرطاج أساتذة ومعلمين ويستمع إلى معاناتهم ويستمع إلى معاناة الأولياء. ونتمنى أنه وزير التربية يكون اليوم له من الشجاعة أنه على الأقل يبدل شوية يغير شوية يفرهد وينفس على الناس. راهو يفوغ فواغ لو كالندغيي، راهو ساعة كالندغيي سكولير سنة داخلة في حيط. عمرنا ما سمعنا أنه احنا أول واحد جانفي ساعة مش عطلة، شو بدي واضحين ماهوش داخل في السلاعة. دونك الناس اللي رابطة أمورها وإلى ما آخر ذلك رزنامة الامتحانات اللي هي تمتد إلى أكثر من شهر، شو مش يعملوا العبيد، شو مش يعملوا صغيرات، علاش نعيش في صغيري أنا أندر ستريس أكثر من شهر وشهر وشوية؟ شنو بأي ذنب لأنه تولد في تونس؟ بأي ذنب أنت اليوم الناس اللي خمت المدراء معناها لزيمينونس غريز متاع الوزارة يا أخي، أنتم كي قريتوا في عهد بورقيبة عهد بن علي كان يصير علينا هكا؟ ما كانش، كانت فما سومين بخي بلوكي سومين بلوكي، صلي وارفع صباتك وفات الحكاية. وكان عنا يا دوفوار دو كنترول يا ما ديتست هذوك ما كان الاختبار الفجئي وبعتنا حاتو لا دوفوار دو كنترول، وكانت الأمور مضبوطة بمواقيت وما كناش نستريسيو. جمعة نعديو ماتيماتيك ما نعديوش فيها الفيزيك، وجمعة نعديو عربية ما نعديوش فيها الفرنسي، وجمعة نعديو فيها انجليزية ما نعديوش معاها تربية مدنية ولا حاجة أخرى. دونك دوكو اليوم يلزمنا اون دوا غوفوار لا كوبي نتاعنا، ويلزم نخفوا على صغيراتنا، ويلزمكم تعرفوش كيفاش يا خويا مش اعلى هذايا للتربيه والتعليم ولا كونوا على مستوى الامانه اللي عطاها لكم رئيس الجمهوريه.
2: وبربي احسن الشعبويه العاريه اللي يقولوها في برشا عباد نسمع فيهم يقول لك لازمنا يعني نقصوا من التعليم الخاص ونقصوا من المدارس وكل. لا لا لا علاش علاش معناها يلزمنا نرتقي بالتعليم العمومي الى اللي يقرب للتعليم الخاص. علاش احنا توا معنا كان حل معنا لا نسكروهم المدارس الخاصه؟ شو ما تصير
0: والله يا يونس يقول لك حاجه، المدارس الخاصه تجتهد، ولكن حتى المدارس الخاصه راهي ما هيش تقدم في خدمه فريمون ولا في تعليم
2: رقمها
0: قيمها شو يخدموا على رواحهم يحسنوا على هما قاعدين يحسنوا يخفوا على الاقل. اما راهو نفس انت اليوم النموذجي منظومه النموذجي فوق فواغرا والله. مرة اللي فات تسمع في خبير معزومة لينا في إذاعة إكسبريس، الحقيقة ما قعدت نسمع فيه أتنتيفمون قريب ساعة، نسيت شكون من الزميل والله يسامحوني، ونسمع فيه في الكهرباء هكا يحكي قال اليوم اعطيوني ماذا يميز النموذجية عن العادي على التعليم. قال يميز حتى شيء إلا أنه نزيدوا الصغار ذوكم دخلناهم النموذجي نزيدوا نضغطوا عليهم نفسيا، ونزيدوا أنه أسمع يستحق 20 ما تلوي رد بالك اعطيها 14 عليه أنت من جيبك تعطي فيه النوت. راهو نعودوها لا نوت ني كام ويان بيداغوجيك، حطوها في مخاخكم. واليوم التسابق عرفتك كما توفر صاير في الفيسبوك وفي الانستغرام، قديش عندي من كا وقديش عندي من لايك وقديش عندي من بختاج، سي با سا مش يعمل هذاك ما يزيدلكش في القيمه المضافه نتاعك، ليه با دي تو ما يخليلكش اثر. الاثر الطيب نجم يصنعه كيف نفس الحكايه اليوم في اللانوت راه تنجم تجيب 20 على 20 وانت راك ما تساويش حتى ثمن الحبر اللي تكتب على الورقه.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه.
0: هذه على كل سين حتى الستمتع العشرية. شكرا لتفاعلاتكم، عم ذكركم 23513000 خليونا مساجات متاعكم مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا بكم وين ما كنتم في تسويت الاشتاك يحكي
3: اشتاك يحكي.
0: تتوصل المخاوف البيئية والصحية في ولاية نابل بعد الجدل اللي أثارت قضية التلوث في جرومبيليا وفي منزل بوزلفة، وطرحت من جديد تساؤلات حول وجود معمل آخر لتربية الذباب بنفس المنطقة على بعد 10 كيلومتر من مدينة جرومبيليا. نحكيه على منزل بوزلفة، هذه الخبر اللي نقرأ فيه عن مديدة في وسائل الإعلام، في نقرأ فيه كيف على شبكة التواصل الاجتماعي. ملف هذه أثار مخاوف مخاوف متزايدة عند المواطنين بخصوص الانعكاسات المحتملة لمثل هذه المشاريع على المحيط والصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بحماية الموارد المائية والمحافظة على سلامة البيئة، وهو ما يستدعي توضيح المعطيات المتوفرة ونشر نتائج المراقبة البيئية الصحية والصحية بكل شفافية. أعاد الموضوع هذا إلى الواجهة تساؤلات حول شروط إحداث المنشآت هذه، معايير البيئية والصحية المعتمدة لمنح التراخيص، مدى احترامها للتشريعات الجاري بها العمل. يطالب متابعين الملف هذه بتوضيحات رسمية بشأن طبيعة المشاريع، آلية مراقبتها، مدى مطابقتها المعايير المعتمدة في تونس والبلدان الأخرى. شفنا زادة كيف دي فيديو قاعدين يدوروا، شفنا معناها تحركات كبيرة لنشطاء المجتمع المدني في الجهة، وخاصة وقت اللي يقول لك أنه فما نوع من الدخان يخرج من المعامل هذه يقلقنا احنا كمواطنين، موش بعيد على وسط البيت بما فيه الكفاية. تساؤلات عديدة وعديدة، وخاصة وأنه الزوز مدن وزوز جهات معروفة أيضا بأنه عندها صبغة فلاحية وفيها أيضا كثافة عمرانية كبيرة وكبيرة برشا. نعرفش سونيا سمعت أول مرة بها الحكاية نهارين، وإلا عندك مديدة تتبع فيه الموضوع؟
1: الحقيقة أنا سمعت بها أول مرة.
0: أوكي. هي.
1: وانا نتفهم معنا نتفهم مخاوف الأهالي، هو يزم إجابات ومش مجرد إجابات تهون عليهم ولا تسكتهم، معناه من حقهم أنهم يفهموا ومن حقهم أنه تكون عندهم معلومة صحيحة، يعرفوا بالتحديد شنو المواد اللي تدخل، منين تجي، كيفاش تتقارب. كلمة نفايات وحدها ما تكفيش، معناها لازم فما شفافية ولازم فما وضوح. الطاقة اليومية اللي مرخص بها بالطن، استهلك المياه، المسافة اللي بين وين يسكنوا والمستشفى، نتائج التحاليل. يعني يلزم يكون عندهم فيزيبيليتي على كل شيء باش يكونوا هما مطمئنين، مش مجرد تهوين والا يخليوا كيقول احنا الماء على البطيخ. يلزم يعرفوا ان نحكيوا على صحه الناس ومنطقه سكنيه ومستشفيات، ما نجموش معناها نلعبوا بصحه العبيد وبالعائلات، ماهمش في منطقه معناها اندستريال معناها. دونك هنا يلزم مشكون يعطيهم المعلومات اللي تهنيهم اولا وتضمن لهم سلامتهم الصحيه، معني خاصه
0: هذا هو. نحب نحيي برشا نشطاء المجتمع المدني والناس اللي قاعده توصل في صوتها في مزل بوزلف ولا في جرومبيلي. تحيه لنا بنيس خلفاوي الحقيقه اللي يخدم على الملف هذا ويقول باش نوصلوه الى معناه اعلى هرم السلطه باش على الاقل نفهموا اليوم وكيف تطمئن القلوب. يونس، اليوم هل المشاريع هذه البيئيه ايضا واللي معناها عندها فيها مخاوف على البيئة وعلى صحة الناس، ما تشوف العبيد تقول لك خاصة مضرين، لو نحكي خاصة على أهالينا في منزل بوزلف مضرين أكثر من أهالينا في جرومبيلي الحق، خطر مش بعيد على سوانيه، مش بعيد على الأحياء السكنية، وحتى في جرومبيلي وقت اللي يخرج معناها الدخان هذايا يقلق العبيد وتوصل الناس حتى أسفكسي.
2: شوف أنا شفت شوية بعض التعليق على الموضوع هذايا وبالحق يعني تعليق يعني متضاربة شوية مختلفة، فمن مش فاهمين إيش معناها هذايا، إيش قلت معناها ربي في الذباب، ربي في الذباب بلاش نعملوا به، هذه مش كان في تونس، في برشا بقايع في الدنيا. نفهم نتفهم كثيرا انه العبيد تتقلق انه يكون قريب من المدارس العموميه من الغير العموميه من المستشفيات من الاحياء السكنيه، نفهم انه، لكن يلزم نتسائل وان اسكو المعامل هذه مطابقه في الشروط الصحيه والبيئيه والقانونيه ولا لا. اذا كان مطابقه وبعد سكنوا ناس قراب ولا سكن، معناها علاش معناها المشروع بيدو ماهوش جديد راهو احسن، علاش الان بالذات معناها شنو يتبدل؟ معناها انا نعرف النكست بروتين هذيك من عام 2013 موجود، دونك علاش تو بالذات اش فما شنو صار؟ معناها فما تسرب، فما حاجه جديده، فما دخان، فما حاجه، دونك مسالش هذه الناس تخدم على روحها نشوفوها. كان فما مشكله على الميد المائيه نحلوها، كان فما مشكله على المتساكنين القراب ولا على المحلات الموجوده كيف تتحل. انا مع انه الناس تخدم على روحها ومع انه زاده الناس المواطنين ما يتضايقوش
1: وتكون مطمئنة
2: بيان سور، يلزم إجابات صحيحة دقيقة من عند ناس أهل معناها ثقات، أهل ثقة ما يصدقوهم، والناس كلها تخدم على روحها، لأنه المشاريع هذه مشاريع راهي مهمة جدا للزراعة للثروة الحيوانية. وأنا نتفكر قريبا 2025 حل أكبر مشروع في المغرب، نحكي على المغرب في أكادير، معناها أكبر مصنع لإنتاج الذباب الخطر، فما المزارع القريبة معناها يعاون برشا على أنه باش ما عادش نستعمل المبيدات الحشرية الضارة. دونك هذه مهم. دونك زادة نصور أنه المعمل هذا برغم
0: يفو كومونيكي يفو كومونيكي يلزمنا زادة كيف كيف نطمنوا للمواطنين وأيضا نعطيه المعلوم لأنه ريت باهي لو ديبا باهي لي موفمون اللي قاعدين يصيروا تعطيه ما عنده حتى شيء ما عنده عنده حتى وين وصلك. راه أهم حاجة وقت اللي نعطيه الانفورماسيون نوقفوا أيضا هالنزيف هذايا نتاع لانتوكس هكا ولا يا سونيا؟
1: صحيح حسن ويونس قال أنه هم علاش توا هي توا ماهيش جديدة علاش توا هذاك علاش احنا بينا نحبوا نفهموا لعل تداعياته توا بدات تبان معناها شنو اللي يخليهم بدهم يخرجوا يظهروا ولا معناها متقلقين سيكو فما حتى تداعيات ماذا بينا نفهموها وهل خوفهم مشروع ولا مش مشروع. دوك يزن حد هنا مسؤول يوضح وقال يفهمنا يفهمنا ويطمننا ويوضح للناس
0: وطمنونا معناه فسروا لنا اليوم شنو ما المضار وشنو ما ايضا المنافع من مثل هذه المصانع. ولو كان اليوم فما لو كان متقلقين برشا الاهالي هل من حل لنقلها مثلا بعيد على وسط البلاد ولا ما اخر ذلك. دونك هذه المواضيع هذيا هيت نحكيه لانه دائما بالحوار تتحل جميع المشاكل والعقد.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: هذه على كل سنة حتى للستة متاع العشية. مشيتوا تسويت الجود فايبس
3: جود فايبس
0: جامايكان تو تسويت

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. تحية لكم الناس الكل. والحدث هذا باش يصير ان شاء الله في مستشفى الرازي اللي نظم لقاء توعوي عن بعد حول الصحة النفسية بمشاركة أطباء ومرضى وعائلاتهم. والحقيقة تجربة جديدة ما بين تجربتي وتجربتك. كنا خلينا نحكي على الحدث هذا المهم. سعيد برشا باستقبالها بروفيسور أمنة بن حديس طبيبة نفسية بمستشفى الرازي وأستاذة جامعية مساعدة. دكتورة مرحبا بك على موجات مزيكا فيم. شكرا لقبولك الدعوة. كيفاش جات الفكرة هذه ما بين تجربتي وتجربتك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية؟
2: عسلامة. مرحبا سي حسن ومرحبا مستمعي إذاعة مزيك وشكرا على الدعوة.
1: بارك الله فيك. لا شكرا ليك. دونك التجربة هذه الفكرة هذه لي اوريجينال الساعة دو فيكو الاكسبيريونس. أول مرة تتعمل وإلا تعمل تقبل؟
2: هو غدوة بشكون نهار 10 أكتوبر اللي هو اليوم العالمي للصحة النفسية اللي تنظمه منظمة الصحة العالمية. وكل عام منظمة الصحة العالمية تختار موضوع معين نظرة معينة للصحة النفسية. عام 2 على المستوى العالمي كان الموضوع هو people with lived experience, يعني الناس تجربتهم مع المرض النفسي. هذيك علاش غدوة في مستشفى الرازي باش يكون عنا لقاء متاحة عبر الانترنت وبالضبط باش نحكيو على الصحة النفسية وباش يكون معنا عبيد عايشة المرض النفسي باش تشارك التجربة نتاعها.
1: تري تري بيان. دونك اللقاء هذا هو تحسيسي دكتور بن حديث هكا ولا؟
2: اي بالضبط باش يكون لقاء باش نحكيو فيه على الصحة النفسية بصفة عامة. العبيد اللي باش تحضر معنا, وهو نعاود نقول انه الحضور متاح اونلاين, يعني فما راه باش يدخلوا عليه ويشاركوا معنا. باش يكون انهم ينجموا يطرحوا علينا الاسئلة نتاعهم ونجيبوا عليها. باش يكون فما جانب انه باش نسمعوا العبيد اللي طوعت ومشكوره على هذا باش تشارك معنا تجربتها مع المرض النفسي. وباش يكون هذا باش نحكيوا على التربيه العلاجيه اللي هي لابسيكو ايديوكاسيون, بما انه في قسم ابن سينا عندنا برامج تربيه علاجيه مفتوحه للعبيد اللي يعني البرامج اللي عندنا تلائمها.
1: دونك هذا مهم برشا على الاقل. شهادات الحيز ده كيف كيف باش تكون تقرب التصويره اكثر للعبيد اللي تنجم تعيش تجربه مماثله ولا في نفس التجربه. ونعرفوا بانه اليوم رحله التشافي ايضا من الامراض النفسيه مع الامراض معناها من الامراض النفسيه رحله يلزمها وسع بال ويلزمها برشا اراده. دكتور بن حديث هكا ولا؟
2: اي بالضبط. هو توجه العالم يتوى حاليا انه العبيد اللي عايشه المرض النفسي مش فقط تحكي باش تعبر, اما زيد باش يكون عندها دور في حتى توجيه سياسات الصحه واخذ القرارات. يعني مهم انه العبيد اللي عايشه المرض النفسي تحكي على الذكر نتاعها, على التجربه نتاعها, رحلتها في العلاج ورايها خاصه في رحله العلاج هذه وفي العلاجات النفسيه. هذيك علاش خطوه باش نستمعوا الناس اللي بتشاركنا التجربة نتاعها. الحاجة الأخرى زيدة اللي باش نحكيو عليها هو الدور بالضبط مشاركة العبيد التجربة نتاعها في رفع الوصم, خاطر ما لوغوزمون ما زادت الأمراض النفسية محاطة برشا ستيغماتيزاسيون. يعني العبيد تحشم باش تحكي, تخاف باش تقول اللي هي تبع على مرض نفسي, تخاف أصلا باش تطلب المساعدة وقت عندها أعراض نفسية. واحنا نقبل انه اللقاءات هذه تشجع العبيد كي تسمع تجارب معناها الناس اخرين كيفاش تعايشوا مع المرض, كيفاش نشوفوا في رحله العلاج, تشجع الناس اللي يمكن يسمعوا يكونوا حاضرين معنا ويشكوا انه عندهم امراض نفسيه انهم يطلبوا المساعده ويطلبوا العلاج.
1: هذا مهم برشا لانه مثل هاللقاءات هذه الافتراضيه دكتور بن حديث ما ينجم كان انه يساهم على الاقل في تخفيف التردد عند العبيد اللي كما قلنا في رحله التشافي, والا كيف كيف العبيد اللي تخاف اليوم كانوا فما بلوكاج باش نحكي لي انا مشيت لبسيكياتر ما جو مو في ايدي بار ان بسيكياتر, عندي مشكله, عندي مرض نفسي كيما مرض معناها عادي معناها مرض كيفاش نقول فيها عضوي. دونك دوكو اليوم يلزم انه نقربوا اكثر هالثقافه هذه من الناس. ومثل هذه اللقاءات نعود نذكره بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية مهمة مهمة جدا عندكم جديدة تخدموا عليه انتم كقسم ابن سينا في مستشفى الرازي هكا ولا؟
2: اي بالضبط عنا اساتذه من التحليل باش نجموا ننظموا بالكري اللقاء نتاع غدوه وانه لقينا العبيد اللي مستعده تشارك معنا التجربه نتاعها. زيد تحذير انه احنا كيف باش نقدموا برامج التربيه العلاجيه اللي عندنا في مستشفى الرازي، يعني عندنا في قسم ابن سينا برامج دو بسيكو ايدوكاسيون، عندنا برامج مختص في العبيد اللي عندها اضطراب ثنائي القطب لو تروبل بيبولير، عندنا برامج دو بسيكو ايدوكاسيون للعبيد اللي عايشت اول نوبه روحانيه اللي هو البرومي ايبيزود بسيكوتيك، كما زاد عندنا برامج تربيه علاجيه موجهه للعائلات.
1: للعائلات مهم برشا للعائلة دونك ايوه كمل دكتور معاك نسمع فيك.
2: اي بالضبط حبيت نقول العائلات خاصه اللي عندها قريبها يتبع على مرض نفسي، خاطر العائله زادة متحقه الدعم متحقه زادة تفهم معناها مرض نفسي ومتحقة زادة تعرف ساعات كيفاش نجم تدعم الفرد اللي قريب لها. هذيك علاش عنا برامج مخصصة للعائلات. كانت تسمح زادة تحسن نحب نقول البرامج هذه راهي متاحة للناس الكل، يعني سواء اللي يتبعوا في مستشفى الرازي ولا حتى اللي يتبعوا في القطاع الخاص أو في مستشفيات أخرى. أي إنسان عنده اضطراب ثنائي القطب أو عاش نوبة ذهنية أولى أو إنسان يشد ينتمي برنامج فاميليا له برنامج نتاعنا مفتوح للجميع.
1: دونك يسخى أنتخو دو بون ما. اليوم وإحنا نحتفلوا باليوم العالمي للصحة النفسية، نحب نخلي لك كلمة الختام ساعة معناها كان نصيحة وبعد هي نذكر العبيد غدوة بالموعد مقبل هذه نصيحة على الأقل بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. ناس تسمع فينا اليوم قديش مهم إنه ردوا بالنا على صحتنا النفسية كما ردوا بالنا أيضا على صحتنا العضوية والجسدية.
2: بالضبط، والصحة النفسية ما تقلش أهمية باش ما نقولش أهم، ما فماش صحة من غير صحة نفسية. اليوم مع نظمات الحياة مع التوتر المزمن اللي العبيد تنجم تعيش فيه مع برشا عوامل ضغط، العبيد الكل تنجم تلقى روحها في فترة معينة عندها أعراض نفسية نجم تستحق المساعدة. دوك إنا نأكد من العبيد راهو مهم إنكم تلجؤوا للعلاج، مهم إنكم تطلبوا المساعدة. الحاجة الباهية راهو اللي صحيح فما تزايد الإقبال على عيادات الطب النفسي، أما راهو نجم يكون مؤشر باهي إنه العبيد وليت عندها شجاعة تنحى شوية الخوف، زيد أكثر الوعي بأهمية الصحة النفسية. وماذا بينا نزيد ونأكدوا على هذا، ومعنيها صحيح فما مؤشرات بها لكن ما زال لازمنا نخدموا أكثر على التوعية بأهمية الصحة النفسية.
1: مهم برشا، وغدوة التجربة هذية باش تكون زادة كيف تجربة تستحق أن الإنسان يمشي يشارك ويحضر كما قلنا أونليني ما بين تجربتي وتجربتك جو فيكيو الإكسبرينس. غدوة إن شاء الله باش يكون أبغتيغ غدوة نهار 10 أكتوبر من الساعتين حتى الأربعة متاع العشية، دونك باش يكون هذي الكل أونليني. كيفاش نجموا يشاركوا دكتورة العبيل تسمع فينا؟
2: بالضبط، هو المشاركة عن طريق الانترنت، عنا أليا رابط على الانترنت موجود على صفحة كان تسمي اسمها صفحة بالضبط عبيت القرابط صفحة بروغرام دو بسيكو ايدوكاسيون افيسين
1: اكزاكتومون. دونك نعاودو دونك نلقاو لو ليان غادي كتروحوا احنا بيدنا لو ليان في اللايف نتاعنا، وهكاك العبيد نجم معناها يدخلوا غدوه ويستفيدوا ايضا من هالتجربه هذه اللي هي تجربه رائده. نحب نحييك برشا دكتوره امنه بن حليز طبيبه نفسيه بمستشفى الرازي واستاذه جامعيه مساعده، تحيه ليك لكل زميلاتك وزملائك، وان شاء الله نرجعوا تجيب حضينا في استوديو نحكيوا على اهميه الصحه النفسيه اللي هنا اليوم في حياتنا وكوتيديان على خاطر حاجه مهمه برشا للطفل للعائله وايضا للأفراد. هكا ولا دكتور؟
2: أي شكرا لكم وأبيك بليزير ديما موجودين نحكيوا على الصحة النفسية والتوعية بيها، ومشكورين على استضافتكم.
1: شكرا جزيلا ليك نورتنا دكتورة. الانترفيو أنا تقرأ على باش متاعنا موزايك اف ام
0: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة متاع العشية.
1: رحبا بكم وين ما كنتوا. شوي آخر باش نحكيوا على اكتوبر غوص بلا ذي نمشوا لتوب ثري. شكون محتل الترند في البيلبورد المرتبة الثالثة؟ نلقاو تايلور سويفت بجديد متاعها.

0: تحية لكم اللي نسل كل عم ذكركم تفايلوا معنا على 23-500-13 تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما وصلكم صوتنا بعد شوية زدا كيف كيف الموعد يكون معنا محترب حال 71-113 نمشي والحدث على كل لسان
1: حدث على كل لسان
0: سعيد باستقبالها زميلتنا مليكة العكيري مرحبا بك مليكة أهلا وسهلا تحية كبيرة ليك من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مكلفة بالاتصال تحية للديوان اللي حاضر في كافة أنحاء الجمهورية قاعد يخدم في خدمة جبارة الأكتوبر غوز ديما نحكيه عن ليزاكسيون على الكارافان اللي قاعدين تقوموا بيهم ساعة مرحبا بيك خدمة كبيرة هكا ولي
2: يعيشك أحسن يعطيك الصحة على الدعوة ويعطيكم الصحة مزيك على الدعم المتواصل لأنشطة الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري وحليفنا الأبدي الإعلام ومزيك في أمشي
0: يعيشك لا مرحبا مرحبا احنا وين وفهم المعلومة وين تلقاونا احنا دونك متواصلين مكملين توتولون دو موا دكتوبر دونك ان بو بارتو باش نلقاوكم في كافة أنحاء الجمهورية للأكتوبر غوز وغيره زادة كيف كيف كيف ما اليوم باش نحكيو زادة معاك على القافلة الصحية الإنجابية اللي باش تصير وإن شاء الله في جهة القيروان وهالقافلة هذه منظمة في إطار تعاون بينكم أنتم وبين أيضا المجتمع المدني جمعية صحفيون من أجل حقوق الإنسان هكا ولا
2: بالضبط حسن احنا عنا في خضم الاحتفالات مع بأكتوبر الوردي اللي هي حملة وطنية انطلقت يوم 30 سبتمبر بشارع الحبيب بورقيبة وباش تمتد على جميع الولايات الجمهورية 24 ولاية وهو سرطان الثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي نقوم به راهو طيلة السنة في الديوان الوطني الأسرة العمران البشري للنساء الكل وبصفة مجانية وآمنة لجميع النساء حملة أكتوبر الوردي ما تخلينيش ننساو الأنشطة الأخرين متاعنا وإحنا عنا قافلة متاع الصحة الإنجابية غدوة هي مجموعة من القوافل الصحة الإنجابية بديناها في صفاقس وغدوة عنا في القيروان في سيدي عمر بوحجلة
0: سيدي عمر بوحجلة
2: باش تكون عنا القافلة هذه غدوة اللي باش تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء بالمنطقة وبالمناطق المجاورة باش يتم فيها تأمين العيادات عن طريق قوابل الصحة قوابل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري باش تكون هناك زادة أخصائية نفسية باش تقدم المشورة النفسية للنساء اللي يستحقوا باش تكون هناك الشركاء أيضا من الإدارة الجهوية للصحة من الجمعيات وفي كما قلت حسن هي في إطار الاتفاقية التعاون ما بين الديوان والمجتمع المدني المتمثل في جمعية صحفيون من أجل حقوق الإنسان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للقبيلات
0: دونك هذوما الجهود هذه مهمة برشا وين ما نلقاو المرأة نلقاو النجاح كيف كيف نلقاو لا موتيفاسيون نعاود نذكر غدوة القافلة الصحية الجنسية والإنجابية استعمار بوحجلة في ولاية القيروان نهار 17 أكتوبر العبيل تسمع فينا أهلنا اليوم في عمر بوحجلة والمناطق المجاورة لها دونك في ولاية القيروان ونسمعوا مزيكا فام نحب نقول لهم انه من نجموا يجيوا بطريقة راهو هذي الكل باش يتم اللهوة بهم بطريقة مجانية باش شموش يقوموا بالضبط دكتورة مليكة
2: الخدمات اللي باش نقدموهم غدوة ان شاء الله متمثلة في الخدمات عيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية إجراء فحوصات للمستفيدات بخدمات القافلة أيضا سيؤمن الأخصائيون النفسيون خدمات في مجال الصحة النفسية تشمل الإحاطة والتوجيه في حين يتولى الإطار التثقيفي تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومة لجميع الفئات هو الهدف الأساسي من القوافل هذه أنه يتم تقريب الخدمات من النساء في جميع ربوع الوطن
0: هذا هو المهم
2: جدا
0: اليوم الديوان رافع على الشعار هذه هو التحسيس عبر القوافل هذه أنه ترسيخ الثقافة هذه الإنجابية والجنسية نوعيو بناتنا كيف كيف أماتنا نسينا
2: الشباب
0: سيختو وعملتوا حاجة مهمة برشا اللي هي فضاء صديق للشباب دونك في عدة معناه مندوبيات وهذه حاجة مهمة ومهمة برشا وأكثر حاجة تحسب للديوان هي لبروكسيميتي وين ما كان موجود مواطن تونسي إلا ما الديوان الوطني يتنقلوا قديش مهم أنك تمشيوا المثل هذه معناه بتعاضد معناه مجهودات ما بين الدولة وما بين المجتمع المدني أنه نوصلوا إلى تونس الجميل اللي هي تونس الأعماق
2: هو هذاك الهدف أنه تم تغطية جميع كما قلت ربوع الوطن، نكفلوا الحق في الصحة لجميع فئات المجتمع. هما الصحة الإنجابية، احنا ديما كنقولوا الصحة الإنجابية مش في بين نساء، هي تتوجه لجميع فئات المجتمع. عندنا شباب زاد أيضا كما قلت نوليهم عناية خاصة من خلال بعض فضاءات صديقة للشباب اللي هي تحافظ على السرية متاع الشباب، حتى من خلال اللي يبدأ داخل الشاب يلقى مدخل وحده بعيد عن المدخل متاع المندوبية الجهوية، يلقى القابلة، يلقى الأخصائي النفساني، يلقى المنشطين، يلقى الخدمة الطبية والتوعية والتحسيس من للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الإدمان، على غرار الإدمان بجميع أنواعه، على المخدرات وعلى جميع أنواع الإدمان. يلقى خدمات الصحة الإنجابية، توسكي كونسيرن مثلا لتخوب الدوسيك البوليفي، توسكي كونسيرن حاجات نفسية بالنسبة للأولاد وللبنات، حتى في فترة الامتحانات يتم الاتصال بالفضاءات هذه لتخفيف الضغط. هذه الخدمات اللي نقدموها. أيضا حتى على ذكر أكتوبر الوردي، نحن نقوم بتقصي سرطان الثدي بالنسبة للنساء وللرجال، كل واحد بالمئة هذاك عملنا إشكال من الرجال يتم إصابة متاعهم سرطان الثدي. دونك احنا كي نعمل في الحملات متاعنا نتوجه للرجال وللنساء، ونتوجه للرجال باش يجيبوا نساهم، شجعوا نساهم على الإقبال على الخدمات لكشف سرطان الثدي.
0: هذا هو دونك هذا مهم ومهم جدا. دونك سيف ذا ديت اليوم نحكيوا على القافلة الصحية الجنسية والإنجابية. سيدي عمر بوحجلة ولاية القيروان، إن شاء الله نهار 10 أكتوبر غدوة إن شاء الله أبختيغ من
2: نوقت التاسعة صباحا
0: حتى العشية،
2: حتى
0: لنيكم ننسى. هذا هو دونك هذا كنا عاود نذكر القافلة هذه في إطار تعزيز الشراكة بين ديوان الوطني للأسرة والعمل البشري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للقبيلات وجمعية صحفيين من أجل حقوق الإنسان الجي اتش آر. تحية لهنا العهد ويسرى اللي قاعدين يقوموا بخدمة جبارة زادة معكم.
2: يعطيهم الصحة على التعاون،
0: الصحة
2: للجمعية وللمتعاونين والإطارات اللي فيها. الحقيقة نقيلة منهم كان التعاون والتنسيق، نشكرهم على الجهود هذه على دعم للبرنامج الوطني للصحة الإنجابية.
0: وين حاب نحييك برشا دكتورة مليكة عكيلي دونك زميلتنا، تحية كبيرة ليك، مكلفة بالاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمل البشري، وتحية لك انت ومن خلالك لكافة العاملات والعاملين، خاطر انتم مصدق كيف خدمتكم جبارة. دونك غدا موعدنا وين يكون؟
2: في القيروان في سيدي عمر بوحجلة، القافلة الصحية. مرحبا بكم نساء القروة الكل، جهات والجهات المجاورة للقيروان اللي نجموا يلتحقوا بخدمات القافلة، خدمات الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري، متوفرة آمنة ومجانية ولفئات جميع فئات المجتمع.
0: هذا هو غدوة دونك الموعد يكون إن شاء الله في سيدي عمر بوحجلة في القيروان.
1: مزيكا فم في القروان 107.8. حدث على كل لسان.

0: لا ديفا بعد شوية على موجات موزايك فيم, ولك قبلها هي أخبار الخامسة مع الجميلة هبة الخميلية.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: قولي لهم قديش توحشتهم, قولي لهم قديش انتي فخور بيهم وقديش تخمم فيهم, قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش, قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا, يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة, باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي, وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب, أوفر عمره متوفرة في ليزيسباس تيدي.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. افتتاح موسم جني الزيتون بولاية مدنين سيكون بداية من يوم 15 من أكتوبر الجاري، أي قبل أسبوعين، مقارنة بموعد افتتاح الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثر الغرسان بموجة الحر القياسية التي عرفتها الجهة، ونظرا لبداية نضج الثمار ولإعداد الشجرة للموسم المقبل. ومن المتوقع أن تكون الصابة في حدود 30 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 6000 طن من الزيت، متأتية أساسا من الغراسات السقوية بنسبة 55% ومن الغراسات المطرية بنسبة 45%. مشروع والاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى إحداث فضاء حوار حر يمكن الباحثين من التعرف على حقوقهم والآليات المتاحة التي تتوافق مع خصوصية كل مشروع، وفق رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس عن برنامج الأمم المتحدة أنصاف الشريف. والشريف تقول في تصريح لموزايك أن هذه المبادرة تأتي استجابة لضرورة دعم الفئات الأكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية، وخاصة الشباب والنساء في جهات الجنوب التونسي، عبر دعم المشاريع القائمة أو الناشئة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
1: اليوم كان عنا تظاهرة اللي هي اليوم الاختتامي لتظاهر استثمر في جابس، اللي هي بعنوان الإدماج المالي، وبهدف تقريب علاقة ما بين المؤسسات المالية والشباب والنساء أصحاب المشاريع وصاحبات المشاريع، في إطار فتح باب نقاش وفتح فضاء للمناقشة والتعرف على ما هي الآليات الموجودة، ما هي الحقوق، ما هي الآليات التي تناسب كل مشروع بحد ذاته. هناك حضور كبير من المؤسسات المالية وكذلك أصحاب وصاحبات المشاريع، تندرج هذه التظاهرة في عمل تقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتمكين الاقتصادي وكذلك المالي للنساء والشباب الذين يعتبرونهم الفئة الهشة خاصة في ولاية الجنوب. كما نقوم بمبادرات لدعم المشاريع القائمة وخاصة في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وكنا البارح عملنا تعريف لهذه الاقتصاد وكذلك شنو الآليات والفرص الاستثمار وفتح مشاريع وتوسيع كذلك مشاريع في هذه المجالات.
0: في أخبار العالم، الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي، والتي كانت قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة شمعية في قطاع غزة. من جانبها، المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات التي فرضتها أمريكا، معتبرة أنها اعتداء على سيادة القانون، فيما أشاد نتنياهو بهذه العقوبات. دولة البحرين تدين اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، معتبرة هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وسلامة الملاحة الجوية المدنية. مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يقول إن التكتل اتفق مع الصين على خفض صادراتها من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير العناصر الأرضية النادرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل ساني. للقاء.
2: الأولى في تونس.

0: هذه لطيفة أمينة فاخر في مسار حلوة ياسر الغنية. تحية لكم الناس الكل. هذا هو جونا التونسي, كملوا فيه إن شاء الله حتى الستمتع العشية. السلام عليكم وين ما كنتوا, تحية لكم, مرحبا بكم. ميمة أهلا وسهلا, كيف الحال؟ صباح
1: الحمد لله,
0: الأمور طيبة
1: لبس.
0: الحمد لله ما شاء الله لكي تدخل هكا كلك هيبة وقار. يلا بيعطينا فكرة على حال تطرقت
1: للعبيد اللي ماشية من مرسى حدا السكرة, فما حركية على مستوى شارع فاطمة بورقيبة في شارع حدائق سكرة وشارع مصطفى محسن نهج جامع الروضة وصولا للطريق الوطني عدد 8 في أريانا, شارع طيب المهيري, شارع الاستقلال, شارع الهادي كراي, في المنزة 5 شارع الحرية نهج مصطفى عبد السلام نهج موجي سليم, فما حركة كبيرة في الإكس 2 زادة في شارع محمد البعزيزي, فما اختناق مروري كبير في العاصمة كما العادة في شوارع رئيسية الكل تقريبا, فما حركية مرورية كبيرة في بن عروس.

0: المروج والياسمينات ورادس فما نساق كبير لحركة المرور. دونك سيسور ويحكم وطريق السلامة للجميع.
1: سيزينا لكم القلة.
2: واتساب عجب.
1: مرحبا ديما بتفاعلاتكم على 23513000. منتصر الجندوبي يبعث ديديكاس خيط سبيسيال الملك الجمعي يقولها ان شاء الله ربي معاك توصل ان شاء الله سلامات وبنجاح وبالتوفيق وربي يوفقك في مسيرتك المهنيه والدراسيه يا ربي. قلنا نحبك برشا برشا بخصيص وان شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم. نمشي والمساج يجينا المره هذيه من خارج حدود هذا الوطن العزيز تحديدا من امريكا من صديقنا خليفة ماركو يسلم برشا على زميلنا شاكر. تحية ليه في ستاندار ويقول شاكر شاركت معاه مرة ومن وقتها ولينا حبيبات. دونك ماركو يسلم عليك شاكر. يضحك شاكر يقول لك يا خويا أني وليد مشهور زيد. خويا مشهور خويا شاكر والحمد لله. يلا تحية ليكم زيد كيف كيف. نحب نسلم برشا زيد على صديقتنا من ليتوانيا ريهام قاعدة تسمع فينا تقول لي أنا تونسية نعيش في ليتوانيا ومتبع ديما موزيك فيم. أعطينا شوية إنرجي باش نخرج البيبي ونتمشى فيها الطقس. إن شاء الله ربي يفضله لك وربي يكمل عليك يا ريهام يا باهية. دونك نمشيو مع بعض التفاعلات. سي قيس يسلم علينا زاد كيف كيف ويقول اليوم أنه يلزم الناس الكل تتوحد من أجل إصلاح التعليم وكيف كيف نعمل زاد على المواطن على خاطر ساعات الأولياء يترخاو وهما اللي يمشيوا نحو خيار الدروس الخصوصية. تحية زاد كيف كيف صديقنا صلاح الدين اللي يتفاعل معانا ويقول حسب رأي تعليم وثقافة خطين متوازيين مع متابعة المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في التكوين المهني وقتها نجم ونتمنى على مستقبل البلاد والعباد. تمنيت أني كوني معناها نكون كمواطن معناها نسمع المسؤولين في الدولة يقولوا أنجزنا صلحنا مش باش ننزو باش نصلحوا على خاطر من سنوات نسمعوا في لغة التسويف هذية. والله المستعان. شكرا جزيلا لي كلامك في الصميم. كيف كيف كلام آخر زاد يجينا من عند رباب تقول راهو الكلام حاجة والفعل حاجة أخرى. صغارنا تعبين ومراهقين برشا واللي وعلى أعصابهم الصغير ما هوش رقم صغير راهو وراه معناها عائلة كاملة ونحبوا نستقبل معناها نحبوا نعملوا زاد كيف كيف مستقبل لصغيراتنا. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا من إيطاليا. وردة صديقتنا العزيزة تقول البرنامج يحلى معكم بقهوة عربي بعث لنا حتى الفيديو تاع القهوة. تحية ليك يا وردة يا فنانة محليك ومحلى جوك. نمشيو لفرنسا وتحية زادة كيف كيف توصل لصديقنا ديما يتفاعل معنا ويقول محلى برنامجكم والمواضيع ترقولها خاصة الصحية. نحب نقول بأنه متساكني جرجيس زادة كيف كيف اللي يقول أن أهلي في جرجيس وهاجت عليهم الوشوشة بصفة غريبة ومهولة تنجم تأدي لكارثة صحية بربي. معناه أحكي وعليهم يقول صارت حتى الناس ديزانفكسيون. حاضر خويا هذا موضوع إن شاء الله للمتابعة. تحية كبيرة لصديقتنا العزيزة ألفة كالعادة تتفاعل معنا يمسيك برضا وتقول ديما عاملة معكم جو مع الموزيكا. تحية زادة كيف كيف برشا ناس قاعدة توصل فينا وقاعدة تحكي معنا عنا برشا زادة من الناس تحطت على إصلاح التعليم. نحب نقول لكم إن شاء الله كلامكم هذايا يوصل للمسؤولين وكيف كيف نسلم برشا على صديقنا الوفي سيسليم النيلي اللي تفاعل معنا ويسلم علينا الناس الكل. وتحية كبيرة زادة المدام ليلى اللي تسلم علينا برشا وتحب تسأل على قانون التقاعد وين وصل. تقول رانا تعبنا احنا خاصة المتقاعدية القطاع الخاص حيث كنا ناخذ من كوتيزيو وبعد ناخذ فيه زوز فرانك. موضوع مهم برش يهمني انا وياك سي خالد. تحب تخرج تقاعد انت ولا بيك تخرج تو تقاعد؟ على كل على كل هذوما كل التفاعلات شفت وقت اللي نحكيه في موضوع يهم التونسي ويهم العائله قديش العبيد تتفاعل ايجابيا وبين بالكشف بانه مساله اصلاح التعليم مساله ملحه جدا سيونس.
3: مساله ملحه ومساله لا غنى من انه نحكي فيها في كل وقت وانه احنا دائما نذكروا بها لكنها مشروع يتطلب لقاءات كبيره عن ديبا بيبليك كبير كبير كبير كبير لازم نشوفوه في التلفزيون ونشوف الرواد ولازمنا الناس كلها تدلي بدلوها في الشيء هذا لانه زاده يهم التلميذ يهم الاولياء يهم الـ يعني المؤسسه التربويه بكل ما فيها ويهم أصحاب الرؤى والاستراتيجيات الكبرى لإصلاح التعليم.
1: هذا هو رأيكم. يهمنا كل عادة ديما على نمرة واتساب متاعنا 23500 و13000 نمشي وتوتسويت للمعهد الوطني للرصد الجوية. معنا صبحي بن أحمد. مرحبا بيسي صبحي. أهلا وسهلا. تحية ليك.
4: يعيشك يا سيدي.
1: خدينيك من قلب الخدمة روا هكا ولي وتولوا ترصدوا طاو في التساقطات قديش مليمترات في أنحاء الجمهورية. أي أخويا نبدأ معاك بآخر حاجة. آخر المناطق اللي طاو صبت فيها أمطار شنية هي؟
4: نعم هو كما كان متوقع معناتها تسرب الهواء البارد اللي بداية تقريبا بالتوغل شيئا فشيئا على معناتها الأجواء نتاعنا بالمناطق الشمال ساهم في ظهور خلايا رعدية في البداية. بدأت بمناطق أقصى شمال جهة بنزرت خاصة أعلى كمية كانت جهة سجنان سجلنا 43 مليمتر إلى حد الآن. كذلك ماطر 27 مليمتر بنزرت المدينة 8 مليمترات بولاية باجة كذلك سجلنا 20 مليمتر بنفزة. والآن الأمطار كذلك غزيرة بجهة الكيف قلعة سنان 19 مليمتر. الآن الخلايا الرعدية قادة نشطة بجهة الساحل وجهة صفاقس. إن شاء الله في الساعة القليلة أو الساعات القليلة القادمة تكون هنالك كميات هامة من الأمطار. بصفة عامة نجم نقوله معناتها الوضعية ما زالت ملائمة لظهور وتشكل الخلايا الرعدية نشطة خاصة بمناطق الشمال في الفترة الثانية. هو الفترة الأولى معناتها تسرب الهواء البارد على مراحل المراحل الأولى أعطى على مناطق الشمال ثم قاد معناتها تدريجيا يشمل أكثر مناطق من الوسط كذلك وجهة الساحل والمناطق الشرقية. في مرحلة ثانية نجم نقوله تونس الكبرى يمكن معنيها بهذه التساقطات يمكن حتى في الساعات القليلة القادمة وبعد قليل معناتها إن شاء الله تتشكل أكثر الخلايا الرعدية وتكون نشطة. الأمطار كما ذكرنا معناتها في معظم الكميات تكون ما بين 30-50 مليمتر وقد تصل 70 مليمتر ببعض المناطق كما جندوبة كما بيجة بنزرة تونس الكبرى.
1: هذا في الساعات المقبلة في الليلة
4: إن شاء الله في الليلة. تبقى الوضعية الجوية في الصباح معناتها ملائمة لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية خاصة بأقصى الشمال. ويما ما عدا ذلك معناتها باش يظهر اكثر انخفاض في درجات الحراره باش نحسوا
1: تقريبا معناها
4: نعم هو يوم الامس سجلنا تقريبا 34 درجه. اليوم بالنسبه لتونس العاصمه كانت تقريبا في حدود 27 درجه وفي مناطق الشمال تحت بالكدية تقريبا فارق فما 10 درجات مقارنه بيوم الامس. غدوه تتراوح القصوى ما بين 22 و27 درجه ما عدا باقصى الجنوب تكون في حدود 31 درجه. مناطق الجنوب ما زالت معناتها نجم نقوله مرتفعة شوية درجة الحرارة لكن بمناطق الشمال باش نحسوه بالقديق الانخفاض خاصة في الصباح الباكر معناتها نجمه نقاو 17-16 درجة بالشمال وتوصل حتى 12-11 درجة بالمرتفعات إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا ليك صاحبي تحياتنا ليك وربي ثبت هالأمطار هذية. شكرا جزيلا ليك. كما قالنا درجات الحرارة تنخفض ب10 درجات كاملة دونك هذي باش يتحس ردوا بينا الكل خارجين في الليل خارجين الصباح دونك باش نرجعوا شوية للسرد سيونس تفرشكت الأمور وداعا للمكيفات دونك اليوم وداعا للمكيفات دونك هذا هو اللي به الفايدة
3: وداعا للفاتورة الكهرباء
1: هاو جايك الغاز
3: المكيفات خلينا على الأقل الفترة الانتقالية
1: أي هذه
3: الانتخسيزون
1: أي ولا هي
3: الانتخسيزون نرتاحوا شوي
1: نرتاحوا شوي هذا هو هذا على الأقل كلفة الطاقة. شكرا لكم الناس الكل ربي يثبت الأمطار هذية وردوا بالنا ديما خاصة وين فما سيول نبعدوا على مجرى الأودية ناخذوا ديما بالأسباب كانت هذية ميتيو دونك نمشيو تو سويت لرقمنا اللي على كل سن ويهم اليوم الاختزان عام
2: رقم على كل سن.
1: أيوة ما نحكيو على الصناعة التقليدية التونسية.
0: الصناعة التقليدية التونسية قاعدة تثبت في مكانتها وتوسع خاصة في حضورها خارج البلاد. المدير العام الديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى مسيلتي كشفت في تصريح لمزيك أن صادرات القطاع وصلت لحوالي 85 مليون دينار إلى موافقة أوت 2026 وسجلت زيادة ب 3% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات وتمثل قرابة 2% من إجمالي الصادرات التونسية. من بين أبرز النقاط اللي كشفت عليهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية التونسية ودورة هذه تشهد أول مشاركة لغرفة تجارية تونسية الأمريكية ضمن 12 مؤسسة من القطاعين العام والخاص تساهم في دعم الحرفيين ومرافقتهم في التصدير.
5: المنتوج التقليدي التونسي صحيح يتصدر في مختلف الدول في الخارج ومطلوب على مستوى الترويج لكن اليوم في أرتيكريا هي فرصة مهمة للمشترين أن يجيوا لتونس لهنا ليس فقط للتعرف على المنتوج للقرب أكثر لتشوف التنوع متاع المنتوج التقليدي التونسي الزخامة متاعه اختصاصات الجهاد وكله كله للرفع من قدرة التنفسية ودفع التصدير. صحيح اليوم عنا ارتفاع ب 3% من قيمة التصدير مقارنة بالسنة الفارطة اللي هو ما يقارب 85 مليون دينار، لكن هذه القيمة نعرفها اللي هي مش الواقع. نعرفوا اللي الصناعة التقليدية تنجم تعطي أكثر للتصدير وتنجم منتوجاتنا يكون عندها دفع أكثر في مختلف الدول الأوروبية أو الأمريكية أو العربية. نحن كي نقولوا بالنسبة للصناعة التقليدية فما زوز حاجات مهمين، أولا كقطاع اقتصادي وكذلك يعطي صورة مميزة لتونس. الصناعة التقليدية ديما عندها التراث متاعنا عن الحضارة متاعنا اللي نحن نحبو نبرزوها.
0: من بين المبادرات المطروحة هو برنامج إيزي إكسبورت عبر البريد التونسي اللي يهدف إلى تسهيل دخول المنتجات التونسية للأسواق الخارجية مع تخصيص فضاءات للتعاون الدولي والإعلام والصحافة وفضاء فكرة هدية لسلط الضوء على أحدث ابتكارات المؤسسة الحرفية المشاركة التعاون الدولي. حاضر زيادة في الدورة هدية من خلال منتوجات جديدة طوروها حرفيين تونسيين بشراكة مع أطراف من كندا ومالطا والسويد، من بينها إبداعات في اختصاص فخار سجنين في إطار برنامج تعاون تواصل على مدة 6 أشهر، والهدف هو تطوير المنتجات التقليدية وتجديد تصاميمها وإضافة لمسة عصرية عليها من غير ما تفقد هويتها التونسية وأصلتها. الصناعة التقليدية التونسية مش كان تراث نحافظ عليه، بل زاد هو قطاع اقتصادي عنده مكانة وإمكانيات كبيرة للتصدير وخلق فرص جديدة للحرفيين. والتحدي اليوم هو كيفاش نحول المهارة التونسية والإبداع المحلي إلى منتوجات تنافس عالميا وتلقى بلاصتها في الأسواق الخارجية والداخلية على حد سواء.
1: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم مهم برشا نهتموا بالارتيزانة سونيا والارتيزانة التونسية معروفة في العالم، اما ماهيش مسوقه ماهيش لابيليزي مالوغوزمون. توا مدام سلتي الكلام اللي تحكي فيه ياسر لوجيك، فما خدمه قاعده تخدم معناها في الديوان الوطني للصناعات التقليديه، اما الخدمه هذه لازم تتكثف اكثر فاكثر، يفو لابيليزي ساعه خاطر فما يفو كخير ولابيل تونيزي باش يبداو واضحين، وكيف كيف نقوي وزاد لو ريزو اللي بيننا وبين مختلف الناس اللي تشري معناها في لي برودوي هذوما ارتيزانو هكا.
6: بالطبيعه وحنا نفرحوا معناها كي نقاو انه الصادرات الصناعات التقليديه في ارتفاع، لكن راهي زياده 3% راهي مش رقم ايجابي، لكن مش كبير يعني تسمى. لكن شو نقولوا احنا، نتمنوا انه يسلطوا الضوء اكثر على الصناعات التقليديه، وخاصه انه الزياده هذه يخدموا اكثر انه هي تزيد 3% راهي شويه، وخاصه زاده تنفع الناس الحرفيين. معناها زاده الحرفيين زاد يلزمهم دعم،
1: باش يخدموا
6: اي خاطر يلزمهم دعم زاده خاطر ظروفهم معناها تحسهم وحدهم يناضلوا باش يواصلوا انهم على
1: تقول لك الامريكا مثلا المتحده الامريكيه هي الوجهه الاولى للصادرات التقليديه التونسيه. معناها فما برشا مطلوبه زربيه القروين المرقوم على مختلف الكليم هذو المنسوجات كيف الاواني النحاسيه مطلوبة يحبوا الهاند ميد. معناها الهاند كرافت
6: يموتوا على الهاند ميد، ومحليها كي نسمعوا احنا امريكا وان شاء الله برشا بلدان يوليوا يسمعوا بتونس وبالصناعات التقليديه نتاع تونس. والاضافه المهمه لهنا اللي هي الصناعات التقليديه مش فقط نتيجه للسياحه، خاطرها ديما العكس انه يجيو هنا نوريوهم منتوجاتنا، نجم المنتوج هو اللي يكون سبب اللي يجينا السائح.
1: قبل كان كيك في بالك والله، قبل كانوا يجيو باش يشريو الزربيه. معناها نذكر معناها من الناس اللي تحيه لي سي محسن الفراتي وقتها يحكي لي على لي بروميير زونيتي اللي تعمد في حمامات، يقول لي راني انا بوه وعم ولا يرحمهم كيفاش يشريو من القروين جاو، يقول لك شرينا هذوما لي زونيتي الاولانيين في حمامات راهو باش نبيعوا الزربيه القيرواني. راه برينسيبالمون الارتيزانا كانت هي اللي عنصر جذب أيضا للسياح. شوف أنت اليوم وين زربية القيروان، وين الخدمة، وين لبخوموسيون متاحة، وين المريقم اللي معنا مرقوم مثلا متاع قفصة من أشب ما تشوف را من أشب بالحق را من غير شوفينيزم لهم يحزنون الكلمة معناها الكلمة حتى كلمة الشوالق اللي يعملوه في تكرونة وفي غيره راهو شباب على الأخر. فما أكل البصمة الإنسانية اللي ياسر محلية. احنا مالوغوزمون اون با بو هكا لابيليزي، اون با بو كوميرسياليزي هل
6: ان شاء الله نرجعوا ونقويوا، خاصه
1: نقوي
6: يعني نجموا نختموا على المسار المعاكس. انسان يشوف قطعه مزيانه في البرة وبعد بالانترنت تعجبه يولي يقول لك خلينا نزور ونشوف شنو حكايتها القطعه هذيك ويجي للبلاد هذيك. اليونسكو توضح ديما انه السياحة الثقافية تشمل التراث، الحرف، الفنون، وفن الأكل والمهرجانات وإلى آخره. وإحنا لازم نكونوا دقيقين. هذية يعني المنشور هذية سنة 2021 لليونسكو فيه لفتة واسعة اسمها السياحة الثقافية. هذيك علاش إحنا نفضلوا نحكيه على سائح مهتم بالثقافة، مش معناها نقسموا ناس بين سائح جيد ومش جيد، هو الكل صدغان، معناها اللي يجي على الماكلة، اللي يجي على المهرجانات، اللي يجي على البحر، اللي يجي على الطقس. أما نوعية السائح اللي يجي على خاطر قطعة، ولا يجي على خاطر التراث، ولا يجي على خاطر تاريخ، هذيك حش نبيخة، هذيك سائح دو كاليتي، هذيك اللي يلزم نخدموا عليه، وهذيك اللي يلزم ننفستيو فيه.
1: هذا هو المطلوب اليوم، انه نخدم اكثر يونس عليه. نحكي حكايه كل منتوج، على خاطر ديغيغ شاك برودوي فما حكايه، فما
3: تاريخ،
1: فما تاريخ، فما بلاد، فما معناها هذا نقولوا موروث ايضا مشترك وذاكره جماعيه. لو كان احنا نوسعوا بالنا شويه ونرؤوا قلت هيفا وهبي ونرد، معناها انا كورد بوكو دامبورطونس للحاجات هذه، تنصور الخير والبركه في تونس.
3: شوف سنة بقى الصناعات التقليدية أولا هي داعمة أولى وأساسية ورئيسية للهوية الوطنية، ثانيا هي منتج فني عبر على تجربة إنسانية كبيرة، تجربة إنسانية تونسية بكل ما فيها، وذي مش مسألة مرتبطة بعام وعامين وثلاثة، معناها تاريخ الحرف ذي تاريخ ضارب في القدم، وإذا كان فصلوا الحرف اللي نحكيوا عليها معناها خاطر توا السنوات الأخرانية نحكيوا على قفصي بوسعيد، نحكيوا على الزربية القيرواني، لكن غير هذايا فما يعني الحولي زاد كيف كيف حاجة قديمة ضاربة في التاريخ كيف كيف، على الأرجيل زاد كيف كيف، ما لي ديو دو الأرجيل أهل القلالة كما يقول جورج دومال. دونك فما يعني مختلف برشا، يعني مختلفة برشا الصناعة التقليدية التونسية، تشغل في أكثر من 300 ألف معناها عنصر في
1: عنصر
3: معناها 11% من العناصر النشيطة في يعني طبقة الفئة النشيطة في تونس، منهم 85% نساء. دونك زمنا ننتبه للشيء ذي، كيف كيف زمنا ننتبه أنه زمنا نحضره أو نفورميه سفراء جيدين يهزوا يعني المنتوج التونسي ذي الحرفة، يعني مش فقط حرفة، هي كما كنا نحكيه بالهوية التونسية، معناها يعرف في صدر يعرف في سوق، سواء دي زغتيست دي سبورتيف دي، معناها في الدنيا الكل كما يعملوا في دول في دول أخرى. دونك مزيد الاهتمام بيه، لأنه في السنوات الأخرانية معناها كيف نحكيه مثلا على قطاع الجلود مثلا الأحذية والجلود، من القيام نلقاه فيها برشا مشاكل، معناها فما أزمات هيكلية في القطاعات هذه، والحال أنه نجمو نخدموا عليها برشا، كما كنت تحكي أنت على الكليم وتحكي على المرقوم، معناها أبار نشوف نعملوا مقارنات بيانسور، ما لا تجوز المقارنة في كل الأحيان، كي نعملوا مقارنات بين السجاد الفارسي شنو السوق،
1: لكن سوق كبير،
3: سوق كبير، لكن زاد الناس لا يتخدش. حتى نحن الزربية
1: الشاشية
3: يا حسن،
1: الشاشية
3: أنت تعرف الشاشية كانت تتصدر للمصر والمغرب والجزائر وليبيا والسنغال والنيجر، معناها
1: كان سوق صناعة ثقيلة،
3: صحيح صناعة ثقيلة، علاش تفقد بريقها الشاشية، علاش الشاشية ما عادش نراوها تباع، علاش دونك، وغير هذايا مش كان الشاشية، معناها كي نحكيو على نحاس المطروق، ولا نحكيو على الحاجات اللي تعمل بالألياف النباتية
1: والألياف النباتية
3: والسمار
1: برشا بلايص. دونك واليوم في فيفمون انه نشجعوا زيادة لي جون كرياتور اللي يخدموا في حاجة تقليدية
3: بنفخة جديدة، بنفخة جديدة
1: فوالا
3: دو ريفيزيتي كيما نقولوا،
1: ريفيزيتي اكزاكتومون، من غير لا يخرجوا من الهوية نتاعو. شفنا دي بيس معناها يعملوا 66 كيف، وهذاك اللي به الفايدة. دونك اليوم باهين المجهودات هذوما، اما اون بو ميو فيغ كيف ما يتقال هكا، ولا اون بو ميو فيغ، خلينا نخدموا على الاقل سور نوت بوزيتيف كيف ما يتقال. رايك ممكن عاد اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. السلام عليكم الناس الكل، السلام على دام جميلة بربي من المانيا اللي تسلم على لي زيكيب الكل، لي زيميسيون الكل نتاع موزايك فهم. شكرا جزيلا ليك مدام، وتحياتنا ليكم لكل اهلنا اللي تسمعوا فينا على موزايك اف ام .net خارج حدود الوطن العزيز، ولا فيا الابلكيشن نتاعنا موزايك اف ام.
2: رقم على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه، مع الفيبر نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبارتاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت، 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توب نت، زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لي فري دانستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد، ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت، الكل انترنت فما توب نت. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك،
7: ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
8: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزوي توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا، من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
10: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
11: عندك اورانج.
12: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
13: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: إذا على كل سير حتى لستنت العشية تود سويت آخر أخبار عالم التكنولوجيا في حياتك.
14: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
15: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
16: أريدو طور عالمك.
1: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. اوبن اي اي اعلنت على وصول جي بي تي 6 للفيرسيون العاديه من تشات جي بي تي، بعد ما كان الفيرسيون هذه كانت متوفره قبل، كان في تشات جي بي تي وورك كودكس وفيا لي زابي. مع التحديث هذا مع الميزاجور هذه الشركه قدمت زادا الانترفاس نتاعها الجديده واللي سميتها انتليجنت يو اي، والتغيير الكبير بالنسبه لتشات جي بي تي عن طريق الانتليجنت يو اي الانترفاس هذه انه تشات جي بي تي ما عادش باش يجاوب كان بالتكست، هكاو الاجابه تنجم تلقى فيها تكست فورمولير بوتون جرافيك ولا حتى شيما انتراكتيف، الكل مباشره في وسط الديسكوسيون. هكايا المستخدم ينجم يطلب مثلا مفهوم معين ولا يبدل في البارامتر مباشره باش هكاكا يشوف الريزلتا، والا يطلب اوتي صغير يتصنع في لحظتها كيما مثلا يطلب كالكولاتريس، والا يعمل ميني جو في وقتها قابل للاستعمال في وسط تشات جي بي تي. واوبن اي اي زاد حكيت على السرعة، مفهوم السرعة بالنسبة لجي بي تي 6 يتبدل بالكدي بالكدي، على خطر نعرفوا انه جي بي تي 6 ينجم يبدأ يقدم الإجابة قبل ما يكمل الريزونمون متاعو الكل، وحسب الأرقام متاع أوبن إي آي فإنه في الأسئلة اللي تحتاج ريشيرش على الويب النسخة إنستنت من جي بي تي 6 تبدأ الإجابة بأسرع 44% من الموين متاع جي بي تي 5.6 إنستنت. أما بالنسبة للبارتي سيكوريتي فإنه أوبن إي آي قالت انه جي بي تي 6 زادا جاب برشا تحسينات متاع جي بي تي 6 أسترا للخدمة على تشات جي بي تي، خاصة فيما يخص الاستعمالات اللي فيهم برشا حاجات مرتبطة بالسيبر سيكوريتي ولا التهديدات البيولوجية وإلا العنف. الجي بي تي 6 باش يكون متاح حسب النوع الاشتراك اللي عندهم لي زابونمون بلوس برو بيزنس و انتربرايز باش يتحصلوا على جي بي تي 6 سول، اما بالنسبة للمستعملين متاع فري وتشات جي بي تي جو باش يكون عندهم اكسي لجي بي تي 6 لونا، والموديل الاخف والموجه اكثر للتاش السريعة وبعدد طلبات كبير. تغير كبير مهم جدا بالنسبة لأوبن اي اي عن طريق انتليجنت يو اي. المرة هذه الطريقة متاع تعامل متاع تشات جي بي تي باش تتبدل من الاسيستون اللي يعطي ريبونس نصية فقط الى انترفاس كاملة، تنجم تعرض مجموعة كبيرة من الاوتبوت فيها العديد من المعلومات مع ديزوتي والى حاجات انتراكتيف في وسط الديسكوسيون. هاي تي
11: عليك.
17: عندنا برشا محكيناش على لي ريزولتا بالنسبه للمارشيات كيما مارشي لي سماتون ولا مارشي لي بيسي. المره هذه عندنا لي ريزولتا بالنسبه للثلاثي الثالث من 2026 في فتره ما بين جويليه وسبتمبر بالنسبه للمارشي نتاع لي بيسي على المستوى العالمي. الارقام جينا مع عند اي دي سي. عدد لي شيبمنتس عدد المبيعات وصل ل 62.7 مليون بيسي بانخفاض شدوا عندكم ب 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات. وهذه ثاني مرة على التوالي المارشي يسجل فيها تراجع بالنسبة للمبيعات بعد التراجع ب 3.8% في الترمستر الثانية من 2026 وحتى مقارنة بالترمستر اللي فات اللانسمون وإلا المبيعات نقصت ب 9.1%. أرقام هذه ما تعنيش بالضرورة أنه المبيعات المباشرة للكونسوماتور هبطت بنفس النسبة خاطر اي دي سي تحسب الماكينات اللي الشركات والموزعين يبعثوها للأسواق مش الأجهزة اللي تتباع فعليا للكليون. لكن هذا مؤشر أنه المارشي متاع لي بي سي قاعد يلقى في صعوبات كبيرة ياسر. هات نعملوا طلع نشوفوا شنو فما بالنسبة للترتيب هذا. الخمس مراتب الأولانية في المرتبة الأولى قاو لونوفو اللي بيعت 14.9 مليون بي سي عند 23.8 باردو مارشي في الثلاثي الثالث من 2026 ونسبة النمو متاحة تراجعت ب 22.6%. أكبر تراجع متاع نسبة نمو عند أش بي اللي بيعت 10.3 مليون بي سي في الفترة ما بين جويليا وسبتمبر 2026 وعند 16.5% باردو مارشي. لكن نسبة النمو متاحة تتراجع ب 30.9%. ديل في المرتبة الثالثة بعد 7.6 مليون بي سي عند 12.1% باردو مارشي ونسبة النمو متاحة تتراجع ب 25%. أبل في المرتبة الرابعة بعد 5.9 مليون ماك. أبل عند 9.5% باردو مارشي ونسبة النمو متاحة تتراجع ب 11.3%. في المرتبة الخامسة لقاو أزيوس اللي بعد 5.5 مليون بي سي عند 8.7% باردو مارشي ونسبة النمو متاحة تتراجع ب 8.6%. البارح كنا حكينا لكم على السيرفيس لابتوب الترا البي سي الجديد نتاع شركه مايكروسوفت اللي اعلنت عليه في ايفينمون البارح نهار 7 اكتوبر. والبي سي دي يعتمد على قوه الخدمه نتاعو بالنسبه للذكاء الاصطناعي كوسوا بالنسبه للذكاء الاصطناعي لوكال على البي سي والا على الكلاود. وقلنا انه البي سي هذايا يجي كخطه استباقيه من شركه مايكروسوفت لمواجهه ام بي سي منتظر ام ماك بوك منتظر جديد من طرف شركه ابل باش يكون اول ماك بوك برو عند ابل فيه ان اكران تكتيل وفيه فيرسيون اخرى بالنسبه للماك او اس وزاد باش يعتمد على قوه الذكاء الاصطناعي. وحكينا على الماك بوك هذا قلنا انه باش يكون اسمه ماك بوك الترا. مازلنا ما نعرفوش هل ابل باش تحافظ على الاسم هذا بعد ما سميت مايكروسوفت البي سي نتاعها سيرفيس لابتوب الترا. لكن البارح قلنا لكم انه من المنتظر انه ابل باش تعلن على الماك الجديد متاحة هذية واللاين اب الجديدة متاع الماك هذية نهار 17 اكتوبر. لكن مارك جورمان الصحفي في بلومبرغ اكد انه ابل باش تعلن على الماك هذية نهار 27 اكتوبر. دونك في اخر الشهر هذية باش نكتشفوا كل التفاصيل على اللاين اب هذية على النوع هذية جديد من الماك والمواجهة باش تكون بين مايكروسوفت وشركة ابل بالنسبة لدو بي سي اللي يعتمدوا في الخدمة متاحهم على قوة الكونفيغوراسيون. لكن زادا يهتفوا انهم يكونوا دي بلاتفورم بالنسبة لاستعمال الذكاء الصناعي في المستقبل. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تلقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات.
11: هاي تيك عسلمة. get ready with me بانتلان and guess what
18: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
19: أريدو طور عالمك
20: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
21: مع
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه. في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
21: شنو من غير حتى افونس؟
4: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
20: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته العشيه.
1: أهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم الجديد في على كل سن. سلم على مدام زينة تسمع فينا من إيطاليا، شدة ثنية البولونيا، نقول إن شاء الله ثنيتك زينة مدام. تحية ليك ولعائلتك الكل، سلم عليكم من ما كنتوا. مرحبا مصطفى،
22: أهلا وسهلا.
1: صفا،
22: الحمد لله،
1: أمور طيبة
22: يا رب لك الحمد.
1: قالك اليوم ما شفتكش بوتارك، فهمتني؟
22: واه اليوم نحب عندي ديديكاس.
1: عندي ديديكاس،
22: ديديكاس تري سبيسيال لصديقي الغالي خونا سمير عزيز بمناسبة مولده الجديد.
1: ايوه،
22: والمولود نتاعو هو سبحان الله، يعني تولد اليوم، تولد عنده اليوم، نقولوا نحن بعد غدوه شو نمشي على ساقيه، اش معناها ان شاء الله بعد غدوه نعوموها في الماء، والفلوكه نتاعو هاي حاضره، وان شاء الله يستدعاني ما نمشي نعمل معاه تريح ماسي. هذا فليك جديد، نحن صغير، كي صغير على
1: المولود صغير حسب عرفتك اللي ان شاء الله تعملوا له حصيده الخلاص يا سيدي. سلام، مبروك عليك سيدي شيخو بالحوت. هذا هو اليوم عندنا سبعه حوت في القفيفة.
20: الحوت عليك،
1: العود عليك. آية ستوفا اليوم عبي قفة شورو، قفة شورو بستدينارات،
22: ستة دينارات
1: خليقة ولا صنيعة.
22: أنا ولا تمنيت الحقيقة كان جيت ربريك هي البارح 24 ساعة قبل، الخطرة كيف ما شفت اليوم الطقس تبدل،
1: تبدل تغشش،
22: وجاء للريح الشرش، والشرش كيف ما يقولوها جري الكرش، والبحر هائج مائج، وخونا شدوا كل فلايكات ونقعدوا رايدين. أما اللي باش نتفرجوا فيه اليوم مع بعضنا أكل قفل البلاستيك ريتو هذيك، تعجبني القفل البلاستيك، ذكرني في البحاره نتاع قليبيا. علاش أكل قفل البلاستيك هذيك؟ ما فيش الحديد باش ما تصددش، يعبيوا فيها الحوت وبعد تك شلاله في ماء البحر ويخرج بها يبيع متى يسرى. علاش القفيفه اليوم كيفاش نعبيوها؟ باش نوريكم فيديو تريز اكسبسيونيل، صارت فيديو هذا وقت البارح. وعليش بستة دينارات بركة تنجم تعبي قفة شورو، والشورو ما يقولك تاكل بق شورو، يعني تشده من هنا تاكل، تحط له لا ثلج لحد شيء، تنظف وتاكل. وين موجود المصيدة ذاية؟ عطيني كل فيديو ساعة باش نوريكم المتريات اللي سمها ستة دينارات فقط، هذيك اللي في يدي اليوم صورتها لكم خصيصا، متريات فيها ما يقارب ستة أمسونات جويدين من غير حتى طعم، فيها كالشعرات الصفر يشعلوا، وفيهم كل تقوش عليها ريشة جويدة بليوم هكا جويدة. حطوا فيها كعبة الجيك الصغيرة اللي في يدي من هنا، البوان تاعها ما يراوح 30-40 غرام، ونربطوا لذيك الكليكة مع بعضه في صنارة ونمشي. وين عنا وين فما كانال؟ شمعتا كانال؟ كانال عنا كانال بنزرت وين القنطرة ولا جنيب على اليمين وعلى اليسار، عنا كانال خير الدين بحلق الواد، عنا كانال رادس. ولهنا باش تشوفوا تصويرة تاعت لولدي يوسف الفريقي تبارك الله عليه، شوفوا كل قفيفة كيفاش عباها بالشور.
1: صلي على النبي.
22: هذيك ما تحقش حاجة كبيرة، متريات هذيك اللي حكيت لكم عليها تاع ستة دينارات، وكايبة تجيك صغيرة، وأرمي القصبة وتبدأ ترقص في القصبة بشوية بشوية، سايبها مع الكرينتي اجبد وعبي القفيفة بالشور. والفيديو اللي تشوفوا فيها هذاك راه ماهوش شورو، هذاك نعيطوا له البيشي شورو، نوع من الشور، وعيطوا له شورو بنين برشا راهو هذاك.
1: أي بيشي نعرف.
22: والكاليبر نتاعو محترم جدا.
1: جدا مبنين.
22: وراه وريك تشد ثلاثة وأربعة كعبات، شوف الخيط ماشي هكا على اليمين وعلى اليسار، وكل فرام تاع المولينيه بدك كيف ما حس الريبريك نتاعنا على الجنجل تاع الريبريك، تحس في حس الفرام تاعك. ما تاخذوش قصبه ريجيد، الطول نتاعها ما بين قول احنا 2 متر 70 حتى 3 متر ونص. علاش؟ باش كي تنجم تطلع القزمه نتاعك كيف في الهواء، ستة امسونات ولا امسون يبدا في ديك هكا ويتفرتوا لكش كعبه الحوت. ديما نحضروا الثلج في الجلاسير معك القفيفه، في القف مع شويه ثلج، خاطر من بين حوت ازرق
1: حتى الجلاسير. حتى
22: الجلاسير مش تنيح ب 10 درجات، ما تحقش الجلاسير تودينا باش تفرشك بطبيعتها. والامطار هذه ان شاء الله الماء الحلو هذا اللي باش تصب في الوديان، وانا متاكد ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله
22: في قولي كيف ما قلت لك، كي يجي عام ممطر متر
1: من البحر
22: وجرتو شنو يصير.
1: ايوه
22: يصير برشا كروفيت
1: برشا كروفيت
22: جاسني هيك ربخه من عمناه وما شاء الله وسال ربي يداوم النعمه
1: ان شاء الله.
22: لك شفت الامطار اللي عندها جمعتين اللي صارت في جرجيس وريتها ولا وفي جابس وفي جربه وتو ها ما شاء الله تخلى بالشرش تاويك زاد كيف كيف امطار كبيره برشا خلي الوديات تتحل وكت لك الرسبيات هذوك نقول لك في الماء راهم يعملوا لها برشا كروفيت. بلاش بكي نقول لكم كان الحوت عليكم ومره جاي نحكيو حكايه جديده
1: غدوه نحكيو حكايه جديده تكنيك جديده. شكرا ليك مصطفى قرام تحياتنا ليك. دونك فما مس هكا ولا
22: شوف عادي والنوى هذايا راهو بالنسبه للريح غدوه باش يزيد يتقوى من السكتور الغربي والشرش يعني قوي برشا. دونك نهار الاحد يرخف شويه الريح ونهار الاحد ونهار الاثنين ان شاء الله باش يكون بوتون. كان سمعني عارف تويك ربيت النجم نقطع راني خارج البحر نصطاد.
1: أيوة.
22: نهار الاثنين بوتون راني خذت ربي باش نعمل سرحه الحوت. وش يقول لك؟ قول لك يرعد الرعد الجغالي شد الماشل. هذه ولا فاك البحر ان شاء الله.
1: الحوت عليك مصطفى قرب. شكرا جزيلا لك.
0: الحوت عليك الحوت عليك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
1: كرحت معكم لفاند على كل سين. مرسي مصطفى مرسي أميمة مرسي لبنى شكرا ليك خالد قطات مرسي سونيا
5: مرسي
1: شكرا ليك مرسي سيونس
6: شكرا
1: للشيكر كان معنا في الستاندار. خليكم توتشويت مع ريكام سبور مع حيدر الشيبني خلال أخبار الثقافية تلقاها فيكم تشوف بلوس مع سمسم بعد هي الموعد يكون مع واحد من الناس مع شيكر وسهرية مع زمين المتميز يسري أجديد. أنا نتقابل معكم إكسيبشونيلمو في الماج ويكاند في تعويض زميتي ليندا رحالي إن شاء الله سبت وحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين. نتمنى لكم انكم تعديوا معنا احلى الاوقات. نخليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع هبه الخميري بعدها اخر الاخبار الرياضيه مع فهمي البرهومي قبل غدوه ان شاء الله من الاول حتى للساعتين في امان الله.

0: شكلها لا لا لا لا لا لا وتوى افتحي يا ورده اغلقي يا ورده.
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
2: مونوبري ديما معك. بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70-105-900 70-105-900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.
6: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: موجز الأخبار، أهلا بكم. هطول أمطار متفرقة وأحيانا غزيرة بمناطق بولاية بنزرت وباشا وجندوبة والكاف، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد الذي أكد أن أعلى الكميات سجلت في سجنان من ولاية بنزرت ووصلت إلى 43 مليمتر. وبن أحمد يضيف أنه من المتوقع أن يتواصل نزول أمطار غزيرة في الساعات المقبلة خاصة في ولاية تونس الكبرى وبنزرت وجندوبة ومنطقة الساحل وشرق صفاقس، مبينا أنه تم تسجيل تراجع كبير في درجات الحرارة بفارق 10 درجات في بعض المناطق.
12: بالنسبة لهذا اليوم كما كان متوقع شكلت خلايا رعدية نشطة في الفترة الصباحية، بدأت في مناطق أقصى شمال وخاصة كانت الأمطار غزيرة في جهة بنزرت. سجلنا أعلى كمية إلى حد هذه الساعة 43 مليمتر بجهة سجنان من ولاية بنزرت. مطر سجلنا 27 مليمتر، كذلك 20 بولاية باجة بنبزة. بجندوبة كانت أعلى كمية 11 مليمتر بولاية الكيف، سجلنا 19 مليمتر بقلعة سنان. الآن الخلايا رعدية قاعدة تنشط بجهة صفاقس، كذلك جهة الساحل ومناطق الشرقية أكثر لبلادنا جهة تونس الكبرى. بالنسبة للساعات القليلة القادمة الخلايا الرعدية ما زالت نشطة، الأمطار قد تكون غزيرة في الساعات القادمة وخاصة بمناطق الشمال جهة بنزرت جهة جندوبة تونس الكبرى، كذلك حتى وصولا إلى جهة الساحل وشرق جهة صفاقس. بالنسبة لدرجات الحرارة انخفضت هذا اليوم بفارق تقريبا وصل حتى 10 درجات بمناطق أقصى شمال خاصة بنزرت وجندوبة وجهة بيجة.
11: أعانوا فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني باب بحر، وبناء على جملة من التحريات الميدانية يتمكنون من الإطاحة بشخص متلبس بممارسة نشاط الرهان الرياضي الخاص بالخيول دون الحصول على الترخيص القانوني المستوجب. والعملية تسفر عن حجز مبلغ مالي متأت من هذا النشاط المخالف، إضافة إلى ضبط مجموعة من البطاقات والقسائم المستخدمة في عمليات الرهان. في أخبار العالم، السعودية تدعو المجتمع الدولي خلال جلسة في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسيما القرارات بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر. والمندوب الأممي السعودي عبد العزيز محمد الواصل يقول إن المملكة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة يعلنون وحدة موقفهم في دعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على المحكمة بعد بضع ساعات من منح جائزة نوبل السلام للقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي. وناتنياهو يشن هجوما حادا على بيلاي، واصفا الحقوقية بأنها متعصبة تعمل على شيطنة اليهود بعد إشرافها على تقرير للأمم المتحدة خالصة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشني في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
10: في تونس موزايك FM.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك
2: أهلا وسهلا بكم. بعد شوية نحكيوا على دربيات الشبان والقرار اللي تم اتخاذه اليوم, نحكيوا زادة على تعيينات مقابلة الجولة الخامسة تعيينات الحكام, لكن البداية من الجلسة العامة العادية للترجي الرياضي التونسي. موفدنا حميد شويقي عنده أكثر تفاصيل بعد شوية في ركاب سبورتس, ناخذوا كل التفاصيل المالية وكل المعطيات, أما نعملوا برسو كمام على انطلاق أشغال الجلسة العامة العادية. حميد أهلا وسهلا, مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر, مرحبا بجميع المستمعين على موزي كفام. بالفعل نحن متواجدين في ضاحية قمرت وين دور بيت منذ ساعة تقريبا على الساعة الخامسة نبدأ الجلسة العامة الخاصة التقييمية الخاصة بثلاثة مواسم اللي هما 2023-2024 2024-2025 2025-2026. علاش بدأت الخامسة الجلسة العامة هذه؟ خاطر مع الساعة الرابعة ما كانت تكتمل النصاب القانوني اللي هو يكون 50% زائد واحد من عدد المخالفين, إذا تأجلت الساعة ومنذ قرابة الساعة انطلقت الجلسة بكلمة افتتاح السيد عبد الحميد عاشور اللي هو رئيس هو اللي ترأس الجلسة مرة هذه, وبعد أخذها كلمة الافتتاح السيد حمدي مدب رئيس النادي, وبعد انطلق أمين المال في تلاوة العديد من الأرقام اللي هي موجودة عنا إن شاء الله سنتعلم بالتفاصيل في بعد شوية إن شاء الله في ريكاب سبورت.
2: شكرا لك حميد, يعطيك صحة, نعود نقابله بعد شوية وكل المعطيات والأرقام وأهم الاستنتاجات المالية بكل تأكيد وأجواء الجلسة العامة تقوم بعد شوية في ريكاب سبورة. خلينا نمشي لنذكركم بتعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة واللي تتلعب على نهارين السبت والأحد غدوة. درجة دي تونسي الأولمبي البيجي الحكم حسين بولعريس, وفي الفار أسامة بن إسحاق نادي البنزرتي, الاتحاد المناسيري بإدارة نضال طيف, في الفار عامر شوشان, اتحاد بن قردان نادي الإفريقي باسم بالعيد, وفي الفار أميل الفقير, والتقدم الرياضي بسقيط الدائر مع سيس الحكم هو وليد المنصري وأندري فيليب من البرتغال في غرفة الفار. على حد بقية المقابلات ديما ساعتين ونص, درجة جي سامر حمام سوس أمير العيادي وقروية في الفار, الإتوال حمام لنف أحمد الذوادي حكم ساحة, وهيثم ترابلسي حكم الفار, نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي, وفي الفار هيثم جيرات, شبيبة العمران مستقبل المرسى بإدارة محرز المالكي, وفي الفار البرتغالي أندري فيليب دونكي زفر أو موجود بلتو في مقابلة سقيطة داير وساسس, ويرجعنا لحد زاد يكون في مقابلة العمران ومستقبل المرسى. نعقد اليوم صباح اجتماع تنسيقي في إطار العادات لمقابلة الرابطة الأولى للشبان بين ترجي الرياضي التونسي ونادي الفيقي بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة, وضم الاجتماع هذا مختلف الأطراف المداخلة في تنظيم المقابلات وشهد حضور مسؤولين على زوز نوادي, وتم خلال الاجتماع هذا الاتفاق على أنه دربيات الشبان تتلعب ويكلو بنظر للي صار عملية ومن أحداث عنف, فالقرار أنه دربيات الشبان كسوة ترجي يستقبل ونادي الفيقي يستقبل باش تلعب دون حضور الجماهير. اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت mosaikfm.net. بعد شويه في ريكاب سبورت تركيزنا يكون بشكل كبير على الجلسه العامه العاديه للترجي التونسي, تقارير الماليه, كل المعطيات, يكون معنا زاد في دوزيام بارتي من ريكاب سبورت المسؤول القانوني على ملف ترجي هولدينغ وكل التفاصيل وين وصل الملف هذا. نقابلوا بعد شويه في ريكاب سبورت.
0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك.

0: تونس. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 11 حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، موعد آخر أسبوع وآخر موعد في الأسبوع. إن شاء الله نركزوا فيه اليوم على أحداث وأشغال الجلسة العامة العادية للترجي التونسي المتعلقة بالتقارير المالية لثلاث مواسم، نحكيه 2023-24-25-25-26-26. بعد شوية نمشي لمقر انعقاد الجلسة العامة هذه، يكون معنا حميد شويقي وكل التفاصيل المالية، المداخل، المرابيح، خاصة المداخيل من متأتية، مساهمة الجمهور، سبونسورينج، البيتري، كل ما يهم المداخيل، كيف كيف المصاريف، شنو العام اللي كان فيه فما عجز واللي كان فيه فايض، وعلاش بالضبط كل المعطيات المالية الخاصة بثلاثة تقارير مالية للترجي التونسي، تفاصيلا بعد لحظات. دوزيام بارتي إن شاء الله يكون معنا زادة المسؤول القانوني لملف ترجي هولدينغ، الصعوبات والمشاكل، تفسير أكثر للجماهير، جمهور رياضي عامة في هذا الملف. وإن شاء الله خلينا نادر اليوم يقعد لنا شويه وقت نعمل بيرسو على الدفعه الاولى من مقابلات الجوله الخامسه. نادر اهلا وسهلا بك، وحشه مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، وانت زاد اخويا، تحيه ليك، تحيه لسمير وخيان معنا ولكل الساده المستمعين. ورجعت الشتوي
1: ها، مش قلت لك الوقت باش يمشي ورجعت ولا لي فيروز زياد رحباني. وسمير شو امور؟
3: انا باش نربح الوقت، تحيه للناس الكل.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك، نربح الوقت. دونك صالح في الاخراج معنا، اهلا وسهلا مرحبا بيك. يسري في الاخراج الرقمي، حميد يستنى فيها. ما خلينا نبداو في ساعه في ساعه كيما اليوم. اسم كبير، خورشي خورخي بورشاغا، شكون الاسم هذايا؟ تابعوا مليح الحكايه.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: في كرة القدم فما نوعية متاع ملاعبية هي اللي تستحوذ على النجومية وتاخذ الصورة الكاملة، وفما ملاعبية أخرين يخدموا ساكتين ويجيبوا تيتروات. كي نرجعوا المونديال المكسيك 86، العالم الكل يتفكر سحر مارادونا وهذا طبيعي، أما شكون اللي مركب بونتو الفينال واعطار الأرجنتين كاس العالم؟ كيما اليوم 9 أكتوبر 62 تولد الراجل اللي دخل التاريخ من أوسع أبوابه، خورخي بوروتشاغا، جندي الخفاء اللي جريته بدلت مصير نهائي كاس العالم. 29 جوان 86، في المكسيك المنتخب الأرجنتيني يلعب الفينال متقدم 2-0 على ألمانيا الغربية، واللقب قريب ياسر من بوينس آيرس، أما الألمان ما استسلموش، في ظرف 7 دقائق رجعوا في النتيجة وعدلوا 2-2. قعدت دقائق قليل على نهاية الماتش وضغطت

قدامه وجراء قرابة 40 متر. المدافع هانس بيتر بريغل يحاول يلحق به، والحارس هارالد شوماخر يخرج باش يسكر عليه الزاوية، أما بوروتشاغا ما بدلش وجهته وما ضيعش تركيزه، سدد باليمين والكرة تعديت بين ساقين الحارس ودخلت للشباك. 3-2 للأرجنتين، هدف في 84 ولقب عالمي ثاني في تاريخها، وأول مرة خرج

0: من بينها منصب مدير رياضي في المنتخب الأرجنتيني. اليوم خورخي بوروتشاغا يكمل عامه 64، اسمه ما يذكرش كما اسم مارادونا، أما في نهائي المكسيك وقت اللي الأرجنتين احتاجت هدف آخر باش تحسم اللقب كان هو الرجل اللي انقاذ طريق للمرمى. كرة القدم تحب نجومها، لكن مش بالضرورة، لأنه أحيانا لاعب عادي أو لاعب خارج دائرة الضوء هو اللي يكتب التاريخ، وهذا اللي عمله بوروتشاغا.
1: كيما اليوم ريكاب سبور.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفريد راكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: جيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: آخر مسار انطلاق الجلسة العام العادية لترجي الرياضي التونسي. خلينا ناخذ المعطيات الكل من عين المكان. موجود حميد شويقي. يا سهلا حميد، مرحبا.
3: مرحبا بيك من جديد حيدر، مرحبا بيسمعوا فينا ويتفرجوا فينا زيادة على موزايكا فام. احنا صوت وصورة من احدى نزول احد نزول ضحية جامارك وينزول الجلسة العامة العادية هي وتقييمية لثلاثة مواسم، موسم 2023-2024 2024-2025 2025-2026. نعطيك فيسا كيفاش بدأت الجلسة ولا استأخرت مساعة حيدة جلسة كان ما توقع وبريفيو باش تبدأ مع الأربعة، لكن لعدم اكتمال نصاب القانوني اللي هو 50% زايد واحد من عدد المخارجين تم تأجيلها بساعة، وبعد مع الساعة الخامسة انطلقت الجلسة العامة. كان سيد فاروق كتو أعطى الكلمة لأحد رؤساء القادمين القدماء للترجي سيد عبد الحميد عاشور اللي ترأس هو الجلسة هذه، وأعلن رسميا انطلاق الجلسة. وكان انطلاق الجلسة بكلمة لسيد حمدي المدب رئيس النادي اللي شكر فيه الجماهير على تضحياتي قاعدة تعمل فيها، وعلى وحكي زاد على أعطى مثال على أنفانتينو كحكي على جمهور الترجي اللي عمل ديبلاسمو هيستوريك لأمريكا. وبعد ذلك كله انطلق السيد رفيق مرابط أمين مال ترجي رياضي تونسي في تلاوة التقارير الأدبية والمالية، خاصة المالية اللي الناس الكل مركز عليها للمسافة مواسم هذوم. هما التقارير هذوما وصلونا نحن كصحفيين ولا كالجماهير، نحاولوا هما حيدر فيهم ياسر بديتاي الحقيقة التقارير هذوما، باش نحاولوا نحن نعطيه لمحة صغيرة وملخص لكل موسم شنية فيه مصاريف شنية فيه مداخيل وبعض نقاط جلبت انتباهنا.
2: بالموسم الأرقام العامة وبعدها ندخلوا في التفاصيل.
3: موسم 2023-2024 المداخيل كانت بالضبط 45 مليار و 527 مليون و 660 دينار، المصاريف كانت حدود 51 مليار و 238 مليون و 602 دينار. هون نلقاو فارق سلبي كما مكتوب في التقرير المالي ب 5 مليارات و 710 مليون و 660 دينار. بس نعرفوا نحن كما قلت لك انا ملخص للمداخيل هذه من جهه والمصاريف هذه اغلبيتها من جهه. المداخيل الاشتراكات كانت في موسم هذاك 4 مليارات و 600 مليون، تذاكر المباريات المحليه 377 مليون. بما انه الترجي احنا نشوفوا الارقام من التذاكر ما فماش برشا منها مداخيل، بما انه الترجي في المواسم الاخيره ولا يعمل سولد اوت في ليزابونمون، دونك ما عادش مداخيل كبيره من البيتري. من المسابقات الافريقيه والقاريه 13 مليار مداخيل بين مشاركات الترجي في مختلف المسابقات هذيا، 2 مليارات 2 مليارات من بيع اللاعبين. فما القطب الاقتصادي اللي فيه هو النزل وفيه شركة الاتصالات وفيه المغازة بتاع الترجي، مداخيل الاقتصاد مداخيل القطب الاقتصادي كانت في حدود 2 مليارات 800 مليون. مداخيل الإشهار بصفة عامة بين المستشارين الكل 18 مليار و 600 مليون. لكن النقطة المهمة اللي أنا حقيقة ركزت

0: عليها اللي هي مداخيل بث التلفزي اللي هما فقط 200 مليون فقط، اللي هما في بطولات اخرى في دول اخرى اغلب المداخيل تكون من نقل تلفزي، احنا في تونس 200 مليون مداخيل من نقل تلفزي. دعم رئيس الجمعيه في الموسم هذايا كان في حدود المليار.
1: ديما نحكيو حميد على 23-24
0: ديما نذكروا 23-24
1: باهي.
0: بالنسبه للمصاريف، مصاريف كما قلنا من الاول 51 مليار و 238 مليون و 601 دينار، لكن النسبه الكبيره من المصاريف هذيا مشات فرع كره قدم اكابر ب 37 مليار و 500 مليون، منهم 5 مليارات انتدابات في موسم 23-24. والبقيه فما عديد المداخيل الاخرى كيما فرع كره اليد وكره الطائره والشبان، اما الرقم هو اللي يجذب الانتباه هو 37 مليار لفرع كره قدم اكابر. هذايا بالنسبه لموسم 23-24. في موسم 2024-2025 المداخيل كانت في حدود 91 مليار، اللي هو رقم الحقيقة كبير، وكان من إشغال هذه أكبر مرة ترجي الأهلي التونسي دخلت مداخيل هذية، ونفهموا حاجة كيفاش وصلنا الرقم هذايا. المداخيل قلنا 91 مليار و 862 مليون و 226 دينار، المصاريف في حدود 68 مليار و 76 مليون و 609 دينار. هوني فما فائض الموسم هذايا، فائض كبير ب 29 مليار و 785 مليون و 617 دينار. هوني بتحكيوا عن المداخيل حايد اللي قلنا احنا رقم قياسي بالنسبه للمداخيل. الاشتراكات كان 7 مليارات 800 مليون، تذاكر 236 مليون. وهوني الرقم اللي نحن بنحكيوا عليه هو المداخيل من المشاركات في المسابقات الافريقيه والمسابقات العالميه. الترجي دخل في الموسم هذا 36 مليار و 800 مليون فقط من المشاركه في المسابقات الافريقيه والعالميه، ومنهم جزء كبير هو مداخيل كأس العالم اللي كان يقدر بأكثر من قرابة 30 مليار، رقم بالضبط مع الناس أما قرابة 30 مليار بركة من مشاركة الترجي في كأس العالم الأندية. وبتفويت اللاعبين الترجي بيع ما قيمته مليار و 900 مليون. مداخيل قطب الاقتصاد اللي حكينا عليه قبيلة تطور ولا 3 مليارات و 200 مليون. مداخيل إشهار 15 مليار و 500 مليون. كان مداخيل بث التلفزي يمكن عام التطور الصغير اللي هو ولا 278 مليون مقارنة بال 15 مليار اللي دخلها الترجي، رقم ضعيف على الآخر. ودعم رئيس الجمعية كان في الموسم هذايا ب 5 مليارات و 190 مليون. المصاريف كانت 68 مليار، منها كما العادة الرقم الأكبر يمشي لفرع أكيب كرة القدم ب 52 مليار لفرع كرة القدم، منهم 7 مليارات انتدابات اللاعبين، نذكروا اللاعبين فيهم الترجي في الموسم الفارق. الموسم يتعدى اللي هو 2025-2026 المداخيل نقطة، بما أنه ترى ما فماش مشاركة في كأس العالم الأندية، المداخيل كانت في 52 مليار و 218 مليون. المصاريف على كثرة شوية ب 71 مليار و 748 مليون. وهوني فما نقطة في 19 مليار و 529 مليون. المداخيل هذي مين متأتي حايزر؟ كالعادة الاشتراكات هما في نفس العدد، بما أنه نفس في كل موسم الترجي عنده ليميت تاع 25 ألف مشترك، دونك الاشتراكات كانت في 7 مليارات و 100 مليون. تذاكر مباراة 340 مليون. مداخيل مسابقات إفريقية 6 مليارات و 100 مليون. تفويت اللاعبين 3 مليارات. مداخيل قطب مليار و 500 مليون. مداخيل إشهار اللي هي عليت على المواسم الفارطة ولت في 21 مليار. ومداخيل تجزة في نفس العادة 240 مليون ما أكثرش. المصاريف كما قلنا 71 مليار، يمكن منهم الفرع الأكيد ب 53 مليار و 9 مليار، ومنهم 9 مليارات اذا اكثر رقم 9 مليارات انتدابات، 9 مليارات بالضبط 900 مليون. حيدر هذوما هما تفاصيل كما نقولوا، خلينا نقولوا بصفه عامه خاطر في وسط الذات العام احنا توا بعدنا شويه باش نعملوا اللايف بتاعنا. كان امين المال السيد رفيق مرابط يعطي بالتفاصيل في كل حاجه، مثل بناء حجرات ملابس، تغيير حشب ملعب، في كل حاجه، في مساهمات بعض رجال الاعمال المحبين للترجي، يعطي بالتفصيل باش يكونوا الاحباء والمخارطين على علم بكل كما نقولوا دينار وين تصرف ودينار وين تدخل. هذا هو بصفه عامه هايدر التقرير المالي اللي هو الحقيقه هو فيه هما تقرير ادبي يحكي على تتويجات الترجي في كل الفروع وفي كل الاصناف، لكن الحقيقه العباد الكل مركز على بالضبط التقرير المالي وين مشات المصاريف والمداخيل بالضبط منين جات. في هذا الكل وبتكمل التقرير الادبي المالي بتصير المصادقه مع المفاتقه مع المخارطين، يطلع الكوميسيور كونت كيف كيف يصادق على التقارير هذيا، وبعدها تعال كلمة للمحبين باش يعطيه بالضبط استفساراتهم سؤالاتهم، ولا حتى كما قال السيد حمدي المدب النقد بتاعهم فيما خصوص اللي قاعد يصير في الترجي هذي التونسي.
1: معناها تو اجمالا كي نعملوا ريكاب هذي، فما موازنة سلبية 23-24 و 25-26 وفلوس 24-25، فما مداخيل قياسية وفما قداش قلنا تقريب المرابيح نتاع ميزانية الترجي هذي التونسي في
2: 27
1: مليار
2: فايض
0: في موسم في موسم 24-25 أما فائز ب 23 مليار و785 مليون 617 دينار اللي هما كما قلت لك كانت مشاركة في كأس العالم للأندية هي اللي كما قلوا عملت الإكيليبر وخليت هما فائز كبير في ميزانية الترجي لموسم 2024-2025.
1: خليني نزيد ندق معك مداخيل الجماهير من الاشتراكات. أعطيني في ثلاثة مواسم قداش دخل جماهير الترجي دي تونسي من الاشتراكات؟
0: في موسم 2023-2024 المداخيل الاشتراكات كان 4 مليارات و600 مليون. في موسم 24-25 كانوا الاشتراكات 7 مليارات و800 مليون. وبنفس الرقم بريزك في موسم 2025-2026 اللي هو الموسم الفارط 7 مليارات و100. وذي الرقم عليش هو قعد التقنية كما قلوا في 7 مليارات. أما ليميت تاع بيوع تاع ليزابونمون في 25 ألف مشترك بما أنه ذيك تسمح به السلطات. دونك 7 مليارات هو بزوج مواسم الأخيرة هو مداخيل الاشتراكات تاع جماهير الترجي.
1: معناها المساهمة تاع جماهير الترجي تاع نحكيو على الاشتراكات والتذاكر فقط. إذا كان نحكيو على العام اللي تعدى واللي قبله فما 7 مليارات وزيد شوية تذاكر في المقابلات الإفريقية وغيرها نحكيو على 7.5 تقريبا في كل موسم. هذه مساهمة الترجي دي تونسي يعتبر رقم كبير كمان.
0: هذه هو الاشتراكات 7.5 خلينا نقولوا 7 مليارات و800 مليون. وفما زيد مساهمات اخرين كانوا السيد رفيق مراد بتاعنا عليهم مستطاع احب يعاونوا في الانفراستركتور بتاع البارك يحاولوا يعاونوا في حاجات معينه في الفيستير يتحسنوا في تغيير التيران. هذه مساهمات فرديه من بعض احباء الغيورين اللي شكرهم سيد رفيق مراد كان شكرهم سيد حمدي المدب على الاقل دعم بتاعهم يقدموا فيه للترجي.
1: معناها ضخوا اموال ولا تكفلوا بمشاريع في معناها باصلاح حاجه في البارك في كذا في غازون في شنو بالضبط المساهمه بتاعهم؟
0: بالضبط مثال فما الانفستير تاع لي جون كان تم كل التغيير بتاعهم وتحسينهم. فما سيد ناس اسمه بالضبط ما اللي يحكي عليه سيد رفيق مراد لقبه بطيخ قال لو دفع 400 مليون جوست مساهمة كيسمع اللي فما باش يصير تحسين البستيرات في البارك اسبيرانس. كيف كيف فما بد اسم طارق بوشماوي اللي شكره السيد حمدي المدب وقال قداش من مرة راهو يساهم ويعاون في أي حاجة نحن يستحقوها في البارك ولا في الترجي. كان ديما طارق بوشماوي هو السباق وأنه ديما يده ممدودة للترجي نادي تونس.
1: واضح. به إذا كان فما أي تصريح في خصوص الموضوع هذايا الموازنات المالية أوكي الخط مفتوح حميد سينو احنا نعود ونرجع لك بعد شوية يكون معك ضيف متاعنا إن شاء الله. دونك نخليك تاو نرجع لك بعد شوية. شكرا لحميد شويقي من مقر انعقاد الجلسة العامة التقييمية للترجي التونسي الخاصة بثلاثة تقارير مالية في 3 سنوات الأخيرة. ناخذ ملاحظات من عندكم على الأرقام هذايا نادر وسمير.
2: والله أول ملاحظة وديما نقولها للنوادي التونسية الكل هي عدد المنخرطين، لأنه في بالك في الجلسة العامة بالقانون المفروض ما يحضر إلا المنخرط، نجم يدخل محب غير منخرط يتابع فقط وباستحباب، أما أن يصادق أو يرفع يده بالرفض أو قبول أو مصادقة على تقرير أدبي أو مالي فلا يحق له. فريق في حجم الترجي الرياضي ما لوخ الافريقي زي نسمع 300 ولا 400 ما نعرفش حاصيله أرقام ضئيلة جدا. هل يعقل أنا عندي 25 ألف أسبوعين يجوا يتفرجوا مشتركين ونهات الجلسة العامة اللي فيها المحاسبة وأنك كان عندك كلمة تقولها وأنك تصادق على التقرير الأدبي أو ترفض التقرير المالي أو نقص 700 يعني اليوم و700 منخرط ما تمتش الجلسة العام معليش في الساعة الرابعة لأنه لم يكتمل النصاب القانوني اللي هو النصف زائد واحد وبالقانون تؤجل فما شكون يكتب 3 أيام
1: فما ساعة حتى جلسة نادر سمعي فما حتى جلسة متى حتى نادي بدأت في وقتها ديما نأجله بساعة ونبدأ
2: لأنه لا يكتمل النصاب يعني ليزهم 700 منخرط
1: وزيد ما يكتمل
2: ويجيوا أقل مشتر
1: اشتر بلس آه
2: يعني عزوف كبير على الجلسة العامة اللي هو حقك يا محب الترجي والإفريقي والصفاقسي والنجم وكل الأندية التونسية. فعوز تقعد في الفيسبوك وتقعد تثلب وسب وشتم وقف إيجا أعطي أفكارك ورأيك وقدامك رئيس النادي بعينه وناقشه واحكي معاه ويفتح باب النقاش ديما قبل المصادقة على التقرير الأدبي يفتح بالنقاش قبل المصادقة على التقرير المالي يفتح باب النقاش والمصادقة ينجم أنت كمنخرط توقف أعمال الجلسة العامة وتصبح تقريبا تهزها في إشكال كبير إذا كان ما تصدقش.
3: إذا كان نادر معناها الإشكال هذا يخص كل الأندية التونسية في المنخرطين. إذن فما مشكل متاع تواصل بين الإدارات، ما نجموش نلوموا على المنخرطين ولا محبين ولا الجمهور.
2: لا سمير إيش القرار؟ الجمهور
3: كيفاش الجمهور باش ترغبوا في الانخراط أو تقنعوا بالانخراط أو تدخلوا في منظومة الانخراط؟
2: ويجب عليك المفروض
3: مش هذا باش توصلوا المعلومة، لابد من مجهود إضافي من الإدارات، لأن المشكل ما يخصش كان الاسبرانس فقط، المشكل يخص كل الأندية التونسية، وهي لابد من طرح عدد من الأسئلة. علاش الجمهور يمشي للستاد يتفرج ب 25,000 وفي الجلسة العامة 300 لم يكتمل الانتصاب؟ هنا لابد من التساهل.
2: وتعرف قداش الانخراط سمير؟ 10 دنانير.
3: دونك فما اشكال
2: او 20 كانت
3: دونك فما اشكال يعني في التواصل. ما لازمش نرميو الكره للجماهير فقط، لا، انا كاداره لابد اني نتواصل مع جمهور نتاعي ونقنعه بانه يكون جدي ويكون معناها فاعل في الجلسات العامه وفي
2: انا مداخلتي موجهه للجماهير
3: بالضبط.
2: انه راهو انك تكون منخرط اقوى واكثر بكثير انك تكون عندك اشتراك تتابع المباريات
3: بالضبط،
2: يعني تفرج في ماتش وتخرج وتنجم الجمعه هذه تجي او ما تجيش موضوع اخر. اما يوم الجلسه العامه، يوم الحساب، يوم يا سيدي انتخاب رئيس النادي، ننتخب سمير ولا حيدر، يعني تصور انت الترجي او الافريقي او غيره 300-350 هم اللي ينتخبوا هيئة مديرة أو رئيس نادي.
3: هذا هو الإشكال
2: من ناحية تساهم في المداخيل.
1: خلنا نشوف الأرقام زادة المهمة ما فهم معها
2: الأرقام ثم معادلة واضحة وجلية. 5 مليارات عجز 23-24، فائض 24-25، وعجز آخر كبير
1: 25-25
2: اللي هو قريب العشرين هو برشا. الملاحظة الأولى أن المصاريف ماشية
3: وتزيد
2: في حين المداخيل لو ما كانش عندك موسم استثنائي في كأس العالم الأندية وفي السوبر الأفريقي كانت تذكروه وقتها في 2023-24، هيك علاش مداخيل متاع المشتركات الأفريقية وصلت 36 مليار، لكن كأس العالم الأندية تجيك مرة كل 4 سنوات ما تشمش تعمل عليها كمدخول قارب شي يغطي لك 4 سنوات بالتمام والكمال. على 3 سنوات تحس أنه الموازنة تمت 95-24 وانت عندك فائض 23،
1: يعني فما رقم سلبي بسيط تقريب مليار ولا
2: صحيح. وحتى كي تشوف مساهمة رئيس النادي، أنا نذكر في السنوات الماضية مساهمة رئيس النادي توصل مليارات كبيرة، توا كي شفت 23-24 مليار والسنة اللي 5 مليارات، يعني العدد المبلغ نقص برشا، وبالتالي المفروض تنقص أكثر المصاريف والمداخيل تزيد تتنمى أكثر وتزيد تحاول أنك تدخل أكثر مداخيل بخلافك العام الاستثنائي اللي تجيك فيه مشاركة في كأس العالم الأندية.
1: واضح. به سامير ناخو ورايك وبعد نمشيو على النظيف
3: نتكلم بسرعة. من المفروض الجلسات العامة من المحبث الجلسات العامة تتم كل سنة ما تتمش كل 3 سنوات باش الجمهور يكون متابع لكل التفاصيل هذه. لبما الظروف في الترجي حتمت عليه مشاركات في الصيف وكذا ما
2: قاوش. تأكيدا لكلامك بالقانون كل سنة إجبارية أن يكون عندك جلسة عامة بالضبط. تقييمية والانتخابية حسب القانون الأساسي للأندية بالضبط. سنتين بالضبط. 3-4 أنت والقانون الأساسي للجمعية
3: الترجي الرياضي التونسي في منافسة إفريقية مع أندية عندها ثقل مادي كبير باش ينافس الترجي الإفريقي لابد من أنه ماديا يكون موجود، هذه حقيقة حقيقي. يلزم ينافس في سان داونز، ينافس في الأهلي، ينافس في
2: بيراميدز
3: والأندية المغربية والجزائرية رجعت بقوة. دونك المصاريف لازمها تكون موجودة. أنا اللي شد انتباهي شنو أنه المصاريف متاع فرع كرة القدم خليها تطلع مش مشكل، لكن كذلك بالتوازي لابد من أنه المداخيل يلزمها تتبع، وإذا كان المداخيل ما تتبعش إلا في سنة المشاركة العالمية والإفريقية فإنها تبعت وصار فايض، بالتالي العجز كان موجود في 23-24 وفي الموسم الفارط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مداخيل من بيع اللاعبين، وهنا السياسة الرياضية ديما نحب نتكلم على الأمور الرياضية المرتبطة بالمال. ترجي الرياضي التونسي في 3 سنوات الأخيرة اشترى عدد كبير من اللاعبين ولم يستفد من بيع اللاعبين إلا بقلة قليلة،
1: عكس مثلا الموسم هذا ترجي دخل فلوس
3: ربما في الجلسة العامة القادمة مش نلقاو الحسابات هذوما، لكن في 3 سنوات الإدارة الرياضية مع احترامي أنا نتكلم على أرقام أرقام الترجي يشري في ملاعبية ولكن لا يبيع اللاعبين ولا يستفيد منهم ماديا. الترجي فيترينا باهيه لكل لاعب يجي للاسبيرانس لابد عليه انه باش يقدم اضافه، لكن الترجي على المستوى التسويق للاعبين وكم اللاعب جاء للترجي بمبالغ كبيره وخرج من
1: دون ان ينتفع منه
3: دون ان ينتفع الترجي. ولكن علاش التوازنات الماليه ربما في النقطه هذه بالذات كان الترجي يحسنها ويحاول يخدم عليها ربما يلقى التوازن المالي نتاعو.
1: هذا هو باهي نكونوا كملنا هكا مع اخر مسار، بعد شويه نعود ونرجعوا لمقر انعقاد الجلسه العامه لترجي الرياضي التونسي حميد، ويكون معنا ضيف اللي هو كمال العروسي المشرف القانوني على ملف ترجي هولدينغ. اللي تحبوا تفهموه الكل في الملف هذا والعقبات والاشكاليات، فما ناس تقول مش قانوني اصلا، فما ناس تحكي في اتجاه انه بتات المشروع اصلا ماهوش بازي بالنسبه لترجي الرياضي التونسي، برشا كلام مع الحقائق الكل المعطيات الكل في خصوص هذا الملف بعد لحظات. نكونوا هكا كملنا مع اخر مسار.
4: اخر مسار ريكاب سبور.
5: عجيل للطاقة، اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: ريكاب سبور.
1: وصلين ريكاب سبور ونعود ونتنقلوا لي مقر انعقاد الجلسة العامة العادية لترجي الرياضي التونسي حميد شويقي. أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بضيفك.
0: مرحبا بك من جديد حيث كما قلت معنا سيد كمال العروسي المكلف القانوني بملف ترجي هولدينغ، واللي لدينا الفرصة اليوم نأخذ معه عنده أكثر معلومات حول الكلام اللي قال لي في الجولة الأخيرة، وهو معنا في الأنسان يسمع فيك حيث حتى بعد كان عندك أسئلة ولا حاجة دونك
1: فقط كان النجم ونحسنوا شوية الكاليتي نتاع الصوت حميد، لأنه باش ندخلوا توا في معطيات ترمينولوجي نتاع اقتصاد ونتاع مال وأعمال لازم نركزوا باش نفهموا معناها، إذا كان فما إمكانية باش تحسنوا شوية.
0: واضح شوية حيدر.
1: أحسن برشا أحسن برشا هكا.
0: باهي كيما قلت لك معنا سيد كمال العروس، خلينا نبداو بالسؤال الأول. سي كمال كثر الكلام برشا ست أربع أيام الأخرانيين حول ملف ترجي هولدينغ، اللي ترجي صب روسي عنده برشا، لكن صاروا تعطيلات صاروا حاجات يمكن لعبات أولتها في برشا حاجات، كيف تعطينا أنت بالصحيح بالضبط شنو اللي صاير في ملف ترجي هولدينغ؟
7: شوفوا ملف ترجي هولدينغ رحب بحيدر ورحب بالضيوف والكرونيكرات نتاعو. الحقيقه هو ملف ترجي هولدينغ ما نجمش ما نعطيش لمحه تاريخيه، لانه الحقيقه تقال هو ولا بحق ملف رياضي اقتصادي، لكنه راهو كنا نحبذوا خاطر نعرفوا اللي باش يبدا بالترجي باش تعدى لنوادي اخرى، نجم نقولوا اللي هو باش يكون ملف وطني. احنا الفكره بدات من كون الجمعيات كوننا بعض الشركات سميناهم دي سوسيتي ساتيليتير اللي هما يدوروا حول جمعيه الترجي اللي هي كونتهم واللي هي تمتلك كافه راس المال نتاعها، ومن بعد حبينا نطور الفكره. ما تعرف التاريخ ما مش جامد، التاريخ يتطور بما فيه التاريخ الاقتصادي. دونك جات الفكره نتاع ترجي هولدينغ، قمنا بجميع الاجراءات اللازمه، اودعنا الملف لدى بورصه الاوراق الماليه كما يتطلب القانون، خذينا الترخيص، وبعد تعدينا للسي ام اف اللي هي الخطوه الاخيره. الملف هذا يظل من سنة 2024 قاعد يراوح نفسه. الحقيقة معناها قدمنا المطلب، كان فما تجاوب، ما نجمش نقول عكس هذا، معناها هذا مؤسسة وطنية، كان فما تجاوب ما بيناتنا، فكان فما ديزيشانج، معناها احنا الملف نتاعنا يطلبوا منا حاجات، صلحنا برشا حاجات ولو المجال والكادر سمحوني ما يسمحش باش نتعرض لهم، يمكن نهار اخر نجموا نتعرضوا لهم، لكن نجم ناكد لك اللي معناها باش ما نقول جل الطلبات اللي طلبوهم السي ام اف قمنا احنا بالاستجابة لهم، وحورنا مثلا في القوانين الاساسية، قمنا معناها بتغيير العقد نتاع اللي عقد الكونسيسيون اللي عملته الترجي هولدينغ، معناها جميع الطلبات ما نحبش نعطي حاجات تكنيك برشا اللي طلبها السي ام اف استجبنا لها وقدمناها. الحقيقة المشكلة اللي الأسبوع الأخير معناها فما بعض الاجتماعات اللي لهنا وين حسينا البلوكاج، صار فما بلوكاج معين واللي خلينا معناها الحقيقة بعدنا شوية على بعضنا، معناها فما احساس كانوا بعدنا شويه على بعضنا، دونك ما تقربناش في وجهات النظر نتاعنا في بعض المواضيع التقنيه اللي خلت الامور توا حتى لليوم اون ستاند باي.
0: ما نعرفش انت قلت يمكن مواضيع تقنيه، هل المواضيع التقنيه دي ما قلتوش ما جاوبتوا معها في ظرف عامين وجاوبتوا على كل اسئله وغيرتوا بعض القوانين، هل فما حاجه حسيتوها انتما عطلت شويه من الملف هذايا؟
7: هو الاخير احنا باش قلت ما نحبش ندخل في المواضيع التقنيه جدا ما عدا المواضيع الاقتصاديه او القانونيه. يعني باش نكون صريح معناها قلت لك واحنا نحترموا المؤسسات وذلك علاش احنا كنا تريد ديسكري وما حبيناش نتكلموا علاش لانه احتراما معناها في المؤسسات وفي حرمه الملف اللي تقدم. احنا كترجي اللي هي كونت الترجي الهولدينغ كان عندنا معناها الاوبجيكتيف نتاعنا كون الشركه هذه تكون موجهه للترجيين وتكون في دار الترجيين اللي هي دار الترجيين اللي هي البارك المركب حسين بالخوجة اللي الترجي عندها فيه عقد لثمة من عند بلدية تونس ب 99 سنة. معناها المشاريع الأولانية اللي حبينا نعملوهم اللي هي ترجي بيسين اللي هي الترجي ميوزيوم معناها المتحف بتاع الترجي تكون مركزة في مركب حسين بالخوجة. لهنا وين صار التقاطعات ولهنا وين صار الاختلافات هيئة السوق المالية ترى كونه الفونسي معناها المبنى العقاري موش كافي وما فيش الضمانات الضرورية باش تخدم الملف هذا في ترجي الدين. ولو احنا لهنا هو عكس احنا راينا يكون عكس هذا لا سيما ابرز نقطة اللي سمحوني في العبارة الفرنسية معناها على خطرها عبارة قانونية وانا بفالوريزي معناها احنا ما جيناش كنا رانا نملكوا البارك بي ولا رانا باش نبيعوا البارك بي ولا باش نعملوا واحد. دونك احنا كان الاتجاه متاعنا كونوا يكون قريب من الترجيين ونكونوا معناها في دارنا لهنا وين شاء الله تواجه التختلف. عدم عاسك ما عندك سؤال سي كمال؟
1: انا فقط سي كمال نعرف بتاتر الاشغال بتاع الجلسة العامة بزيت متواصلة ما نحبوش نشدوك اكثر من هكا. فقط هما حاجتين. الحاجة الاولى اعطينا ابسط واسهل تفسير ممكن للناس لانه لاحظ فيه هنا من خلال ثلان التفاعلات الناس معانا فما الناس مش فاهم الموضوع اصلا. فما الناس يقول لك ترجي باش تولي شركة كيفاش واحد اخر يقول لك لا مش قانوني وما عنده حتى علاقة بالقانون وكذا جمعية ثقافية ورياضية وكل واحد معناها يخمم حسب ما قاعد معناها مستوى ادراكه ولا معرفته. مش لكلنا رجال اقتصاد معناها. اعطيني اسهل وابسط تفسير ممكن هذا واحد. واثنين هل اغلق الملف ولا مازال فما امل بالنسبه لكم كدرجه هذه تونسي في هذا الموضوع؟
7: باهي باش نبدا بالنقطه الثانيه. نحن لم نغلق الملف وما زلنا موثقين قلت في اطار الاحترام مع مؤسسه الدوله الملف لم يغلق بعد. لكن احنا عندنا ان بلان ا اللي هو البلان ذا وعندنا ان بلان بي لان احنا مواصلين وكما قلت لك راهو العالم يتقدم والكره تتقدم وعليه قلت لك اللي هو مشروع وطني لانه ذا جاء في اطار تطوير المداخيل نتاع الجمعيات لانه هكا تراه في الوضعيه اليوم وهكا تراه في وضعيه الجمعيات. معناها اليوم ما احنا يمكن معناها نتعاقب لانه نحاولوا باش نجيبوا موارد اخرى من جهات اخرى. ها باش نفسر الملف راهي
1: اسهل تفسير يا ماتر بربي
7: اسهل تفسير راهي ها باش نعطيك حتى هيستوريكمون كيفاش جات الفكره.
1: لا ما ترجعليش للتاريخ
7: باش نفسر لك مش في التاريخ. احنا جمعيه رياضيه الجمعيات الرياضيه قبل كيف كانوا هاويه وبعد عملنا لها هوايه وعملنا احتراف صحيح ولا
1: صحيح.
7: جينا احنا العبيد تقول راهي الجمعيات هذه شو قلنا احنا قلنا الجمعيات تنجم تعمل شركات تجارية تحاول تجيب لها مدخيل مالي. هذا الموضوع عملنا ترجي ستور عملنا ترجي موبايل عملنا الشركة اللي تدير لوتيل والشركات الأخرى اللي تبعتها. بعد جينا قلنا هالشركات هذوما اللي مهم في هولدينغ الهولدينغ هذا باش يكون متكون من الشركات اللي هي راجعة بالملكية للترجي وقلنا نفتحوا 33% من رأس المال باش يكون كابيتال للاكسيونير الصغار اللي نجم واحد يمشي ب 5000 ب 10000 15 دينار يشري اكسيون اللي هو ولاولاده الترجيين. معناها لا الترجي باش تتباع ولا الترجي داخل البورصه راهي شركه الترجي والدينك اللي داخل البورصه
1: مش الترجي الرياضي التونسي. اي ترجي الدينك
7: الرياضي التونسي راهي جمعيه رياضيه وستبقى جمعيه رياضيه وراهي ملك المنخرط.
1: واضح
7: يقول لي يظن الامر واضح هيك
1: ان شاء الله. والله نحاول وكي نشوفوا ساعات تعليقات نحسوا اللي قد ما نتكلموا مش مفهوم الموضوع.
7: لا بالنسبه للناس لا ونزيدوا نفسروها راهي الترجي وحدها ستبقى جمعيه رياضيه راهي الترجي هولدينغ هذه شركه تجاريه راس مالها يرجع للترجي الرياضي. راهي الترجي حتى الشركات التجاريه ملكتها هي فكره
8: الترجي الهولدينغ في إطار باش نجيب الجديد ونجيب التمويلات ويشاركنا جمهور الترجي بطريقة قانونية اقتصادية. ما نحبوش نقعدوا في الطرق الأخرى. قلنا نحلوا رأس المال 67% باش يقعد على ملك الترجي الرياضي و 33% باش يساهموا فيه أحباء الترجي. معناها في شريك الترجي الهولدينغ الترجي الرياضي التونسي راهي لا يديه للبورصة ولا عندها الحق باش تدخل البورصة. راهي جمعية رياضية على ملك منخرطه.
1: واضح واضح اكثر من هكا وضوح. ما فهمناش معناها خاطر الناس تسال برشا وفهم شكون مش فاهم. دونك نتصور ونتمنى وعلى الاقل انه يكون وصل للتفسير هذا. شكرا كبير ليك.
8: كلمه اخيره راه بالله
1: تفضل استاذ
8: حيدر. راهو ديما نعاود نقولها ويظل قلتها حتى في مناسبه سابقه ما بين ما بيناتنا. راهو ديما انا نعاود راهو العالم متحرك. راهي كي تعمل للترجي مشروع ولا اي جمعيه اخرى رانا احنا متحمسين في الكوره. هذه امور غير المنافسه الرياضيه. راهو هذايا راهي امور وطنيه. راهو الجمعيات الاخرين كل باش يجيوها. رانا قاعدين نلوجوا على تنويع المصادر ديفيرسيفي لي ريسورس باش الجمعيات تقعد عايشه. راهي الوضعيه الماليه والتطور اللي قاعد نشوفه فيه في العالم في افريقيا بالموديل نتاعنا هذا رانا ما عادش نجمو النفس. راهو الجمعيات الاخرى كلها باش نجي. راهو نبدي نفتحوا الباب كما في امثله اخرى تفتح الباب وتخلط الناس الكل في انتظار القانون اللي انا كما حكينا عنده هاو 20 سنه يروح نفسه ما صار فيه حد شيء.
1: وفي الانتظار قانون الهيكل الرياضيه تقصد؟
8: قانون الهيكل الرياضيه بالطبيعه.
1: يمكن نستناو 20 سنه اخرى كان عطانا ربي عمر.
8: نقعدوا نستناو معناها احنا.
1: واضح.
8: نقعدوا هكاك اينار تون بوج با ونخليو الموارد الماليه قاعده هكاك.
1: واضح. شكرا كبير ليك الأستاذ كامل العروسي. يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من مقر عقد الجلسة العامة التقييمية للترجي هذه تونسي. حميد نرجع لك إذا كان فما تضيف لنا ولا إذا كان تحب تختم ولو أنه نحب نخليك الخط مفتوح إذا كان فما تصريح آخر منا لنهاية ركاب سبور. تفضل حميد.
8: العزم يجي وكيفاش يتم تعزيز الميزانية. حاول نخلو من مرابط هو عاد اللي شوفيه مازال قاعد يقرا في التقارير الماليه. نحاولوا قبل ما تبدا الحصه ناخذوه في الديريكت يحكي لنا على
1: التقارير هذا قبل ما توفى قصدك معناها. واضح. شكرا حميد يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات على التغطيه المميزه. برشا ناس يقولون علاش تغطيه وكذا. نذكر اول فور وان بار اكزومبل النادي الافريقي صارت البروموسيون في برشا بلايص منها منها موزايكا فام. عديد المرات المسؤولين تاع النادي الافريقي تعديوا وحكيوا على المشروع هذا وكذا لان احنا نؤمنوا انه اذا كان فما اون بون انيسياتيف راه لازم نكون الكل وراء نجم الساحلي كيف كيف نادي الصفاقسي كيف كيف. دونك زاد مع الترجي هذه تونسي ما توليش مشكله نهار اللي نغطيو الترجي معناها كيما الانديه الكل. هذا هو. اذا كان عندكم تعليق
2: والله
1: على الفكره هذا
2: اي الفكره حلوه برشا بصراحه انه قاعد يفكر في تمويلات تعزيز مداخيل الفريق ويحب يخلي المساهمه انه يدخلوا احباء النادي يدخلوا يساهموا بطريقه يعني قانونيه اقتصاديه ورؤيه مستقبلية حلوة يعني برشا. بالعكس يعني تو انا اللي الاستاذ كان كلامه واضح وان شاء الله يمشي الموضوع هذا. لكن حبيت نمشي بيك المنسى اخر على على حكايه المصاريف والمداخيل.
1: لا خلينا ساعه في
2: لا باش تاع الترجي والافريقي
1: نرجع اخرى. اوكي ما تبعدليش باش خاطر خرجنا منه.
2: علاش قطبي العاصمه علاه ما نجيوش للبارك لسنوات ربي؟ علاش ما يصبحش تابع الترجي وتابع الافريقي؟
1: هو 99 سنة
3: هو تاب
1: 99 سنة متاع
2: نعطيه
3: قول ملك ملك ملك يولي تابع حاجة وملك حاجة
2: يولي ملك يولي ملك.
3: هو تابع الترجي وتابع الفريقي 99 سنة معناها في فترة طويلة
1: في السبعينات صارت أعتقد.
3: يولي ملك موضوع ثاني.
2: أعطيني ملك به. أنت الترجي والفريقي كيلعبوا في رادس يخلصوا في 25-30 مليون مثلا. طيب ميري السي اس اس ولا الاتوال ما تخلصش. أكونت سقي الدين جيت لعب في صفاقس خلص.
1: شو طب مثلا نحبه بقى حتى الناس تتفاعل معانا تاخذ المعلومة. قاعد نشوف بعض التعليقات يقول لك البارك مكري. يا دي تو احنا نقولوا لك 99 سنة انت تقول لنا مكري. مش مكري البارك. الترجي والفريقي مش كارين البارك. الدولة عطيتهم التصرف حرية التصرف فيه لمدة 99 عام. وبيان سور بعد اللي باش يعيش تو يخلط يشوف انه باش يصير تجديد معناها الموضوع هذا. معناها الناس تحب ساعات تطلع عليه في السعادة شوية.
2: اعطيهم لهم. هذوما قطبي العاصمة هذوما نوادي كبيرة نوادي تاريخية. النادي اللي تقدر تساعده بحاجة ساعده لأنه من النوادي هذوما راهم مدارس كبيرة وعريقة وبنوا أجيال وساهموا في بناء البلاد والتاريخ والدنيا الكل. كما قلت لك توا مثلا الترجي والإفريقي يعني ما عندوش ملعب يستضيف فيه معليش ما نلعب ملك ويستضيف فيه
1: تخلطنا غادي احنا
2: يعني
1: عطينا الاساسيات
2: ماذا بينا نقدم القدام باش نعاون الانديه.
3: نقطه مهمه جدا الموضوع هذا ما يخصش كان لسبيرانس، يخص مستقبل كرة القدم التونسية والأندية التونسية. تو أنا
1: سمير تعرف علاش ساعات فما ناس تحب العدالة في الفقرة، نقعد الكل فقراء يا ودي، خلي واحد يطلع يعمل مشروع تنتبعه الناس الكل، انسى اللي هو لونه مختلف عليك ولا كذا، خلي واحد يعمل انيسياتيف كان باهي هاك تناخلته الناس الكل، كان خايبة هاك سبق هو، معناه على الأقل كو براغماتيكا. المشكل زاد انه ناس معامل على قانون هيك الجمعيات راه مش تو، معناه على الأقل على فاهمين وإحنا تو اللي قاعد يصير مش تو.
3: وعلاش مش تو؟
1: لا مش تو سمير،
3: تو عنده سنوات ويحضروا فيه وكذا وتعدى مجلس النواب وكذا، معناه فهمت؟
1: معناه الفكرة هذه تنجم تكون حل بديل
3: بيان سور. الإشكال غادي في قانون هيك الرياضية، الإشكال غاديك مشكل قانوني بامتياز. أنا توا في تونس عايش، كندور على يميني نلقى الجزائر والمغرب قاعدين بطرق متاحة ينميوا في الموارد على المستوى الأندية، دولة قاعدة تدعم فيهم والشركات الخاصة تدعم فيهم، وطفرة مالية كبيرة ياسر موجودة في الأندية الجزائرية والمغربية. كندور على يساري من هنا ليبيا بإمكانياتها المالية الكبيرة، شوف الأندية متاحهم والانتدابات اللي قاعدين يعملوا والملاعب و و و، كي تمشي شوية من غادي لمصر تلقى نفس الشيء، وإحنا في وسطهم ما زلنا حيرين بين هل نمشي
1: في سمير بربي قوس. رأو في بالك الوضعية تبكي شوية، رأو كي تشوف الملاعب المؤهلة، ليبيا الآن 3 ملاعب مؤهلة، مصر 6 و7، الجزائر 5 تقريبا، والمغرب ما عادش نحكيه، ما عادش نحكيه المغرب، معني ما عادش قارنوه بحتى بلاس. وفي تونس ملعب واحد مؤهل في انتظار انه يلتحق طيب لمهيري، وفي انتظار معناها راهي الوضعية فريمون.
3: هتشوف انت، هتشوف الوضع متاع ليكيب ناسيونال متاعنا كيفاش. تحب انت الأندية التونسية تنافس الأندية الإفريقية والمغاربية بالإمكانيات هذه، لابد من تنمية الموارد. الناس المسؤولين هنا تاو نحكيو على سبيرانس وغير الترجي التونسي قاعدين يحاولوا في خلق موارد جديدة بأفكار جديدة. عاوني يا أخويا انت، دز معايا عاوني باش نجم انا ننمي الموارد متاعي. اش معناها انا قاعد عايش على مداخيل الملعب وعلى بعض المليمات من
2: وتبدا طاقه الاستيعاب متاعو يا سمير محدوده.
3: انا والله العظيم كي تعطيني انت قانون وستاتو معناها يحميني، نجم انا نجم نتحرك ونجم ندور، وعندي الافكار وعندي الكفاءات وعندي الدنيا هذه كلها، فهمت؟ دونك هنا هو الاشكال الكبير. ما تنعاش تنجم راهو المنتخب التونسي ما عادش نجم ينافس افريقيا، ما نحكيوش عالميا، والانديه التونسيه ماشي في الطريق ما عادش نجم تنافس توا حاليا، ما عادش نجم تنافس على المستوى الافريقي.
1: معناها بلي خلينا نزيدو نشرحوا الوضعيه. عندك على الاقل 15 عام فما مونكا غانيه بالمليارات، نحكي على الفلوس المتاتيه من البيتري، معناها
3: بالضبط
1: بالمليارات. كي نحكيو مثلا على الترجي الافريقي وملعب رادس، معناها قداش تخسر كل سيزون على خاطر انت ما تنجمش تجيب جماهير اخرى وكذا، معناها بالمليارات. القانون يقول لك خويا انت شركه ما عندكش الحق، معناها تكون عندك اغراض تجاريه وكذا. من جهه اخرى السبونسور، معناها الوضعيه اليوم صعبة جدا جدا. من جهة أخرى ما عنديش أنا مساحة باش نتحرك فيها، والقانون اللي نستنى فيه باش يتغير ما حبش يتغير. فالمفروض اليوم وقت يكون فما إنيسياتيف مفروض أنه نشجعه،
3: لازمنا نشجعه نوادي متاعنا نحن. أنا ما نتكلمش على لوكام تاع الإسبرانس، لا نتكلم على كرة القدم التونسية. أنت أعمل نظرة في 15 سنة الأخيرة، الأندية التونسية معظمها في مشاكل مالية كبيرة، فيها اللي اندثرت وفيها اللي جمهورها قفلها. تيمو هكا نحكي ولا
1: صحيح؟
3: والأندية التونسية هذه كانت مرتبطة بشخص، رضا شرف الدين، سليم الرياحي، حمدي المدب وغيره، وسي ابي عندهم شكون وكذا. كي يمشي الشخص ذاك نوح له في إشكال في عائق مالي كبير. إلى متى الأندية متاعنا تقعد مرتبطة بالأشخاص؟ يلزمها الهياكل الذي تكون هياكل متواصلة، تمشي بهيكلة متواصلة بقوانين يحميوها وبداخيل تتطور من سنة إلى أخرى. الترجي التونسي هذا قاعد يحاول أنه يمشي في التوجه هذا، لابد من مساندته ومساندة كل الأندية التونسية اللي تحاول تمشي في المنوال هذا. سينو ما عاش باش نجموا نفسه، وما عاش يا جماهير تطلبوا من الأندية متاعكم المنافسة على المستوى الإفريقي والقاري والعربي. خلينا في المحلي بين بعضنا نتنافسوا لا أكثر ولا أقل، وما عاش نخرجوا لبرا.
2: الجمهور هو اللي واقف في النادي. أنت اليوم لو كان في صفاقس استعمل ملعب بسعة 30 أو 35 ألف متفرج، نبصم لك من الآن أنك تلقى 30 ألف مشترك في المباريات من أول جولة لآخر جولة في صفاقس. كل أسبوع مهما كان النتائج مهما كان الأهداف مش تلقاه هم نفسهم، لأنه الناس والجمهور الرياضي متيم بجيته بمنطقته.
3: باش نسألك سؤال
2: مثلا،
3: باش نسألك سؤال نادر، باش نسألك سؤال،
2: انت 7000 ولا 8000 في ملعب الطيب المهيري شنو هما المداخيل ولا شيء
3: في نفس الاتجاه في سافيس؟ هل الأندية التونسية الكبيرة قادرة تصنع معناها ملاعبها ومواردها؟
1: لا فيش قادر، كيفاش قادر؟
3: وقتاش نجم تولي قادر؟ وقتاش تولي قادر؟ وقت اللي يكون فما قوانين وفما مشاريع كبرى تخدم للنادي هذا، حلوا لهم البيبان يا اخويا. احنا ما قلنا لكمش ابنيوا ملاعب للانديه هذه، حلوا لهم قانونيا ستاتو قانوني يخدموا عليه باش في سنوات القادمه يوليو قادرين على انهم يعملوا ملاعبهم ويعملوا معناها هذا
2: صحيح
3: للمستقبل. اذا انا الاشكال نتاعي، الاشكال نتاعي هو اشكال قانوني. أنا في عهد الاحتراف طوى، عهد الاحتراف يخولني أني نستثمر، يخولني أني نعمل مشاريع، يخولني أن ندخل البورصة، هذاك الاحتراف الحقيقي.
1: علاش تقعد تكبلني بقانون عنده 50 سنة؟
3: ولا ما كانش رجعني للهواية يرحم والدي، رجعني للهواية، خلنا نرجع هاوي يعني. نخدم الصباح والعشية نترينا وكذا ونلعب،
2: والملاعب نعطيه منحة
3: وما نعطيش جملة واحدة،
2: لا يعني على كيف ما عادش يطالبني بعقد وبشكال الفيفا.
3: دونك فهمت الإشكال وين الإشكال؟ معناها قانوني بامتياز كان حل لنا الباب للأندية هذه للاستثمار، تشوف أنديتنا وين تولي، وينعكس ذلك على البطولة وعلى المنتخب الوطني.
2: سمير ثم نوادي في الخليج وأنا شفتهم، وفي ليبيا شفت الملعب، ثانجي ملعب الطيب المهيري أو ملعب سوسة أو ملعب أي نادي، الجي في المناف ولا المدارس من برا وتحل محلات تجارية بالمداخيل متاع المحلات التجارية فقط. نعرف أندية في الخليج عايشة بالمداخيل متاع المحلات التجارية اللي هي في وسط الملعب.
3: قانونا تنجم تونس تعمل،
2: تنجم تعمل
3: توا
2: تنجم
3: تعمل تحل
2: هذا في نفس السياق تحكي فيه انت.
3: تحب انت ما مشكل قانوني، رجعنا لنفس النقطة يا نادر، تقول لي احنا حماس وحل عطار وحل كذا، ما قانون ما يسمح ليش،
2: يلزمك تعطيه الحق.
3: ايه دوك القانون مالش مو فيك، رجعنا لنقطة البداية،
2: كيولي الملعب هذاك ملك النادي له الحق في التصرف فيه وفي انشاء، هو يعمل محلات تجارية ويكريها ويولي عنده مداخيل بخلاف الجمهور، وهذا ينقص الضغط حتى على الوزارة وعلى الدولة.
3: الحلول موجودة والأفكار موجودة، أعطيني الأرضية وأعطيني القانون اللي يحميني باش نبدأ نخدم أنا. أكاو ما تقوليش بوتيك وشريكة وكذا، أعطيني يا أخوي قانون باش ما ناس سمعت وش قالك الأستاذ، قالك نحب نخدم في إطار القانون، في إطار القانون في إطار القانون. ش معناها التونيو متاع الاسبيرونس على الكلوب يتباع ب 5000 في الأسواق، ما هوش ينقص الموارد هذيك الأندية متاعنا تهكا ولا لا؟
2: ش
3: معناها الشعارات متاع الكلوب والاسبيرونس اللي طوال وغيره تتباع بأرخص
1: الأسواق، بوتيكات كاملة ما تنجمش حتى تقضيهم،
3: ما تنجمش حتى تقضيهم الناس هذوم.
1: صحيح صحيح.
3: دوك إشكال كبير ياسر يلزم نخدم عليه تدريجيا لا أكثر ولا أقل.
1: إذا هو الناس تقعد خمم ياسر في الركنية والبونت وشكم شي زفر وكذا غدوة خنصلحوا لها، ما تحبش العبيد الحكاية هذو، ما تحب أعطيني اليوم العركة الأربيتر الركنية كذا، مش نقعدوا كيكة برشا ونأكد لكم اللي مش نقعدوا كيكة، مش باش نتحسنوا الحقيقة، خليهم شوية ما نقولوا بالك تحسنوا، علاش مش باش بالك نتحسنوا نهار. دونك احنا خلطنا لآخر ركاب سبور، يعطيكم الصحة، شكرا نادر وسمير، وكاش برشا كورة اليوم خاطر الأكتواليتي هكاكا، دونك يعطيكم صحة. شكرا صالح كان معنا في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، شكر كبير لحامد شويقي اللي كان معنا من مقر انعقاد الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي، شكرا وائل كان في الستاندار. احنا نتقابلوا شهر دبيت سومان هالاثنين 6-7 ديما على الأولى موزايكا فما

0: جايز. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. يتواصل نزول الأمطار الغزيرة هذه الليلة بمناطق في كل من ولاية بنزرت وجندوبة وتونس الكبرى وجهة الساحل وشرق صفاقس، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد الذي أكد أن الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار غدا السبت، خاصة بمناطق أقصى الشمال بكميات تتجاوز 50 مليمتر في بعض المناطق وتصل إلى 70 مليمتر، خاصة بولاية بجة وجندوبة وبنزرت وتونس الكبرى. والمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي يتواصل ملائما لنزول أمطار خلال الأيام المقبلة وحتى بداية الأسبوع المقبل.
1: الآن الخلايا الرعدية قاعدة تنشط بجهة صفاقس، كذلك جهة الساحل ومناطق الشرقية أكثر لبلادنا وجهة تونس الكبرى. بالنسبة للساعات القليلة القادمة الخلايا الرعدية ما زالت نشطة، الأمطار قد تكون غزيرة في الساعات القادمة وخاصة بمناطق الشمال جهة بنزرت جهة جندوبة تونس الكبرى، كذلك حتى وصولا إلى جهة الساحل والشرق جهة صفاقس. بالنسبة للوضعية الجوية ما زالت ملائمة خلال هذه الليلة ويوم الغد في الساعات الصباح، خاصة بمناطق أقصى شمال الأمطار قد تتجاوز 50 مليمتر ببعض المناطق وتصل محليا 70، خاصة بولاية جندوبة بيجة بنزرت وتونس الكبرى. يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار إن شاء الله خلال الأيام القادمة وكذلك حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: 2221 مليون دينار نفقت الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية خلال السدس الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق بيانات لوزارة المالية. والبيانات ذاتها تظهر أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6% من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026. يشار إلى أن هذه التحويلات تندرج في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي. في أخبار العالم، المندوب اليمني الأممي عبد الله السعدي يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مطالبا بمحاسبة الجهات التي تقدم الدعم للحوثيين وفي مقدمتها النظام الإيراني، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمكافحة شبكات التهريب والتمويل التي تغذي هذه الحرب. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات وصفها بغير المقبولة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها قصفت اليوم 3 سفن شحن داخل موانئ أوكرانية على البحر الأسود وفي محيطها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كل شوخ بلوس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كولتور بلوس، كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، سامي الحامي.
3: 7:04 عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام توالي 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاوها هنا معنا في كولتور بلوس. عايشناكم جمعة كاملة على وقع أيام قرطاج الموسيقية، والحقيقة اليوم ضيفتنا من نجم نقول كان ختامها مسك، هي صوت رقيق، هي صوت من أصوات الشرق، صوت الدفء بين الكلمات واللحن بكل حب، تكون بحضنا شوي آخر الفنانة السورية فايا يونان، هي اللي كتبت نرجع لك ديما في كل مرة تحكي على علاقة خاصة بتونس وترجع لنا ديما برشا جديد. اليوم جينا بألبوم فصول شوية خلنا نحكي وتفاصيله في كولتور بلوس على مزيكا فيما نحكي وسيدة طبعا على اختتام أيام قرطاج الموسيقي اللي بيكون غدوة 17 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بداية من 9:30 متاع الليل. خلينا نبدأ مع الموسيقى، هذا كله تبيع نذكر يكون كرمع فريق كامل في الأعداد معنا الوافق بالله في الإخراج الرقمي، اليوم معنا يسري وفي الإخراج معنا دالي. شكرا لك دالي. نبدأ مع الموسيقى من ألحان محمد الأسود، فايا يونان تغني نفرح برشا كيف نرجع لك، تغني باللهجة التونسية. خليكم معنا فايا دقائق وتكون بحضنا في استوديوهات موزايكا فام في كولتور بلوس على الأولى في تونس موزايكا فام. نفرح

0: يونان نفرح برشا كيف نرجع لك تواصلنا حتى لسبعة وثمانية دقائق. انتم معنا في كولتور بلوس على موزيك اف ام. نسلم عليكم مين ما كنتوا في الاستماع. سيس رويحكم فما مطيرة اليوم دونك سيس رويحكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا فكرة هفكم وحنا بشنو نسوكم برشا موزيكا توت سويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: نفرح برشا كيف نرجع لك هكا هي غنيت ونتصور كونها تفرح برشا كي ترجع لها. هي اللي كتبت نرجع لك ديما هكا قالت على تونس كانها مش راجعة لبلاد باش تحيي فيها حفل براجعة لحكاية ما وفاتش من لبلادي اللي وصلت صوتها القلوب الناس من ثقافات مختلفة. نفرح برشا اللي غنيتها باللهجة التونسية كما كنا نسمعوا من مسار فني بنيته بالصوت بالإحساس الفصول الألبوم اللي تكتب فيه وتلحن فيه في حكايتها بنفسها. فايا اليوم قدام مرحلة جديدة فنيا وإنسانيا فرحانين برشا استقبلها بحثين على مزيكا فيم. فايا يونان مرحبا.
2: عسلامة سامية
0: يا حولك
2: ولا مليحة مشتاقة كيفك أنت؟
0: أنا الحمد لله جيتنا بالتونسي لبسة لحرام
2: طبعا لبسة
0: تصميم لحرام التونسي
2: طبعا ولو نرجع أنا لوكال ديزاينر كالستيس فاليوم لبستني وحتلبسني بكرة بالحفلة.
0: فايا كتبت نرجع لك ديما يا تونس الحبيبة وشفنا فيديوهاتك تغني التونس حتى مع رولا عازر. الجملة هذه فيها برشا احساس. شنو اللي يخلي اليوم علاقتك بتونس تكون خاصة مميزة لهالدرجة؟
2: لكي بكون ما عم بالغ إذا عم أقول مش بس أنا كل الفنانين بحس إذا بنسألهم وين أحلى البلدان اللي بتغنوا فيها حيقولوا لك تونس. في شيء مميز بهذا البلد, في شيء أهله بيقدروا الفن والثقافة والموسيقى بشكل خاص يعني أنت غصبا عنك بتحبي هالبلد تنغرمي فيه يعني بدك ما بدك تنغرمي بالبلد. وغير أنه يعني أنا غير أنه بحس دائما أنه في هيك في مشاعر يعني في حب متبادل بيني وبين أهل تونس. أنا صرت حب الكولتشر التونسي الثقافة التونسية قد ما أنتوا يعني بتعتزوا هذا شيء كتير حلو يعني بتفاصيل التفاصيل إلا ما تحترمي هاي الثقافة وتحبيها وبتحترمي الحب الثقافة يعني.
0: واليوم فايا تقريبا من 2017 خلني نقول أول مرة كنت في مسرح في تونس وتلاقيت بتونس. نجم نقول الحب من زيارة أولى؟
2: تعرفي شيء, أنا أول مرة أجيت على تونس 2014 كان أيام قرطاج السينمائية كنا حكيتي عن بلادي فعملنا الأوبنينج العرض الافتتاح أنا وشقيقتي ريحان عملنا عرض لبلادي في أيام قرطاج السينمائية. وكانت يعني هلا كنت عم خبر حدا أنه كتير حلو الموضوع أنه أنا نحن جينا على الافتتاح فهني سألونا المنظمين بدكم تبقوا انه فنحن استغلينا بقينا 10 ايام بس عم نحضر افلام ونتعرف على البلد ونعمل سياحه. بس هي كانت الانترودكشن يعني انا بال2014 كانت اول مره يمكن نوفمبر او شيء انغرمت بتونس. فلما رجعت اول مره ويعني عملت حفله كان اوريدي في هذا الحب هذا اني انا بعرف تونس.
0: شعور مختلف بين كانت خليني اقول فقره في ايام قرطاج السينمائيه لحفل كامل من بعد ترجع به لتونس والحفلات تعدد في تونس. اليوم تختتم ايام قرطاج الموسيقيه غدوه الموعد في قاعه الاوبرا 9:30 متاع الليل. فايا كيفاش تلقيت الدعوه؟
2: كتير تلقيت الدعوه بكتير من الحماس لما قالت لي المانجر انه شو رايك بنعمل كلوزنج بالجي ام سي وفي دعوه وهيك اكيد انبسطت. والجي ام سي كمان هو كمهرج يعني ايام قرطاج الموسيقيه كمان له قيمته الفنيه. كمان انا مره حضرت المهرجان يعني ايام قرطاج الموسيقيه كلها كضيفه كنت عم بحضر العروض وزقف واستمتع بالموسيقى. فاليوم كتير بيعني لي اني يكون بالختام وهي اطول فتره بغيب فيها عن تونس فراجع بكتير حماس. في اغاني هلا بالبروفا عم اقول يا الله هالغنيه مش مغنيتها اصلا بتونس لازم يعني. ففي كتير هيك حماس ومشاعر حلوه
0: ونتصور توصل في كل مره المشاعر هذه ولا الحماس هذا للجمهور التونسي قاعده تشارك معنا في هكا لحظات صغيره من وصولك لتونس. فايا نحن نرجع لغنيه نفرح برشا اللي كنا نسمع فيها كانت رساله حب لتونس غنيت فيها باللهجه التونسيه. صورت الكليب في سيدي بوسعيد في الحبيب بورقيبه في المدينه العربي كي غنيت باللهجه التونسيه. فايا ما كنتش خايفة من ردة فعل التوانسة على النطق؟ كان فيما برشا صدق في الأغنية.
2: تمرنت كتير كثير بس هو يعني أنا بحب اللهجة التونسية تعودت عليها بس طبعا أكيد دايما بيضل في تفاصيل بس هي لأنه أغنيتي الخاصة أكيد يعني دققت بشكل مكثف وحتى الإيقاع كان يعني كيف أنه الإيقاع 6/8 نحن مش كثير متعودين عليه ببلاد الشام يعني أكثر موشحات وهيك فأنه فكان كتير يعني كتير أصرت أنه أو خلينا نقول حرصت أنه تطلع بأحلى شكل كأني أنا وحدة من أهل البلد عم غني مش أنه أنا يعني أنا سورية عم غني تونسي لا أنه أنا كأني تونسية عم غني تونسي فالحمد لله أنه نفرح برشا هيك وصلت لقلوب العالم بشكل النهائي حسوا أنه لا يعني أنت أنه جايب اللهجة وجايب الإيقاع وجايب كل
1: شيء. شنو أكثر كلمة تونسية تعلقت بها حبيتها فيا؟
2: بحب يعيشك يعني الله يعيشك يعني بحب هذا التعبير
1: يعيشك
2: في كتير مزيانة على الاخر كتير بحب أقول على الاخر يعني على الآخر هيك على الاخر وبحط شد علام على الاخر كتير كل الكلمات بحب النجمو نحكي وبالتونسي
1: شنو أغرب كلمة سمعتها بالتونسي؟
2: أغرب كلمة
1: كانت غريبة النطق بتاعها بالنسبة لي
2: في كتير كلمات في ساعة يعني. في ساعة يعني بسرعة لا في ساعة لا أصلا
1: في ساعة
2: بسرعة
1: بزربة في ساعة ولا بزربة
2: في ساعة إنه في ساعة في كلمات يعني هلأ ما عم يخطر لي بس إنه في كلمات إنه هن من وقعهم بتحسي بالمعنى بس ما بتعرفي هن شو
1: ما تفسر يعني. هيش ما تخلطش تفسرها ونتصور

0: يعني بوقتها كان بلشنا نتواصل وأنا بلشت تصوير مسلسل وبلشت الحرب على غزة ويعني كان في كتير أشياء وبعدين راحت الفكرة بس نحنا يعني أكيد حنرجع نعملها يعني هي بس تأجلت
1: أجلت ولكن ما زلت موجودة الفكرة. فريقة قديش تأثر الحروب أو الوجع اللي يعيشوه البلدان العربية على الموسيقى بتاعك؟
0: كتير بيأثروا على الحضور يعني بيأثروا أصلا على المهرجانات والحياة الثقافية يعني حتى لو أنت فنان يعني ما بتغني أغاني وطنية هي مجرد الظروف بتخليك يمكن تأجلي حفلات يعني قصدي هو أصلا الأوضاع الأمنية دائما بتأثر. نحن بالفن أول ناس بيتأثروا وآخر ناس بيرجعوا يعني حتى وقت مثلا كورونا وقت الأوبئة وقت دايما نحن نتأثر أول شيء لأنه بيقلك من مش أولوية. هلأ إذا نجي نحكي قديش بيأثر على النفسية وعلى المواضيع اللي بتغني أكيد بيأثر كتير ما هيدا الواقع يعني هيدا الواقع اللي حوالينا. يمكن صديقتي رولا عزر كانت معك من فترة وانتشر هيدا المقطع تبع أنه قلتي لها لو ما كانت فلسطين عم بتقاسي وما كانت شو كنت غنيتي؟ فقالت لك شو قالت لك وقتها؟ قالت لك كنت غنيت يا طبطب ودلع. يمكن ما بنعرف نحن قديش هذا الشيء بيأثر على خياراتنا وقراراتنا. يمكن كنا ناس مختلفين كليا بس انت بتحسي بالوقت اللي لازم تغني فيه عن بلدك ولا بلدك فانت لازم تكوني موجودة هو نداء. بس مرات بيقولوا كمان انه الوجع هو بيخلق الابداع هو بيخليك تصري اكتر على الحياة بيخليك تقدري قيمة
1: الاشياء
0: الموسيقى والفن وهدول الشغلات التفاصيل الصغيرة يعني
1: اليوم فايا لولا الوجع لما كانت موجودة لما كنت حاضرة اليوم في الساحة الفنية في المشهد
0: يمكن لأنه أنا يعني بال 2014 وهيك كان الدافع أني بدي أعمل شيء بدي حتى أول أغنية أحب يديك كانت يعني وقد أخونك مع بلادي يعني كان دائما هيك اللي عم بيصير بسوريا بالمنطقة بشكل عام هو اللي دفعني أنه أنا لازم غني بس أنا وصغيرة بغني يعني قبل الحروب وقبل الفب قول يمكن كنت مبلغ أنه كنت حكون موجودة بس هو شكل وجودي أكيد أثر عليه الشيء اللي منعيشه يعني ما فيك تفصلي حالك عن الواقع بالنهاية.
1: يمكن أكثر حاجة نجم تترجم الجملة هذه هو ألبومك الجديد فايا هو فصول فايا اللي عرفناها في أحب يديك ما قلت في قاتلي في أغاني أخرى يمكن كنت توصل إحساس مكتوب ربما بكلمات غيرك. المرحلة هذه واليوم مع فصول أنت اللي تكتب أنت اللي تلحن الأغاني الخاصة بيك شنو اللي صار داخل فايا باش تقرر أخيرا تحل الباب هذه وتخلي الجمهور يسمع من كلماتك وألحانك مش كان فقط الصوت أو الأداء؟
0: أنا كمان نرجع من أنا وصغيرة بحب أكتب أغاني وكان أحد أحلامي أني أنا أطلع كاتبة يعني أنا بحب أني هيك أعبر بالكلمات to play with words أني أعبر عن حالي بالكلمات وبكتب كتير يعني بكتب كنت بمحل ما بتذكر يعني كنت يمكن صف 8 أو 9 فبالمدرسة بالسويد إجا واحد هو كاتب معروف بس هو درس بالمدرسة اللي أنا درست فيها فعمل مثل ويركشوب يعني ويركشوب للكتابة وإجا لعنا فأنا لما شفته انبهرت وقلت يعني هو كان بهاي المدرسة هو طلع كاتب يعني أنا فيني أطلع كاتبة ورحت وكتبت بمذكراتي من فترة قريتهم إنه وعطانا مثل يعني تاسك إنه نكتب قصة قصيرة وهو أعجب بالقصة القصيرة تبعي فأنا كتير إنه خلص أنا رح أطلع كاتبة فأنا الموضوع الكتابة كتير إنه قريب مني وكنت دايما أكتب وضب الجارور شو بتقولوله
1: القجار
0: بالقجار بالجارور يعني بس إنه هيك هالفترة حسيت إني أنا جاهزة لحتى شارك هذا الجانب مني مش بس انه صوتي عبالي انا اقول افكاري كمان والتجربة التلحين اصلا موجودة من اول البوم يعني في الطريق اليك يا ليته يعلم يا قاتلي يمكن نسي في كتير اغاني انا ملحنتها والعالم بتحبها فانا
1: ولكن تو نحكيه على اغنية كاملة
0: كاملة من كلمات والحان وغناء فيمكن هي يعني في ناس تطلع التجربة انه اوف يعني حتى في ناس قالت لي شو يعني ما ضل في شعرة لا بالعكس انا كتير بعتز بتجربتي مع كل الشعراء اللي اشتغلت معهم ورح ضل اتعامل مع شعراء خاصة بالفصحى لأنه أنا ما بقدر أكتب بالفصحى يعني أنا كل اللي بكتبه هو بالعامية سو أكيد لا غنى عن يعني

0: الشعراء
1: الحلوين والملحنين والخبرات التانية يعني.
0: ففايا تحقق حلم الطفولة.
1: ايه فأنا هذا الألبوم هذا خاص لإلي إنه أنا عم بكتب ولحن وغني هيك يعني. من زمان كان عبالي أعمل هاي الخطوة.
0: اخترت عنوان فصول وقلت إنه أشبه بكتاب حياتك وإنه بعض الأغاني يمكن كتبت من سنوات. فايا كي ترجع الأغنية كتبتها قبل 6 سنين مثلا, علش تبقى في شنو اسمه القجار؟
1: جارور.
0: جارور. علش تبقى في القجار لسنوات؟
1: ما بعرف, يمكن هو بس كان في يمكن مشاريع تانية عبالي أعملها وعملتها وكنت أكتب, مش إنه كنت بعرف إنه يوما ما يمكن هاي الغنية تبصر النور يعني. بس هلأ حسيت إنه it's time يعني, هيك بمرحلة إني عم بمرحلة تجديد, مو تجديد تغيير خلينا نقول. ف حسيت انه صار الوقت, لانه بعد 10 سنين كمان انه انت ثبتتي رسختي هويتك عند المستمع وعملتي يعني خلص صار بيعرفك, في مساحة اكتر انك تجربي اشياء جديدة, انك أوكي. تفرجي يمكن الجوانب الخاصة منك يعني. حسيت بس انه التوقيت انه انا جاهزة يعني. يمكن مرات كمان يعني هلأ عم فكر بسؤالك انه مرات عنا خوف من حكم الاخر, انه بيكون عنا احلام ونحن مآمنين فيها, بس منقول طيب بركي قالوا انه انا مثلا مثلا مثلا بركي فشلت, او مثلا مثلا بركي قالوا انه اوه لا ما حلو كلماتك ما حلوين. بس انه هلا انا يعني بحس انه ما عندي خوف من لانه انا عم بعمل الشيء اللي بحبه, واكيد في ناس حتحبه في ناس ما حتحبه
0: يعني, لانه في المرحله هذه فاية عندك ثقه في جمهور, بنيت قاعده جماهيريه, فتعرف انه بش يقبل منك الحاجه
1: ويمكن ما يقبل يعني ما بعرف. بس انه انا هلا ما رح اتاثر كتير بنفس الدرجه اللي قبل كنت كتير يعني. هلا انا عبالي اعمل شيء انا بحبه ومقتنع فيه, هاي تجربه بالنهايه. الفن فيه كتير ناس يعني, الفن يعني نحن هون عم نلعب, هي مساحة لنعبر عن شيء جواتنا. من في ناس حتحب دائما وفي ناس ما حتحب, وفي ناس يمكن تقلي اه رجعي للقديم احلى, وفي ناس حتقلي واو اخيرا غيرتي اخيرا سمعناك بهذا اللون. فهي في يعني انا متوقع جميع ردود الافعال, بس اللي بعرفه انه انا ليه عم قلك حاسة حالي جاهزة, انه واثقة اني انا هذا اللي عم بعمله هذا شيء بدي اعمله وهلأ الوقت.
0: ما نجم شو نجم نعطيها عنوان المرحلة؟ مرحلة النضج, مرحلة ثقة أكثر.
1: النضج و لا للخوف لا للقلق. بحس هيك, بحس الخوف هو أبشع شعور, مرات بيمنعنا أنه نعمل أشياء نحبها, مرات بيمنعنا أنه نعيش. هو بحس أنه بيقلك الخوف هو إذا بنحكي بالترددات هو أوطى تردد. فهلأ هيك المرحلة أنه الحياة.
0: يعني أعطينا السر اللي خلى فايا توصل للمرحلة هذه. فايا يعني اليوم كونك تقول وليت عندي أكثر ثقة, وليت أنك تنجم تواجه الجمهور بالإنتاجات الخاصة لحنا وكلمة, هل الثقة هذه تجي من نجاحات الشخص فايا وإلا من لحظات شك ربما أو فشل أو تجارب ما كانت سهلة؟
1: كله مع بعضه. تجارب يمكن خاصة بالفن, يمكن تجارب شخصية, تجارب حياتية, تجارب عاطفية. تعلمت اسمع لصوتي الداخلي, وهذا الشيء ما كان سهل يعني, كتير سهل. نحن أوائل عشريناتنا ولما كتير في تشويش من ناس, وأكيد هذا الشيء كمان لازم كمان نحن نسمع للناس اللي سابقتنا, للناس اللي, بس مرات في عنا صوت داخلي نحن كتير نقمعه إنه لا لا لا لا لا, لا. فمع الوقت يعني عم قلك يمكن هي تجارب ما خاصة بالكارير تبعي, يمكن تجارب تانية تعلمت إنه لا أنا هذا إحساسي بدي أتبعه, طلع معي حق, شفتوا طلع معي حق. فهيدا الشيء بعدين يمكن هلأ بأوائل الثلاثينات بتوصلي له إنه I know who I am, إنه come on أنا بعرف أنا مين, ويعني ممكن اسمع لآراء غير بس ما حأتأثر بنفس الشكل إنه أنا وجودي أو نظرتي لحالي قائمة على كيف الآخر شايفني. أنا بعرف حالي.
0: خلطنا للمرحلة دين
1: وأخذ شغل يعني. أنت عم تقولي لي كيف وصلتي لهذا, أخذ شغل وأخذ ليالي وأخذ دموع وأخذ انكسارات ويعني أنه فقدت ثقتي بنفسي ورجعت بنيتها بس أنه توصلي لمرحلة أنه أنت عارفة أنت مين, أنه خلاص
0: ما عادش عندي ما نثبت ربما.
1: إيه يمكن انه يمكن ما بعرف ما يعني ما عاد عندي الحاجه الملحه انه انا اثبت حالي لا لغيري ولا للاخر يعني ولا لحالي ولا لعائلتي ولا ما بعرف. هلا فتنا بشيء كثير عميق ما
0: عم فكر. احنا بتونسي كله يزي يعني كهو يزي
1: يزي
0: يزي. لكن البوم فيها 11 اغنيه، البوم مختلطت فيه المشاعر فايا، فما الحب الفرح الحيره ربما الشوق الخيبات اللي زي يمكن حكيت فيها. فهو عصاره قدرش من عام
1: مفكر انه اقدم الاقدم غنيه يمكن من شيء ست سنين يمكن مفكر ست سبع سنين بس انه في اغاني يعني هن كلهم مختلفين متنوعين على الاكيد وفي في الفرح وفي الحزن وفي الحيره وفي
0: الخذلان
1: الخذلان وفي الخيبة الامل فيه كتير مشاعر يعني طلوع نزول وفي اغاني حتى مثلا في غنيه كاتبتها لحالي يعني مش كاتبتها لحدا كاتبتها هيك تذكير لحالي انه
0: الروحي
1: الروحي فيه كتير تنوع وسميته فصول لانه ما عرفت اي غنيه حتكون اسم الالبوم انه صعب انه هو فصول مختلفه.
0: لو نقف على الاغنيه اللي كتبتها لروحك فايا اللي كتبتها لنفسك، وقت اللي الانسان يكتب الروح ينجم يكون صادق اكثر من وقت اللي يكتب الشخص اخر، يعني شنو كانت فايا محتاجه تسمع من فايا؟
1: لك شو هي هاي الغنيه، هي يعني نحن بعالم كتير سريع وفيه عم يتغير بسرعة وفي كتير تركيز دائما على الأرقام وعلى يعني كيف منوصف النجاح. يعني اليوم أنت إذا بدك طلعي على حدا وتقولي هل هو إنسان ناجح أو لا، إنه بتفكري شو عنده، كل شيء خارجي كل شيء external sorry كل شيء أرقام كل شيء، بس ما تفكري. أنا بالنسبة إلي إنه إذا حدا سعيد وعنده سلام داخلي هذا أنجح شيء ممكن توصل، وهذا الصعب وهذا صار عملة نادرة. فكتبت هاي الغنية إنه تذكير لي إنه دايما ضل حقيقية صادقة مع حالي، ضل أحلم. وبعدين اكتشفت إنه كتير ناس محتاجة تسمع هذا الشيء، يعني بعتها لرفقاتي اللي هني كمان بالمجال الإبداعي، يعني مثلا صديقي مخرج، رفيقتي بتمثل، فلاحظت إنه لما عم يسمعوه عم يدمعوا وعم يقولوا thank you، انه كتير في ضغط كل الوقت حوالينا انه نثبت حالنا هاي اللي كنت عم تحكي انه نفرجي انه، فقررت انه هاي الغنية تكون بالالبوم لانه هاي مسج لازم
0: بوز مش بس خلينا
1: للكل
0: بوز يخليك تعمل مراجعة ربما. قبيل حكيت قلت كلمة انه تخلط الثلاثين لعمر الثلاثين، فما اغنية تراند كائن ثلاثيني سمعتها
1: كيف شو هي ذكر يمكن
0: كانت تحكي على انه الانسان كي يخلط للعمر 30 سنه ولا اكثر، رفيها برشا في ستوريات اللي هي يقولك ما عادش نحب نحكي برشا مع بعض، نحب نختار العزله اكثر الروحي. هذا يصير مع فايا
1: مش بشكل سلبي، مش العزله بمعنى انه ما بقى لي خلق الناس خلوني لحالي انه انا مكتئب، مش هيدا المود، لا انه اكثر يمكن انه ما تضيعي الانرجي تبعك او طاقتك على مثلا اشخاص ممكن يكونوا وجودهم تأثيره سلبي عليكي أو بدون ما تحسي. بس ما يعني أنا بالعكس أنا بحس حالي كائن كتير اجتماعي، وحتى بالثلاثينات صرت بس انتقائية أكتر بعلاقاتي، بس علاقاتي صارت أعمق، يعني إنه بنقي أنا مين الأشخاص اللي بحياتي، وعندي كتير رفقات وبسافر كتير، فبكل بلد عندي رفقات وقراب، يعني قراب مش إنه علاقات سطحية، بس يعني أي ما بضيع طاقتي. بس ما بعرف هالغنية إذا هي شيء إيجابي أو سلبي، لأنه بدي لك شيء إنه اليوم كله بيحكي على العمر والإيجينج والتقدم إنه كشيء سلبي إنه كبرنا. أنا كتير مستمتعة إنه
0: حابة فكرة إنك تكبر
1: كتير، يعني I can't wait متحمسة لأصير 40 يعني هلا أنا 34 بس
0: بفاية في عمر 40
1: لأنه أنا سوري كنت خايفة أني يصير 30، بعدين اكتشفت أوف ليه خوفونا، بالعكس it's nice. فبقلهم لرفقاتي اللي أكبر مني بيقولوا لسه ما شفتي شي لسه بالأربعين، أوف لسه أحلى وأحلى. فأنا أنه أوه please take me there.
0: أوكي يعني ما عندكش مشكلة مع العمر فاية
1: أبدا. كان اللي بيضحك أنه كان عندي مشكلة هديك اليوم كمان عم بقرأ مذكراتي، هلا بيضحكوا العالم المذكراتي مذكراتي لانه اي جورنال الوت، يعني كتير بحب اكتب لحتى افهم حالي. فكان حيصير عمري 24 وانا قاعده عم بندب حظي انه انا 24 انه فهي تغيرت المينتاليتي شويه، ولا بالعكس الحلو نحن نجوهر مع العمر، يعني تكتشفي انه انت ليه بيخوفوكي من بالعكس
0: يقولوا لك 30 ما عادش وقت، لازمك تكمل تكمل القرايه، تكمل الخدمه، تتزوج، فيحطوا لك حاجات لازم تعملهم.
1: بس كل واحد عنده توقيته بالحياة، كل واحد عنده رحلته، يعني ممكن ممكن ممكن حدا مثلا يتزوج عبكير ويجيب أولاد ويرجع يركز على الكارير تبعه وينجح بالاثنين، وممكن أنت تأخري زواجك وتركزي على اليور كارير بالعشرينات وترجع، ويمكن تكوني يعني بالكارير تبعك تعملي شيء وتغيري كليا وتكوني مش عاملة عائلة. هو ساز يعني مين قرر إذا هذا الشيء صح أو لا؟ مين قرر إذا هذا؟ إذا الإنسان هو راضي وعنده سلام مع حاله وسعيد، إنه مين نحن لنحكم إنه عمول هيك عمول هيك عمول هيك؟ فيك تفوتي تبلشي تدرسي طب على 50، مين إله مين إله معك؟
0: شكون شكون
1: أنا لأنه أخي بيدرس طب بسويد، قال لي معنا طلاب عمرهم 50 إمتى حيتخرجوا إمتى حيبلشوا؟ هن حرين،
0: ما حد شي يفوت، يعني كل إنسان وعنده ثنية وكل إنسان عنده طريق
1: توقيت
0: وتوقيته به. هنت حكيت على السلام وحكيت على المحبة وحكيت على السعادة، خلينا نسمع روحي وروحك ونرجع اليوم مع فايا يونين. شو نحكيه على الحب اللي شفناه في الفيديوهات؟ شو نحكيه على
1: حسدك تلوزيني غمزة إيه؟
0: يلا خلينا نسمع من جديد فايا يونان روحي وروحك. الكليب موجود زيد علشان يوتيوب، فايا تنجموا تكتشفوا فيه برشا محبة، ونرجو نكملوا حوارنا.

0: فهي شو باش نحكي على الغناية؟ شنو باش نقول على الغناية؟
1: حبيتيها؟
0: تعطينا رغبة في الحب. نحب نحب.
1: جود. هاد كان الهدف منها.
0: هذا كان الهدف من الأغنية. غنيت يمكن من شي ألف سنة. كان نحط عنوان آخر على الأغنية، نحط هذه الأحداث تموت للواقع بسلة.
1: تموت بالواقع بسلة، عيني عليك.
0: كتبتها بعد بشهر تقريبا من لقائك بخطيبك. تصورت، شفت الستوريز متاعك والفيديوهات، قلت نهارة الخطبة هربت وباش تصوروا الكليب.
1: طبعا.
0: قداش خذي وقت التصوير؟
1: صراحة ما هو أنا وصلت، أنا عم بشرح لهم الفكرة، كان اللي ما عم يفهموا آخر شيء تجيب هاي الكاميرا القديمة وانت فنحن لما يعني كل شيء صار on set يمكن عن جد ماكسيموم ساعة أخذنا. فهذا أسرع كليب صوره بحياتي، يعني ما بظن أني رح أكسر هذا الحطم، هذا الرقم القياسي. بس كان عبالي وثق هيك شيء بنهار خطبتنا، أنه لأنه كمان يعني غير أنه يوم مميز، وهي الأغنية كتبتها عن علاقتنا وبتوصف الشعور اللي حسينا، فهيك حبيت
0: الشعور اللي حسيته. يعني كتبتها بعد بشهر تقريبا من لقاء،
1: شهر وشوي، يعني بعد فترة مش ذاكرة بالضبط، بس أنه كان
0: بعد ما عرفته بعضكم. وغنيت قلت يمكن من شي ألف سنة، كأنك حسيت روحك تعرف الشخص هذاك من سنوات. كيفش أحساس جديد نجم يكون قوي للدرجة هذية، لدرجة أنك تحوله في أغنية في وقت قصير؟
1: ما بعرف صراحة. أنا يعني هو يعني هي الشعور الإلفة اللي حسيناه كان كتير كبير، فأنا قلت يعني مش منطقي قديش نحنا حاسين إنه منعرف بعض. يعني إذا بدي جيب المنطق إنه قديش إنه منعرف بعض على نحنا كيف حاسين، ما في منطق. فما في غير إنه نحنا عن جد كنا سوا بغير يعني بغير حياة، بحياة سابقة. وأقنعته.
0: اقتنع بالفكرة.
1: لا طلع هو مقتنع أصلاً. هو مقتنع انه نحن، لانه هو يعني ضيعته بالعراق وضيعتي بسوريا، يعني قراب على بعض، فهو خلاص مقتنع انه نحن في ببلاد ما بين النهرين اصلا كنا سوا، انه
0: فهذه القصه اللي تجي كتاب فاير.
1: ويعني بتضحك انه هو لما التقينا كان عم يقول لي انه انا لي سنين انه بدي اوصل لك، بس ما يعني ما كنت عم بعرف كيف، وحاولت اوصل لك ثرو اصدقاء مشتركين. أوكي. وكله كان مثلا في انتي موجهة تحية عشتار. قال لي مرة كنتي مع عشتار بأبو ظبي وحطيته ستوري، فكتبت له لعشتار انه عارفيني عفاية عبالي اتعرف عليها. قام جاوبتني ايه الكل عبالي يتعرف، خلص
0: الله
1: روح من هون. انه تبع انه قال لي ما يعني I couldn't انه reach you through common friends لي سنين، بس انه انا عن جد انتي ببالي من كتير زمان. فانا ما كنت صدقه لبين ما سمعت شهادات حية. فلما التقينا كان هو انه خلص، هو كأنه مقرر انه نحن اصلا سوا، يعني غير انه بحياة سابقة، هو لانه له سنين بانه عم بيحاول انه.
0: كيفاش كان اللقاء الاول؟ كيفاش وصل لك؟
1: كيفاش وصلني؟ هلا اللي صار انه انا اختي قالت لي اعمل له فولو من سنه، لانه كان قالت لي هو حدا كتير انترستينج وبيغطي الاحداث بطريقه مميزه، وكان وقتها بسوريا عم بيغطي، فانا عملت له فولو بال 2025. وبعدين لما نقلت على الامارات هو اوريدي عايش بالامارات، فهيك سامي عم تسمع هيك
0: مور ديتيل،
1: انا حاسه انه بدي اختصر انه ما عندنا وقت نحكي على الموسيقى وعلى الفن، بس حاسه هيك قعده بنات. يلا يعني
0: كملي هذه ونرجع نحكي على الموسيقى. هو يطبع الموسيقى. طب انت عملت اغنيه لحبيبك ومنزله فيديو كليب على الاغنيه، فعادي انه نسال على الاغنيه،
1: بس بخاف الناس تمل.
0: منين هنا نأكد لك إنه مفهوم حتى واحد بشمل؟
1: صراحة ملاحظ أنا. فهيك صارت، وكان في مؤتمر بالإمارات، يعني كنت يعني أنا رحت أم هو راح تاني يوم، فأنا كتبت له إنه أوه واو إنجوي ومدري شو، تغري قال لي أوه let's go for coffee let's do this يعني let's meet up ومدري شو. قلت يلا يا بنت أنت يعني، فشربنا قهوة ورجع قال لي طب نشرب شاي. شربنا شاي بقى. وبقول له انه هو كان تقريبا حب من تاني نظرة، لانه بتاني مرة التقينا هيك فجأة حسيت انه ايه هاي الموسيقى اللي حاطينها بتزبط، ما بعرف كتير بتزبط هي، انا هيك حسيت.
0: حسيت كيف؟
1: حسيت مثل انه وبعدين هيك صار كل شيء انه عم قول والله انه الشاب لذيذ وعم يحكي حكي لذيذ ومنطقي وبيشبهني وفي في عمق في ثقافة, بس كمان نفس الوقت مهضوم يعني. فانه
0: كذا
1: هو ملمح لي انه هو مثلا معجب, بس انا كنت حاطة هيك بلوك انه فوقتها قلت والله ليش لا, ولا مهضوم يعني.
0: يعني بالمرة اللقاء الثاني قلت على ليش ليه
1: ايه
0: جميل الحب فايا
1: جميل مع هالموسيقى يعني. تراني تأثرت ترى هلا بلش ببكي. حلو الحب, انا بقول الحياه حلوه وصارت احلى يعني. انا بقول لانه يعني قبل ما نلتقى انا كنت بمحل بس يعني صار عندي مثل حبيت حالي وحبيت الحياه ووصلت لمحل كتير حلو, فحسيت انه النتيجه كانت انه جذبت حب هيك صحي وهيلثي. وما بعرف اذا كلامي يعني ميك سنس, اذا كلامي رح يوافقوني فيه الناس, لانه في ناس بتكون يعني كمان بمرحله كتير قاسيه وبتلاقي حب حياتها. بس انا بالنسبه لي حسيت انه لما انا وصلت هيك لنظره حلوه للحياه صار كل شيء حلو, وحتى الحب اللي ظهر كان يعني بالوقت المناسب, الشخص المناسب بالوقت المناسب. فبقول انه لانه في ناس عم تقلي انه اشرقتي على الحب, انه يمكن, بس كمان يعني هي لازم الواحد يكون حابب حاله مرتاح مع حاله لحتى يعرف هو مين, لحتى الكون يعرف مين يبعث لك يعني شو العريس اللي بدك اياه.
0: يعني اشرقت على نفسك باش نجم تحكي على
1: اكيد اكيد الحب والاستقرار العاطفي والهيك المشاعر الحلوه بتاثر اكيد. بس انه هي هيك اخر سنين يعني عشتها كان فيها كتير دروس, هي كمان يمكن خلتني وصل لهاي يعني. انا مثلا انه انا قبل ما التقى بسرجون نوجه له تحيه
0: سلمى
1: كنت انه هالسنه انا بدي اعمل البومي عن جد. حلوه الموسيقى خلوها. بدي اعمل البومي من كلماتي والحاني. اي نو هو اي ام, اي نو وات اي وونت. بعرف بدي ركز على حالي, صرت حتى باشياء بسيطه انه ما نحن ما بيعلمونا شو حب الذات. كمان حب الذات انك تاكلي صحي, انك تعملي رياضه, انك تغيري عاداتك, انه هذا الشيء بخليكي انت مرتاحه مع حبكي على الموسيقى. ما عاد تخلص هالموسيقى البيانو. حاسه حالي ببرنامج تنميه بشريه يعني مناسب. فهو كله داخل مع بعضه.
0: وخلينا نقول لك مبروك, اعطينا تزغريتا تونسيه دالي, خلينا نقول لها مبروك الخطبه. وإن شاء الله نسمع برشا موسيقى في الإطار هذي. فايا جوز بنسكر القوس هذي أنه الماما تغشت على خاطر ما كانش لها أغنية. هي زين ما كتبتش أغنية للماما, وكتبت أغنية للحبيب.
1: لقلك أنه يعني كتير صعب أصلا تكتبي أغنية عن الأم, صح؟ يعني تحس أنه الأم هي يعني أنه شيء كتير كبير بالحياة, والأمومة والأول حب بحياتنا والشي. فإنه ولا مرة حسيت أنا قادرة أكتب أغنية عن الأم يعني, وخاصة بالأغاني الموجودة أصلا بثقافتنا عن الأم كتير حلوين وساكنين بوجدان. بحس شو ما عملتي حيكون قليل. فهي لما عرفت أنه أنا كتبت الأغنية قالت لي والله ما كملت السنة مع بعض وكتبتي الأغنية, وأنا 34 سنة ربيتك بدموع العين. قلت لها ماما صعب. إن شاء الله بالألبوم الجاي بيكون فيه.
0: ولكن دي ما نتصور تقول لها كلام حب, مش صعيب أنك تعبر.
1: لا مش صعيب
0: على المحبة.
1: نو نو أنا بعبر يعني, إذا مش بالكلمات. لا بعبر بالكلمات كمان, بس بالأفعال يعني.
0: بالمذكرات
1: تكون أمي عم تنظف, تكون بروح بنظف معها.
0: أوكي شكل الحب آخر. حم نقرا المذكرات متاع فايا شخصيا.
1: معلش ضحكك على شيء من من من كم سنين سرق بيتنا بالسويد. فاختي عم تقلك انت مسافره, عم تقلي فايا في خبر مش حلو, بس انه فاتوا ناس وسرقوا البيت وهيك. فاعمل مذكراتي. قلت لي فايا يعني الحرامي بده ياخذ الشيء المحرز ويهرب, بتظني انه قاعد بغرفتك عم يقرا مذكراتك انه اخر همه شو صار معك لما كان عمرك 10 سنين يعني. بس انه انا يعني هذا اثمن شيء انا بملكه يعني مذكرات.
0: دونك الحمد لله ما تمسوش المذكرات.
1: ما وصلوا له اكيد انه معهم آلة بتزمر على الذهب والكاش فاكيد ما زمرت على مذكرات.
0: مسج المهم بقاول مذكرات. فهي اخترت انك في الفترة الاخيرة ولديما تشارك حاجات شخصية نوعا ما مع الجمهور متاعك. فما فنانين يخاف يقول لك ما نحبش نوري حياتي الشخصية، ما نحبش نوري حياتي الخاصة. من أنا منظور تغزر لها الحاجة هذه؟
1: هلأ إذا الشيء فيه بحس إذا الشيء يا أما بده يكون فيه مثلا منفعة عامة إفادة أو شيء أو تشارك قصتك، أنه تشاركي قصتك من باب التعبير عن شيء يعني تجربتك ممكن تكون مفيدة للآخر. يعني
0: مثلا مؤخرا اخترت تحكي للمرة الأولى على تجربة سرطان الجلد اللي عشتها قبل أكثر من عام دايوغ. الحمد لله على سلامتك ولطف عليك كفاية. شو اللي خليك تحس أنه وقتها الوقت جاي باش تشارك التجربة هذه مع الناس مع المتابعين من باب التوعية؟ لأنه فما ناس تفعلت معك بعد ما هبط البوست.
1: اللي صار أنه أنا كنت عم بعمل هو مر سنة على القصة كلها. بس أنا كنت عم بعمل الفحص السنوي على شو بتقولوا له الشامات، الشامة اسمها بوست خالة. كتير حبيت وشرحوا لي ليه اسمها بوست خالة.
0: بوست خالة.
1: فأنا بالفحص السنوي قالت لي الدكتورة أنه من فترة أجتنا هيك حالة وللأسف كان too late يعني كان عندها شامة وكانت خبيثة وأهملتها وتأخر وانتشر. يعني السرطان الجلد كتير بشع، الميلانوما بشع، فهو بينتشر بسرعة وبالعمق فلما قالت لي أنا هيك أنه وجعني قلبي وعم أقول أنه أنا الحمد لله أنه يعني أنه مثل أنه الحمد لله أنا لقطت الشامة تبعي بالوقت. يمكن في ناس محتاجة تسمع هذا الشيء ورح أنشر القصة، وإذا شخص بس واحد اكتشف أنه يعني لا سمح الله بعيد عننا كلنا أنه يكون في عنده شيء خبيث ولقته على الوقت، أنا بكون وصلت للي بدي إياه. لأنه قلبي وجعني أنه في ناس كمان ما بتعرف يعني في ناس أنه من باب التوعية. هلأ نحن كمان بشهر أكتوبر هو كمان شهر التوعية عن سرطان الثدي، فهو الكشف المبكر دائما دائما لمصلحتنا، دائما بيحمينا. هو أول هو نص العلاج، هو ثلاثة أرباع العلاج. فهو هيك يعني انه حسيت بدي شارك هذا الشيء والناس تفاعلت وكمان كان بدي حذر من غير انه نحن نراقب جسمنا ونكشفه على بكير، انه انتبهوا من الشمس، انتبهوا من السولاريوم، انتبهوا من يعني
0: من حاجات اللي ساعات نراهم عاديه.
1: تمام. وخاصه البرونزاج، يعني انا هديك السنه كتير قضيت وقت بالبرونزاج وكلنا يعني انا بحب السمار يعني بحب ولما بسمر كله بيقول اوه حلو لايق عليك. فمرات بنأذي حالنا بدون ما نحس يعني. أوكي. فنحن عم نحرق جلدنا حرفيا.
0: والحمد لله على سلامتك وشفنا الفيديو كما قلنا ناس اخرين تفاعلت معك فايا، ويمكن زي كانت هي الحاجة هذه كانت جزء من رحلتك فايا اللي حبيت
1: فيه. هي هذه كانت هيك cherry on top يعني بكل شيء مريت فيه اخر سنتين. فهي جزء من هاي الرحلة.
0: فهي وقت اللي الفنان اليوم يكون معدي حياته بين سفر بين حفلات بين تحضيرات.
1: عبالي وقت الكرسي.
0: أوكي. هاي كلبنا فهي بدلت الكرسي بدلتنا الكادر. إنه الفنان اليوم بين السفر بين الحفلات بين التحضيرات ساعات يولي يعطي الأولوية للخدمة، ينسى روحه ربما أوقات ينسى يعني التجربة هذه ربما بدلت علاقتك بالوقت بصحتك بفكرة إنك لازم تكون ديما حاضرة إنك تنسى روحك فيقدتك على حاجات.
1: هلا هو لازم يكون في بالانس، لازم يكون في توازن دائما. لا هي يعني بالعكس انه هي كانت انا ولا مره حسيت انه انا الشخص اللي انه شغلي اولا ومثلا بهمل لنقول عائلتي او علاقاتي او اصدقائي او اذا بس مرات ما بنعرف
0: ادني
1: مع الإخراج إنه مرات خلينا نقول يمكن مش الشغل هو اللي مبعدك عن حالك، يمكن ضغوطات الحياة بشكل عام هي أو طريقة نحن تربينا فيها أو كبرنا فيها أو بروجرام أو برامج معينة بالمجتمع بتخليكي مثلا ما تعرفي قيمة حالك مثلا إنه أنت انت كبنت او انت كشاب ما تعرف انت قيمة حالك، لنقول بالعلاقات مثلا انت your self worth، شو بتستاهل، شو انت، شو صوتك الداخلي، حتى بانت شو بتحب تغني، شو يعني عرفت انه مرات ما خص انه هو الشغل هو اللي بنسيكي حالك، مرات انه انت مو بايدك، بس هي ما نحن اليوم كتير منتطلع برا شوفي كل شيء خارجي كل شيء external، ومننسى انه نحن فينا بس نتطلع لجوا، كل الأجوبة هي اصلا جوا، يعني كل أجوبتنا بالحياة جوا، حتى اجسامنا يعني بيقول لك الجسمك بيعطيك المرض الداء والدواء، جسمك جاهز اصلا انه يشفي حاله اذا انت ساعدتي. يعني هلا فتنا بفلسفه كتير عميقه، بس كل شيء جواتنا اصلا
0: فلسفة يعني عميقة جواتنا مهمه فيا،
1: نحن جواتنا اصلا كل جواتنا كيف قلبنا بيضل يضخ من اول ما نولد، نحن مليانين معجزات، فنحن مرات كتير بننسى يعني انه نتواصل مع حدسنا، نتواصل مع جسمنا، مع افكارنا، مع شو بيناسبنا، بنسمع بس الاخرين شو عم يقولوا لنا، بس هو فيكي انت تغيري البرمجه اللي براسك انه فهذا المرات بحس انه يعني مرات لما بتطلع انا مع انه انا يعني كفايه خارجيا يمكن ما كتير تغيرت للعالم، بس انا في شيء جواتي مرات بحس اني انا بدلت دماغي، هو انا بدلت المايند سيت بشكل او باخر، انه هاي النظره الايجابيه للحياه، انه يعني انا ممنونه اليوم لكل شيء، انا ممنونه انه قاعده معك اليوم، ممنونه اني قادره اشرب مي، ممنونه اني قادره اسافر، اني جيت على تونس، اني بغني، اني بعمل اللي بحبه، انه في ناس حلوين حوالي، انه كل شيء بنقدر نمتن عليه. بمتن الصبح لما بفتح عيوني وفي شمس وبشوفها للشمس، وبقادره اسمع العصافير، وقادره انه قد ايه في نعم كتير كبيرة بحياتنا نحنا مش شايفينها. فمرات ما خص انه الشغل شغلك، لا هو يعني كان ممكن اشتغل اي شيء تاني واصلا ما اكون يعني مركزة على ماي كارير، وكان عندي اي شغل، وانتي مش متواصلة مع حالك عن جد.
0: كل يوم الامتنان هو اللي خلينا ننخل طول مرحلة تفاهم مع الذات ربما. بي في وسط هذا الكل فايا، ومع الاغاني اللي تكتب فيها، شنو النجم نسمع لايف في الاطار هذا، كم معالي كنا نسمع فيه في اطار التنمية البشرية؟
1: لا بليز والله بدك تغششيني انت، قولي لي شيء بتحبي لانه ما خاطر على بالي شيء.
0: هكا من منطلق شخصي انا في الطريق اليك،
1: في الطريق اليك يلا في مقطع محدد
0: هنا الكل هنحبها، فانت وش تحب نسمع؟

0: وجدت الطريق طويلة. فيا لونان توصلنا ل 57 دقيقة وما زلت معنا فيكم تشوف فلوس على موزيك فام. شنو يستنى فينا في الجي ام سي؟ باش نسمعوا من ألبوم فصول، باش نسمعوا القديم، باش نسمعوا تونسي،
1: خلطة خلطة مزيانة،
0: خلطة على محضرة بالكدي
1: محضرة بالكدي بالكدي ومريقلة
0: ومعطينا هكا فكرة هكا على الناس اللي تسمع فينا. في بالي ما زالوا بعض التذاكر ولا
1: ما بعرف. أنا مثلي مثلك
0: كتبت في البوست،
1: أنا بعرف أنه سولد أوت، رجعوا قالوا أنه يمكن يكون في على الباب تذاكر، أنه فيزيكال
0: يعني. فايو لين تكتب بوست في الانستغرام تقولها ما زالوا بعض التذاكر، فغدوة باش نشوفه الاختتام. غلط يا فاي اللي عملته، غلط
1: اللي عملته غلط على الاخر.
0: تجيو الكلهم تو قديش عنا
1: انا ما انا هيك قالوا لي، هي مناشده خبرونا شو عم بيصير. انا مثل ما بعرف.
0: صبري صبري
1: بس سمعت على على الكونسرتس العروض الاخرى كان في على الباب.
0: اوكي هاني قلت فما صبري كان يسمع فينا تو نعرف اللي يسمع الحوارات نتاع كل شخص بلوس نقولوا قلنا سولد اوت والا ما زالوا بعض التذاكر.
1: هو سولد اوت اونلاين، هو سولد اوت اونلاين سؤالوا بس على الباب حيكون في يمكن
0: بعض التذاكر، وهو حفل اختتام ايام قرطاج الموسيقيه.
1: كثير متحمسه
0: فايا، ديما تقول نرجع لك، ديما تحكي على الاغنيه هذيا، وحاب نكمل مع ياسر الجرادي اللي انا ديما نقول ياسر ديما في البال، ديما حاضر في الضحكه، في كل شيء، في كل الذكريات تقريبا، في كل المهرجانات نستحضروا ذكراه.
1: ياسر من أجمل الأشخاص اللي تعرفت عليه هون بالحياة. ياسر جرادي كل الرحمة لروحه، وكان يعني بتذكر لما حكالي حتى هو من جابس وقال لي أنا لاجئ بيئي، وكتير من أغانيه أصلا عن التلوث البيئي، وأنا بدي غني عن كل القضايا اللي بتهمني إنه فكرة لما بسمع نرجع لك ديما من هيدا يعني من بعد ما تعرفت عليه، ومهما الأيام حبت تغدر بيا، ومهما خنتيني أنت، إنه قديشه حلو قديشه جميل. بس أنا هاي الغنية يعني ضليت فترة كتير طويلة ما قادر أسمعها بدون ما أبكي، لأنه يعني غنيتها مع ياسر جرادي بقرطاج. بس هي أنا من برأيي هي أحلى غنية بعرف عن تونس، يعني فكرة نرجع لك ديما، و من أجمل الأغاني أصلا. وبحب الأغاني الوطنية اللي فيها كأنه عم تحكي مع حبيبك، مش الطريقة التقليدية يعني نحنا للأوطان بتحسي لازم هيك وشعارات وهيك، لا أنه تغازلي بلدك. فنرجع لك ديما، تحية لروح ياسر إجراء.
0: نكملوا بلايف شوية نرجع لك ديما، لأنه وصلنا لآخر الحوار، نكملوا مع نرجع لك ديما فايا.
1: نسمعها ولا
0: نسمعك انتي وبعدها نسمعها هي نكملوا بها.

0: هيا يونان توصلنا لاخر كل تخفلوس بالنسبه اليوم. شكرا لك فيا على قبول الدعوه. بالتوفيق لك غدوه اكيد نتقابلوا في ختام اي قرطاج موسيقيه وان شاء الله ترجعنا ديما برشا جديد برشا موسيقى. شكرا لك فيا يونان نورتنا على موزايك فام. غدوه تستناكم 9:30 في قاعه الاوبرا في مدينه ثقافه طابور جديد على انستغرام فيا يونان وعلى يوتيوب فيا يونان برشا موسيقى تستنى فيكم. انا مبقى لي كيف نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل. نتقابلوا نهار الاثنين في موعد جديد. خليني نذكر بالنسبه للكولتوغير نلقاو نهار الاحد بودكاست صلاح الدين السكوحي. نهار الاحد باش يكون مع صالح جدي في حلقه خاصه بورتري باش يحكي فيها على مسيرته. ربما حاجات تتحكي لاول مره بدايه من 8 نتاع الليل على شان يوتيوب موزايك كافي. شكرا لكل فريق الوثق دالي ولبنى كما قلنا. نتقابلوا نهار الاثنين في كولتور بلس. جوست حاجه قبل من كمان نحب ديديكاس تري تري سبيسيال ديديكاس العيد ميلاد مالك عبيني بو فيصل وامه كوثر واخته كنزه يتمنوا له عيد ميلاد سعيد ويقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير يا ملوكه.
1: مالك هابي بيرثدي مالك هابي بيرثدي ان شاء الله ايامك كلها هيك وسنينك مليانه فرح وحب ونجاحات.
0: هكا من فايا يونان للكل اللي مولودين اليوم 9 اكتوبر نقول لهم هابي بيرثدي. شو اخر معاد الاخبار يكون مع مراد ادريدي بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من الناس ثم كالعاده يسري جديدي في بنت لفيم. باي باي تصبحوا على خير. نذكر حيوانا كامل مع فايا يونان تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك موزايك فيم شو اخر تلقاوه على يوتيوب موزايك.
2: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام. هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام الويكند. صباح يحلى صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع اليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ميناء حلق الواد يستقبل حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 2026 مقابل 200 ألف سائح خلال فترة نفسها من سنة 2025، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. وسجل الميناء يوم أمس الخميس وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمتين من برشلونة الإسبانية. وتوجه عدد هام من السياح الوافدين إلى زيارة مواقع أثرية ومناطق سياحية بالعاصمة إلى جانب محلات الصناعات التقليدية. رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي يؤكد أن سياحة التظاهرات تمثل فرصة لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية، مشيرا إلى أن عدد الدول جعلت منها أحد ركائز استراتيجيتها السياحية. والتومي يوضح في تصريح لموزايك أن تونس وخاصة مناطق الجنوب أمام فرصة لإعادة تقديم نفسها بوجهة سياحية متجددة من خلال تنظيم تظاهرات ذات جودة عالية ومستوى عالمي.
1: سياحة التظاهرات هذه مطلوبة، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها. تونس منذ مدة طويلة كما كنا نحكيو بكري غبنا، وتو فرصة اليوم لتونس بصفة عامة، لجهة الجنوب بصفة خاصة، ويرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد. تظاهرات ذات جودة، تظاهرات عندها مستوى عالمي، على كنف الاستعداد. معناها احنا نخدموا وما نفكوش من الخدمة وما نقلقوش، كبشين بيدينا وسقينا باش ان شاء الله تونس ترجع ديما في اعلى المراتب السياحية. احنا تجاوزنا بعض الاشكاليات اللي صارت لنا في الصيف باتصال مباشر مع زملائنا ولي بارتنير تاعنا وكالة الاسفار الخارجيه باش نفهموهم اللي وقع ما والا معناها حاجه معناها كونجكتورال، واللي اليوم ان شاء الله يرجعوا يجيو لتونس قلت ربي ما يلقاو كان الخير.
0: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد اليوم الجمعة جلسة عمل مع سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوان لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. وتلقى الوزير خلال هذا الاجتماع دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقرة يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري بسيول لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الإنتاج المحلي وفق بلاغ الوزارة. وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات بالاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج لقاح سل PCG وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية إلى جانب الجراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطب عن بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين. في أخبار العالم، النائب العام الإماراتي محمد سيف الشامسي يعلن اليوم الجمعة أن مساعد الطيار العماني لطائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب الأسبوع الماضي كان يعتزم استخدامها في تنفيذ عملية انتحارية في مطار بن غوريون. وأفاد الشامسي بحسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أن المساعد البالغ 29 عاما كان يريد السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية تقول اليوم الجمعة إن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. يأتي هذا فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة نقلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانونية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد دقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مورد الدريجي.

0: انتم تسمعوا في واحد من يا سلام وزي كفين. مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 متاع الليل. حلقه اليوم اقتصاد ايضا، لكن اقتصاد من زاويه اخرى، ربما اقتصاد من زاويه اجتماعيه بالاساس، لانه ضيفنا وزميلنا الكاتب والصحفي طارق السعيدي لما كتب هذا الكتاب الدوله والتنميه وراس المال كتبه كصحفي ايضا ملاحظ لمحطات عاشها الاقتصاد التونسي منذ 2011 حتى 2019. فبعد شويه ربما تكتشفوا القصة من خلال المقالات اللي موجودة في هذا الكتاب الدولة والتنمية ورأس المال، وتكتشفوا أيضا شنو عاشته البلاد في سنوات 2011-2019. وسعيد باستقبال وطارق السعيدي، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بيك، شكرا على الدعوة، تحية ليك، كيف مستمعين وزيك فين؟
0: سعيد باستقبالك، وزميلنا أيضا رئيس تحرير جريدة الشعب، مرحبا وشكرا لك على قبول الدعوة. قدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس بالاثنين للجمعة.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: تسمعوا في واحد من أسئلة مزيكة في مضيفي الكاتب والباحث في علم الاجتماع والصحفي طارق السيد. طارق مساء الخير، مرحبا بك مرة أخرى.
2: مساء النور.
1: كتاب الدولة والتنمية ورأس المال، هذا الكتاب اللي عن دار الأفق وتجمو تطلعوا عليه، لكن شو تكتشفوا في هذه الحلقة؟ التفاصيل، بعض التفاصيل من هذا الكتاب، نحبوش نسبقوا الأحداث، نخليكم أنتم تقرأوا أكثر الكتاب. طارق السيد، هذا الكتاب بيؤرخ خلينا نقوله لي 9 سنوات تقريبا.
2: نعم.
1: من ملاحظتك وكتابتك لأهم المحطات اللي عاش الاقتصاد التونسي من 2011 ل 2019. كنت تفكر وانت تكتب في المقالات كصحفي قبل ما نتعداوي للبحث الاجتماعي والبحث، انت في مستوى الدكتوراه واستاذ الاقتصاد، كنت تفكر انك تجمع هذه المقالات في كتاب بعد 9 سنوات من الكتابة الصحفية؟
2: الحقيقة المرة الأولى لا، هو يعني المقالات هذه وردت في إطار يعني متابعة باعتباري مختص في الاقتصاد، دونك كنت أكتب عمود أسبوعي ضمن صفحات اقتصادية في جريدة الشعب، وكان الهدف ربما هو تعبير على موقفي ورأيي وقراءة بخلفية ربما تدخلية منتمية إلى جون ماينار كينز، وكان الهدف صحفي في تلك اللحظة. بعد ذلك عندما توقفت في 2019، يعني يقول قائل علاش من 2011 إلى 2019، في 2019 توقفت ربما لأسباب ذاتية ولأسباب
1: تعبت من متابعة الاقتصاد،
2: من كتابة عمود أسبوعي من واهتميت بمجالات أخرى للبحث، دونك ذاك علاش ربما توقفت في 2019. فاكتشفت من بعض أصدقائي ربما ومن العائلة ومن حتى مني أنا أنه ثم بعض مقالات ما خذيتش حظها، كانت تصف وتكثف بأسلوب بسيط وهزلي في بعض الأحيان، في بأسلوب جيد جدا في بعض الأحيان، بأسلوب أكاديمي في بعض الأحيان، متنوع يعني. قلت ما خذيتش حظا، فلما لا عرضت على صديقي يعني إسماعيل، موجي إسماعيلي سواني سي موجي إسماعيلي، ووجه له دكتور في الاقتصاد ووجه له التحية، وهو من أحسن يعني كفاءاتنا التونسية. قلت له إيش قولك؟ قال لي والله أنا سافو لابيل، وقدم لي الكتاب تحية لي. وهذاك كيفاش نشأت يعني الفكرة، من خلال نقاش معه هو، ثم بعد ذلك سي محمد عروسي بن صالح يعني قدم الكتاب صحفيا، انه يعني عنده رأى كثير من الأشياء ان شاء الله في المقدمة. هذه يعني كيفاش جت فكرة الكتاب، خاصة اني انا ربما من بعد روايتي الاولى وكتابي الاول حول الاتحاد العام طلبة تونس، ثم الرواية هذه ما وراء الستائر، وروايتي القادمة قبل فوق الجسر، يعني نجم تقول تحلت شاهي على الكتاب وعلى النشر. هذاك علاش ما فيها بيس كان ننشر كتاب يعيش
1: كل كتاب نفرحوا به نحن. اما كتاب على المقالات طارق السعيدي، تلقى انه ثم كان ثم خيط رابط بين المقالات هذه من 2011 ل 2019، كان ثم قصه عن الاقتصاد التونسي على الاقل من متابعتك انت.
2: ثم قصه الاجير، كان ثم قصه المؤسسات العموميه دائما حاضرين، هذوما الأجير، أجر وظروف عيش العمال. هنالك أجير ما تخيلته في ذهني وحكيت عليه برشا مرات، ذلك الأجير ربما الذي يمكن أن يستطيع أن يكون مترفه. علاش الأجير يزم يكون تعب؟ علاش يشيخ ما يلحق؟ علاش الخدام ما يزموش يعمل أريحية؟ علاش ما يجمش يتفرهد؟ علاش ما يعملش دار؟ علاش ما يربي صغاره بشكل؟ ذلك الأجير الوهمي هو الذي كنت أدافع عنه من خلال كتاباتي. كنت أدافع عن مؤسسة أيضا عمومية، مش لأنها عمومية ما تستجيب الشروط النجاح الاقتصادي، فمثال كنت أتخيله، وبالتالي كنت أنتقد كل السياسات التي تعتمد مع المؤسسات العمومية والتي لا تؤدي إلى النجاح. كنت أيضا لدي مستثمر في مخي مستثمر تونسي.
1: صنعت شخصيات من خلال متابعة الاقتصاد
2: تقريبا صنعت شخصيات ولكن أيضا خلفيتي الاقتصادية لأن أنا تكويني الأساسي هو الاقتصاد السياسي خليتني نحاكمها اقتصاديا. ربما الرواية والقصة في هذه الشخصيات التي أردت أن أصلها وأردت قطر كنت نحب نقول للتوانسة رو ثم مستثمر ينجم يربح ويعطي حق الخدامة ويفيد الاقتصاد الوطني. رأي المعادلة هذه ممكنة ورأي سهلة
1: ما هيش تبوية
2: وراهي سهلة جدا وراهي تونس عندها تجارب في المجال هذا. هذا اللي كان الهجس متاعي راهو الخدام كي يبدأ مترفه راهو يعطي أقصى ما عنده وراهو خدامة تونس جايبي بي وهدي الديارة وعنا ديرنير مو حلت شركة متاع 7500 في الشركة متاع كابلاج متخد 7500 سيدو للكفاءة متاع يد العاملة التونسية وأيضا مؤسساتنا العمومية راي عندي لها تصور إنها مؤسسات تقود وقاطرة لقطاعاتها شاهد على قطاعاتها ولكن في نفس الوقت ناجعة وتوفر المال لخزينة الدولة.
1: يعني فكرة أن موظف وخدم في البلاد التونسية ينجم يعيش مرتاح ويعيش نوع من الرفاهية وفي نفس الوقت ثم اقتصاد وثم استثمار راهي ماهيش قصة خيالية في الأخر من خلال الكتاب راهي قد تصير إذا كانت وفرت عدة عوامل.
2: نعم.
1: هي هذه على الأقل الخلاصة. لكن زاد في الكتاب أو في قصة متابعتك للاقتصاد التونسي من 2011 إلى 2019 ثم خلاصة اللي هي أنت بديتها موجودة في مقدمة الكتاب تونس البلد المنهك البلد التعب.
2: لأن عدينا
1: وش لخصتها في كلمة تونس البلد المنهك؟
2: منهك لأن أنهكناه بعدم توجيهه في اتجاه صحيح. في تلك الفترة يعني أصوات يعني تتعالى من هنا ومن هناك متاع تناقضات في الرؤى وقت اللي هي ما عنديش حتى معنى. كنا النجم في إطار توافق ما بين فاعلين ما بين أطراف الإنتاج نسير في اتجاه لو أن استمعنا إلى بعضنا ما استمعناش إلى بعضنا رغم كثافة الحوار واللقاءات ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين
1: وهذه مفارقة لأنه نحن
2: لكنهم ما كانوش يستمعوا بعضهم.

0: الأفق المشترك بني على أساس تسيير اليومي. والهجس المالوريزموستي الهجس بوليتيك الانستابيليتي ساعتها بوليتيك ما خلتش حتى حكومة تعمل تصور وتناديله
1: يعني الهجس السياسي تغاع الهجس الاقتصادي.
0: استمرار ما هو نسموها الليتا بوزيتيفي. الدولة معالش النورماتيف اللي تخضع القواعد العامة لتسير الدولة ولتسير شأن العام تولي إطاء الدولة ومسؤوليها يهدفوا إلى إعادة إنتاج تموقعهم داخل الدولة.
1: أوريج المطاف دي بومبي
0: بطبيعة يلزم يسكت أكثر ما أمكن من الإشكاليات من أجل جمع أكثر ما أمكن من الجامات الاجتماعية من أجل أنه الناس تقولوا يعطيك الصحة. ما كانش الهدف هو رؤية وتصور وأفق اقتصادي نحب نوصله له. وهذا اللي كان أنهك البلاد بالنسبة لي أنا وتحمل الجزء الأكبر فيه المسؤولية للحكومات المتعاقبة وربما ذي رأس المال.
1: علاش قبل 2011 كان عندنا رؤية اقتصادية؟ كان ثم سيمة اقتصادية
0: طبعا معروفة الرؤية الاقتصادية اللي بيرجع له. كان ثم رؤية اقتصادية بيان موديل دو كروسانس اكزوجين كان بن علي يطبق فيه يعني محاور واضحة المبادرة الخاصة لما طبقة وسطى هي ركيزة العمل السياسي متاعه. طبقة الوسطى هذيك حصنها بمكتسبات مقابل إخراجها من دائرة الشأن العام. مكتسبات ساعتها اللي كانت اليوم أصبحت أحلام رو سيارة وكرهبة سيارة ودار وإمكانية أنك تعمل أسبوعين من الرفاه في الصيف وترفيه في الصيف ومهرجانات. فاستطاع ذلك النظام سياقات الليبرالية الموجودة في تلك اللحظة أنه يؤسس إلى اقتصاد مفتوح ليبرالي فيه المبادرة الخاصة مع حماية الطبقة الأوسع اجتماعيا وهي الطبقة الوسطى. اليوم انهارت تلك التفاهمات التي كان يعقدها نظام بن علي مع رأس المال ومع القوى المنجة انهارت.
1: والله مفارقة الاقتصادي معناها قبل 2011 ما كانش ثم ديمقراطية وكان ثم نوع من الانتعاش الاقتصادي حماية للطبقة الوسطى. وبعد 2011 اللي هو بوادر انتقال ديمقراطي وديمقراطية كان ثم فشل اقتصادي.
0: يعني أولويات
1: أولويات مفارقة
0: هي فقط
1: مفارقة
0: هي مفارقة
1: الديمقراطية تحقق.
0: وهذاك علاش كنت هذاك علاش كنت كل أسبوع نكتب باش ننبههم يا ولادي راهو أولوية الاقتصادي على الحقوق السياسي. راهو لا يمكن أن نحمي التجربة الديمقراطية وليدة باقتصاد هش. لا يمكن أن نحمي أن نتوجه في اتجاه دولة الحقوق والحريات وعندما يغيب القدرة على توفير الحد الأدنى للعيش الكريم. فأغلب مقالاتي تتجه في الاتجاه هذا. راهو صحيح حتى واحد ما هو باش ينتزع لنا السياقات الديمقراطية لكن كلفة الفقر تؤثر في السياقات الاقتصادية، كلفة التهميش تؤثر في السياقات المتاع السياسية والسياقات الديمقراطية. ترتيب الأولويات كان غلط وذلك عليش نحمل لنا المسؤولية. كيف ما قلت لك كان هاجسهم إعادة إنتاج مواقعهم واحد، كان هاجسهم حل الإشكاليات العالجة العاجلة، ما كانش عندهم أفق، ما كانش عندهم
1: الشعب.
0: وأولوية السياسية على الاقتصادي. وكانت للأسف الشديد في تلك الفترة زادة الدعم محلول يعني مفتوح. صندوق النقد الدولي تقريبا دون شروط يعطي كسر مرتين ولا ثلاثة شروطه الوصفة اللي كان يعطي بها للشعوب الأخرى المجتمعات الأخرى تجاهل عناصرها وقت اللي يعطي لتونس. الدعم كان مفتوح يعني حتى دول ما يعني صديقة والشقيقة متاع تونس كانت تعطي بدون حساب. التجربة يحبوا يمولوها ويحبوا
1: مركزين عليها
0: مركزين
1: حبوا تكون المثال
0: النموذج لنجاح. النموذج ولكن فعلنا بأنفسنا ما لا يفعله الآخرون بنا للأسف الشديد. يعني نحن أفشلنا سياقاتنا اللي كانت نجم تهزنا في اتجاه دمقرط العملية السياسية ولكن الأعمق منها دمقرط المجتمع ودمقرط الممارسة الاقتصادية. اليوم تحب ولا تكره لا توجد ممارسة اقتصادية ديمقراطية.

0: يولي المواطن خاطر انت ديما في الكتاب في صف المواطن في صف الخدام في صف الاجير وغيره. يولي المواطن يقول لك انا ما عادش انا ثم اللي تقال ثم البعض يقول لك انا شو نعمل بالديمقراطيه اذا كان انا جيبي فارغ, شو نعمل بالديمقراطيه اذا كان انا ما نوصلش عندي الحد الادنى من العيش الكريم.
1: طبعا لان ما يلزمنا نوضح الفكره هذه لان فكره اساسيه راه الديمقراطيه والحريه والحرية العامة والفردية كانت دائما هو عبر التاريخ مطلب النخب الأقلية وليست مطلب الجماهير الشعبية. النخب هي التي تستطيع أن تحول مطلبها إلى مطلب شعبي, لكن لا تستطيع أن تحول مطلب الديمقراطية والحرية والانتقال الديمقراطي إلى ممارسة تحولها إلى قوة مادية في المجتمع ما لم تكن مسنودة بمكاسب اقتصادية, ما لم تكن مكسوة بأفق اقتصادي, لأن في الاقتصاد
0: نظرية
1: متاع كينز نظرية الانتسيباسيون راهو عنا التوقع, يعني نجم نصبر عليك تورا نجم نصبر عليك نبدأ عندي توقع أنه ثم تحسن ملحوظ لي أنا أو لأبنائي في مستوى الدخل في مستوى المعيشة في ظروف العيش كثيرة.
0: كي نعرف بلادي ماشية في اتجاه الرخاء
1: في اتجاه الرخاء
0: نجم نضحي معك
1: لكن في تلك الفترة لم يكن هناك أي فوق وذلك علاش لم تستطع الحكومات والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخاصة الفاعل الاجتماعي أنه يحمي تلك التجربة اقتصادية.
0: باش نرجع بعد الكتاب باش نرجع للمراحل اللي انت وثقتهم كصحفي كباحث في علم الاجتماع من 2011 ل 2019, لكن نرجع لنقطة مهمة حكينا فيها طارق السعيدي اللي هو بدا عليه يقدر يحمي الطبقة المتوسطة وما ثماش ديمقراطية. باش كان يحمي فيها؟
1: يحمي فيها بالشبه المخطط, يعني بالنسبة لي أعطيني الوسط نتاع الطبقة الوسطى, هكا كان يفكر أعطين الوسط نتاع الطبقة الوسطى شنو نحب المتوسط في الطبقة الوسطى عنده دار وعنده كهرباء كيفاش مش شغل بن علي شغل مستشارين وكان لديه الحب ولا تكره من أفضل المفكرين في تونس ومن أفضل العلماء في مجالهم, يعني تحب ولا تكره الناس
0: مثلا
1: ما نحبش نسمي التجنب الإحراجات, ثم ناس حياة ثم ناس توفيت ولكن يعرفوا رواحهم ثم خلية كاملة من خيرة أساتذتنا الجامعية ومن خيرة المفكرين ومن خيرة الدارسين كانت محيطة بابن علي وبنظامه وتفكر له. هل هذا يعني أنه نظام بن علي كان جيدا؟
0: لا ماليش في هذا, نحكي
1: حبيت نقول لك أنه رأى المفارقة الكاملة في أنه انعدام الديمقراطية وعدم تجربته للديمقراطية هو اللي هزنا بعد, لكن المسارات نتاع الفشل يعني بن علي كان جاء ديمقراطي راه كان حاجة باهية, أما هو ماهوش ديمقراطي لأن ماهوش ديمقراطي ما استطعنا الرقابة على المال العام ما كانتش موجودة, الرقابة على الفساد ما كانتش موجودة. يعني
0: علاش نمشي لك النقطة
1: دي؟ واش حبيت نحكي لك؟ أنا حبيت نحكي لك أنه راه بن علي برشا فترات مش فترة, يعني في الأخر بالكل أندي فوندابل النظام فترة حكم, لكن في الفترة الأولى خاصة في أواسط التسعينات حتى إيش البداية الألفينات ديفوندابل إيكونوميكومو ناس كل منين كان ثم امتيازات ثم نمو اقتصادي دون كلفة نتاع مديونية وإذا موجودين الناس اللي وصلوا بن علي الوصفة هذيك موجودين راه وتلامذتهم اقتصاديين موجودين. دونك ليست مفارقة بقدر ما هي اعتبارها أنا أولويات بالنسبة لي بشي واصل حكم وعمل تحالف مع الطبقة الوسطى والطبقة العليا في تحالفات اجتماعية.
0: واليوم ثم نوع من النوستالجيا لبن علي يقول لك في الفترة ذيك الطبقة الوسطى كانت عايشة لبس
1: هي في لحظة الأزمات نعود إلى الماضي. هذا لا يعني أنه راه توا ممكن ما يقدمه يعني النموذج الاقتصادي لنظام بن علي ليس في اعتقادي ناجعا في اللحظة الحالية لن يكون ناجعا ولا يمثل حلولا لتونس, لكن في تلك الفترة كان يمثل حلولا بشكل ما بطريقة ما.
0: 2011 إلى 2019 سياسات مرتبكة سميتها أنت وصلت إلى أزمة. شنو أسبابها هالأزمة هذه؟ علاش قلت سياسات مرتبكة في من 2011 على الأقل تعدينا ب 15 حكومة تقريبا روان في علاش؟
1: سياسات مرتبكة لأن لم تكن هنالك رؤية وبالتالي يتم خلط سياسات شوية ليبرالية على شوية حماية الدولة على شوية ساعات ماركسية يعني لا لا لا تفهم الروح العامة التي تحرك السياسة الاقتصادية. هذا هي الخلط واللخبطة تؤدي إلى الفشل بالضرورة، لأن أي إصلاح اقتصادي أي سياسة اقتصادية لابد أن تقوم على رؤية.
0: ما كانش ثم رؤية غائبة،
1: لم تكن هناك رؤية، كانت هناك تطلعات ليبرالية لبعض المسؤولين في مقابل تطلعات متاع دولة اجتماعية أو ربما يعني عناوين لسلوغون الكبار نتاع السوسيال ديمقراط كهو ما كانش. وفي المقابل فما كان صوت زاد قوي الاتحاد اللي هو الدولة المدنية الاجتماعية لكن ما تنجمش تحط عليه اللوم لأن من يحكم هو الذي يتحمل المسؤولية وليس الصوت الآخر أو الشريك. كيف الاتكاء كيف الاتحاد يعبر عن إرادته ولكن لا يلام، لأن الحكومة هي التي تضع السياسات.
0: لكن ثم وعود كانت على الأقل في 2011،
1: هذاك الخطاب السياسي والخطاب الاقتصادي مختلفين. الخطاب السياسي جميل جدا وممتع ويطرب الأذان عكس الخطاب الاقتصادي. الخطاب الاقتصادي جاف وبليد وحاد، وربما من هنا يجي أهمية الاقتصاد السياسي. ومش كلامي يعني هذا يعني باريتو وقت يتحدث يحكي انه راه ايكونومي بور ما الاقتصاد الصرف بالمعنى الموديل الماتيماتيك ما يفسرش الظاهر. ولذلك باريتو ساهم اسهامات كبرى في علم الاجتماع، يعني انه يعتبر ان التفسير الحقيقي للظاهرة الاقتصادية فهم الظاهرة الاقتصادية يمر عبر محيطها الاجتماعي. نفس الشيء حتى هو الرأس راه من فرقة الغريبة ان هذوما سيسون لي ليبيرو مش لي ليبيرو، هذوما سيسون لي بير فونداتور دي الديولوجي ليبيرال، مؤسسين الديولوجيا الليبرالية، لكنهم عندهم الأريحية العلمية باش يتحدثوا كيما هكا لأنهم دي فري سافون.
0: هي الخطاب السياسي في 2011 على الأقل حتى كنت تبع مقالاتك في الكتاب كان خطاب مبني على وعود بالتشغيل بالأساس.
1: ما يعرفوش مطيد، أنا أتأكد لكم هم ما يعرفوش مطيد
0: 400,000 600,000 موطن شغل،
1: ما يعرفوش هم ما يعرفوش مطيد الدولة. أحلامهم الخاصة وتوقعاتهم الشخصية اللي نجم يكون سمعوها في قهوة يجور ده إلى خطاب سياسي اقتصادي وعود و400.
0: الخطاب السياسي كان هكاك في 2011،
1: كان هكاك كان هكاك
0: ترويكا وبعض النيدز.
1: لأن يمكن نظم المستمعين، فما حكومة ما تعرفش عدد العمال متاعها، فما حكومة لا تعرف عدد في خلال المفاوضات الاجتماعية ما عرفتش عطت 3 أرقام لعدد عمال الوظيفة العمومية.
0: شكون هي الحكومة؟
1: شالينا
0: انت بدي توثق لمحطات اقتصادية.
1: لا حكومة الشاهد لم تكن تعلم يعني في خلال المفاوضات، وذي مصرح تصريحات موجودة رأي معنا خرجوا مرتين يعطوا أرقام ما عرفوش 670 620 800 كل واحد يعطي رقم حتى خلال المفاوضات ما نجموش يحسموا. يعني وقت تعرف المفاوضات الاجتماعية فما انفولوب شطاطان تاع فلوس باش يعرفوا، لازم تعرف حجم العمال عدد العمال اللي عندك باش هذا الكل، وباش تعرف انعكاسات على المالية العمومية، باش تعرف انعكاسات على المالية على توازناتك. شيء هذا يتطلب انك تعرف بدقة. فإذا كان الحكومة وهي تمارس ما تعرفش بدقة معطياتها الاقتصادية فما بالك بسياسي مش مختص اقتصاديا ما عنده حتى بحث في الاقتصاد يحول هواجسه إلى أرقام هلامية ما عنده حتى معنى وما ترتبط حتى بالواقع. يعني أنت جي تقول رب نعمل 400 تلفون في تونس، الرقم الوحيد المعروف هي أنه كل نقطة نمو، هذا نحكي لك أرقام 2012 2013 كل نقطة نمو تعطينا 15,000 موطن شغل. ومش بدقة كبيرة رواه سادي بوم الرياليتي ايكونوميك ولي كونجونكتور. المهم يعني باش تعمل 400,000 موطن شغل يعني رانا نحكيه على تقريبا اذا كان نقسموه على 15 نحط على 30 يدرج حكيت ما بين 25 30 نقطه نمو.
0: لا هي المحطات اللي على الاقل يعني من خلال كتابك المحطات اللي عشناها من 2011 يعني حكومه تركيا ثم نداء تونس ثم حكومه يوسف الشاهين
1: حتى نداء تونس عطاه وعود في سقف عالي. ساعتها نتذكر انا سي محمود بن رمضان يعرض في برنامج نداء تونس قبل يعني قبل من اجل اقناع الناس حضرت أنا في بعض الندوات مع الشركاء الاجتماعيين مع بعض الفاعلين كثيرة. كان البرنامج هو 100 مليار دولار و 100 مليار 25 مليار منهم 100 تونسي و 25 من برا.
0: حكومة النداء في الوقت ذاك حكيت على نسبة نمو توصل للعشرة
1: فبالتالي نظريا كان ممكن وانا ما نشككش راه في قدرات استاذي راه قراني مع ناسي محمود بن رمضان وهو من خير كفاءات توانسه اما ما كانش عنده الارقام لان بالرسمي عندنا ازمه ارقام في تونس راه اي عندنا ازمه كبيره نتاع ارقام.
0: كيفاش عندنا المعاهد المختصه تنجم تعطينا الارقام والاحصائيات كيفاش كان عندنا ازمه ارقام
1: مواجهه كلها موجهه معناها الرقم هاي سيدي عداه تفهم توا نجمش تعرف أنت عدد قطاع الأراضي الصالحة للزراعة ما تحت 5 هكتارات في تونس.
0: فروض عنا ديوان كامل مختص في هذا
1: ما يزمو تحيين ولا يزمو تحوين الرقم صحيح راه أما صحيح في لحظتها هذيك اللي أنشأ بعدها ماتت عباد وتورثت وجات ورثة جدد وثم شكون بيع وثم شكون جاء جمع أراضي فهمت شنو نقصد معناها تبدأ حاجة كبيرة الرقم تهبط الدولة تخدم عليه تجيبه ليش نقصد موجهة
0: يعني عشنا على الأقل في الثلاثة محطات هذوما وعود خرافية
1: وعود خرافية غياب أرقام حقيقية ودراسات ثم حتى دراسة دي جات تنشرت التو على الوضع الاقتصادي على واقع مؤسساتنا الاقتصادية اللي جات درنير موز صدرت في حكومة سيد أبو الدن عفوا حاجة في الاتجاه هذايا وزاد حاجة ضبابية فبالتالي كانت عنا أزمة أرقام أزمة معطيات محينة وأزمة حسن تدبير تلك الأرقام
0: واللي سميته أنت بالارتجال.
1: الارتجال يعطيك الصح لأن الاقتصاد ليس ذلك يعني الشأن الذي يدار على مدة سنة وسنتين. شيء الاقتصاد هو نورمال مو فيزيون لا تقل على 50 سنة. السنة هي جزء من نتائج سنحصدها 50 سنة لقدام. هذا شنو معناها اقتصاد؟
0: إما كيفاش كانت تعد مشاريع القانون المالية ومخطط التنمية على الأقل؟
1: تقنية كانت تعد.
0: لذلك.
1: وديجا هل أو باش نعطيك حاجة أخرى دليل آخر على أن الأرقام كانت معناها غير ثم هو قانون مالية نشهد 6 قوانين تعديلية قوانين مالية
0: 2011
1: 2013 شو معناها فرضيات غالطة أرقام غالطة رصيت لك تعديل فيها هذا شنو معناها راه لأن ما ثمش أزمات وأنا نقبل مثلا في 2019 كورونا 2020 كي تبدل أرقامك تبدل معطيات تعمل قانون تكميل تتفهم في ربما 2013 تتفهم الاغتيال السياسي والشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي ربما تتفهم أما 16 15 و16 علاش تبدل شنو اللي وكانت الناس تخرج كانت الناس ديما تخرج يقول لك يا ودي راهو الفرضيات نتاع سعر النفط فرضيات نتاع سعر الصرف راهي غلط
0: يعني انت بنيت ارقامك او بنيت توقعاتك
1: على ارقام غلطه
0: على فرضيات غلط
1: دونك هذا اللي يخلي ربما انه حتى قوانين الماليه ما كانتش تعكس توجهات كانت تقنيه وكانت يعني انا نذكر مليح سيمون جسمالي وعبد الرحمن اللاحقة وكانوا يتحدثوا عندي مجموعة كبيرة من الأصدقاء يعني ما في ما منجي المقدمة يحكيوا على إنه محاسبة كانت قوانين المالية ذي الطبع محاسبة هكا هو جدول فيها وش أو ما يمكن وإنه ندبروه اللي يمكن أن نصرفه ما فيه شك الرؤية والواقعية الاقتصادية. الاقتصاد رو معقد أكثر بيسر. العملية الاقتصادية هي تستمد تعقيدها ربما من تعقيد الواقع الاجتماعي. وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أنه الاقتصاد يمكن أن نلم به من خلال برنامج المعقد برشا. ما ثماش إنتاج واضح. وربما زاد لهنا ملاحظة أخرى أن بعض الحكومات تعاملت مع الاقتصاد على أساس أنه شركة.
0: كيف هذه؟
1: الاقتصاد بالنسبة لهم شركة، موازنات، لا نقص من هنا، خاسر، نقص شوية تكلفة، يعني تسريح العمال، وثمك الرقم ديما اللي كانوا يقدموه، والله لا، كلفة الأجور عالية داخل شو اسمها البي بي، يعني ما عند حتى معنى سيكون طابل، ما هوش ايكونوميك.
0: أنت من خلال الكتاب زادك كان لك مكان جلست فيه حتى تراقب شنو حصل من 2011 ل 2019 في علاقة بالأجير، في علاقة بالخدام التونسي. فخليكم معنا في الاستماع لواحد من الناس، طارق السعيدي، الباحث في علم الاجتماع والصحفي، ضيفنا. راجعين بعد الفاصل.

0: اثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: جعلكم في واحد من الناس على موزيك فام. ضيفي طارق السعيدي الباحث في علم الاجتماع وايضا الصحفي, ونحكيه على محطات تابعتها كصحفي من 2011 حتى 2019 في الاقتصاد التونسي. قلنا كنت تقول انت انه الفترة على الاقل من بعد الثورة حتى وصولا الى حكومة يوسف الشاهد كان ثم فيها ارتجالية, ما كانش ثم رؤية واضحة للاقتصاد وين ماشي, كان ثم تعامل كونتابل مع قوانين المالية, وهذا اللي فسره أو أنت فسرته على الأقل من خلال متابعتك أنه من 2011 حتى 2023 كنا نعمله تقريبا
2: مراجعات قوانين تعديلية,
1: قوانين تعديلية, وهذا يفسر أنك أنت بنيت اقتصادك على فرضيات مغلوطة,
2: خاصة ما فماش شوك خارجي, ما فماش أزمة خارجية تأثر عليك, لأن وقتاش نعمل قوانين مالية تعديلية وقت ما أزمة اقتصادية كبيرة شوك صارت سواء داخلية أو خارجية تخليك أن المؤشرات اللي كنت بني عليها فرضياتك كثيرة تحت.
1: ما كناش في وضع اقتصادي صعيب, كل الخطاب السياسي يحكي على اقتصاد صعيب وعلى عنق الزجاجة وكل المصطلحات اللي كنا نسمع فيها في الوقت ذاك.
2: أغذر الاقتصاد هو دي محاف في وضع صعب لا يوجد
1: بردفو.
2: علاش؟ خطر نحن نسعى للوكاسيون اوبتيمال دي ريسورس رائر, نحن نريد ان نوظف الموارد الشحيحه بشكل
1: صحيح
2: او مثالي من اجل تلبيه الحاجيات. هذا هو مبحث على الاقل من وجهه نظر اكاديميه مدرسيه للاقتصاد, لان التعريفات الاخرى اعمق ومدارس اخرى سيبليتو ايديولوجيك سيبليتو كونسيبتويل اكثر منها. اما ببساطه شديده الاقتصاد هو توظيف الموارد الشحيحه من اجل تلبيه بشكل مثالي من اجل تلبيه الحاجيات المتعدده.
1: تحط البلوس في بلاصتهم,
2: اذا كان تحطهم مواطن تونسي فرد اذا كان مهما تحقق له تبقى ديما في المينيموم راك, لأن يعني الماكسيموم هو أنه يخت وطيارة وفيلا على البحر وماذا بك هليكوبتر تروح به وفلوس بدون عدد, هذا الأوبتيموم تاعه, هذا خيال كل واحد,
1: أحلامه
2: هذه أحلام. لكن الواقع لا, الواقع أنه وفر له مسك اللائق, نقل مريح, خدمات صحية جيدة, مدرسة علمية وعصرية وشعبية, و ثقافة وطنية ديمقراطية. هذا المواطن شي حب رو معنا العاملين اللي ننسلوا يعني ماذا تريد الجماهير, تقيلهم بشي عقد تريد العيش بسلام, ويمكن العيش بسلام في تونس.
1: من خلال متابعتك انت على الاقل من 2011 ل 2019 لمحطات اللي عاش الاقتصاد التونسي الخدام او التونسي الطبقه المتوسطه, كيفاش كانت تعيش تلك المحطات, وتابع ايضا اذا كان سلمنا انه ثم اختيارات, انت تقول ما ثماش اختيارات اقتصاديه, كيفاش كان يعيشها الاجير, ومن خلال المقالات انت قعدت في بلاصته.
2: الاجير كان اجره لا يكفي, كان في وضع محرج الحقيقة, يعني رغم كل زيادات في الأجور اللي تحصل عليها واللي تراكمين تنجم توصل حتى زيادة وصلت لنسبة 50% يعني الأجر متاعه, لكن الأجر هذا يذوب ويتبخر مع تضخم, مع آلة إنتاج
1: معطلة
2: ولا توفر له الجودة. أن ثم مرة تحدثت على كلفة التخلف, يعني وقت لي ثم جزء كبير نسبة مهمة من المصروف التونسي يدفعها في كروت فاسد نتيجة على التخلف وعدم الرقابة, يدفعها في ميكانيسيان ما يعرفش يصلح, يدفعها في برودوي ما كانش في المستوى. دونك فما برشا حوايج ندفعوا فيها نتيجة كلفة التخلف, لأن ثم تخلف اقتصادي وثم مجتمع ربما ما وصلش أكل مرحلة متاع التقدم والازدهار اللي تخليه كل موارد نوظفها من اجل حاجيات حقيقيه. ثم برشا موارد نصرف فيها على خاطر المالوريزمو كما كنت نحكي لك يعني كل فتره
1: اقتصاديه من غير متابعه الفريق السعودي. علاش كان اجر التونسي ما يكفيش رغم سلمت انه كان ثم زيادات في الاجور في اكثر من محط؟
2: لان البنيه الاساسيه
1: شو اللي صار هات نتبعوا نحن
2: هي ورثنا ستركتور نتاع اجر نتاع تقسيم نتاع توزيع غير عادل. في عوض من نمشيو نفكوها البنيه هذيك
1: اللي هي شنو نفسروها البنيه
2: التوزيع يصير في زوز مستويات. المستوى الاولاني هو في الملكيه. المستوى الثاني ما بعد ما ننجو صحيح يعني هذا راس مالي وهذا يملك الفلوس وهذا الخدامه اجتمع مع بعضه يصير توزيع ثاني في مستوى تقاسم الارباح. هذا التوزيع كان مختل. كل الارقام تدل انه 32% او اقل كانت تمشي للقوى الانتاج قوى العمل الاخرين يمشيوا لراس المال من لون مختل. دونك اجر ضعيف وهذا تبنى في فلسفه التحرير اللي صارت في السبعينات انه تونس عملت نظام تاجير ضعيف باش يكون اتراكتيف باش يكون جاذب للاستثمارات الاجنبيه الخارجيه على اعتبار انه
1: يد عامله ارخص من أرخص من الدول الاخرى
2: وعلى اعتبار انه ساعتها المتنبهي تحب ولا تكره في الفتره ذيك المتنبهين المشكله التونسيه الفورماسيون بريدو كابيتال فيكس كان ضعيف انه الادخار تاع التوانسة ضعاف وانه تشكل راس المال ضعيف وبالتالي حاشتنا الا موارد ماليه. ففكروا في الفكره هذه ولكن فاتهم ربما انه راهو مش فقط الاجر الضعيف هو اللي يجب راهو البرودكتيفيتي دو جلوبال دي فاكتور مش اجر ضعيف راهو عامل قادر على انه ينتج ويتاقلم مع كل التطورات راهو يد عامله ذكيه راهو اليوم عندك طرقات انفراستركتور قدره على النقل نظام بنكي سهل نظام إداري سهل وإجرائي وقانوني سهل. هذم كلهم يؤدوا إلى رفع إنتاجية عامة لعوامل الإنتاج.
1: وهذا ما صارش.
2: هذا ما صارش. هذا نحن اكتفينا بأن خدناقنا الخدام معنا حطيناه في التوزيع. دونك الجذور الأولى لسوء التوزيع هي هذه السياسة هذه. ثانيا بعدها الريع الاقتصادي وغلق المنافذ من خلال عملية الخوصة اللي صارت في أواخر السبعينات من طرق بداية السبعينات ساعتها رفعت الدولة اللي عنده 5000 جيش يشارك الدولة. فعملية الخوصة وفقا لتقرير معهد المنافسة كانت خوصة في اتجاه سطو مجموعات بعينها أفراد بعينها تكتلات بعينها
1: عائلات
2: بعينها على مصادر الثروة في تونس وهو ما أقصى أي واحد آخر من عملية الإنتاج.
1: حتى النظام نظام الرخص وغيره كان نظام مساهم زاد كيف كيف
2: هذيك تتعمل ضمن عملية الخوص
1: تواصل هذا
2: موجود التقرير 2011
1: 2019 تواصل
2: تواصل ما فككناهش
1: المفكر ما كانت وعود بأنه تطلح الرخص
2: ما فككناهش وما استطعتش. في بعض الأحيان ثم قوانين سنة ضد بعض المهن الليبرالية ومانيش بنسماها قاومت هذه المهن الليبرالية ورفضت قرار الحكومة وسقطت قرارات الحكومة. راهو صار هذا في تونس وقت اللي جينا باش نفكوا دونك مستوى الاول قلنا نتاع سوء التوزيع يجي من الملكية اصلا اللي هي تعطت بشكل يعني طبقة المالكة في تونس ما هيش نتيجة مسار تراكمي هي نتيجة قرار سياسي اقصى البقي. هذا الاول بعد في التقسيم الأجر ضعيف على خطر نحب نجيبه لليزيديو أي والتوانس كيف كيف الأجر زاد ضعيف حتى التوانس اللي خدم يودي ما كنت تحب تجيب ليزيديو عمل لهم هو ما حكي. المهم النقطة الثالثة إعادة توزيع تاع الدولة لم تكن يعني في وذي اللي هنا ثم أنجرون بروبليم اللي تطرح في تونس وذيك علاش الجهات الكل طالب كثيرة لأنه لقوا في فرصة انهيار مركزية الحكم في 2011 فرصة لإعادة النظر في منوال التنمية لأن منوال التنمية كيفاش كان دولة تلم الفلوس
1: توزع كيما تراها
2: توزع كيف ما تراها وقت اللي هو ما يراو انه طريقة التوزيع تحرمهم وتهمشهم يقول لك انا اخويا نحب إعادة توزيع هذه التنمية الممركزة. من حباش نحب التنمية تقوم على قاعدة إرادة الفعل الجهوي المحلي.
1: وصلنا طريق السعيد إلى أزمة عجز تجاري، أزمة ميزان تجاري في تونس.
2: طبعا
1: ما سميته أنت بالأرق، أرق العجز التجاري،
2: أرق العجز التجاري، لأنه ببساطة شديدة وقت اللي أنت ما تنجمش تنتج شفش تعمل، هم شفش تعمل، مش تستورد وقت ماكينتك معطلة متاع الإنتاج، مش تستورد. هي محركات النمو شنو هي؟ ما هو العرض والطلب والصادرات والفرق ما بين الصادرات والواردات الاكستيريور. كي انت انتاجك ضعيف، غير قادر انك تقتحم بيه وتخرج بيه الاسواق الا في صيغته البدائي، يا اما منتجات فلاحيه ما هيش محاوله اصلا، او صناعات شبه تحويليه كالموارد، بعض الموارد المنجمية وبعض الموارد البترولية. فبالتالي أنت ضعيف في علاقة بالعالم، تصدر لهذا العالم فالور أجوتي تري فابل، أنا قيمة مضافة ضعيفة جدا، تستورد من عنده، يعني أنت ضعيف في مستوى التقنية، ضعيف تستورد من عنده تقريبا حاجيات إنتاجية قبل ما تكون استهلاكية، حاجيات إنتاجية واستهلاكية تشمل الاقتصاد الكل. طبيعة الحال الوضعية هذه متنجم تأدي بيك إلا إلى أن تكون في عجز تام مع الخارج،
1: يعني تلتجأ إلى مديونية،
2: لأن عليش نرجع للأول بالكل، هي حالة الريع، حالة الريع التي ضربت القدرة التنفسية المؤسسة التونسية. هو مرتاح لأنه حاط رجل على رجل، ينتج في شوية برودويات، أغلبها برودوي غذائي، منتجات غذائية، حاط رجل على رجل، متأكد أن الشعب التونسي بيش يستهلكهم، مرشي بريسك فيكس، بري بريسك فيكس، ما يجتهدش لي يطور، يطور ضمنها، ومرة زيدك أروم ومرة نقص أروم، سيناريو معناها سيناريو نافوار افيك ليكونومي اللي تقوم على المنافسة، اللي تقوم على ونحن كان زاد ثم نظام حمائي يحميهم ويحميهم داخليا وخارجيا.
1: اقتصاد مسكر،
2: اقتصاد مسكر، اقتصاد مغلق، اقتصاد محمي من أجهزة الدولة. فبالتالي اشتراك ما عندك جهاز انتاج غير قادر على المنافسة خارجية وحاجة كبرى للعالم، دونك أرق، دونك هذاك علاش يخلق لك عجز، وهذا العجز ستركتورال هيكل، هذاك علاش يولي أرق.
1: كان كان من الممكن أفضل من من الماضي، معناها كنا نجم نكونوا خير
2: برشا،
1: اللي خلصت له في الاخر كان من الممكن افضل مما كان. طبعا
2: اي طبعا، لان يعني كان ارتكزنا احنا مشكلتنا نخلطنا كيف ما قلت لك. وفي اعتقادي انا كنت ارى انه يعني المخزون الليبرالي زائد عن اللزوم لدى عديد الحكومات واللي هم غير مبرره، حتى معرفين غير مبرر، لأن المفارقات الكبيرة إنه مثلا نعاود نرجع لك اللي بير فونداتور والرأس، والرأس يحكي على الصناعة لازم تكون محررة، أما الأراضي لازم تكون ملكية، ملكية المجتمع، ملكية الدولة. رد بالك، والرأس أحد آباء المؤسسين الليبرالية النيو كلاسيك، وجاء ما بعد آدم سميث، ما بعد ريكاردو، ما بعد جون باتيسي، دخل حاجة اسمها اليوتيليتي مارجينال في التحليل، حاجة كبيرة برشا. هو بدي هذا اللي هو ليبرالية، واللي أنا نعتبر أنه فكره مش تلمو، ما ينسجمش مع قناعاتي، لكن هو بدي يقول رو يلزم ملكية الأرض تبقى عند الدولة.
1: وما زلنا في
2: باريتو بدي، وذا أكبر باريتو سيلوبتي دو باريتو شرشي بارتو لي زيكونوميس، معناها النظرة بشكل اللي هو تنجم نقول كارل ماركس الليبرالي. باريتو، باريتو وقت في المانيوال الاكونومي بوليتيك يقول والله أنا راني الاقتصاد الصرف، الاكونومي بيور اقتصاد الصرف، ما عطاناش معيار نجم نختاروا به بعلمية أيهما أفضل المجتمع، ليبرالية بمعنى السوق أو الاشتراكية بمعنى التخطيط. باريتو بدي
1: ما زلنا في هذه الضبابية حتى التوى
2: بطبيعة الحال.
1: نحن التوى في اقتصاد
2: أنا جايك نجيك للوحدة. فبالتالي في تلك الفترة كانت رفع الليبرالية وكأنه امتياز في تونس. حسيت الناس تتفاخر بالليبرالية وهم مش قارين الليبرالي ما همش قارين المنظرين الليبرالي. شو يقول هذي؟ قال لك ما نعرفش أنا معناه منظرين. يقول لك ما نعرفش منظرين. يقول لك لابد ندخل الدولة في بعض الأحيان في ملكية في إنتاج في الزراعة رئيس الدولة. هذه المفارقة الغريبة اللي كانت يعني حاصة في الحكومات. سؤالك على تواصل اليوم هل هناك رؤية اقتصادية أم لا؟ لا توجد رؤية اقتصادية. توجد خطوط خطوط عريضة ربما الهدف منها إعادة هندسة الملكية وإعادة هندسة توزيع الثروة. لكن ليس لدينا في تونس رفاه الانتظار هذه. ما عندناش الوقت. هذه مخطط متاع 20 سنة القدام التي لا نمتلك لها. يعني صحيح ستكون مترابطة. تقول لي أنت يا روما كنت تحكي على فيزيون والفيزيون تكون مترابطة. لكن الآن هنا ثم إشكاليات عاجلة وملحة تستوجب رؤية أخرى.
1: طارق سعيد شكرا كبرش صديقي والزميل والباحث في علم المجتمع. شكرا لحضورك معي في واحد من الناس على موزايك FM. شكرا اللي تبعتونا انتوما. شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي. شكرا لرفيق وعدنان في الإخراج. شكرا لبوثين وخليل في الإعداد. تحياتي لكم. تصبحوا على خير. حظنا خير.

0: الصيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
1: البرسوناج نتاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. متابعة خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط البعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في مجال التقييم محور مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم الرئيس المدير العام لشركة ستاغ عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجا وات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجا وات وطاقة خزن ب 600 ميجا وات ساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجا وات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العمري بقدرة 300 ميجا وات، استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة والمتلي المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صيف 2027، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. مدير عام المجمع البياني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب محمود جنون يقول خلال إشرافه على يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي للبيض أن تونس كانت رائدة منذ الثمانينات في إنتاج البيض الصناعي عبر تربية الدواجن بطريقة عصرية، لذلك حافظت طيلة سنوات على الريادة في المنطقة الإفريقية والعربية من حيث تحقيق اكتفائها الذاتي. ووفق جنون، تحتل ولاية صفاقس صدارة الإنتاج بنسبة 60% من الإنتاج الوطني، ويعد القطاع حوالي 260 مربي بين كبار المربين وصغار ومتوسطين، وهو قطاع يعمل بنظام الحصص لضمان ديمومة الانتاج وفق تقييد جنونة.
3: هذه تظاهرة عالمية اليوم، اليوم العالمي للبيض، وكما تعرفوا البيض عنصر غذائي هام ياسر في تغذية الشعوب، هذا غذاء معناه صالح للجميع فئات المجتمع. تونس كانت سباقة في انتاج البيض الصناعي منذ اوائل الثمانينات، في عام 84-85 عنا الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك إلى حد اليوم ناسي هذا. بالنسبة للإنتاج الوطني، احنا الإنتاج متاعنا الشهري في حدود من 160 إلى 165 مليون بيضة شهريا، وإحنا استهلاكنا في حدود 160، ولكن احنا ديما نبرمجوا بالزايد تحسبا لأي طارئ، وديما نحضروا زادة كيف مخزونات للفترات ذروة الاستهلاك كما احتفالات رأس السنة كما رمضان اللي يكثر فيه للاستهلاك متاع البيض، ديما نحضروا مخزونات استعدادا لل الاستهلاك الإضافي خلال الفترات هذه، بالتنسيق مع وزارة التجارة مع وزارة الفلاحة، حتى الكميات حتى كيفية ترويجها والبرنامج الترويج على مدى أسابيع شهر رمضان. رأس العام عندنا مخزون توا حاضر عند 10 مليون بيضة، مع العلم أنه مستوى الإنتاج في شهر ديسمبر مش يكون عالي شوية، اللي هو يخلي يضمن معناها الاستجابة إلى حاجيات السوق التونسي.
2: مدير الاستثمار بالإدارة العامة للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الحارة محمد السخيني يكشف خلال مشاركته في فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بجابس أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه. وأكد السخيني أن تونس تمتلك مخزونا هائلا من المياه المعدنية والاستشفائية، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير. وتضم البلاد حاليا 7 محطات استشفائية موزعة على كامل تراب الجمهورية، من بين محطات في قفصة وحمام الأنف والوسط التونسية.
4: تقريبا عندنا في تونس 7 محطات استشفائية موجودة مع الدراماتية في جبل الوسط، في قفصة، في حمام الأنف. عندنا مشروع كبير إن شاء الله في البيت، عملنا فيه دراسات بالتنسيق مع مصالح ولاية جالس، وتمت مسابقة دراسات هذه. إن شاء الله احنا جاونا فيه مستثمرين من نمسا، جاوا من الصين، جاوا من البلدان معناتها للأسف ما كانتش معناتها نماذج استثمار جديد. إن شاء الله في القريب العاجل باش نعملوا جلسات مشتركة مع المصالح الملكية العقارية السياحية اللي هي قناة الأرض، مع المصالح الملكية جيبس وكافة الهيئات المدخلة، باش نلقاو حل للإشكاليات الموجودة في المشروع هذا. إن شاء الله يتجسد المشروع هذا، نعرف المشروع هذا تقريبا يمتد على مساحة تقريبا 240 هكتار، الكلفة الجمهورية تقريبا حدود 1000 مليون دينار، ويمكن معناتها فما إمكانية تاع استقطاب حوالي 3200 موظف شغل مباشر. بالنسبة للقانون الاستثمار ونتوما الحوافز تعرفوه الناس الكل، معناتها فما مشاريع ذات الأهمية الوطنية عندها معناتها منح استثمار توصل لحتى تقريبا في حدود 3000 استثمار.
2: في أخبار العالم، رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي يقدم اليوم الجمعة استقالة حكومته إلى الرئيس محمد الشيخ الغزواني دون إعلان رسمي عن أسباب القرار أو الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة جديدة. وجاءت الاستقالة بعد يوم من تسلم الغزواني تقرير لجنة التحقيق في حرائق شركة الموريتاني كهرباء التي تسببت في اضطرابات واسعة بإمدادات كهرباء في العاصمة نوقشت خلال الصيف الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجيدي ودليل بن أحمد في بنة لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
0: الأولى في تونس، موزيك فام، أقوى الموسيقى على

يسر جديدي. التسعة وسبع دقائق على موزي الكفين. مرحبا بكم هذه بنت الكفين سبيسيال فندودي. فات الجمعة، غدوة الويكند، غدوة نتفرهد وغدوة نرتاح وغدوة نعود نشارجي وروحنا باش نقابلوا الجمعة اللي بعدها ونرجع نهار الاثنين نقرأ ونخدموا. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يوفقكم أكيد، وزاد الخدمة نوسعوا بيننا لندي نعرف فرزين، ولكن اسمعني نغزروا الويكند تو. إيش علينا في الجمعة الجاية؟ الفايدة نتفرهد وسيسوا روحكم. طريق سلام عليكم في الكياس كنكم موجودين، معناها في بلايس ممكن المطر مازال تصوب شوية وممكن زاد حتى وكيقاس المطر ثم شوية بقايا الماء في الكياس، دونك من وش الردو بين نخليو مسافة الأمان نقرأ وحسيب الفريناج اللي بش يكون صعيب شوية، دونك ردو بيننا واحدة واحدة في الكياس. أهم حاجة هي سلامتكم، وزيدة نحن نونسوكم بالموزيكا لابونيومور، نعطيكم بعد شوية زيدة لي بون بلان بروغرام سهريات. اسمعني ما يبخلكمش التقصرة، ومن بعد منزلنا نجمو نخرجو ثم بارش بلايس اندورز نجمو نعملو بروغراماتنا والموزيكا زيدة اتونسنا في ديارنا. عنا لي ميكس دونو دي دي ريزيدون موزايك اف ام، عنا مارو بعد شوية اون ذا ميكس ذا تومورلاند Friendship Mix، عنا سلومة زيدة في الكيتش، حسيلو اون بانوبليم تاع موسيقى بارشة سيليكشن مزيانة، وعندكم زيدة The Weekly Groove. اليوم جو الفرنش تاتش تاو نشوفوا بعد ممكن الموسيقى عندكم بارشة ما سمعتوهاش هكا، كل مرة نختاروا لكم جو معناها هكا خلينا نقولوا جو موسيقال معين تحبوه انتوما وقت تونسوا بيه. الفايدة الموسيقى الكل تلقاوها كالعادة في بنت لفام. بنت لفام زيدة نهار جمعة أكيد فيها ربح وكاش، وباش تركزوا فيها في موعد واحد كهو، موعد واحد يربحكم برشا فلوس على خاطر نحكيو على التحدي نيمينينا بعد شوية على 71 113 ألف. تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعة، عندكم الليلة برشا فلوس للربح. ثمانية مئة 1800 دينار اليوم، زوز ملايين إلا 200 تربحوهم في نيمينيون تحدي. حضروا روحكم ترينيو بالقدية 60 ثانية، دي شنية هي الدقيقة اللي باش تربحك المليون وثمانية مئة، أغلى دقيقة في الجمهورية. الكاش ليكم انتوما، ما عليكم كانت تكلمونا على 71 113 ألف من توا باش تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا المليون وثمانية مئة ليلة بطريقة سهلة ياسر. ما عليكم كنت تركزوا، ما عليكم كنت تترينيو وتربحوا 1800 دينار بعد شوية تفكوهم من سيد الحكم. سيد الحكم اللي أي والله يغلب علي وغلب عليكم يا سيد الحكم، لازمنا نربحوهم بعد وانتوما قادرين. نعرفكم شو نعرفكم راو، نعرفكم تبداو محضرين رواحكم، وثم برشا منكم عرفتك اللي تحسهم تعرفش نيه دالي، تحسهم لبدين كي يستنوا في نهار الجمعة بش يركزوا في نيمينينا، يستنوا في الكنيوتة بش تكبر بش يربحوا. من توا تكلمونا على 71 113 ألف بش تربحوا معانا مليون و800 بعد شوية في نيوي نينا التحدي. الكاش ليكم انتوما حاضر والموزيكا حاضرة زيدة، أما خلنا نمشيو للموسيقى. السلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا اكيد تسمعوا لي بودكاست نتاعنا الموسيقى، وغدوه داير تلقاو نجوم بودكاست مع صلاح الدين الساكوحي على يوتيوب موزايك اف ام، تنجموا اكيد تلقاو لي نيوز الكل على موزايك اف ام .net، تسمعونا ديريكتومون على الابليكاسيون موبيل كانكم سورتو تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز. نعرف الابليكاسيون ديما عندكم الدي ابي حاضر اكيد موزايك معاكم، خليكم مع ديسكو دام بي ذا وان.

Famous Disciples How Deep Is Your Love على مزيكا فام. بعد شوية 1,800,000 كاش تربحون في نيوينينا على 71,113,000 تحدي كبير 1,800 دينار للربح.

0: شوف الطقس هو متقلب. خلينا نحكيو على الابليكاسيون تاع الميديو
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال
0: اليوم في كولتور ديجيتال باش نحكيو على حاجة مهمة برشا، ابليكاسيون اللي نستعملوها كل لحظة من كل نهار. سورتو تو جوست قبل مثلا ما نخرجوا من الدار لازمنا نتفقدوها الابليكاسيون هذيا باش نعرفوا بالضبط شنو نلبسوا، كان ثم مثلا طرقات ما نتعداوش منهم، كان نردوا بين البلايص اللي نمشيو لهم. يبقى نحكيو على الابليكاسيون نتاع الميتيو، الابليكاسيون اللي موجوده بار ديفو في تليفوناتنا، اما زاده حتى كي تعمل ريسيرش جوجل تكتب ميتيو تونيزي يخرج لك مثلا الموقع نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي، ما يخرج لك زاده اكيد المختلف في الميتيو لي سيرفيس هذوما اللي ساعات نحن نلقاو روحنا مانيش فاهمين شنو يكتب لك 100% المطر باش صب 80% 40%، وساعات وقت اللي يكتب لك 100% تخش تلقى المطر ما فهمش. خلينا نفهموهم ساعة الحاجات هذوما، نفهموا كيفاش يخدم السيرفيس هذايا، اما زيدا شنو المعنى الحقيقي متاع الارقام والنسب اللي يشوفوا فيها. باش نفهموا ساعة الحكاية لازم نعرفوا انه الابليكاسيون هذوما متاع الطقس راهم ما يبدوش يدقسوا، ولكن يعتمدوا على النماذج العددية للتنبؤ بالطقس او numerical weather prediction. المنظومة ذي تبدأ تجمع الداتا من بلايس الكل، الاقمار الصناعية اللي تصور السحب من فوق، لرادار اللي تتبع حركة المطر، وحتى المحطات الارضية والبالون سوند اللي يقيسوا الضغط الحرارة والرطوبة. الداتا هذه الكل تتصب في حواسيب خارقة او دي سوبر كالكولات تابعة المراكز كبرى كيما الـ ECMWF في أوروبا وإلا الـ NOAA في أمريكا. الحواسيب هذه تخدم معادلات فيزيائية ورياضية معقدة برشا باش تعمل السيمولاسيون تاع حركة الغلاف الجوي وتطلع باللي بريفيزيون. التطبيقات اللي في تليفوناتنا ما تعملش التوقعات وحدها، اما هي جست واجهه معناها حاجه فرونت اند تشري الداتا من عند المراكز هذه وتزيد عليها الاي اي والذكاء الاصطناعي والالجوريثم نتاعها. السر الكبير الحقيقه اللي في الموجود في ليزابليكاسيون هذوما هي اللوكاليزاسيون، على خاطر التليفون يستعمل الجي بي اس نتاعك باش يعطيك الطقس في البقعه اللي انت موجود واقف فيها بالضبط، وهذا يتسمى الهايبر لوكال فوركاستينغ. التكنولوجيا هذه تقسم الخريطه شبكة من المربعات الصغيرة، وكل مربع عنده حساباته الخاصة. هذاك علاش نجم تكون المطر مثلا تصب في المنار، أما في اللفايات تبدأ الشمس طالعة. سيدي تو نجيو للسؤال اللي محيرنا الكل، والسؤال اللي باش يفسرنا كمام الميكانيزم او الارقام داير اللي نلقاوها موجوده في ليزابليكاسيون هذوما. يا اخي شنو معناها مثلا 40% احتمال نزول امطار؟ برشا ناس تستخيل انه 40% فرصه باش تصب، يعني لا بروبابيليتي انه المطر مثلا تصب في البلاصه اللي نحنا موجودين فيها. اما الحقيقه العلميه اعمق من هكا برشا. النسبه هذه داير اللي نحكيو على 40% هي البروبابيليتي of precipitation أو POP، وتتحسب بمعادلة معروفة اللي هي POP إيجال A C فوا A. دخلنا أعطينيكم معادلة رياضية، ولكن خلنا نفهموا ساعة. قلنا C فوا A اللي هي POP، C هي الثقة أو الكونفيدنس متاع الخبراء أنه المطر باش تصب في مكان ما، A هي المساحة أو الأريا اللي باش تغطيها المطر. يعني لو كان الخبراء مثلا متأكدين 100% أنه المطر باش تصب أما تغطي كان 40% من المساحة متاع ولاية تونس مثلا، التطبيق باش يكتب لك 40%. نفس الشيء لو كان المطر باش تغطي تونس الكل، يعني 100% في المساحة، الآ هنا تولي 100%، أما الخبراء عندهم شك 40% بركة أنه باش صب المطر. زيدا وقتها باش تلقى 40% في البي أو بي هذيك اللي موجودة في الابليكاسيون. يعني الرقم هذا يعطيك ميكس أو مزيج بين قوة الشك ومساحة انتشار المطر. أو كفهمناها معناها كي نلقاو مثلا 40% مش معناها 40% فرصة أنها تصب، ولا 100% معناها راهو سور من الصباح والا في الوقت اللي يقول لك عليه راهي المطر باش تبدا تجبد ومطر قويه ومطر ماهيش باش تقص. لا نحكيوا هنا على بروبابيليتي بينات المساحه نتاع الولايه اللي انت موجود فيها ومدى التاكد نتاع الخبراء انه المطر باش صب غديكا. هنا نحكيوا باش هكا ما نقولوش الارقام هذيا كيكا محطوطه، راهي اكيد على باز علميه. نحكيوا على بي او بي ايغال ا سي فوا ا لي الكونفيدنس فوا الاريا، واكيد ماهيش باش تكون مجرد قرعه.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binage FM.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام، نجمو تقترحوا علينا الموسيقى على واتساب موزيك فام. خليكم مع أحمد سعد اليوم الحلو ده.

0: نيكو كيدمن على موزايك اف ام توا 9:38 دقيقة سي سرويحكم طريق السلام عليكم. السلام عليكم برشا زادة كنت تسمعوا فينا في دياركم على الريزو سوسيو موزايك اف ام والسيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. تو دو سويت لي بون بلان.
1: بون بلان
0: بروغرام سهريتنا كالعادة كل نهار جمعة على بكري أوكا نفهم رواحنا ونحبوا نمشي ونتفرهدوا ونسروا مع أصحابنا وما تخليوش التقسي بخلكم برشا حاجات فما إندورس. نبدأ بالأويا روفتوب وين السهرية ألف ليلة وليلة انفيت أحمد سعد. في المولون القاو بلاتين برانكو لويجي وساف. في الليدون ليدون فايبز مع وايز. في البلاغ السهرية ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون القاو بليتس إلكترو ميوزيك. في البارتي كلوب فما ثرو باك 90s و 2000s مع زيدي. والفلو السهرية بوم زيود مع سمير لوسيف على ترابل سي وتروب رمزي والحلومة. في الفيرما نلقاو أمل شريف لايف ميوزيك. في البوبوت زايل لايف برفورمانس ودي جي باو. في الفولامور السهرية ستيريو نايت مع مو بن سالم سليم ونو دو جي جي ريزيدان مارو وريحان. في المودز نلقاو وسيمة جيسمي لايف باند نويل محمود وفاطمة بولعريس. في البي اي كلوب نلقاو أليانزا لايف باند. وللي يحبوا الروك روك ان رول تلقاو فيها الليلة هاي جين لايف باند. في البليونير جامارت نلقاو سانفرا اون شوكيس. نمشي والسوسة كالعادة وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الجولف برو ليلة نلقاو سارة نقاش لايف وأوبلاتين شمباح وجسمي. في ستيبس السهرية تراي سيتي مع أمين زايدة وفولكا. ونختموا كالعادة بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيغان ليلة ان ذا هاوس مع دي جي بيلي.
1: بون بلان
0: موزيكتنا تقعد جروفي على موزايك فام جديد شيمزا وتوبيك ميسينج يو تو تسويت على موزايك.

جودلاين بيبي واو على مزيكا فام. اكيد مازلنا مواصلين بالموسيقى بعد شويه جونا تونسي اكيد مع العشره متاع الليل. امام خلينا نمشيو نحكيو على اصل الغنيات في سامبلينغ.

الويكاند والاحتفالات. غنية داير كنت مسيطر على الكلوب والراديو في منتصف الألفينات. غنية اسمها The Weeknd للدي جي والبروديوسر البريطاني مايكل غراي.

تهيت وهي داير لي عرفة بمايكل غراي كواحد من كبار الهاوس ميوزيك. غنية في الإلكترو ديسكو هاوس وسورتو الهوك فوكال متاحة لي ما يتنسيش I can't wait for the weekend to begin. أما السر وراء الريف القوية ذي والفوكل لوب هو أنه مأخوذ من غنية قديمة فانكية.

فوكال كمان الفوكال لوب وحتى الهوك اللي داير موجود في غنية The Weeknd داير الفوكال شوب زيدا أصلو جينا من غنية باكاتشا للمغني الأمريكي كيث ويليامز أو كير. الغنية هذه اسمها إلكترو فانك داير هي في ستيل إلكترو فانك والإيرلي هيب هوب خرجت عام 83. هنا مايكل غراي يخدي الفوكال سامبل والبيت لوب داير سورتو كالسانتي اللي تسمعوا فيها من الأخر من غنية باكاتشيو من عند كير عاود خدموا برودكشن في إلكترو هاوس زاد عليهم لي سانتي درامز القويين داير متاع دانس ميوزيك وكالعادة باش نسمعوهم مع بعضهم.

0: Link.
1: مازلنا واصلين معاكم في بنت لفيم حتى النص الليل. 1,800,000 كاش ترفعوهم على 71,113,000 كي تكلمونا وتدخلوا معنا في القرعة. بعد شوية سبور اكسبريس، موعد الرياضة مع مكي العوني، ولكن بعد شوية زادة تلقاو مراد دريدي في الأخبار.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
1: البيرسوناج نتاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كي هكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي.
2: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك FM مع صلاح الدين السكوحي.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة أرسام الإسبانية تعتزم توسيع استثمارات فرعها في تونس استجابة للتطور المتزايد لأنشطته المحلية، وفق ما أعلنته الشركة خلال لقاء جمع مديرها التنفيذي خايميني سيمون بالمدير العام لوكالة نظم الاستثمار الخارجي جلالة طبيب مقر الوزارة. وتناولت المحادثات خلال هذا اللقاء الذي حضره المدير العام لشركة أرسام تونس مروان حمادة ومحامي الأعمال محمد الشرفي أساسا أنشطة شركة أرسام تونس في قطاع مكونات السيارات ومشاريعها المستقبلية توسع حسب بيانات نشرتها وكالة الاستثمار الخارجي. وتعد شركة أرسام مؤسسة إسبانية تنشط في توزيع المستلزمات الصناعية والاستشارات الفنية وهندسة الصيانة والإصلاح والعمليات، وتتمتع بخبرة فوق 70 سنة، كما ترافق أكثر من 4000 مؤسسة في أوروبا والمغرب العربي لتحسين عمليات التشغيل الآلي والتجميع والخدمات اللوجستية وفق البلاغة. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة اليوم الجمعة خصصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الفترة القادمة وتقييم موسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج بحضور عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. وتناول النواب خلال هذه الجلسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بأحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسيرة، مؤكدين ضرورة التسريع في المصادقة عليه اعتبارا لأهمية هذا المجلس باعتباره هيكلا يعنى بضمان التمثيلية وتوثيق الأواصر المتينة بالبلاد وتشريك الجالية التونسية بالخارج في صياغة السياسات الوطنية ودعم التنمية بما يعزز إشعاعها الثقافي والحضاري. فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير تتمكن اليوم من حجز مجموعة من القطع الأثرية تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية. ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بما يساهم في المحافظة على الموروث الحضاري الوطني وصونه من الاستغلال غير المشروع. جرى يوم 8 و9 أكتوبر الجاري تسليم 5 سيارات كهربائية لفائدة عدد من البلديات النموذجية بولاية صفاقس وجزيرة جربة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وتجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها اليوم الجمعة. وتوزعت السيارات الكهربائية المسلمة بين بلدية صفاقس التي انتفعت بسيارتين وبلدية جربة أجيمة وجربة حمون السوق وجربة ميدون التي انتفعت كل منها بسيارة واحدة. ومن المنتظر أن تنتفع البلديات المعنية بتجهيزات إضافية صديقة للبيئة تتمثل بالنسبة لبلدية صفاقس في 75 دراجة نارية كهربائية، فيما ستتعزز بلديات جزيرة جربة ب6 عربات فعل نفحية كهربائية بمعدل 2 لكل بلدية. كما يشمل البرنامج بلدية بنزرت من خلال اقتناء سيارات ودرجات كهربائية مرتقبة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا 17 أكتوبر، سحب أحيان كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى عامة بين 22 و27 درجة، وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكلوني في سبوت إكسبرس مع أجمل تحية مولد الدريدي.

0: Non-stop music.
1: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
2: اوريدو طور عالمك
3: مساء النور مرحبا بكم في سبور اكسبريس الفيديو على الترجي الرياضي التونسي والجلسه العامه العاديه الاخر ثلاثه مواسم ما زالت متواصله وجلسه حاضر فيها زميلنا حميد الشويقي مباشره من مكان انعقادها في قمارة مساء النور حميد
4: مرحبا بك مكي مرحبا بجميع الناس موفين الكل على موزيكا فهم بالفعل نحن في احد نزول تحيه قمارة وما زالت فعاليه الجلسه العامه متواصله منذ خمس ساعات جلسة عامة بداية الخمسة بما أنه كانت مبرزة الأربعة لكن عدم اكتمال نصاب القانوني تم تأجيلها بساعة وانطلقت الساعة الخامسة وكما قلت أنت كانت جلسة عامة لثلاث مواسم وموسم 2023-2024 2024-2025 2025-2026 باش نفسروا شوية للناس كيفاش صارت الجلسة هذه بشيت بالموسم بالموسم دونك بديت بالموسم 2023-2024 تم قراءة التقريرين الأدبي تقرير أدبي وتقرير المالي التقرير المالي اللي فيه خلنا نعطيه شوية أرقام للناس فيه مداخيل 45 مليار و 527 مليون و 660 دينار ومصاريف كانت 51 مليار و 238 مليون و 601 دينار كان فما فارق سلبي ب 5 مليارات و 710 مليون و 600 دينار في ميزانية الموسم هذايا بعد ما تم تلاوة التقرير هذايا دخلوا بعض الأحباب استفسروا على بعض النقاط وحكيوا في بعض النقاط وبعدها تم المصادقة بالإجماع على ميزانية موسم 2023 على تقرير المالي لموسم 2023-2024 بالنسبة لموسم 2024-2025 نفس العمل كيف تم تلاوة التقرير المالي اللي فيه مداخيل 91 مليار مداخيل قياسية بالنسبة للترجي الرياضي مداخيل 91 مليار و 862 مليون و 226 دينار المصاريف 68 مليار و 76 مليون و 600 دينار وكان فما فائض هذا بما أنه الترجي كان شارك في كأس العالم الأندية ودخل قرابة 33 مليار من كأس العالم فقط كيف ما فائض ب 23 مليار و 785 مليون 617 دينار كيف حتى في الميزانية وفي التقرير بتاع الموسم هذا كان دخلوا المقارتين وحكيوا في بعض النقاط واعطوا بعض الملاحظات وبعد تم المصادقة بالإجماع على تقرير المالي للموسم هذا احنا حاليا توا في موسم 2025-2026 كانت تتم منذ قليل تلاوة التقرير المالي اللي فيه مداخيل 52 مليار و 218 مليون و 234 دينار كان فيه مصاريف 71 مليار و 748 مليون و 29 دينار لكن فما عجز في الميزانية هذه 19 مليار و 529 مليون و 795 دينار التوى مازالوا الحقيقة الأحباء مازالوا ما بداوش يتناقشوا في النقطة في بعض ما يخص الموسم هذايا لكن احنا نفسر الناس انه بين ديما الجلسة والجلسة كانت تصير فما بريزونتاسيون المشاريع الجديدة اللي تقوم بها الترجي وكان صار فما كلمة للسيد شكري ويعة تلقاو مقتطفات منها على صفحتنا سبور باي موزايكا فيم توى كان فما تقديم للعمل بتاع خلينا نقول الأورجانيجرام الجديد اللي عملته الترجي الرياضي التونسي اللي فيه هيئة اللي لها توسكي سبونسورين كلها لها توسكي ديجيتال لها الموضوع هذا وكيف بعض الدكتور منذر بن يدعس كان قدم اللجنة الطبية اللي كانت موسعة وفيها عدد كبير من الأطباء واللي تكون عندها دور كبير في ما مش في فرع كابر باركة لكن في فرع الشبان زادة في كل المجالات ما خلاوا حتى شيء ما حكاوش عليه في كل المجالات من طب العظام لطب الأعصاب للدكتين دونتير لكل شيء دونك احنا في انتظار انه يكون يطلع المخارطين كيف يعطيوا اقتراحاتهم ولا ملاحظاتهم في خصوص الموسم هذا وبعد تتم المصادقه ولا على التقرير المالي للموسم 2025-2026 وبعدها بالضبط بشتوفة الجلسه العامه للترجي الرياضي التونسي
3: واضح شكرا لك حميد دونك تم المصادقة على التقرير المالي بالموسم تم المصادقة على موسم 2023-2024 بعد تم المصادقة على 2024-2025 وبعد شوية باش يتم مناقشة والمصادقة على موسم 2025-2026 أهم الشيفر وكيف أهم التصريحات وأهم ما موجود في الجلسة العامة تلقاها موجود على الباج تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك كافم نواصل مع الترجي والأستاذ كمال العروسي المشرف القانوني على ملف الترجي هولدينج. فسر شو صاير في موضوع إدراج الترجي في ترجي هولدينج في البورصة مع هيئة مع CMF. نسمعوه في ميكرو زميلي حميد إشويقي.
5: قمنا بجميع الإجراءات اللازمة، أودعنا الملف لدى بورصة الأوراق المالية كما يطلب القانون، أخذنا الترخيص وبعد تعدينا للCMF اللي هي الخطوة الأخيرة. الملف هذا يظل من سنة 2024 قاعد يراوح نفسه. الحقيقة قدمنا المطلب، كان فما تجاوب، ما نجمش نقول عكس هذا، مؤسسة وطنية، كان فما تجاوب ما بيناتنا، فكان فما ديزيشانج، معناها احنا الملف متاعنا جاي يطلبوا منا حاجات، صلحنا برشا حاجات، لكن نجم نأكد لك اللي معناها باش ما نقول جل الطلبات اللي طلبوهم السيامات قمنا احنا بالاستجابة ليهم، وحورنا مثلا في القوانين الأساسية، قمنا معناها بتغيير العقد اللي عقد الكونسيسيون اللي عملته الترجي واللينك، معناها جميع الطلبات من هبش نعطي حاجات تكنيك برشا اللي طلبها CMF استجبنا لها وقدمناها. الحقيقة المشكلة اللي الأسبوع الأخير معناها فما بعض الاجتماعات اللي لهنا وين حسينا البلوكاج، صار فما بلوكاج، فما احساس كانوا بعدنا شوية على بعضنا، دونك ما تقربناش في وجهة النظر متاعنا في بعض المواضيع التقنية اللي خلت الأمور توا حتى لليوم on standby. نحن لم نغلق الملف وما زلنا موثقين، قلت لك في إطار الاحترام مع مؤسسة الدولة الملف لم يغلق بعد، لكن احنا عندنا ان بلان ا اللي هو البلان ده، وعندنا ان بلان بي.
3: مكتب الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة على اليوم على تعيينات مباريات الجولة السادسة من البطولة، الجولة الخامسة بتبيع تلعب غدوة وبعد غدوة. بالنسبة للجولة السادسة الدفعة الأولى تلعب نهار 17 أكتوبر اتحاد بن قردين أمام الحمام سوسة مع ساعتين ونص، كيف من بعد نهار الأحد 18 أكتوبر مع ماضي ساعتين ونص مستقبل المرسى نجم المتلاوي، نادي حمام لم ضد شبيبة العمران، الأولمبي البيجي ضد النجم الساحلي، والاتحاد الرياضي المنستيري ضد تقدم ثم سقيت الدير. ونهار الخميس 29 أكتوبر يتلعبوا المقابلات المؤجلين من الجولة السادسة بسبب التزامات الأندية التونسية في المسابقات القارية. النادي الإفريقي يواجه نادي البنزرتي، نادي صفاقسي يواجه الترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي ضد ترجي جرجيس. دربيات الشبان نهار الأحد ما بين النادي الإفريقي والترجي باش يتلعبوا دون حضور الجمهور بعد الاتفاق اللي صار اليوم في الاجتماع التنسيقي اللي جمع الأطراف الكل في الرابطة، وتقرر زادا نقل المباريات على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اكد انه اللجنة التنفيذية باش تناقش امكانية العودة لاقامة الكان مرة كل عامين بعد ما تقرر عام ناول انها تولي مرة كل 4 سنوات. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو متعب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: سيدي حبوبة سمياتي على مزيكا فيم. محليه جونا تونسي أكيد. سلام عليكم برشا كتسمعوا فينا في كرهبكم سيسو رويحكم طريق السلام عليكم حتى كنكم في دياركم ولا خارج حدود الوطن تسمعوا فينا زيد على مزيكا فيم .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا مزيكا فيم. ريكاب الجمعة مزيك تحضروا لكم كالعادة فطومة في الفار
1: مزيك فار
0: فار مزيك كل عادة يفوتكم حتى شيء باللي صار تعادة في الانتين على مزيك فيم جمعة كاملة كسوسوا أخبار كسوسوا زلة لسان كسوسوا ضحكة فزيد صار التأكيد في الاستوديو مزيك فيم حتى زيد مع ضيوفنا بالتليفون حسيلو برشا حاجين يجب يكونوا صاروا جمعة ذي سورتو انه جمعة كانت مليئة بالتركيز جمعة كانت مليئة بالصباح كل عادة في مختلف ليزيميشن سلام برشا على مين جار أكيد في أحلى صباح اللي ما نكذبش عليكم هي فاطمة تحايل معاه ساعات راي خاطر فاطمة تخدم معاه في أحلى صباح زيدة دونك نجم تحايل معاه يمين شوية في الفار ولكن مختلف ليزيميشن تعديو برشا حاجات سورتو نحكي وسبور زيدة أكيد ديما عندكم ريكاب هذية توتسويت الفار
1: مزيك فار.
2: عارفي نجي زعيري شنحوالك
3: صباح الخير
2: انت عرفنا في القيمة وفي القدر وفي الخبرة زي
4: بارك الله فيك عايزك
2: والأخبار
4: والدنيا زملاء وصحاب وعائلة واحدة
3: فيما يخص النيزك هذا اللي معناتها كان تم ملاحظته معناش بعض المعلومات نجموا في دوبيوم السادة المستمعين
5: والله سمين الشغل اللي كان خلتونا هنا في التوقعات الجوية العامة معناتها بالنسبة لحالة الطقس
6: أنا لا أعرف أقول على طول
3: والله قلت لها أختنا غفران ما قالت لي أسأل
7: من أحلى إسماعيل يا ولدي يكذب عليك أس إسماعيل
6: أقرأ امشي
7: اس اسماعيل
6: عاود
7: اس اسماعيل نوال مزيك سلم عليك برجة
6: راني للي وليد نقول فغالتا كيفك دخلك شي تود على الاو والاي انا تو
8: عايشك شكرا اخويا تحياتي ليك والاياد وكيف فريق البرنامج
3: نسلم عليك تكلم فينا من الفضاء يا اخي
6: نعم اسمعوا
7: بعثوا لي قالوا لي يزي اسماعيل فهذا شكون قال يزي اسماعيل خلينا نكملوا بالموسيقى
3: اعطيني موسيقى والله كملت اقسم بالله انا قررت نقول لك كيفاش تولي نوعيه الاخبار معاكم انتم كيفاش تولي نقول لك كيفاش
6: لا ده هو قالها وانت اللي وداه
3: خويا اسكندر محليه طلتك
7: محليه محليه على الخشاء ولا يغزى
3: حتى انتم محليكم
7: تو صباح
3: والله صباح خليتونا نكملوا
7: شويه
3: يا اخي خلينا نحكيوا ساعه نعطيوا الاخبار
7: هاك عطيتهم
3: من بعد افرحوا وضحكوا كيما تحبوا
7: عطيني مش كل شيء فسر مستمعني مش كل شيء انا
3: يودي كلكم انت ومراد وعبد الناصر هاي سيدي وتكمل جينادي راهو نادي متعدي مدور لها باش تعمل النومرو ساي في الموضوع وفيت الفقره وما فيها جاب ربي على الاقل حكينا على الموحلي بكل احترام الرجل من عمل انا 4 سنين حبس
7: الحمد لله
3: شكرا بارك الله فيك
6: يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل
9: معدينا كيكه يتبهلوا علينا ومعدينا سبهله لا اوكي هي الكوره الكلها في تونس ماشيه سبهله لا وانا ماشيين من 60 ل 70 ل 80 ترتيب ان شاء الله ما نوصلوش ترتيب 3 حروف 3 ارقام واحنا نفضل
10: يا شي ما صار يا واحدة واحدة للمطار
4: علاش باش نظبوا كاس فريق
9: اي شد روحك مليح هو احسن حل تعرف علاش ولا لانه يمكن لا قدر الله السنوات القادمه كاس فريق ما نجموش نتعدوا ولا بذيعنا
4: ولي ولازمنا نظموها باش نشوفوا

0: نتعديه.
1: واللي كيبري تلعب كونترنا يمشي في بين الماتش ميكال ولا كيفاش؟
0: أما يعملوا بعد يفتحوا تحقيق.
2: صدقني راه فما حاجات راه نتو يحكي عليهم اللي نورمالمون ما نحكيوش عليهم اصلا. لو تحكي على توسيع سالا نتاع رينيو بنك ممر
1: مش بنك هكاك
2: لا مش هكاك
1: ما عنده عنده شارت يقول لك الملاعب الكل نحبه مكاك
2: ايه تو بتزيد كراسي. نقول لك حاجه يا اخي الملاعب اللي عندنا انت في تونس يا اخي راهو جوار صدقني يا ديزمو يعمل يشوفمون على القاعده اللي كان قاعد فيها ديجا راه ساعات تخرج مضمون انت في بلديه اقسم بالله يا حيدر خلي نقول لك تخرج

0: تعرف استقبال لونتين ولا
1: نبرف
0: كتبرف ولا كان سمعهم الصوت سدى
1: المستقبل لا
0: يكون نسمع فينا احنا في الاستوديو
1: وبدينا ميسيرش مش مشكلة
0: العديو
1: يصير معي
0: عندك والصوت بالضبط ها برافو اسكندر والله تعرف قليل اللي يعملوها الفازة وانت صحيح
1: اي صحيح
0: ما تعيزمك تقوم بكري وتشرب برشا ماء مش هذا صوتك مسرح تبع
1: بعض عنده معنى واحدة
0: تتحرك الحبال الصوتية
2: الله الله الله الله
3: شو بيك لنا في الخايف ولا شنو؟
4: لا لا تحيل اسمه فينا في المرسى بينصير
5: لا عدا ما بنزارته عنده مشكلة في الحريقة ما عنده شنو
6: هي تقلق من الحريقة شيء.
4: تقلقوا من الحريقة
6: ما فما فئة تتقلق فيها تاكلها وما تتقلق ناس كل هي
4: لا خطرة في بحر المرسى شفناها
7: يا الهر السويت
3: شنو معني بحر المرسى ما نجيش في الحريقة
4: لا اخي انا علاش قلت علاش كل حاجه تفهم راني ساعات كي نحب نفضلك
6: ما تفهمش خاطر
8: تفهم ايه وانت لسه هتفهم هو احنا فاهمين اصلا عشان نفهمك ده ايه الغلب اللي احنا فيه دي
4: هو 40 سنه
3: فما 40 سنه والامور بدات تتبدل الى ان لاحظت
5: عندي لك على البدايه نتاع التبديل
6: انت خدش حابه تبدا نوفل
4: ليه انا لاحظت في ثلاث سنين
6: وقتاش وقتاش قلنا وقتاش تنصرف
9: مع السلامه
10: طب اقعد شويه استريح من السلم مع الف السلامه
11: أنا بعض القائد روماني جيد
0: روماني أو بدينا يعني
11: جامل من إيطاليا أسس قرطاج
0: تردى بلسو كسكال كم نحكي لي
11: أسس قرطاج نورمال مو
0: سي بيان وجاء وحده ولا كيف ولا جاب الأولاد معه
11: أنا ما الحقيقة اللي طيب زي ما عنديش فرشة أنا أكيد جاي معها
0: بلاي عليسة تكون منه ولا
12: أنا عايز إجابة وإلا حيبقى يوم منير على دماغنا بقى ثورية
11: عليسة لا لا ما تصورش
0: فاشتح به وأميل كار يعرفه ولا ما يعرفوش
13: والآن مع المفاجأة الكاميرا
11: هما تو جغرافيين مش بعض على بعض
0: كرتاج وميكار مش بعض على بعض تري بيان بيه
14: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرزيزي
15: أنا ميرا راني عملت راني الفانسانك برجولي
3: عجريت انت هني
15: حطيته في فانسيت كاتون اي جريت يا للا جريت عم بالشهادة انت على جريت ولا مش جريت ولا جريت
16: تبارك الله عليك عندك اللازم في اللازم وين يلزم وكيف ما يلزم
15: يعني وقالوا لك ارجع لنا في الحظ ان فاطمة ما
17: تتغسل سكر لي برنامج اكاو
18: موزايك فار
19: شوف هذه الكل فيكم و كيفاش حنا باع والله سؤال نحب نتسائله وتو نلقاو الإجابة تو بعد شوية نكلم مين نشوف السيدة ذاك الطقطوقة ذاك منين جابوه وأنا نحب نعرف لا أكثر لا أقل معناه أنه إنسان يتحدث بالثقة ذيك الكل وبالديتاية ذوكم الكل تقول كان عايش معاهم تقول ولد حومته حنا باع معناه بسم الله ما شاء الله والله حاجات تفرح كيف زاد كي نحكيو زاد سبور اوكي حل هو راه اذا كان هذاك علاش لازمنا رانا ننظموها كاس افريقيا لازمنا ننظموها خاطر ما عادش باش نجمو نترشحوا حتى حاجه تشبه لا كاس افريقيا لا كاس العالم بعد اللي خسرنا ماشي خسرنا مروحين خسرنا في تونس خسرنا البرا خسرنا ايكيب ناسيونال نتاع الرجال نتاع النساء كل شيء الحمد لله يا ربي نتائج مشرفه وكره مشرفه مش انا اقترح انه نبطلوها يزي هكا ويزي نتعدي اول حاجه اخرى نشوفوا ريجبي نشوفوا معناها مثلا بسيكل نشوفوا اي حاجه اخرى معناها مثل شوكه نقعدوا في سبوره من لازمنا نبدلوا لا ديسيبلين وقيت معناها توت فاسون بسم الله ما شاء الله برشا اخبار مزيانه اكيد وبرشا حاجات تفرح نسمع فيهم اكيد نهار كامل وجمعه كامله ميرسي بوكو فاطمه اللي ما تفلت حتى شيء الحقيقه في الفار فاطمه اللي عندها الفار الكل وعندها لونتين الكل تلقى لكم الركاب متاع جمعه كامله اكيد وكل شيء ديما تلقاوه عنا في الفار
18: موزايك فار
19: الموسيقى مازالت متواصله في بنت الفام, وبعد شوية على 71-103,000 تربحوا معانا 1,800,000 كاش في التحدي نيوي نينا. من تو تكلمونا بقالنا الدقائق ونشوفوا شكون سعيد او سعيدة الحظ يشربحوا معانا 1,800,000. انتخطون خليكم معاه جو الراي معاه 1, 2, 3 سولي يا رايح لايف على موسيقى فام.

0: مزيكا فامي وصلنا حتى العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. تعرفوا القيد هذي وقت شنوه؟ وقت الربح والكاش.
1: مزيكا فام
0: مليون وثمانية مية ليلة فيني منينا. كانيوتا كبيرة برشا الحقيقة، وكانيوتا نجم يربحها. أيمن مرحبا. أيمن
2: مرحبا بك.
0: شنو أموري أيمن؟
2: الحمد لله.
0: إيه باش بيك راقد أيمن؟ فيق لي شوية. مليون وثمانية مية اليوم على الربح. صحيح أيمن، فوالا نحبك تضحك، نحبك تفيق، نحبك عامل جو هكا ولا إيه؟
2: ايه
0: ايوه صحيت صحيت. طيب ناي فيق لي بالكدي بالكدي. تعرف عادني منينا؟
2: نعرف. ايه
0: ما لا خليني نفكر ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبه. منينا يا ايمن؟ دقيقه من زمان 60 ثانيه نجم تربحك اليوم 1800 دينار كاش، كارتة تحك في كارتة اذا كانت تبع القواعد هذي. لازمك يا ايمن دقيقه كامله، لا تقول لا اي لا لا، ني وي ني نو، يس نو، ايواه ما ها، اي حاجه قريبه لهذم والا في المعجم هذايا باي لغه موجوده في العالم راهي ممنوعه منعا باتا وتخسرك نهائيا يا ايمن. واضح؟
2: واضح.
0: اوكي باهي. ثم حاجه اخرى زاده باش بعد ما تقوليش ما في باليش، حاجه مهمه ياسر لازمك ترد بالك منها اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمن وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي باي طريقه تحاول انك تضيع الوقت، تريد حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك، اما حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لاباس ايمن تقول لي لاباس الحمد لله، اي صحيح ما جاوبتش بكلمه واحده اما راك عاودت كلمه لاباس، اي كلمه تعاودها من اللي نقولها انا راهي تخليك تتحصل على انذار يا ايمن.
2: معناتها اوكي لازم نعاود الكلام العكس.
0: اي ما تصرف تصرف الفايده ما تعودش كلمه هي بيد. اوكي
2: اوكي
0: لازمك ترد بالك من الانذارات يا ايمن. اي مالك كيفاش تحدي خويا من شنو هكا ولا ايه؟ ظهروا لك صعاب القواعد؟
2: لا
0: عادي عادي عادي. اسمعني راو حظ المبتدئين راو نجم يكون كي ما دامك انت اول مره نجم يمشي معاك حظ المبتدئين راه زعم ايمن. باهي ايمن احنا قلنا ثمان انذارات ولا ليه؟ قديش من انذار عندك حق فيه؟ ايش قولك انت؟
2: عندي حق في ثلاثة
0: انذارات ومع الانذار الثالث يوف الموضوع. اي اي اي اي اي اي اي اي اي كسيد الحكم والله سيد الحكم اموره اموره تزهع الوقت هكا ليه؟ ها اسمع حتى هو يا ودي في الباقي الكل ما تحركتلوش شعرك يقتلوا نخسروا هو ولا عامل جو ريت ريت بالله. ايمن حاضر بابا
2: تعال.
0: عيبي ما لو باش تركز مليح يا ايمن عندك دقيقة من زمان في ديك نجم تربح منهم مليون وثمانمية. مليون وثمانمية يعملوا فوياج مثلا نجم نشوف الجابون نعاونوا رواحنا نشوف الجابون هاوك عمل لك ديجا من توي حضر فيك كي ممكن يعطيك في فكرة معنا. نجم نمشي ونكتشف صحيت ها اي ايمن مركز بزيل مديني يا شايمن جاوك بيه جاوك بيه متخلش بعدك ايمن ريت اسمعني ايمن يتبع راو كي قلنا كانيوتا كبيرة انا معناها لازم شهيق زفير ريت يتبع فينا ايمن ديجا بدي حضر في روحه الشهيق زفير. اي ايمن اي اي اخوي اي ترينيو مبعدنا شهيق زفير

0: ايش حب عنا ذي؟ ايش حب عنا؟ ايش حب عنا يا بنت؟ كان زعم زعم عامل روحه كيا متشبث مركز زعم زعم سيد الحكم. انا اقول لك حاجه يقول لي سيد الحكم مش مركز كيف كليل لازم تربحوا رايك زعم زعم تشجع فينا اي مليون 800 نجم مزيل مزيل بعيد العيد دلي مزيل هيمن هاي نبدا اخويا مقيد
1: نبدا
0: نجمو نربحو اليوم 1,800,000 ايمن باهين مهمين لكن لازمهم تركيز كبير ياسر زاد مادامك مركز يا ايمن نجمو نبدا اما يا ايمن ناقصني كالشهيق زفير فكاو هاي يا اخوي لازم الطقوس هذيك هاي يا ايمن هاي حظ اللي روحك نفس من كده هاي هاي يا اخوي ايمن هاي نيوينينا اليوم على 1,800,000 ينجم يربحهم ايمن بعد 3-2-1 انطلاق
2: والان مع المفاجأة الكبرى
3: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا ايمن يا ايمن
1: حاضر
0: شنو حاضر اخي نعمل في الابيل انا ايه تو الضحكة شنية ذي تسمى جاوبني انت كنت حكت يا ايمن راح عديلك زوز الثلاث خرين يا ايمن صحية ركز لي ركز لي اي بيه اسمع فيا مليح مدام ايمن انت تو في منوبة
1: نجم تقول
0: شنية نجم نقول ايه انت وينك بالضبط ماك في منوبة ولا
1: اكيك
0: اي بيه امام الاصل من بيجه
1: من القروين
0: من القيروين باهي من القيروين من ملاكي اكيد من حفوز
1: اكيد
0: شنو كيك يا ايمن انتي شنو يا ايمن
4: اسم الله على ولد عمي اسم الله على ولد عمي
5: هاي فرج ربي
0: يا ايمن تو بكري نحكي وشو نبيه نعملوا في كونفرس تو يتنفس ايمن تو تفكرت تركز وتتنفس ايمن كنا نحكي وشو نبيه امورنا مريقله ايمن جاي وقت اللي قلنا اتونسيوني ويني نو واللي بيع لي في الكلمه بالفلوس يا ايمن اخي شنو هو ذي كل دخلت بعدك
1: والله يتنجم تقول
0: ايمن بالعكس ما قلت لك من الاول سهلة تسهيل خويا سهلة تسهيل لازمها جوز تركيز خفيفة كهو خويا اما مش نوز دوك ندخل بعضنا يا ايمن يا ايمن يا ايمن يا ايمن اسمعني
1: مش مكتبين
0: اسمعني هي فيدة لعبة واحنا فرحانين كلمناك يا ايمن
1: فايده في المشاركه
0: هاي يا اخوي ايمن علاش كنت حاب تسلم الليله
1: والله نسلم على بنتي وعلى المدام وعلى
0: ربي يفضلهم لك يا ربي ان شاء الله وربي يفضل اكيد
1: عندي بنوته
0: ربي خليها
1: عمرها تو عيان
0: ربي يفضلها ربي يفضلها وقتاش عيد ميلادها اسمعني نعملوا لها ميلاد ديديكاس على موزايك
1: عيد ميلادها 14 شهر
0: هذه اسمعني ميلاد ديديكاس اكيد باش تلقاها شنو اسمها البنوته
1: جود
0: باهي جود ربي يفضلها وربي يحميها ان شاء الله ربي ان شاء الله تتربى في عزكم هيردوا بالكم عليها اكيد مليح وانا نسلم عليك برشا يا ايمن وعلي تعرفهم وتحبهم الكل للاسف اليوم ايمن للاسف وديعا.

0: متواصل ونهار الاثنين عندكم مش فرصة مش اثنين دي زوز فرص باش تربحوا معنا وزوز سرق باش تشاركوا معنا. عندكم اسمعني عندكم فوك بلاستيك اللي مازلت تتواصل فوك بلاستيك فيها نص مليون 500 دينار ونهار الاثنين نيمين يناو فيها زوز ملايين كاش يستنى فيكم. حضروني رويحكم ركزوا مليح مليح على خاطر كي بين تلفي من هالاثنين زوز ملايين وخمسمية كانيوتا كاملة ملا كانيوتا هذي ملا كانيوتا وملا فلوس وملا كاش. اسمعني تصوروا عاد اسمع شو عيش معي لحظة عيش معي لحظة نهار الاثنين تصور روحك تكلمنا على 71113000 ولا تبعث لنا مساج على واتساب سهل ياسر. انت قاعد على روحك في دارك ولا في الكهرباء ولا كذا تتواصل معنا ديريكتومون يتكلمنا على 71113000 يا ولا تبعث لنا مساج على واتساب مزيكا فاهم 23513000. تصور انت نهار الاثنين 12 في الشهر تربح زوز ملين و500 شخاول اخوي نهار 12 في الشهر الشهري وفيت نعرف الفاتورات مازالوا نعرف اما زيد الزملين ونص راهم يربحوكم برشا برشا فلوس ويخليوكم تبدلوا بروجراماتكم تحضروا رواحكم تنجموا تمشوا تتفردوا تنجموا تاخذوا كونجي نجموا تخلصوا الاسورونس نجموا تبدلوا العجالي برشا برشا حاجات اكيد نجموا تعملوهم بالزوز ملايين وخمسمية لتوديت توا بديت دليل اوا نجموا يعاونوا بالكدا اكيد زوز ملايين ونص نهار الاثنين كانيوتا كامله في بنت لفام
1: FM. Le mix.
0: Le mix à la Mosaïque FM. Bennett FM. كل نهار جمعة. كل مرة بحذينا لي دي جي ريزيدون Mosaïque FM. اليوم مارو on the mix. مارو اللي ديما تلقاو عنده موسيقى سبيسيال. برشا الحقيقة. هو لو كونسيبت اسمه Vibrations. ديما كي تسمعوا لي دي جي ريزيدون Mosaïque FM في أحسن لي ميكس. أحسن الموسيقى من توا حتى ال 11 متاع الليل تلقاو لو ميكس متاع مارو Vibrations. بعد شوية زيادة مع ال 11 متاع الليل تلقاو الكيتش مع سلومة وتلقاو زاد الاخبار مع الحديث اكيد مراد الدريدي تلقاوه معكم. يلا خليكم you enjoy vibrations by Maro.

0: على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaïque FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration ou DJ Bash في Memories. Mosaïque FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئاسة الحكومة تعلن عن تكليف الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروسة في إطار برنامج الكراء المملكة. ونص قرار حكومي صادر عن رئيس الحكومة سارة زعفران الزيزري ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وتعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجاز نحو 5000 مسكن في إطار هذه الآلية خلال الفترة 2026-2030 بكلفة تقديرية تناهز 750 مليون دينار وفق معطيات الوزارة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليمة تبحث خلال جلسة عمل عادية عقدتها اليوم الجمعة أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. واتفقت اللجنة وفق بلاغ للمجلس تم نشره مساء اليوم على عقد جلسات عمل يومية للتعمق في أحكام مشروع القانون وإجراءاته وبلورة مقترحات وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة. وستخصص اللجنة جلساتها للنظر في التقرير المحال إليها من وزارة المالية والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 وتدقيق معطياته، إلى جانب دراسة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. تقدم الإعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان سيبوزيد. محور لقاء جمع أمس الخميس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبحث آفاق تطويرها في مجال البنية التحتية للطرقات. وتم بالمناسبة النظر في الجوانب المتعلقة باستكمال الإجراءات التحضيرية للمشروع مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل موفى السنة الحالية. وزارة الفلاحة تعلن عن إطلاق مصاري تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال وقاية النباتات. ووضحت الوزارة في بلاغها ليوم الجمعة أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعاب الفلاحية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومكتب منظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو بتونس. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير أدوات الرصد والوقاية من الآفات الزراعية ومواكبة تطور المخاطر البيولوجية بما يعزز القدرة على الكشف المبكر عن الكائنات الضارة والحد من انتشارها، فضلا عن دعم حماية الثروة النباتية الوطنية وضمان استدامة الانتاج الفلاحية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت لفهم مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس بنت لفهم.
1: بنت لفهم
0: الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

كاش باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على المومون دو نوستالجي هذا. هذا الميكس اللي ديما نستناو فيه في بنت لافام كل نهار جمعة مع الحداشر متاع الليل. ديما لي دي جي ريزيدون موزايكا فام الكل معانا والموزيكا مازالت متواصلة. The Weekly Groove. ويكلي جروف كل نهار جمعة داير نختار لكم ان ستيل موسيقال معين, ان ستيل موسيقال انتم زادة تقترحوه في وسط الجمعة الكل باش هاوكا نخذوا برأي الأغلبية وتسمعوا الموسيقى اللي تحبوها. بعد شوية باش نسمعوا دافت بانك, باش نسمعوا جاستيس, باش نسمعوا مارتان سولفيك, باش نسمعوا دافيد جيتا. دونك بديتوا تفهموا شنو هو الستيل متاع الليلة. نحكيوا على ان ستيل فيه برشا فوكودر, فيه الباس اللي نعرفوها ونحبوها وللي دو سانتي ياسر ميزانين لازم نتاع لي كلوب اللي قعدوا لسنوات وسنوات يتلعبوا في العالم الكل. نحكيوا اليوم على الفرنش تاتش لي ريتم اللي نعرفوهم ونحبوهم. باش نبداو مع موجو ليدي.

0: me walk away. هذا جولة French Touch أكيد. الموسيقى اللي تحبوها وديما تسمعها The Weekly Groove. كل مرة ستيل موسيقال نزلت الموسيقى متواصلة. Tout suite Tomorrowland Friendship Mix.
1: People of tomorrow.
2: Listen to now. This is Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
2: On Mosaic.

بريتمور اند فريندشيب ميكس ويذ ذا باوسا دخلتنا الاخر بالتلفين. بالنسبه لليلى شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا وميرسي ا توت ليكيب داري في الاخراج طارق في الديجيتال وائل في ستاندر. لو رونديفو نتاعنا كالعاده في بالتلفين ا بارتير من هالاثنين تلقاو كالعاده ثلاثه سوايع فيهم برشا موسيقى وعندكم الويكاند عاد باش تترينيو بالكدي على التحدي نيوي نينا. غدوه الويكاند ا بارتير من 6 نتاع الصباح تلقاو ميرا في صباح الخير ويكاند تونسكم بالضحكه لا بونيمور واحسن موسيقى ومختلف لي روبريك اللي تعرفوهم وتحبوهم. بعد شويه موعد اخبار نص الليل على موزايك اف ام. اما خليكم يو انجوي باقي دي تومورلاند فريندشيب ميكس وذ ذا باوسا. تصبحوا على خير. This is

0: البرج شتوية على موزايك فام. الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جزة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطلة يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء تضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. وأضاف عطلة في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي خلال افتتاح الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشركة في المالية العمومية الذي انتظم يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بتونس العاصمة، أن هذا الملتقى يمثل منصة فكرية وعلمية ومؤسسية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العربية المتميزة والبرامج في مجال تقنيات المالية الرقمية. وزارة الشؤون الدينية تطلق الجمعة منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشعورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحكمة الرشيدة. الإدارة الجهوية لتجهيز الإسكان بالقيروان تعلن مساء الجمعة انقطاع حركة المرور بمسلكي المعازيل والفريجية بمعتمدية الوسلتية إثر نزول كميات هامة من الأمطار. وأوضحت الإدارة في بلاغ نشرته على صفحاته الرسمية بموقع فيسبوك أنه يمكن الوصول إلى مدينة الوسلتية عبر الطريق المحلية رقم 804 في اتجاه المساعيد ثم كسرى، وصولا إلى الطريق الوطني رقم 12 الرابطة بين حفوز وكسرى. كما يمكن المرور عبر مدينة العلا ثم الطريق المحلية رقم 803 وصولا إلى الطريق الوطني رقم 12. ودعت الإدارة مستعملي الطريق إلى تواخي الحذر وتجنب عبور مجاري المياه والأودية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال لأسواس توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الرفيق للأطفال فقيدي سند بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك. وفي تصريح لموزايك أكد محمد الجديشة رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال لأسواس التزام الجمعية بدعم كل الجمعيات المهتمة بالأطفال فقيدي سند في تونس، مبرزا أن الهدف من إمضاء الاتفاقية هو تمكين جمعية الرفيق من موقع واب ومن آليات دعم عن طريق البطاقات البنكية ونقل التجربة التي اكتسبتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال في هذا المجال إلى الجمعيات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الجمعة أن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية في خطوة تستهدف خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي لكونغرس المقررة في نوفمبر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تقترب فيه أسعار الديزل المستخدم في الزراعة وتدفئة المنازل ونقل البضائع بالشاحنات من مستويات قياسية قبل انتخابات الكونغرس المقررة في 3 نوفمبر والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة ناجحة للغاية مع نظيره فلاديمير بوتين، اتفق خلالها على أن تقوم روسيا بتوريد الديزل على الفور. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son.

0: remains the same.
1: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.